0: ينجز هذه المهمة التفاوضية، وحصل على ما يبدو على ما يريد من خلال هذه المفاوضات الطويلة. وكانت هذا التصعيد هو من باب يعني فض الاشتباك والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وأيضا هدف طهران لتخفيف الضغط على حزب الله وعلى بيئته التي بدأت تتململ وتخرج أصوات تعارض الحزب من البيئة ومن الحاضنة حاضنة الحزب. لذلك أرادت طهران أن تخفف الضغط على الحزب وتوجه هذه الصواريخ العبثية التي في حقيقة الأمر لم تحقق أهدافها، ولكن أرادت أن توجه رسالة إلى حزب الله والحاضنة التي تعاني كثيرا من النزوح ومن التدمير ومن الرفض لهذه المواجهة. فأرادت طهران أن توصل هذه الرسالة وتقول أننا متمسكون بحزب الله وأننا نقف معه، في رسالة استعراضية لخفض التصعيد، لأن في حقيقة الأمر الحاضنة حاضنة الحزب بدأت يعني تخرج أصوات تعارض، وهذه العملية الاعتراض واضح حتى من نظرة سريعة للتواصل الاجتماعي. بدأت الأصوات وبدأ الناس يخرجون على الحزب ويرفضون كل ما يقوم به من هذه المقامرات التي أدخلت لبنان في دوامة العنف وفتحت جبهة من خوف ومن النزوع من يعني الهجمات الصاروخية التي يجد دائما نتنياهو الذرائع لشن الهجوم من خلال تلك يعني المقذوفات التي لا تؤدي أي نتيجة، ولكن تعطي ذريعة للإسرائيلية لشن مزيد من الهجمات. وهذا الجمهور اليوم جمهور حزب الله بدأ يفقد يعني صبره من خلال التدمير المستمر، وبدأت شعبية الحزب تتآكل تدريجيا. فأراد اليوم الإيراني أن يوجه تلك الصواريخ التي استمرت لساعات حتى يقدم يعني برهان ودليل أنه لا زال يراهن على ورقة حزب الله. كذلك فيما يتعلق بنتنياهو، هو وجه ضربات قوية للضاحية وهي قلب وحاضنة حزب الله وأيضا القرى الجنوبية، ويمارس هذه الاعتداءات السافرة على لبنان، ويرغب بشكل كبير لمواصلة أو تجدد العمليات العسكرية. ولكن على ما يبدو أن ترامب مصر على عقد الاتفاق ولا يريد أن تكون هناك معركة طويلة، وفتح هذه النافذة من التصعيد نافذة سريعة سرعان ما انتهت، ودخلنا إلى فترة الهدوء والمفاوضات مستمرة. وعلى ما يبدو أن الإطار لهذا الاتفاق بدأ ينضج وخرجت بوادره، من خلال أيضا حتى لغة التهدئة الواضحة على ترامب الذي حاول يعني التواصل مع نتنياهو وأيضا مع أطراف أخرى لتهدئة الجبهات واستمرار المفاوضات.
1: نعم، لكن ما أهمية التصريحات الباكستانية التي تتحدث عن أن الهدف النهائي للمحادثات الأمريكية الإيرانية باتت على وشك التحقق؟
0: هذا ما هو واقع في حقيقة الأمر. اليوم المفاوضات دخلت حيز التنفيذ، يعني الإطار العام للاتفاق بدأ يخرج من خلال الوصول إلى توافقات فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، الصواريخ البالستية، إعادة فتح المضيق، كل النقاط العالقة، وأهمها العقدة المالية في مسألة الإفراج عن الأموال المحتجزة. وعلى ما يبدو هناك جدول للإفراج التدريجي لهذه الأموال خطوة بخطوة حتى يضمن الطرفان بأن الاتفاق يسير بشكل متوافق، وأن يكون هناك مسار تفاوضي يعني مسؤول ومضبوط من خلال النقاط التي سيتم التوقيع عليها في الفترة القريبة.
1: نعم، وهل ما زالت هناك برأيك مخاطر من عودة المواجهة العسكرية مجددا، أم أن الأطراف باتت أقرب إلى تفاهمات طويلة الأمد؟
0: في حقيقة الأمر لا أحد يريد أن تعود العمليات العسكرية، هناك رغبة كبيرة من جميع الأطراف في تخفيض أو خفض التصعيد، وعدم تجدد تلك الهجمات، لأن في عوة الأمر العالم لا يتحمل المزيد من الضغوط على هذه المنطقة ومسألة إغلاق المضيق. وأيضا حتى الرئيس الأمريكي حقق ما يريد من خلال إضعاف النظام الإيراني الذي تقريبا بدأ متهالكا وفقد العديد من قدراته العسكرية والبحرية والجوية. وكما يعرف الجميع أن تم القضاء على الصف الأول من النظام الإيراني والصف الثاني والمتشددون في هذا النظام، والآن يتعامل مع قادة يعني واقعيين يريدون أن يكون هناك اتفاق. لذلك الهدف الأمريكي من هذه الهجمات تحقق، ونحن اليوم نتجه نحو توقيع اتفاق.
1: قضايا استراتيجية. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الهجمات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع مخلفة شهداء وجرحى، بالتزامن مع تعثر الملفات السياسية العالقة في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، كيف تقرأ استمرار هجمات الاحتلال في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: أنا في اعتقادي، في تقييمنا لاستمرار دوامة نقول العنف والعقلية الجرمية الإسرائيلية، أن الاستفراد في غزة على مدار نقول ما يسمى انقضاء المرحلة الأولى والتهيئة للمرحلة الثانية يناسب إسرائيل القضاء على ما يسمى الوجود، الهوية، يعني إذا كانت المكانة والإنسان الذي يتعرض الآن لأسوأ نقول منذ عقود على الصعيد الإنساني، وهي كلها جرائم حرب، موضوع المساعدات، البنية التحتية، المستشفيات، العملية المتدرجة نقول العملية العسكرية، أو نقول المساعدات ليس الشحيحة التي إسرائيل تحاول الإشراف وعملية القطعة للوصول عدم انعاش غزة كإنسان. لذلك أنا أعتقد السيناريو المستمر في غزة يستطيب العقلية الإسرائيلية، لأن الحرب قائمة على وصول الناس في غزة. إذا ذهب نتنياهو للسيناريو 70%، وأنا أستبعد أنا تتجرأ لأن المشروع الأمريكي يرفض، وهذا تحدث به وزير الخارجية الأمريكي. لكن دعنا من هذا وذاك، هل نحن أمام نقول في حال جهود الوسطاء التي عقدت في القاهرة، عم يصور وزراء الخارجية مصر، تركيا، قطر، هل نحن أمام دخول الراعي لمجلس السلام الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن مشغولة بصراعات أخرى، هل نحن أمام استمرار إسرائيل بعدم استجابة لضغوطات الوسطاء؟ هي حماس مستجيبة، لكن كلما اقتربت إسرائيل من أي عملية تصعيدية تهيئ الرأي العام والولايات المتحدة الأمريكية أن نزع سلاح حماس هو العقبة. أنا في اعتقادي الحرب الآن من طرف واحد ملتزمة حماس، ربما هناك بعض الأجواء الإيجابية أن موضوع التعجيل في تطبيق المرحلة الثانية، لكن هل الأولى نجحت؟ أنا في اعتقادي ستستمر أمور عملية ما يسمى سيناريو الاغتيالات كقادة، ولكن الصبر الاستراتيجي لحماس إلى متى؟ هنالك نحن نتحدث عن موت بطيء. الصورة المظلمة لوجه غزة الأخرى لا تصل، لأن موضوع الدواء، الغذاء، الماء، الكهرباء، هذه جرائم الحرب مستمرة. إذا غزة تئن إنسانيا، اقتصاديا. أنا أعتقد إسرائيل إذا ذهبت إلى ما يسمى غزتين، يعني تجزئة غزة، لا أعلم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون غزة التي تنقل وسائل إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى غزة البائسة التي تشرف أو موجودة فيها حماس. لكن مشروع نقول بدء إعادة إعمار غزة، قوات دولية، حكومة تنقل، كل هذه وكان الحال يقول أوهام سياسية، لكن نهاية المطاف ستصطدم كل نقول الأهداف الإسرائيلية التي لم تصل إلى أهداف حصاد عسكري سياسي، لم توفر لإسرائيل الاستقرار، ستبقى غزة شوكة في نقول في أهداف إسرائيل، لكن أنا أعتقد أن لا أحد يعطيك الجواب لماذا هناك عدم نقود.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نواصل معكم ما تبقى من هذه الجولة، حيث تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والدول الأوروبية بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة دعم جديدة لكييف. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب. بداية، كيف تقرأ الانتقادات الروسية للموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا؟
2: في هذا الوضع المستمر هناك منذ أكثر من 4 سنوات، روسيا عندما وصل الرئيس دونالد ترامب من جديد إلى البيت الأبيض اطمأنت أن المسائل ستحل لصالحها، لكن مع الوقت الجانب الأوروبي دعم أوكرانيا بقوة، وبشكل أو بآخر لم يسهل استسلام أوكرانيا حسب الرؤية الأوروبية. ومن هنا هذا النقد الدائم للكتلة العسكرية الأوروبية التي ستتشكل أو تشكلت في مواجهة روسيا. هناك مثلا الآن قوة أوروبية أطلسية في دول البلطيق الصغيرة لحمايتها، هناك دوما إذا توتر على خطوط التماس. في مطلق الأحوال الجانب الأوروبي يعتبر أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول عن أوروبا، بينما الجانب الروسي يعتبر أن أوكرانيا هي ممر الغرب من أجل زعزعة استقرار روسيا.
1: نعم، وهل يمكن الجمع بين الدعوات إلى السلام والاستمرار في تقديم الدعم العسكري لكييف على الأقل من وجهة النظر الروسية؟
2: من وجهة النظر الروسية يجب إيقاف الدعم العسكري لكييف. بالفعل تقلص الدعم العسكري الأمريكي لكييف كثيرا، لكن بقي الدعم العسكري الأوروبي، وكييف قوة متوسطة عندها صناعات عسكرية، مثلا الآن من أحسن البلدان في العالم التي تطور المسيرات أوكرانيا. كل هذا أغضب موسكو، لأن موسكو التي كانت تفكر بأنها أمام عملية خاصة تنتهي بسرعة ربما أقل من شهر من الزمن، فوجئت بهذا الصمود الأوكراني بالطبع المدعوم غربيا، ولذلك هي تركز على هذا الموضوع، علما أنها هي أيضا تلقت الدعم من الصين، أتى إليها جنود من كوريا الشمالية وجلبت حتى طائرات مسيرة من إيران.
1: نعم، وإلى أي مدى بوجهة نظرك تعكس المكاسب الميدانية التي أعلنتها أوكرانيا تغيرا في ميزان القوى؟
2: هذه المكاسب الميدانية محدودة، أوكرانيا خسرت مع الوقت الكثير من أراضيها في الشرق وفي مناطق زابوروجيا حيث هناك محطة نووية كبرى، خسرت غالبية دونتسك، وقبل ذلك في 2014 خسرت القرم. لذلك كل ما تسترجعه أوكرانيا هي من أجل القول بأن روسيا لن تتمكن من السيطرة على المناطق الأربعة التي تطال بها داخل أوكرانيا. كل هذه المناطق الأربعة يبقى ينقص لروسيا الكثير. من هنا هذه محاولات أوكرانية كما قلنا للصمود، ولكن الفريق الأوكراني كما الفريق الروسي هم في وضع منهك بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب. الوضع الاقتصادي في روسيا تنفس بعض الشيء مع زيادة أسعار الطاقة أخيرا بسبب حرب إيران، لكن الاتجاه العام اتجاه سيء، وفي أوكرانيا بالذات بعض المرات يصعب عليهم إيجاد الجنود الشباب لإرسالهم إلى الجبهة. لذلك الوضع أخذ يتفاقم بالنسبة للطرفين، وربما أصبح الطرف الأوكراني كما الطرف الروسي مهيئان أكثر فأكثر للدخول في التصفية.
1: نعم، لكن أمام هذه الظروف هل ما زالت فرص عقد لقاء مباشر بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي قائمة؟
2: يعني المسألة فيها جانب شخصي كبير. فلاديمير بوتين لم يكن يعترف قبل الحرب بأن زيلينسكي رئيس شرعي، يعتبر أن زيلينسكي حاول أن يبدأ صديقا لروسيا ثم أصبح خصما عنيدا ثم عدوا لروسيا. في النهاية أرسل منذ فترة زيلينسكي عبر رجل أعمال روسي طلب للقاء بوتين. بوتين وضع شروطا لذلك، أي أن يتنازل السيد زيلينسكي عن أراضي تطال بها روسيا داخل أوكرانيا. كل هذا لم يتم بسهولة. هناك وساطة أمريكية يمكن أن تلعب دورا حاسما عندما يتفرغ رئيس ترامب لهذا الموضوع، ربما بعد حرب إيران. لكن في الاتجاه العام هناك فيتو أقل من كل طرف على الطرف الآخر. هناك نوع من توجه من قبل بوتين. بوتين كان يريد في الفترة الماضية انتصارا ناجزا كاملا، أخذ يقبل بأن يكون هناك انتصار روسي ولكن غير كافح. وزيلينسكي الذي كان يرفض أي صيغة تسوية وكان يعتبرها استسلاما، أخذ يقر بتنازلات من أجل الوصول إلى تسوية.

0: آراء سياسية. تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في ظل تصاعد المنافسة الدولية والتوترات الأمنية في شرق آسيا وسط مساع لتعزيز التعاون بين بكين وبيونغ يانغ. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات. بداية، ما أهمية زيارة الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى كوريا الشمالية في هذا التوقيت؟
1: نعم، يعني نعلم أن هناك علاقات استراتيجية وعلاقة صداقة بين الصين وكوريا الشمالية، والصين يعني لعبت دورا كبيرا في حماية النظام الكوري في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة سواء اليابان أو كوريا الجنوبية. والزيارة في هذا التوقيت بالتأكيد هي رسالة واضحة من جانب الصين بأنها ما زالت تدعم النظام الكوري الشمالي وتقف ضد أي يعني محاولات لدفع هذا النظام إلى الانهيار أو يعني أو في حالة استخدام أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية. صحيح أنه الأزمة الكورية الشمالية تراجعت في ترتيب يعني أهميتها أو ترتيب يعني الأزمات الدولية المعنية بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تظل يعني ملفا مهما. وأعتقد أنه هذه الزيارة الصينية هي زيارة مهمة، يعني إذا أخذنا في الاعتبار تراجع أهمية الملف الكوري الشمالي أو ترتيبه في أولويات النظام الدولي وأولويات المتحدة الأمريكية، كل هذا يؤكد أن الصين ما زالت ملتزمة بالدفاع أو الحفاظ على النظام الكوري. لكن هناك عامل آخر يعني يؤكد أهمية هذه الزيارة، هو أن كوريا الشمالية ما زالت تحرص على تقديم نفسها ليس باعتبار أنها حليف للصين أو حليف لروسيا، لكنها بدأت تقدم نفسها باعتبار أنها جزء من موازين القوى ليس في النظام الدولي، لكن على الأقل في منطقة يعني آسيا المحيط الهادئ وفي منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وبالتالي كل هذا يعطي أهمية كبيرة لهذه الزيارة.
0: نعم، وما أبرز الرسائل السياسية التي تحملها القمة بين الرئيس الصيني ورئيس كوريا الشمالية؟
1: الرسائل طبعا واضحة أنها أن البلدين مازال على علاقات يعني قوية، وكما نعلم أن هناك اتفاقية تعاون وصداقة بين البلدين موقعة منذ يعني في عقد الستينيات، وما زالت هذه الاتفاقية قائمة، وبموجب هذه الاتفاقية هناك دفاع مشترك بين الجانبين. فأعتقد أنه الرسائل هنا واضحة بأن هناك يعني حلفاء للصين في المنطقة رغم أو في مواجهة يعني علاقات التحالف التي تنتجها الولايات المتحدة مع قوى أخرى في المنطقة سواء اليابان أو علاقات العسكرية والدفاعية مع كوريا الجنوبية أو علاقات العسكرية أيضا مع تايوان ومع عدد من دول جنوب شرقي آسيا. فالرسالة الصينية هنا بأنه هناك حلفاء مهمين للصين في المنطقة في مواجهة شبكة التحالفات العديدة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، ولماذا تسعى الصين إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية رغم الخلافات المتعلقة بالملف النووي، وكيف تنظر الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى هذا التقارب؟
1: فيما يتعلق برؤية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لهذا التقارب، فبالتأكيد يعني هذه القوة ما زالت يعني تنظر إلى يعني الصين باعتبار أنها يعني فاعل مهم في إدارة الملف الكوري الشمالي بشكل عام والملف النووي الكوري بشكل خاص. يعني هذه العلاقات ما زال ينظر إليها بعدم ارتياح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
0: نعم، وهل أصبحت الصين تتعامل مع كوريا الشمالية كقوة نووية وأمر واقع؟ وما تأثير تنامي العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية على حسابات بكين في المنطقة؟
1: يعني أعتقد أن الصين بدأت يعني تتعامل بالفعل مع كوريا الشمالية باعتبار أنها قوة نووية كأمر واقع، رغم كل التصريحات التي كانت صدرت عن الصين فيما يتعلق بمخاوفها من تحول كوريا الشمالية إلى قوة نووية، ورغم أيضا أن الصين كانت جزءا

0: الإطار الدبلوماسي والسياسي الذي كان يسعى إلى تسوية أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي عرف بالمحادثات السداسية والذي انهارت مع إصرار وتمسك كوريا الشمالية بتطوير قدراتها العسكرية النووية والصاروخية. فبالتالي من الناحية العملية يمكن القول بالفعل أن الصين تتعامل مع كوريا الشمالية باعتبار أنها قوة نووية كأمر واقع. وفي تقديري أن الصين بصرف النظر عن مواقفها المبدئية، لكن بالتأكيد وجود حليف قوي للصين في المنطقة يمتلك قدرات عسكرية نووية وصاروخية، بالتأكيد الصين يعني توظف كل هذه القدرات وهذا الحليف في إطار الصراع أو المنافسة الاستراتيجية بينها وروسيا من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من ناحية أخرى. فبالتالي من الناحية العملية بالتأكيد الصين توظف كل هذه القدرات وهذا الحليف في إطار الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار التنافس أو الموازين الاستراتيجية في المنطقة بشكل عام.
1: نعم، وهل يمكن أن أدي تعزيز التعاون العسكري بين الصين وكوريا الشمالية إلى زيادة التوترات وسباق التسلح في شرق آسيا؟
0: بالتأكيد يعني في رأيي يعني استقرار هذه العلاقات، نجاح كوريا الشمالية في الحفاظ على قدراتها العسكرية الصاروخية والنووية يؤثر بالتأكيد على موازين القوة في المنطقة بشكل عام ويؤثر على سباقات التسلح بشكل خاص.
1: وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

ثم يأخذنا إلى زاوية أخرى لا ينتبه لها كثير من الناس. يقول إن الإنسان لا يتعب دائما بسبب ما يحدث له، بل بسبب الطريقة التي يفكر بها فيما يحدث له. فقد يتعرض شخصان للموقف نفسه، يخسران الوظيفة نفسها، يواجهان المشكلة نفسها، لكن أحدهما يرى أن النهاية قد جاءت والآخر يرى أنها بداية طريق جديد. الأحداث لم تتغير، الذي تغير هو التفسير. وهنا يكشف سرا مهما: العقل يشبه العدسة. إذا كانت العدسة ملوثة بالخوف رأيت كل شيء مخيفا، وإذا كانت ملوثة بالتشاؤم رأيت كل شيء مظلما. أما إذا كانت صافية فإنك ترى الحقيقة كما هي، لا أسوأ مما هي ولا أفضل مما هي. ثم يتحدث عن عادة يصفها بأنها من أكثر العادات تدميرا للراحة النفسية، إعادة تشغيل الماضي. هناك أشخاص يعيشون أحداثا انتهت منذ 10 سنوات، ما زالوا يعيدون الحوار نفسه والموقف نفسه والخطأ نفسه والخسارة نفسها، وكأن الزمن توقف عند تلك اللحظة. لكن الحياة لا تتوقف، والسنوات لا تنتظر أحد. المؤلم أن الماضي لا يتغير مهما فكرت فيه 1000 مرة. لذلك يقول: تعلم الدرس ثم أغلق الصفحة. فالسفينة لا تستطيع الإبحار إذا ظلت مربوطة بالميناء.

الورقون. في أحد القصص يروي عن رجل كان يشعر أن الضغوط ستقتله، عمل متراكم، اتصالات لا تنتهي، مسؤوليات كثيرة، حتى أصبح سريع الغضب، قليل النوم، دائم التوتر. وعندما استشار أحد الخبراء سأله سؤالا غريبا: كم مهمة تحاول إنجازها في الوقت نفسه؟ اكتشف الرجل أنه كان يحاول حل عشرات الأمور دفعة واحدة. ومن هنا جاءت النصيحة: افعل الشيء الأهم أولا، ثم الذي يليه، ثم الذي بعده. فالعقل البشري لم يخلق ليعيش في 10 معارك في الوقت نفسه. ثم يطرح فكرة قد تبدو صادمة للبعض، يقول: أحيانا يكون القلق نوعا من الكبرياء الخفي. كيف؟ لأن الإنسان يتصرف وكأنه مسؤول عن كل شيء، وعليه أن يتحكم في كل شيء، ويضمن كل شيء، ويمنع كل خطأ وكل خسارة وكل مفاجأة. بينما الحقيقة أن هناك أمور ليست بيد أحد. هنا تأتي الراحة، أن تبذل السبب ثم ترضى بالنتيجة. هذا المعنى قريب جدا من مفهوم التوكل في الإسلام، أن تعمل وكأن الأمر كله عليك، وتثق بالله وكأن الأمر كله عليه. ويصل الكتاب إلى محطة مؤثرة جدا، محطة الموت، ليست لإخافة القارئ بل ليقاضه. يقول: إذا كانت الحياة قصيرة إلى هذا الحد، فلماذا نهدرها في القلق؟ لماذا نضيع الأيام في مطاردة مخاوف قد لا تأتي أبدا؟ لماذا نؤجل السعادة حتى تتحقق كل الشروط المثالية؟ فاللحظة المثالية قد لا تأتي أبدا، والحياة لا تعاش غدا بل الآن. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بنت الخباز
7: والله ما في دور برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: إن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وهي المأوى الذي يترعرع فيه الطفل منذ ولادته، وهي التي تلقنه مبادئ الحياة الاجتماعية، وفيها يتعلم أيضاً معنى المسؤولية. كما أن الأسرة هي التي تربي لديه الوعي الاجتماعي، ومنها يأخذ مبادئ السلوك الاجتماعي. كما يؤدي الأجواء الأسرية دوراً هاماً في ترسيخ القيم والمعتقدات في نفوس الأطفال. يمكن تلخيص وظائف الأسرة الأساسية في التربية الخلقية. إن الطفل عادة ما يستمد قيمه وعاداته من الأسرة التي تعيش فيها، فهي التي تزرع فيه القيم الاجتماعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال الجو الأسري الذي يعيشه الطفل، خاصة في مرحلة الطفولة حين يكون الطفل مهيئ لتقبل كل ما يوجه إليه وكل ما يكتسبه داخل أسرته. ومن وظائف الأسرة أيضا التربية الجسدية. إن من واجبات الأسرة الحفاظ على أفرادها، وذلك من خلال العناية الصحية التي توليها لهم، ولابد لرب كل أسرة العمل على توفير الغذاء لأفرادها والحرص على المتابعة الصحية لهم عن طريق علاج كل فرد من أفرادها في حالة المرض وتوفير أسباب الراحة لهم. كل ذلك من منطلق بأن العقل السليم في الجسم السليم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: التربية العقلية. ينبغي على الأسرة أن تهتم بالتربية العقلية لأبنائها، فالجو العائلي الذي يتربى فيه الطفل يعتبر بمثابة الوسط المثالي الذي يتعلم فيه لغة التواصل مع الآخرين، ولذلك يؤدي دورا هاما في اكتساب اللغة عند الطفل، لأن الحوار الحاصل داخل الأسرة ينمي القدرات اللغوية عند الطفل ويكسبه ذات التواصل بينه وبين من معه، وبذلك يكون قادرا على الاندماج في المجتمع من خلال ما اكتسبه داخل أسرته. كما أن مجرد شعور الطفل بانتمائه إلى أسرته يبعث في نفسه الطمأنينة ويجعله مستقرا نفسيا، لأنه وجد نفسه في جو آمن. كلما أخذ الطفل داخل أسرته رعاية من باقي أفراد الأسرة، كلما ازدادت ثقته بنفسه وبمن حوله، وهذا ما يجعله فردا ذو قيمة اجتماعية، لأنه بكل بساطة اكتسب من أسرته ما جعله يتجه بسلوكياته اتجاها سليما خالا من كل عقد نفسية مدمرة لحياته بأكملها. لأن فقدان العطف والحنان والرعاية النفسية داخل الأسرة يجعل منه كائنا اجتماعيا منحرفا.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. الكلمة.
0: الطفل كتلة مشاعر وأحاسيس، ينبغي صيانتها وإحاطتها ببيئة صالحة لتزدهر وتنمو حتى تترسخ قواعد الشخصية السوية. هناك عوامل أسرية تؤثر في عملية التربية، لعل من أهمها علاقة الطفل بالوالدين. إن بعض الأسباب المتبعة في تربية الأطفال قد تجعله يفقد الثقة بوالديه، وبذلك تتصدع العلاقة الرابطة بين الطفل ووالديه، وغالباً ما ينتج ذلك من تصرفات الأبوين أو إحداهما بقصد أو بغير قصد نحوه. وعلى هذا الأساس يبغي على الوالدين أن يكون قريبين من الطفل، وذلك لخلق جو من الثقة بينهما وبين الابن، مما يساعدهما على توجيهه. كما أن هذا الجو المتميز من الثقة بينهما يجعله يحترمهما ويطيعهما ويستجيب لكل أوامرهما، كما ينبغي أن تقوم هذه العلاقة على أساس الاحترام والتقدير وليس على أساس الزجر والعقاب والإكراه. توافق الأسرة وتماسكها. إن الترابط الأسري يعتبر من أهم العوامل التي ترسم معالم شخصية الطفل باعتباره النموذج المثالي الذي يحتذي به الطفل. فالطفل في أسرتي ليس مجرد عنصر، بل هو أحد أهم مكوناتها، لذلك فهو الملاحظ والمشارك والتابع، وعلى هذا الأساس فهو يتأثر بكل ما يراه وما يسمعه وما يفعله كل المحيطين به. غالبا ما تكون للخلافات الأسرية الأثر البالغ على مستقبل الطفل، وحتى نجنبها الاضطراب ينبغي أن يسود التفاهم بين أعضاء الأسرة صغارا وكبارا، وبهذا

0: لا ترتسم في ذهنه أي صورة قد تؤدي إلى تذبذبه وانحرافه، خصوصا وأنه تلقى في المدرسة دروسا تمكنه من الإدراك والتمييز والفهم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العدد الكبير للأسرة الواحدة يؤثر بصورة مباشرة على تربية الأطفال، وذلك لأن التوجيه وترشيد الطفل داخل أسرته ليس بالأمر الهين حسب نظرة الأخصائيين التربويين. ولكي ينشأ الطفل تنشئة سليمة مشبعة بالقيم، ينبغي أن يأخذ الوقت والاهتمام الكافيين داخل الأسرة، وهذا لا يأتي في ظل الجو العائلي المزدحم والكثير من الأفراد، لأن في هذا الوضع يفقد الطفل الاهتمام الكافي لتوجيهه وتربيته داخل أسرته والتي تعتبر منبع العملية التربوية. المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. إن الأطفال الذين يتربون في مجتمع مثقف ليس كغيرهم من الذين يتربون في وسط اجتماعي تسده الأمية والجهل. أما الناحية الاقتصادية فيبدو أثرها واضحا على الأطفال الذين يعانون عوزا ماديا، ذلك الذي ينعكس على تربيتهم ومستواهم الثقافي والدراسي، لأن الطفل في أسرته يحتاج إلى الكثير من الوسائل المساعدة على ترقيته ونموه، فتوفير كل المتطلبات يصرفه عن التفكير في السعي لها، وبذلك يتفرغ للانسجام والاكتساب. وفي هذه المرحلة نستطيع القول بأن الحالة الاقتصادية للأسرة تؤثر بشكل مباشر في عملية التربية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: نستطيع أن نقول بأن الطفولة سلسلة من المراحل أو الفترات المتتابعة والمتكاملة في بناء شخصية الإنسان المستقبلية، ولكل فترة ميزاتها ومتطلباتها، والوالدان هما المسؤولان الأساسيان عن تأمين المتطلبات التربوية للأطفال في كل فترة أو مرحلة. من الأمور المعروفة والثابتة بأنه إذا كانت العلاقات في الأسرة مبنية على أسس سليمة ويعيش أفرادها في جو من الاستقرار والوئام، فإنها ستكون مدرسة تخرج العظماء من الرجال. هناك عوامل تعد أساسية لبناء العلاقات في الأسرة خاصة بين الزوجين، وهي ركائز أساسية تستشف من خلالها الوسائل والأساليب لبناء الأفضل في العلاقات، وبها يستطيع الزوجان تفادي المشاكل التي قد تحصل بينهما، ومنها معرفة الحقوق. إن التمسك بالحقوق والواجبات يجلب الخير لأفراد الأسرة، فبالحقوق والواجبات يعرف كل من الزوج والزوجة مسؤوليتهما تجاه الآخر، وبهذه الحقوق يستتب النظام داخل الأسرة، فلا يحق لأحد أن يتصرف حسب أهوائه ويغرق الأسرة في بحر من المزاجية، حيث أن اتباع الحقوق يساعد على الاستقرار والأمان داخل الأسرة، وتتضح معالم التعامل ضمن إطار من الواجبات والحقوق. وأخيرا يساعد في إيجاد العدالة في الأسرة، فكل فرد يعلم حدوده ويحاول ألا يتجاوزه. حسن العشرة. العلاقات في الأسرة بين الزوجين قامت لكي تستمر مدى الحياة، فهي ليست علاقة مؤقتة ليوم أو يومين، بل إنه اتصال مدى العمر، وفي مسيرة الحياة الصعبة يحتاج الإنسان إلى رفيق حياة يؤنسه ويسكن إليه ويشترك معه ويؤازره في مصائبه. والاستمرار هذه العلاقات ينبغي أن تكون المعاملة بين الطرفين بالحسنى.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.

بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
4: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 في اللجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ أعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفاعليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في الخليج في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
5: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
6: تحت شي يقول يصبت عظامنا.
7: والله ما أخلي ياكل حلال يا شمه. والله أشوفك واقف عندك كاب بالدحباش.
8: الله وانت تجي لأمكم، بس أنا ما طعته.
9: كم مرة قايل لك لا تدش البحر؟
8: نزل الرسالة يطلع لك روح. يلا يا رجال عدل.
10: مراتب أهل الكويت دمت وطوعت في البحر.
11: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل داوود اطبعت باللي فيها.
12: حول ولا قوة إلا بالله.
11: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.
13: الطبعة، تشوفونا في الأوقات التالية.

ماذا تعرف عن الله؟ هل يعقل أن تعبد إلها لا تعرفه؟ من هو الله جل جلاله؟ وكيف يدبر أرجاء ملكوته سبحانه؟ والله الحديث عن الله جميل، فعلا الكلام عن الله يشرح الصدر. وأنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما عرف أحد الله عز وجل بأفعاله وصفاته إلا وأحبه.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في السنه ذاتها عبر تلفزيون دوله الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله في رحله عبر الزمن للماضي. بنوقف عند سنوات ونستذكر اهم الاحداث والمحطات اللي صارت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 71 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1954. عام 1954 العام اللي سقطت فيه إمبراطورية استعمارية عريقة في وحل الهند الصينية، والعام اللي بدأ فيه العد التنازلي للفصل العنصري في أمريكا، والعام اللي ولد فيه صوت جديد راح يغير وجه الموسيقى إلى الأبد، وهو عام معركة ديان بيان فو وقرار براون ضد مجلس التعليم وولادة الروك أند رول، وهو العام اللي أجبرت فيه القوات الفيتنامية فرنسا على الانسحاب من الهند الصينية لتبدأ بحقبة جديدة من الصراع في جنوب شرق آسيا، وهو العام اللي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية بأن الفصل العنصري في المدارس غير دستوري، العام اللي سجل فيه شاب اسمه ألفيس بريسلي أول أغنية له ليطلق العنان لثورة موسيقية شبابية جديدة. وفي ديرتنا الحبيبة الكويت كان عام 1954 عام مهم في مسيرة التأسيس الاقتصادي والإعلامي، لأن شهد تأسيس الخطوط الجوية الكويتية وصدور أول عدد من الجريدة الرسمية الكويت اليوم. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نشهد لحظة سقوط الإمبراطورية الفرنسية ونتابع خطوات العدالة في أمريكا ونستمع إلى صوت الروك أند رول ونشوف شلون كانت الكويت تحلق عالياً وتوثق تاريخها. نبتدي بمعركة ديان بيان فو، سقوط الإمبراطورية الفرنسية وبداية التدخل الأمريكي. في 7 مايو 1954 استسلمت القوات الفرنسية في ديان بيان فو للقوات الفيتنامية بقيادة الجنرال فون جو جان. هذا كان بعد حصار دام 57 يوم. ما كانت ديان بيان مجرد معركة، بل كانت نقطة تحول تاريخية، وكانت الهزيمة المذلة لفرنسا في هذه المعركة هي المسار الأخير في نعش الإمبراطورية الفرنسية في الهند الصينية. كانت الهزيمة المذلة لفرنسا في هذه المعركة هي المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية الفرنسية في الهند الصينية. كانت فرنسا تحاول استعادة سيطرتها على فيتنام بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها واجهت مقاومة شرسة من ألفيت مين، وهي حركة قومية شيوعية بقيادة هوشي منه. كانت ديان بيان فو هي معركة حاسمة أثبتت

أن القوة العسكرية الغربية لم تعد قادرة على قمع حركات التحرر الوطني. أدت الهزيمة إلى توقيع اتفاقيات جنيف في صيف 1954، واللي قسمت فيتنام مؤقتاً إلى قسمين، شمال شيوعي وجنوب غير شيوعي. كان من المفترض أن يتم توحيد البلاد من خلال انتخابات عامة بعد عامين، لكن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على الاتفاقيات وبدت في دعم حكومة فيتنام الجنوبية. لقد أدى الفراغ اللي خلقه الانسحاب الفرنسي إلى تدخل أمريكي متزايد، واللي مهد الطريق لحرب فيتنام الطويلة والمدمرة. كان عام 1954 وهو العام اللي بدأ فيه تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. كان عام 1954 هو العام اللي بدأ فيه تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية بشكل جدي، وبدت فيه الولايات المتحدة تتحمل عبء التدخل في آسيا. في 17 مايو 1954 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرار تاريخي بالإجماع في قضية براون ضد مجلس التعليم. قضى القرار بأن الفصل العنصري في المدارس العامة غير دستوري، وأنه ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل 14 للدستور الأمريكي. كان هذا القرار بمثابة ضربة قاضية لمبدأ منفصلون لكن متساوون، اللي كان سائد منذ عام 1896. لقد أقر القضاء بأن الفصل العنصري في التعليم يخلق شعور بالدونية لدى الأطفال السمر، واللي أثر على نموهم العقلي والاجتماعي، على الرغم من أن القرار ما أنهى الفصل العنصري بين عشية وضحاها، إلا أن كان الشرارة الأولى اللي أشعلت حركة الحقوق المدنية الأمريكية. وألهم هذا القرار الناشطين مثل مارتن لوثر كينغ، ومهد الطريق لإحداث لاحقة مثل مقاطعة حافلات مونتغومري عام 1955. كان عام 1954 هو العام اللي بدت فيه أمريكا تواجه إرثها المظلم من العبودية والفصل العنصري، وبدت رحلة طويلة نحو تحقيق المساواة العرقية. في تاريخ 5 يوليو 1954 دخل شاب مغمور في استديوهات سان ريكورد في ممفيس، وسجل أغنية بعنوان هذا كل شيء That's all right. كان هذا الشاب هو ألفيس بريسلي. ما كانت الأغنية مجرد أغنية جديدة، بل كانت إعلان عن ولادة نوع موسيقى جديد اللي هو الروك أند رول. الروك أند رول ما كان مجرد مزيج من موسيقى البلوز والكانتري وغيرها من أنواع الموسيقى، بل كان ظاهرة ثقافية واجتماعية. كان صوت للشباب يعبر عن تمردهم على الأعراف الاجتماعية والقيود الأخلاقية السائدة، وكان صوت صاخب ومثير ومختلف، وانتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء أمريكا والعالم. أيضاً شهد هذا العام إصدار أول جهاز ترانستور راديو من شركة ريجنز، واللي جعل الموسيقى قابلة للحمل وساعد على انتشار الروك أند رول بين الشباب. كان عام 1954 هو العام اللي بدأ فيه الشباب يسيطرون على المشهد الثقافي ويفرضون ذوقهم الخاص على العالم. في ديرتنا الحبيبة الكويت استمرت مسيرة بناء الدولة الحديثة بخطى واثقة وثابتة، وشهد عام 1954 حدثين مهمين يمثلان التوسيع في مجالي الاقتصاد والإعلام. أولاً تأسيس شركة طيران الخطوط الجوية الكويتية. كان هذا التأسيس خطوة استراتيجية مهمة جداً تهدف إلى ربط دولة الكويت بالعالم الخارجي وتسهيل حركة التجارة والسفر.

أعطى مكانة لدولة الكويت كمركز تجاري إقليمي، وكانت الخطوط الجوية الكويتية رمز للطموح الكويتي في التحليق عالياً والمنافسة في الأسواق العالمية. ثانياً، صدور مجلة الكويت اليوم كجريدة رسمية حكومية. كانت هذه الخطوة ضرورية لتنظيم العمل الحكومي وتوثيق القوانين والمراسيم والقرارات الرسمية. كان صدور جريدة رسمية دليلاً على نضج الجهاز الإداري للدولة وحرصها على الشفافية وتوثيق تاريخها وقوانينها. هالحدثين، تأسيس شركة طيران وطنية وإصدار جريدة رسمية، يعكسان رؤية سقوط الإمبراطوريات في الشرق وبداية العدالة الاجتماعية في الغرب، ولادة ثورة ثقافية شبابية، وفي ديرتنا الكويت تحليق عالي في سماء الطيران وتوثيق رسمي للقوانين. في السنة ذاتها، بينما كان العالم يتغير بفعل السلاح والقوانين والموسيقى، كانت دولة الكويت تتغير بفعل التخطيط والإرادة، لتؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأبقى. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا من سنة 1954، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

في خلوتك مع نفسك، أو في وسط الضجيج، اعتزل نفسك وحديثها. انصت لشهيق الكون حين يتنفس وفي البكور وعندما يزفر في المغيب، لدوي النحل، لنجيح البحر، لطوارق النجوم، لزقزقة العصافير. اسمع وانظر، انظر للبن الذي تشربه وتساءل كيف صار لبنا، كيف تشكل الحديد من حولك، كيف تشكل وكيف وجد. تأمل الحدائق كيف تلونت، وللنبتة كيف اهتزت وربت. لنفسك، لأعماق نفسك، ابدأ رحلتك في أعماقها وارتحل عبر هبوبها وسكناتها. انظر، اسمع، تأمل وتنفس.

بنينا، وبيدينا عمرنا، وبيدينا صنعنا.

0: صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشد عذاب على المحبوب هو أن يفارق حبيبه، فمن فقد محبوبا بوفاء أو فراق أو حتى انفصال فإنه يحس بألم في قلبه، وغالبا فإن هذا الألم لن يسكن إلا إذا وجد هذا الشخص محبوبا آخر مثله أو أفضل منه لكي يسكن قلبه من جديد. ولهذا فإنك تجد المحب إذا فقد محبوبه فإنه بعد فترة يبحث عن حبيب آخر لكي يخفف عن نفسه ألم الفقد. وبالمناسبة فإنه قد ينجح ويجد محبوبا يملأ قلبه، ولكن هنالك واحد فقط مستحيل أن ينجح، لا يمكن أن يجد محبوبا مثل المحبوب الذي فقده. من هو؟ إنه من فقد حب الله تعالى. فما الحيلة هنا إذ المحبوب هو الله عز وجل الذي لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له؟ قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف نجد له بديلا وكيف نجد عنه تعويضا؟ فعلا إذا فقد العبد طاعة الله ومحبة الله في الدنيا فإنه سيتقطع نفسيا بأنواع من العذاب النفسي إلى أن يحبه الله مرة أخرى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة. لهذا لاحظ أن الذي كان على طاعة ثم انتكس فإنه يحس بوحشة في صدره، وللعلم فإن هذه الوحشة لن تذهب عنه إلا في حال واحدة فقط، أن يرجع إلى الله تعالى. وهذه الوحشة ليست فقط في الدنيا، فكما أن أشد عذاب على النفس أن تفارق الله في الدنيا، فكذلك أشد عذاب على العبد يوم القيامة أن يفارق الله تعالى بحيث لا يراه يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. لاحظ، أولا ذكر عذاب الحجب عن الله، ثم ذكر عذاب الجحيم، لأن عذاب الحجب عن الله أشد من عذاب الجحيم كله، والعكس بالعكس، فنعيم رؤية الله تعالى يوم القيامة أعظم من نعيم الجنة كلها. فأنت سترى أجمل شيء في هذا الكون الله جل جلاله. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا أحبك الله فحافظ على هذه المحبة، لأن فقدها شديد على الإنسان. لكن السؤال الأهم الآن هو: كيف يمكن أن أصل إلى محبة الله أصلا؟ يعني ما هو الشيء الذي إذا فعلته أحبني الله تعالى؟ الجواب: اسأل نفسك أولا، من هو أكثر من أحبه الله؟ أكثر من أحبه الله؟ نعم، من هو أكثر مخلوق أحبه الله تعالى في التاريخ؟ طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن احفظ هذه القاعدة: بحسب اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف تكون محبة الله لك. فإذا اتبعت حبيب الله أكثر صلى الله عليه وآله وسلم كانت محبة الله لك أكثر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

يحببكم الله، قانون واضح. لكن انتبه، فالذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على مستوى واحد، بل هم على درجتين اثنتين. الدرجة الأقل هم أصحاب اليمين، وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، لكنهم لا يجتهدون بفعل المستحبات وترك المكروهات. فأصحاب اليمين هؤلاء يحصلون على عموم محبة الله، لكن لا يحصلون على المحبة الخاصة. فمحبة الله الخاصة هي فقط لأصحاب الدرجات الأعلى، وهم السابقون السابقون، أولئك المقربون. من هم؟ إنهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني مثل أصحاب اليمين، ولكنهم زادوا على ذلك أيضا بأنهم قاموا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بفعل المستحبات وترك المكروهات. إنه ليس بفرض عليهم، ولكنهم يريدون مزيدا من محبة الله، يريدون درجة أعلى يوم القيامة. فتراهم لا يصلون الفرض فقط، بل يصلون السنة الرواتب وقيام الليل كذلك، لا يؤدون فقط الزكاة بل الصدقات، لا يذهبون للحج والعمرة مرة واحدة فقط في حياتهم، بل يكررون العمرة والحج إذا استطاعوا. انظر إلى أذكارهم، انظر إلى تلاوتهم للقرآن، إنهم فعلا في مرتبة أعلى في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالطبع ستكون محبة الله لهم أعلى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن تحصل على حب الله تعالى لك فالطريق واضح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر المستحبات وأبشر بكل خير. أصلا ربنا سبحانه يريد أن يحبك، هو بالأساس خلقك لأجل محبته وعبادته. ووالله إن أحلى حب في الوجود هو حب الله سبحان الله. يعني حب المال له طعم، حب الأم له طعم آخر، حتى الأولاد حبهم له طعمه الخاص، إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر. والله لا يوجد شيء ألذ ولا أجمل في صدر الإنسان من تذوق طعم محبة الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. حب تحبه وتشتاق إليه، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالحب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إن هذا الشعور، شعور محبة الله، العجيب فيه أن تأثيره سريع على قلبك. مجرد أن تتذكر قدر الله في قلبك، وكيف أنك لا تحب أحدا أكثر منه، وأنك تفديه بمالك وولدك ونفسك، بمجرد أن تركز في هذا ستجد القلب استجاب بسرعة. سيحس القلب بإحساس معين، يعني إحساس جميل يحس كل من استحضر محبة الله تعالى. ما هو هذا الإحساس؟ نوع مميز من أنواع السعادة، لكن يعني ما هو، ما اسمه؟ صراحة أنا لا أعرف له اسما، لا أعرف ماذا أسميه، لكن الذي ذاق هذا الإحساس يعرف عن ماذا أتكلم عن الآن. إنه نوع راقي من السعادة والمشاعر، وأنا والله متفائل أن كل واحد منا سيذوقه، وأننا جميعا سنصل إليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين.

0: تدري ان اكو بير بالكويت عمره 171 سنه؟ في 1852 فكر السيد عبد العزيز لدعي ذاك الوقت انه يسوي مشروع يسقي فيه الناس بالمجان في المباركيه.
1: البدايه قرشه يسمونها بالعربي قنينه، موجوده ماي كل واحد يمر ياخذ ويشرب منها، وهذه مرحله.
0: عقبها في 1876 صار عندنا الحبوب يترسون فيه الماي كل فتره ويسقون الناس.
1: يوم زاد الخير بدأت المسألة تصير في آبار، بدأت تصير في أوقاف، بدأت تصير في نقل ماء من شط العرب في وقت عدم توفر المياه من الأمطار أو من الآبار، فصارت المسألة قاعدة تتطور.
0: في 1919 كتب السيد عبد العزيز لدعي وصيته اللي يوقف فيها بيوت التسعة وثلاث محلات تجارية لخدمة تسبيل الماء.
1: من ذاك الزمان كان يخفف المعاناة عن الشعب الكويتي أو عن أهل الكويت من خلال ما يوفر الماء يعني بالمجان.
0: تصميم السبيل مميز وغريب بنفس الوقت، ما يشابه أي تصميم من اللي حواليه.
1: هذا التصميم اللي نشوفه كأنه قبب ونشوفه كأنه نصف قمري في اتجاهات معينة، هذا في أي مكان وأنت تقف وأنت تشرب الماء لا ما تحشك الشمس. هو مو فكرة إنه حاط مظلة، لا لا لا، أنت حاط فن كله، يعني فن معماري تصميمي ما في في في زوايا الرئيسية الزاوية 90 كلها زاوية 90.
0: مثل ما كل شيء يتطور في الدنيا سبيل الماي يتطور أيضا.
1: نستخدم الآلات الإلكترونية، أنت تبي ماي حط بطل مثلا فاضي يطلع لك بطل ممتلئ.
0: وأكو أفكار وايد جديدة وفيها تكنولوجيا راح تتطبق قريب في السقاية.
1: بطل ماي تأخذه في أي مكان تمشي مكتوب عليه سبيل سقي سبيل دعي وسبيل غير دعي، وتأخذ الماي وهو كأنه بطل يعني جميل، وتشرب بعدين تحطه في سلة المهملات.
0: الله يرحم المحسن عبد العزيز لدعي رحمته الواسعة ويجزيه خير الثواب على كل هذا الوقت.

0: السلام عليكم. طبعا اليوم راح نتكلم عن التقلبات السعرية للمعادن الثمينة سواء الذهب والفضة، وما هي العوامل والمؤثرات اللي تأثر على الحركة السعرية لهذه المعادن. دائما الذهب والفضة تعتبر من أكثر المعادن اللي يتم حيازتها من قبل الأفراد والشركات والجهات المصرفية والبنوك المركزية وأيضا الحكومات، لأنها تعتبر من المعادن الآمنة والتي تحفظ الأموال من قيم التضخم العالية وزيادة الأسعار. فشنو العوامل اللي تأثر على هذه المعادن أو تأثر على أسعارها؟ واحد، إن أول شيء تأثيرات جيوسياسية. دائما الذهب يتقلب سعريا بالتحرك أو بالمؤثرات الجيوسياسية أو الصراعات اللي تتم في المناطق الاقتصادية المؤثرة على العالم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الأحداث العسكرية. قد تؤثر الأحداث العسكرية إما سلبا أو إيجابا على أسعار المعادن الثمينة. دائما إذا هناك بعض الأخبار السلبية على المجتمعات يتم يعني تغير أو تتم أو تتغير الأسعار إليه، يعني سواء من الناحية السلبية أو الإيجابية، لأن توجه رؤوس الأموال إلى هذه المعادن من قبل الشركات والأفراد والبنوك المركزية والحكومات دائما يجعل الأسعار متقلبة سواء بحدة أو يعني تقلبات سعرية بسيطة. أما النواحي الاقتصادية فهي عامل جدا مؤثر في الحركة السعرية، ودائما نلاحظ أن أسعار الفائدة والتقلبات الاقتصادية اللي تصدر بياناتها دائما، يعني تصدر بياناتها في يعني بالأخبار وغيرها، دائما تكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على أسعار الذهب. ليش؟ لأن دائما الأسعار تتوجه أو الأفراد يتوجهون لهذه المعادن سواء بالبيع أو بالشراء على أساس أنه يعني يحفظون قيمة أموالهم أو يعني يجنون أرباح من خلال هذه المعادن. شنو فائدة الذهب والفضة بالنسبة للأفراد؟ الفائدة الأولى والمهمة للأفراد، الحيازات لازم تكون طويلة المدى، والحيازات الحقيقية أيضا والتداول بالذهب الحقيقي جدا مهم. الحيازات إما أنها تكون عن طريق شرائك لكميات أو شراء الناس لكميات من الذهب ويحوزونها، وثم أن إذا تغيرت الأسعار يتم التخلص من هذه الكميات وجني أرباح مقابلها، أو الاستثمار فيها على المدى الطويل سواء في الذهب أو الفضة. الحين النصيحة الأخيرة، أمانة نتكلم، التقلبات السعرية دائما تكون رسمية أو تكون في أخبار رسمية مؤثرة على أسعار الذهب. أهم شيء أن احنا ما نتبع الإشاعات أو نتبع أشخاص قد يكون عندهم ارتباط مباشر في عمليات تسويق الذهب. يعني المفروض أن احنا ناخذ الكلام أو ناخذ التصريحات في التقلبات السعرية من مصادر رسمية وليس من مصادر إعلامية أو تجارية، لأن إذا كان في ارتباط تجاري ما بين عملية التسويق وما بين عملية تحليل أسعار الذهب، قد تكون هناك بعض يعني خلينا نقول نسميها يعني لا يجوز أصلاً أنك أنت تعمل في مجال معين في التسويق، وبالتالي أنك أنت تحاول أنك أنت تأثر على المجتمع بطريقة غير مباشرة بتصريحات غير آمنة للمجتمع. فمهم جدا أن احنا نتبع الأخبار من مصادرها الرئيسية ونتبع تقارير من المواقع العالمية على أساس أنه إن شاء الله نكون شراءاتنا أكثر أمانا. الله يعطيكم العافية.
1: السلام عليكم، اسمي دكتور ناصر القريني، استشاري أمراض كبار السن والشيخوخة والطب التلطيفي وطب الأورام لدى كبار السن. أبي أتكلم اليوم عن صعوبات النوم عند كبار السن. في يعني فكرة سائدة عند الناس وعند كبار السن إن الواحد كل ما يتقدم بالعمر إنه ما يحتاج ينام وايد، يعني وهو صغير يقدر ينام من 9 إلى 10 ساعات أو حتى ساعات تمتد إلى 12 ساعة، بس كبار السن لا ما يحتاج، يحتاج يمكن 2 أو 3 ساعات ينام فيهم وخلاص، بس لأن هذه كفاية للنوم بسبب تقدم العمر. طبعا هذه تعتبر خرافة وتم الرد عليها بالمؤسسات العلمية والبحثية العالمية في كل الأصعدة. مدة النوم حق كل الناس تكون بين 6 إلى 9 ساعات على مختلف الأعمار، سواء عمر الشباب منتصف العمر بداية اللي هو كبار السن أو حتى في مراحل شيخوخة، كل الناس تنام تقريبا بين هالفترة بين 6 إلى 9 ساعات، ولكن اللي يفرق اللي هي جودة النوم وعمق النوم. يعني عندنا النوم يمكن يعتبر 4 مراحل، والمرحلة 5 هي مرحلة الأحلام، أو نحن نعتبرها نسميها الرم السيب اللي هو ربد آي موفمنت اللي يكون فيها تحرك العين وهو الواحد نايم اللي يحلم فيها. فهذه الدورة والساكلة تمر كل 2 أو 3 ساعات تتحرك، يمكن اللي هم كبار السن يكون أقل ما يوصل للمراحل الأخيرة، ولكن في النهاية الكل ينام تقريبا عدد الساعات. طبعا عدد الساعات مو بالضرورة تكون متواصلة كاملة 6 ساعات كاملة أو 9 ساعات كاملة، ممكن تكون متقطعة، الواحد ينام ساعات بالليل محددة وينام الظهر ساعات محددة، أو نشوف عندنا كبار السن ينام لغاية صلاة الفجر يقوم عقبها يروح العفو يقضي حاجته وبعدين يرجع يصلي ويقعد له شوي يمكن يقرأ القرآن شوي بعدين يرجع ينام له 2 أو 3 ساعات ويقعد مرة ثانية يقوم يتريق. في بعض كبار السن بعد يتغدى وينام عقبها 1 أو 2 ساعات. فإحنا نحسب كأطباء الكبار السن نحسب عدد الساعات اللي ينام كبير السن وعلى أساس نقرر إلا في صعوبات النوم أو لا. هذا بالنسبة للنوم الطبيعي حق كبير السن. طبعاً ساعات تكون في صعوبات للنوم كبار السن بسبب الأمراض المزمنة، أذكر منها أهم الأسباب اللي هي مرض السكر. السكر طبعاً إذا ما كان منتظم كبير السن يضطر إنه يروح العفو للحمام كذا مرة، فهذا يخلي اضطراب في عنده بالنوم. كبار السن بشكل عام عندهم تحسس اللي هو المادة الرنين إنه أو المادة اللي تحسب اللي هو العفو الحصار البول تكون أخف، دائماً يكون في قومة للحمام بين مرتين بين المرة إلى 3 مرات، هذا شيء نعتبره إنه شيء طبيعي، ولكن إذا زاد عن عدد هالمرات يكون شيء مرضي ويحتاج إلى علاج. عندنا كذلك اللي هو خشونة المفاصل، صعوبة تقلب كبير السن على فراشه هذا تخليه ما يقدر ينام. عندنا بعض الأدوية ممكن إذا أخذها المريض بشكل خاطئ أو في توقيت خاطئ تخليه يكون يا نشيط زيادة أو أنه تكون عنده صعوبة بالنوم. فالأمراض المزمنة والأدوية ممكن تأثر على النوم. عندنا كذلك الحالة النفسية أو الحالة الإدراكية، إذا كان كبير السن عنده الاكتئاب وهذا مرض منتشر عند كبار السن، أو القلق وهذا يكون بعد منتشر أكثر عند كبار السن، يأثر على عمق النوم ويتأثر على دخول الكبير السن في النوم. عندنا كبار السن يقول كان اشتكي اللي رحت الفراش ما تيني النوم، أو إذا دخلت الفراش نمت عقب ساعة أقعد أقوم مرة ثانية ويصير عندي صعوبة أني أرجع نام مرة ثانية بسبب الحالة النفسية. طبعا إذا صار عندنا صعوبات بالنوم، النوم ممكن يأثر على شغلات وايد بالجسم، من أولها القدرة الإدراكية تخلي التركيز يقل عند كبير السن، الذاكرة تكون ضعيفة، حتى يمكن الأبناء أو الكبير السن يشتبه أنه يكون عنده خلل بالذاكرة، المزاج طبعا يكون سيء جدا، يصير في تأثير حتى على الجهاز التنفسي، ضغط الدم ما يكون منتظم، يصير حتى تأثير على عضلة القلب، وكذلك عندنا نسبة الهضم والتوازن في جسم الإنسان يكون صعبة. طبعا احنا ناخذ التاريخ المرضي كامل حق كبير السن بحيث ان نشوف كل امراضه ونراجع ادويته كلها، نشوف الحاله الحركيه كبير السن هل يكون عنده مشاكل مفصليه هي اللي تاثر على صعوبات النوم. في عندنا ادويه تساعد على النوم قد تكون امنه حق كبار السن ونقدر نعطيها بشكل دوري او حتى يكون متقطع، لكن الاساس ان احنا لازم نعرف شنو المشكله الاساسيه اللي تسبب اللي هي الارق او صعوبات النوم، بحيث ان نعالج احنا جذر المشكله قبل لا نعطي الدواء. انصح الكل لا تاخذ دواء للنوم وتتعود عليه، او انك تسمع من صديق او من مريض انه يقول لك هالدواء زين وخلى ابوي ينام او خلى والدتي ينام وتستمر عليه من غير ما تشاور طبيبك. شاور الطبيب، لانه قد تكون حتى لو تكون هذه مكونات غذائيه قد يكون فيها تعارض مع ادويه مسيلات او ادويه ثانيه ممكن تاثر على الصحه العامه حق كبير السن، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع.

من هني من المباركية بدت مسيرة التعليم النظامي بعزم رجالات الديرة الطيبين اللي حبوا الكويت وعلشانها تعلموا وعلموا بعون نساء الديرة الطيبات اللي تقاسموا تعب هالرحلة مع رجالها عشانها وعشان أجيالها. أول ما تعلمنا نكتب كتبنا كويت، وأول ما تعلمنا نقرأ قرينا كويت، وأول ما حسبنا حفظنا جربنا بسمنا وغنينا في حب الكويت. شعلة نور شايلها جيل ورا جيل، نورت قلوبنا قبل عقولنا، وكله لأجل الكويت. الكويت أحلى بلد.

من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر والوعي واجب والالتزام مسؤولية.

0: في السابق كان الحمض النووي مجرد تطابق تقارن عينتان وتثبت التهمة. لكن اليوم الجينات تتكلم بصوت أعلى، تخبرنا عن شكل الوجه، عن لون العين، عن العرق، عن الأصل، عن العائلة، وحتى عن المفقودين منذ عقود. لكن هل يمكن أن تخدعنا الجينات؟ هل تخطئ القراءة أحيانا؟ وهل تبقى هذه الشهادة أبدية مهما طال الزمن؟ في هذه الحلقة نستعرض من المعمل الورقي إلى قواعد البيانات العالمية، ونتوقف عند قضايا لم تحل حتى تكلمت الجينات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامج الشاهد الصامت، ومع شاهد صامت تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. اليوم سنكمل الحلقة، لأن هذا الشاهد الصامت الذي لم يتجاوز عمره منذ 84 إلى الآن، لم يتجاوز 40 عاما، إلا أنه شهد تطورا سريعا، وتم توظيفه في العديد من القضايا تعرف على الأشخاص، فلم يعد عمله قاصرا فقط على المسائل الجنائية، ولكن توظيفه تعدى ذلك إلى مسائل الهجرة ومسائل الحصول على الجنسية والربط ما بين الأب والأم وأفراد العائلة في حال الهجرة أو في حال التقدم للحصول على طلب الجنسية، وهذا موجود في دول كثيرة من العالم. مع التطور العلمي برز هناك من القضايا اللي لها مدلولات كثيرة واللي لها علاقة بمسألة السلوك الاجتماعي. بروز هذا العلم كان في أمرين: في التعرف على أشخاص كانوا قد دفنوا منذ فترات طويلة، قد تجاوز في بعض الأحيان 500 عام، إلى حالات في حوالي 100 عام، ولعل أشهر قضيتين يعرفها العالم في هذا المجال قضية الملك ريتشارد الثالث ملك إنجلترا في الفترة ما بين 1483

والذي قتل عام 1485 ودفن خلال معركة في مكان مجهول. في عام 2012 تم العثور على رفات يعتقد بأنه للملك ريتشارد الثالث، يعني بعد 500 سنة تقريبا من وفاته. وكانت هناك محاولة لربط هذا الملك مع من تبقى من ذريته، فتم العثور على سيدة في أستراليا تنتمي له من جهة الأم، وولد في كندا ينتمي له من جهة الأب. فتم استدعائهم إلى بريطانيا وتم عمل لهم الفحوصات، وكانت تلك الدراسة في جامعة ليستر، وفعلا تم التعرف وإثبات العلاقة بين هذا الملك اللي قتل عام 1485 مع ذريته اللي هو من جهة الأم ومن جهة الأب، وتم عمل له مراسم تليق بهذا الملك وتم دفنه في قبر مخصص لهذا الملك في منطقة ليستر. قضية أخرى يعرفها العالم كذلك، واللي كانت بسبب التطور وبسبب استخدام نوع جديد من التعرف، وهو ما يسمى بالميتوكوندريال دي ان اي، واللي هو من جهة الأم، الجينات التي تأتي إلى الشخص من جهة الأم، وهذا تسلسل من جهة الأم يربط الأم بالجدة، بجدة الأم بجدة الجدة، وهكذا إلى نهاية الحلقة. إنما اللي حصل أن هناك تطور كان سريع جدا وأثر في تطور وتوظيف هذا العلم، وهذا سيكون محور حديثنا في هذه الحلقة.

التطور الذي حصل في مجال فحوص الـ DNA أو الجينات الوراثية كان في عدة أمور. المختبرات التي تعمل في المجال الجنائي كانت تستخدم ما يسمى بالـ STR، وهي عملية فحص لعدة مواقع لشريط من الـ DNA في عدة مواقع يتم فحصها ويتم ربط صاحب الـ DNA مع ما يقابله. لما بدأ العالم بتوظيف الـ DNA في مجال التعرف على الأشخاص من خلال المختبرات التجارية، وبدأت المختبرات التجارية تدلي بدلوها في هذا المجال، حقيقة أن هي كانت عندها قدرة أكبر من المختبرات الجنائية وبدأت تتوسع في هذا المجال. لم تكتفي فقط بقضايا إثبات البنوة، خصوصا في دول العالم الغربي وفي الولايات المتحدة الأب المسؤول عن النفقة على الطفل بعد ولادته هو الأب البيولوجي، فزاد الطلب على هذا النوع من الفحوص إثبات الأب البيولوجي. اللي حصل أن هذه الشركات بدأت بعد ذلك وخلال عملها تكتشف أمور أخرى في الـ DNA، بدأت تكتشف الخريطة الجينية للإنسان وتركيبه وأنه ينتمي إلى تاريخ أسري ما يسمى بالاسترداد العائلي، إضافة إلى الخريطة الجينية للشخص ونوع الطعام الذي يفترض أن يتعاطاه، بالإضافة إلى كشف حالات الأمراض المستقبلية التي ممكن أن تقع لهذا الشخص. فبدأت تشكل خرائط جينية للأمراض، بالإضافة إلى خرائط جينية لنوع الغذاء الذي يفيد هذا الشخص وطريقة الرياضة المفيدة لهذا الشخص، وبدأ هذا النوع حتى بل إن أكثر المستفيدين في هذا المجال كانت شركات صناعة الأدوية. بدأت هذه المختبرات التجارية بالازدياد وبدأت تقدم خدماتها، وبدأ الناس

يقومون بعمل فحص دي ان اي خاص لهم ليعرف انتماء الأسري، إضافة ليعرف الخريطة الجينية اللي فيه. هذه الشركات بدلاً من أن تستخدم طريقة الاستيار التي تستخدمها المختبرات الجنائية، بدأت تستخدم طريقة جديدة ما يسمى بالسنب، بأنها تختار موقع واحد من الشريط وتقوم بفحصه، وبدأت تفحص وتغوص في أغوار هذا الموقع لتعثر على شفرات كثيرة جداً لجسم الإنسان، وبدأت توظفها. تريد أن تعرف ما هو الغذاء المناسب لك، تريد أن تعرف الرياضة المناسبة لجسمك، تريد أن تعرف من هو الشريك المناسب لك، كله من خلال الDNA. فانتقلنا من هذه المرحلة إلى توظيف مرحلة جديدة، وهي التعرف على صفات الأشخاص من خلال الDNA، ونستطيع من خلال هذا الفحص أن نرسم صورة لصاحب الDNA، نرسم لون العين، ونرسم شكل العين، ونرسم شكل الأنف، ونرسم لون البشرة، حتى لون الشعر، وشكله يمكن اكتشافه من خلال الDNA.

ونحن في الكويت ولله الحمد تعاوننا مع هذه المختبرات في بعض القضايا، وكان هذا توجه ينم عن عقلية علمية فنية أن تم إرسال عينات لأشخاص معروفين. يعني عندنا عينة لشخص غير معروف، لكن تم إرسال عينة لأشخاص معروفين حتى نتأكد بأن الصورة التي ستأتي ستكون قريبة أو تطابق أو قريبة من هذا الشخص. وفعلا بعد إرسال النتائج تبين بأن العينات أو الصور التي أرسلت قريبة إلى حد 90% من صاحب العينة المرسلة. هذه المختبرات اليوم تدلي بدلوها وتقوم بهذا العمل اللي حصل في قضايا كثيرة خلال عملية العثور على إما رفات أو عينات محفوظة في قضايا سابقة مجهولة لأشخاص مجهولين. تم توظيف هذا النوع الجديد اللي هو رسم الأشخاص بالإضافة إلى الاسترداد العائلي لهؤلاء الأشخاص.

ولعل قضية رومانوف قيصر الروسي الذي قتل عام 1918 إبان الثورة البلشفية في روسيا وتم العثور على قبره هو وعائلته عام 1991 وبعد سقوط النظام في تلك الفترة وقدوم غورباتشوف أمر بإجراء التحليل والتعرف والتأكد ما إذا كان هذه المقابر تعود للعائلة القيصرية. وفعلا تم هذا الأمر وتم الربط فيما بين هذا الرفات من خلال تعرف عليهم من خلال جهة الأم وارتباط الملكة فيكتوريا مع ملك اليونان أو ملكة اليونان في تلك الفترة بصلة قرابة. تم أخذ عينة من الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث في تلك الفترة. تم عمل مقارنة DNA بين عائلة رومانوف والأمير فيليب ليثبت بعد ذلك أن هذه العائلة هي العائلة القيصرية. واللي عمل في هذا الموضوع هو مجموعة من الخبراء الروس بالإضافة إلى الدكتور

بيانية اللي موجودة عند الشركات التجارية اليوم تصل إلى قرابة 80 مليون عينة للدي ان اي مخزنة في قواعد بيانية. وفي بداية الحلقة الأولى أنا ذكرت بأن نظام البحث والإثبات الجنائي كان انعكاس لواقع المجتمع، بمعنى كلما تطور المجتمع كلما تطور معه وسائل الإثبات الجنائي. وهذا اللي حصل في موضوع الدي ان اي تحديدا، على الرغم من أن عمره ما يتجاوز 40 عاما، لكن مع ذلك بدأ بتوظيفه، تطور، بدأنا بتوظيفه بصورة أخرى. اللي حصل أن بعد هذا الكم من المختبرات اللي موجودة، وأعتقد حتى بالكويت ناس كثر قاموا بعملية عمل الدي ان اي، حتى اللي عنده وأجرى الفحص يشوف بأن عندما يأتي التقرير يقول له أنت عندك قرابة فلان وفلان وفلان، وممكن أنك أنت تتواصل معهم سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فتم ربط أكثر من شخص من خلال هذه الشركات. اللي حصل وهذا التطور الآن بدأ يلقي بظلاله على موضوع البحث الجنائي، فلجأت الشرطة والأف بي آي في بعض القضايا التي يعثر فيها على دي ان اي لشخص مجهول ولا يوجد له في القواعد البيانية شيء. فاللي تم أن هذه الجهات بدأت تلجأ إلى المختبرات التجارية على اعتبار أن عندها مخزون هائل 80 مليون إلى 100 مليون شخص في القواعد البيانية، وفعلا تم استخدامها وتوظيفها. ظهر الآن شيء جديد آخر اللي هو في العام 2022 أو في عشرينيات القرن، ما يسمى بالذكاء الاصطناعي اللي يستطيع قراءة الملفات الكبيرة بشكل سريع، بالإضافة إلى تفريغ البيانات الكبيرة في خلال لحظات. فتم توظيف الذكاء الاصطناعي للبحث في هذه القواعد البيانية والربط ما بين الجينات الوراثية بين شخص وآخر. ولعل أشهر قضية على هذا النوع من البحث هو ما تم في قضية آيداهو 4 التي أقدم شخص يدعى كوهربر على قتل 4 طلبة يدرسون في جامعة آيداهو في مدينة موسكو، بتوظيف هذا النوع من الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاسترداد العائلي. تمكن الخبراء من الوصول إلى هذا القاتل بعد حدود 6 أسابيع، تم الوصول له من خلال القواعد البيانية التجارية. وهذا توظيف جديد بدأ يطرح الآن وبدأ يأخذ وضعه في مسألة الإثبات. هذا الشخص سنفرض له حلقة في المستقبل، إلا أن صدر حكمه يوم 25 يوليو 2025، بعد اعترف بجريمته وبعد أن قال له محامي الدفاع بالحرف الواحد بأن الأدلة المادية لم يكن هناك شاهدا واحدا عدا فتاة كانت موجودة في المنزل الذي وقعت فيه جريمة القتل. هذه الفتاة ذكرت شهادة واحدة قالت بأن الشخص اللي دخل أو مقام بالقتل وشاهدته كان عنده حواجب كثيفة، أنه كان يرتدي اللثام أو غطاء الوجه، كانت هذه الشاهدة الوحيدة. لكن الشهود الصامتين اللي كانوا في مكان الجريمة والدي ان اي اللي وجد على مغلف السكين التي استخدمت في القتل، بالإضافة إلى أمور أخرى سنذكرها في الحلقة الخاصة بهذه القضية، كانت هي السوار الذي أحاط بمعصم القاتل ولم يستطع الفكاك منه.
وحكم عليه بالإعدام.

يوم 25 يوليو 2025 لما نصحه المحامي بأن أن يعترف، لأن لو عرضت قضيته على المحلفين لن يكون إلا هناك إلا حكم الإعدام بحقه. طبعا هو في القضية هذه كما سنذكر حكم بالحبس المؤبد. في هذه القضايا تحديدا تم توظيف هذا النوع اللي هو المرحلة الثانية. الآن إحنا دخلنا المرحلة الأولى، كانت واحد إلى واحد أو واحد إلى قاعدة بيانات. المرحلة الثانية بدأنا نرسم الصورة، نعرف استرداده التاريخي أو استرداده العائلي. تم توظيف هذا النوع من اللي هو رسم الأشخاص في قضية من القضايا، وكانت ذات طبيعة حساسة، وتم التعرف على صاحب الدي ان ايه المجهول. مثل ما ذكرت ان تم ارسال بعض العيادات حتى نتاكد، وكان هذا توجه طيب، تم التاكد من هذا الفحص صحيح، وهذا ما يسمى بالصلاحية والمصداقية. حتى انا اقبل اي دليل علمي يجب ان تتوافر فيه صفتي الصلاحية والمصداقية، وهذا كان ديدا عملنا ايضا في هذا المجال، وهذا ساذكره في موضوع التعرف على الأسرة، أن كيف نتأكد إحنا عندنا مختبر في بداياته، كيف أتأكد أن عملي بشكل صحيح. تم تطبيق نفس الشيء، أرسل عينة إلى عدة مختبرات وأجري الفحص، ثم أتأكد أن فحصي صحيح ويتطابق مع المختبرات الأخرى. السنب بالإضافة إلى الاسترداد العائلي بدأ يطرح نفسه وبدأ توظيفه بخصوص الرفات، بخصوص العظام التي يتم العثور عليها، يتم استنطاق الدي ان ايه اللي موجود فيها، ويتم رسم هذه الصورة للشخص. وكما ذكرت في الحلقة الماضية، عملية التعرف على الشاب اللي توفي قبل 4700 عام، وتم رسم صورة لهذا الشخص، بل تم رسم صور لكل يوبترا ولنفرتيتي. هذا الأمر نفسه الآن بدأ العالم باستخدامه في مجال التحقيق، وبدأت المختبرات الجنائية باستخدامه في قضايا. الآن في عام 2025 بدأ توظيفه واستخدامه بشكل أكبر. الاسترداد العائلي وهو يختلف عن موضوع رسم الصورة والسنب، لأنه يتعلق بسلسلة الشخص وعودتنا إلى الوراء، إلى الأم والأب والجد والجدة، إلى أجداده لمدة سنوات تصل إلى 1000 عام أو أكثر. هذا أصبح طرح جديد، وتم توظيفه أصلا في بعض القضايا عندما يتم العثور على رفات مضى عليه سنوات أو مئات السنين. يتم ربط هذا الشخص بوضع خريطة جينية له، توزيع الدي ان اي، معرفة أصوله. وهذه أمور يتم توظيفها اليوم في مجال البحث الجنائي، إما من خلال العينات المحرزة أصلا من 20 أو 30 سنة في بعض القضايا، خصوصا فيما يتعلق بالدم أو يتعلق بالسائل الذكري. هذه يتم استردادها، ويتم التعرف على صاحب هذه العينة من خلال الاسترداد العائلي وربط صاحب العينة المجهولة مع أقاربه، سواء من الدرجة الأولى يعني الأب والأم، أو الدرجة الثانية الأخوة والأخوات مع الدرجة الثالثة والرابعة اللي هم أبناء العمومة وأبناء الأخوال. وفعلا هذا ما تم تنفيذه.

وبدخول هذه المرحلة بدأت بعض الأمور تلقي بظلالها على هذا النوع من الفحص فيما يتعلق فيما يسمى بالقيم الأخلاقية في هذا النوع من الفحوصات، خصوصا أنك ستكتشف أسرار هذا الشخص وانتمائه وعلاقته مع الآخرين. فبدأ العالم يتجه لأن نحن سنقوم بعملية تحقيق وسنوظف هذه الآثار وهذا النوع من التقارير في قضايا جنائية قد يترتب عليها أن يعدم المتهم فيها، فكان لابد من توافر بعض الضوابط الأخلاقية تتعلق في مهنة البحث الجنائي وتقوم بعملية ضبط لهذا النوع من الفحص ومتى يجرى. القاضي في قضية آيداهو فور ذكر كلمة، ذكر بأن الدم في مسرح الجريمة لا حرمة له، يعني دامني عثرت على دم أو لعاب أو أثر في مسرح الجريمة فلا حرمة له، يعني لا يتمتع بالحرمة لارتباطه بقضية القتل أو بقضية الاعتداء أو بقضية الاغتصاب، لكن ماذا عن الآثار التي كان الأشخاص قد قدموها طواعية، مثل من يقوم بإجراء فحص DNA في شركة ما ثم نأخذ هذا DNA؟ هذه كلها أمور الآن بسبب هذا الطرح ستقوم جهات المحاكم، وأنا أعتقد أنها ستعرض على المحاكم العليا، محاكم التمييز ومحاكم النقض، وستبدي رأيها في هذا الجانب. كل هذا التطور اللي قاعد يحصل لم يقف، لكن دخل علينا عامل ثالث اللي هو عمل الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يقرأ بعدة أذرع وبدأ يقرأ بعيون لا تنتهي، يعني في نفس اللحظة العيون اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي تقرأ 1000 كتاب 1000 تقرير ثم تعطي نتيجة واحدة. هذا الأمر كذلك سيلقي بظلاله، وأنا أؤجل الحديث عن هذا الأمر لأن عندنا حلقة إن شاء الله تعالى ستتكلم عن مستقبل البحث الجنائي خصوصا ما يتعلق بالأدلة المادية، وأعتقد بأن هذا العصر بدأ في 25 وسيترك أثره في عام 2026، ستتغير كثير من الأمور. فمن يعمل في هذا المجال والزملاء في المختبرات والزملاء اللي يعملون في مجال مسرح الجريمة يفترض أن يبدأ بالاستعداد من الآن، الاستعداد للمرحلة القادمة. هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا، فمن أراد أن يصلح الواقع فعليه أن يقرأ المستقبل.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة اللي تكلمنا فيها عن المرحلة الثانية من توظيف واستخدام الDNA وظهور أنماط جديدة في فحوصات الDNA وتوظيفها في مجال الأدلة الجنائية وفي مجال الإثبات والتحقيق الجنائي. أختم بقولي بأن الDNA كتاب موجود في داخلنا، لم نقم بكتابته ولكن كتبه الرحمن سبحانه وتعالى في أجسادنا، وضع كل شيء فيه عنا، لكن نستطيع نحن أن نقرأ هذا الكتاب إذا استخدمنا الوسيلة المناسبة وإذا استخدمنا طريقة الفحص المناسبة مع احترام القيم والأخلاق التي تتعلق في هذا الجانب. شكرا لكم ودمتم بود.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة، وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة. حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

بدايات إبراهيم الصلال كانت في فترة فيها الحركة الفنية الكويتية تتشكل وتبحث عن هويتها، ومع كل عمل جديد كان يضيف خبرة وحضور أكبر، لين صار من الوجوه المعروفة في الدراما الخليجية. تميز بداء الهادي وقدرته على تجسيد الشخصيات الواقعية، فشارك في أعمال اجتماعية وتاريخية وثقافية

0: وساهم في ترسيخ مكانة الدراما الكويتية على مستوى الخليج.
1: يا عيون ابو راشد احرجتيني، الاغراب قاعد عندي، شو اقول لك؟ الله تبي امري تدللي.
2: لا تطول القعده معاه، ابيك.
1: ليش يا صار الاسبوع قاعد ينطرني برا؟ طرده يعني؟
2: انت الصبح عندك شغل، وحصه قالت لي لا تروح عليه نومه، عنده مهمه ضروريه لازم ينجزها.
1: شنو هي؟
2: من الصبح تروح الشركه وتصك الشركه وتاخذ المفاتيح كلها من الفراش وتجيبهم لي علشان اعطيهم الحصه. بس ها دير بالك ماجد ما لازم يعرف بالموضوع.
1: حصه قالت كذي؟
2: اي قالت لي لما كنت عند هذا البيت.
1: حلو حلو والله، وحلوه اللعبه، صبرت وملت يا ابو راشد. هذا اليومين وحليب اتنين، ارتاح يا قلبي ونامي يا عين، ارتاح يا قلبي ونامي يا عين.
3: يعني ابو حابس بتفهمني انها تحبك؟ لا ما ظنتي، اسمح لي لا تزعل علي، انت ما تنحب.
4: وكلامك ام عدل، انا ما انحب شوي جلف، ولكن انا قاعد احاول اني اشتل حبي بقلبها. محاولات؟
3: لا، محاولاتك هذه وشتلاتك سوف تبوء بالفشل يا عزيزي.
4: الله يهداك، انا الحين من قعدت وياك انت قاعد تدقر فيني. انا جاي ابي مساعدتك، ابي وقفتك معاي، الله يهداك.
3: لا محشوم يا ابو حابس، على عيني وعلى راسي اتخشمر وياك، تدري فيني وقت الشدايد انا ابيضها. شو المطلوب الان مني يا ابو حابس؟
4: نبي وقفتك معانا.
3: من له؟
4: لي انا.
3: يعني نويت تتزوج؟
4: اذا الله راد. ايش قلت؟
5: نعم، بصخي للصرافه. منو؟ ضابط المخفر؟ يا هلا يا مرحبا، امر طال عمرك. لا لا لا لا، غضبتوا اللي باقوني؟ متى صدتوهم؟ زين، الله يبشرك بالخير، يعطيكم العافيه. الحقيقه رجال الامن، رجال الامن. لحظه
4: بصخي، اسالهم الفلوس. فلوس؟
5: طال عمرك الفلوس ملوتي ها، كل شيء وياهم.
4: ودواك؟ دواك
5: شلون؟ لحظه طال عمرك.
4: دواك؟ دواك انا عندي اهم الفلوس.
5: دواي
4: مو موجود هنا، انا جايبه لك من بوسطن.
5: دواي اللي جايبينه لي من بوسطن. كل شيء وياهم.
4: الحمد لله.
5: الله يبشرك بالخير، والله رجال الامن بيضتوها، جزاكم الله خير. يلا خير. اعرفهم؟ لا طال عمرك اعرفهم واحد واحد، ساعه وانا مطارح وياهم. حتى فيهم واحد القصير اللي كنا جيك حنشة في شامه على اليمين،
4: ثبته.
5: اهيكم على امرك بالمخفر، على امرك الحين اهيكم. صادوهم.
4: الحمد لله الحمد لله، انا كنت حاتي دواك ولا الفلوس وصخ.
6: ها مولانا راحوا ولا بحال؟
3: راحوا؟ ايش دعوة انا اشوفه؟ كلب ولا قطو؟ هذا جني يا بوتي.
7: قاموا يحذفونا بالمواعين. ابو محمد يحذفونا، قاموا يحذفونا بالمواعين.
3: ايش دعوة هذا ولدي عاد؟ انا الحين اعرفه ايش قال.
6: اي المواعين الله يهداك، انا ذاك اليوم فسخوني نعالي وطاحوا فيني تسطر فيها.
8: مسعدي حذفوني بالسكالات يا يمه.
7: انا اظن ان الطباخ ينان. هو ليش انك لا قاعد في المطبخ؟ يحب تطبخ. صالحه باليني انا خرحيني
3: يبا. هذول الله يسلمكم يحرقون بيوت، وبعضهم يحرق مزارع، بعضهم يحرق نخل وسدر وعسل.
7: اقرا اقرا
3: ان شاء الله. بس انتم بس عليكم بصورة البقره تعاونوا عليها.
7: اقرا
3: اقرا. سلامك شملان. وخر بس خلوني امشي.
7: ما رايح،
3: هذول كبار، هذول تكارنا كلهم كبار، شو ما يطلعون له يصير خفص. اشوف الله. يلا السلام عليكم.
7: ما رايح ما رايح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عليه ما عليه يا عيالي، كل شيء تعدل ان شاء الله.
6: عمي انا بروح وياك البيت.
3: هي بنيتي جيبي قشش حياك
7: الله. واحنا مخلينا من حقه، شلون
3: والله يا ولدي.

0: عسكر تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم العدوان. عليكم يا عيالي بسورة البقرة هي اللي تطرد الشر من البيت ان شاء الله.
1: لا لا لا لا لا لا ما لي قاعدة ما لي قاعدة ما لي قاعدة البيت مسكون. اخاف يلبسوني على بيت.
2: اتخافوا لا تخافوا اتخافوا خلاص خلوا علي خلوا علي انا اعرف لهم. اما رجعت له في المطبخ اليوم مو مشملانة.
3: احنا متفقين انا وياك على هالشكل ومتراهنين ولا متريال وعند كلمتك؟
4: حط بالك يا جحا مني ورايح لازم تثمن كل كلمة تطلع على لسانك. عندك خبر لو اي واحد يشوفنا وينقل كل هاللي صار حق تيمور تدري شو يصير؟
3: شو يصير يعني؟ غير انه بيطير رقبتي.
4: مو مهم عندي انه تطير رقبتك. تطير رقبتك شيء بسيط. المهم عندي ان الريشة الثانية تطير.
0: الله الله أكبر. يعني الريشة أهم مني أنا؟
4: طبعاً.
3: شنو هالريشة هذه؟ ذهب ألماس فضة؟ أنا أقدر أجيب لك 6000 ريشة وأحطهم على راسك وأسويك هدهد.
4: أنت تحسب المسألة فوضى تشيل الريش وتحطها على راسك؟ لا يبلا. المسألة فيها تدقيق فيها حساب. أنت ما تعرف تيمور. تيمور إنسان صعب وصعوبته في تحديد الريش.
3: أنا معاك إن أساس الحياة هو النظام والدقة والقانون. بس لو سمحت يعني تعلمني يعني وضح لي أنت ويا المقول وضح لي شنو سالفة الريش هذه؟
4: من حقك يا جحا أنك تسأل هذا السؤال لأنك اليوم أنت أصبحت واحد منا وفينا ولازم تعرف طريقة نظامنا.
3: والله إذا المسألة كذي فيها نظام وفيها قوانين أنا أبطل أحسن لي ورد ديرتي وشليب واروح لأهلي شليب هالشغلات.
4: ردينا على طير يلي يا جحا. ردينا للكلام اللي ما معناه ما له معنى ولا له زبدة. أنا من زمان قايل لك يا جحا إنك اليوم أنت أصبحت مو ملك نفسك. أنت ملكنا إحنا وبس.
3: حلو يلا قول لي يا مالك نفسي قول لي شو اسوي.
4: اسمع يا جحا احنا كبار فرسان المغول ننقسم الى فئتين. الفئة الاولى هي اصحاب الريش اللي هي احنا. واصحاب الريش كل واحد له علامة مميزة تخصه. يعني اللي له ريشة واللي له ريشتين واللي له 3 ريشات.
3: يعني انتو اهل الريش اللي تريشون وتسوون ظلال على العالم.
4: نعم.
5: اليوم ينظر الى ابراهيم الصلال باعتباره احد ابناء الجيل المؤسس للفن الكويتي الحديث. مسيرة طويلة من العطاء واعمال ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور وشهادة على مرحلة مهمة من تاريخ الثقافة والفن في الكويت. ويبقى أرثه الحقيقي أنه كان جزء من رحلة بناء الفن الكويتي. رحلة بدأت بشغف واستمرت بعطاء وتركت أثر يستحق أن يروى للأجيال القادمة.

على مدى 4 مواسم فاتت تكلمنا عن التاريخ، بحثنا بالمصادر والمراجع، غطينا مئات القصص، لكن هالسنة غير. قررنا نروح التاريخ بنفسنا،

0: نمشي مبراته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من أين جئت؟
1: من الأندلس، كنت أطلب العلم هنا.
4: نتعرف على شخصياته.
5: حركتك تبطئ المسير، عصيت أمري يا محمد، دفعت إلى دمشق الدفاع السري.
6: نسمع الرواية منه.
7: لم تكن قرطبة الوحيدة من بين بلاد المسلمين بالأندلس التي أخضعها الفرس للحصار، فكذا كان الوضع بالنسبة لبالنسيا وطرق.
4: السنة نفتح أبواب ما انفتحت ونعرض شهادات ما وصلت.
6: ونكمل القصة اللي ما كملت.
8: جزء من النص مفقود، شوفونا في هذه الأوقات.
9: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعا ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
8: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه في بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسطر لنا من خلال الأحاديث الكثيرة التي جاءت على لسان أزواجه رضي الله تعالى عنهن، وهن يصفن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في كل يوم هناك موقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواقف نستفيد ونستلهم منها الدروس والعبر. والله اليوم الكثير من البيوت مع الأسف الشديد أنك تجد فيها الكثير من المشاكل، تجد الأخ لا يسلم على أخيه، وتجد هذا الزوج يسكن مع زوجته وربما لسنوات لا يلقي عليها السلام، ينام هو في مكان وهي تنام في مكان. لا شك أن هذا التفرق وهذا التشرذم الأسري اليوم لا بد أن نعالجه من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أزواج، كيف كان يعاملهن صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان

في بيته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، وإذا بجاريتين في غرفة عائشة تغنيان بما كان من يوم بعاث، ويوم بعاث هو عبارة عن معركة جرت بين الأوس والخزرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وقيلت في هذا اليوم الكثير من الأشعار، وانتصر الأوس في هذا اليوم على الخزرج، في قصة لا نريد أن نتعرض لتفاصيلها. فمن هذه الأشعار، وغنت الجاريتان بقصيدة قيلت في يوم بعاث، فدخل أبو بكر وسمع الجاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجرهن عن هذا الغناء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، ولا شك أن مثل هذا الغناء المباح الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عن زجر الجاريتين، لأنه يريد أن ينفس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفسهن، وأن يروحن عن أنفسهن بهذا الغناء المباح للنساء، خاصة أنه وافق في يوم عيد، ويوم العيد هو يوم فرح، والغناء هو من مظاهر الفرح. ولذلك قد ذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء السودان يلعبون بالدرق وبالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد أن أنظر إليهم، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وكان خدها على خده وهي تنظر إليهم وهم يلعبون بهذه الحراب ويرقصون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم هو يوم عيد للمسلمين. أيضا قضية النصيحة والتوجيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح زوجاته، وكان إذا رأى إحداهن وقعت في خطأ كان يناصحها ولا يسكت على الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، ساريتين أي بين عمودين، وكانت أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جذع النخل، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا الحبل لزينب رضي الله تعالى عنها، فإنها تقوم الليل ولا تقعد، فإذا فترت أي تعبت من شدة القيام ومن طول القيام كانت تتعلق بهذا الحبل حتى لا تسقط على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، وإنما إذا شعرت بالفتور فإنها تقعد ولا أن تتمسك بهذا الحبل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يؤذي نفسه، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يحمل نفسه ما لا يطيق. لا يجوز الإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق. ولذلك أمرنا الله عز وجل في آخر آية من سورة البقرة أن ندعو بهذا الدعاء، فقال الحق جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيضا موقف آخر، وهذا موقف جميل. في يوم من الأيام كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة، وإذا برهط من اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل وقاحة
يقولون السلام عليك يا محمد، وهذا دعاء منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك، يدعون بالموت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، لم يزد على هذه الكلمة. وإذا بعائشة تقول وعليكم السام واللعنة وغضب الله عليكم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة ألا تسمعين كيف رددت عليهم، قلت وعليكم، فيستجيب الله عز وجل لي ولا يستجيب لهم. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بإساءة أعلى منها. الله عز وجل أعطانا قاعدة في التعامل مع أي اعتداء، حينما يعتدي عليك الإنسان بالقول أو بالفعل أعطانا قاعدة في هذه المسألة، فقال الحق جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال في سورة الشورى سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال المفسرون إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين الذين يردون الاعتداء باعتداء أعلى منه، وهنا يدخل في الظلم والحيف، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الجميل علم زوجته أنها لا ترد بالسباب وباللعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لا ينبغي للمسلم أن يكون فاحشا في قوله، بل ينتقي الألفاظ حتى مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرقى الناس. إلى هنا وصلنا إلى مسك الختام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوب، ياكم الله في الديوان والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الله. قبل الوجوه تبقى مهما غابت.
1: مو فاضيين توقعون جايين اللي مسيان تقول موقع ما ادري هذا الجوكم بعينه واعلمه
2: اي جوكم انت تكتك جيب اللي بيوقع فراش المدير اذا فراش المدير ما يوقع من اللي يوقع
1: شوف اخوي فراش المدير ولا المدير بكبره انا ريال عندي اوامر اي نعم
2: يا شب
3: عندك اوامر
1: اي نعم والله شلون ما
3: يعني شلون والله الحين عقب هالقعده عقب التعب والركضه مع بالسيكل وذي تبين نرد بيتنا
1: والله يا اخوي بترد بيتكم رد انا
3: قاعد من الساعه 4 انا ديك مقعدني 12 ربويه شاريه يا الظالم ربك
1: ديك ما يقعد
3: ديك مقعدني انا
1: مو ديك ما يقعدك انت وش كالك الا كم تشتري ده خيبر بعد هاي شيء ثاني يب هذا الفورمال عندك ولا التنديل بوقع خليك توقع وقع
3: انا زين انت تخوفني بالفورمال ولا التنديل
1: روح يا اخوي روح
2: زين هذا كبر شارب الملجئ
1: يلا يا اخوي هذا ايش عندي
2: اقول حسين وين بتروح
3: لا بروح حق وائل
2: بوائل ما يدش عليهم
3: يا معود عاد
2: يا معود هالشر فكنا منه ما نبي صيحته
3: يا معود يا سعد
2: يا حسين خرد البيت
3: انا يوميتي ابيها ابيها اليوم داش عليه
2: يا حسين يا حسين تموت
3: ما يخالف
2: حسين
3: ما يخالف معود انا داش
2: كيف كنت ويا حد رغم كيف
4: اي لا ما يخالف كله واحد بعد عمري والله اي ضحكتين الله يطلع بليتك اي اي لحظه حياتي شهلوي
2: هذا وي ما عندي غيره
4: يقول ايش تبي
3: معود انا متاخر وهذا اللي حاطينه هذا خليف هذا مال الاستعلامات خلاني بيزه ما اسوي معود ورقه منك عشان اوقع
4: برع
3: اي بس هذا متاهم والمدير ينطرني
4: اقول لك برع مو وقته برع
3: برع
4: اطلع
3: مو ما شرب قهوه المدير
4: اقول لك عطني ظهرك احسن لك
3: اي انت اسمح لي هالمره
4: برع
3: برع برع اي بس ما خلاص ورقه بس منك
4: اقول لك مو وقته
3: حتاكل لا
4: اطلع برع
3: اخوي لخك كف يا جل الحياة
4: ترى اطلع اطلع برا
5: اسمعي بقى انا سكت لك من مش عايز اتكلم من هنا ورايح مفيش خروج الا بامري مفيش حاجه اسمها شراء باش كان فارغ انا اللي بقول كلام يمشي فيش خروج كل الحاجات اللي جت دي هترجع كلامي واضح
6: تعال شوف تعال شوف
5: مش هشوف ايه الهباب اللي في القفص ده؟
6: فرخة يا مسعود فرخة
5: فرخة؟
6: طبعا فرخة
5: جبتها منين؟ وهي اللي حطيتها في القفص جبتها منين دي؟
6: اشتريتها من شارع شواربي
5: شواربي؟
6: اه
5: ان شاء الله الفاتورة بكام؟ ب 100 جنيه؟
6: لا المعلم صاحبها طلب 75 جنيه وانا ضحكت عليه خالص واشتريتها منه ب 50 قرش
5: سين قرش

0: بجد يا لينا؟
1: بجد يا مساء. وانت
0: خمسين وسكت؟
1: سكت
0: مش ممكن فرخه بخمسين اوعى تكون مضروبه يا لينا.
1: لا ما ضربهاش قدامي، ما ضربهاش ولا حاجه.
0: بخمسين بلاستيك ولا حقيقي؟
1: فرخه مسعود قال لي انها تبيض كمان.
0: ايوه انا اصلا انت عارفه انا ما شفتش فراخ من امتى من الاعداديه.
1: بتعمل ايه مسعود؟
0: بخمسين قرش.
1: بخمسين قرش بس؟
0: ادي ما ترجعش يا جدعان.
1: استنى بقى،
0: ما ترجعش. كل مره تجيب لنا فرخه كل شهرين. ها كل شهرين
1: بقى.
0: تجيب لنا واحده بخمسين قرش زي دي.
1: ماشي يا
0: برافو برافو.
1: القفص فاضي ب15 جنيه.
0: طب هاكلها بالقفص، ايه رايك؟ انت بتعرف تعمل فراخ؟
1: نسيت اقول لك. تعال انا اشتريت كتاب قبل النظيره بتاع فن الطهي. يلا انزل انت اقعد على القهوه، ولا لما اخلص كل الاكل هندهلك.
0: انت عارفه انك مدياني في داهيه؟
1: ليه؟
0: ولا قهوه ولا حاجه. انا انت مش اديتيهم العنوان هنا؟
1: اديتهولهم.
0: خلاص انا هروح القسم استنى هناك، كل واحد ياخد حسابه.
1: طب اجي معاك بقى؟
0: ما تجيش معايا. هتيجي معايا فين؟
1: مش رايح تتفسح؟

0: وحد العود المكسر، الليلة نبي نسمع نبي نسهر.
1: لا لا هذا عودي هذا عنتر، لا تقولين عنه مكسر مكسر.
0: هاو هاو صلحت العود المكسر، الليلة نبي نسمع نبي نسهر.
1: لا لا هذا عودي هذا عنتر، لا تقولين عنه مكسر مكسر. لازم عشرة يخاونا، لازم عشرة يصفونا، لازم عشرة يخاونا، لازم عشرة يصفونا.

0: ساعه كانوا في نسوان مني بساعه
1: راحوا الشغل
0: في باص راحوا ولف
1: وداهم
0: البيزات اللي هناك
1: وديت البيت.
0: كامل هذه الخطوة الأولية اللي عرفت إن في أسلوب بين يوم وليلة سواه غني. باقي الخطوة الثانية كاملة.
1: أي خطوة ثانية؟ أنت بغيت تروح في داهية يا ليت أنت.
0: لا كاملة لا. الخطوة الثانية كاملة. باقي خطوة واحدة بس يا كاملة بيني وبين الفلوس. خطوة بس. من؟
1: زين.
0: أيوة. من؟
2: يوسف بيه جاي بيرك العربيه بره بعد الناس
3: سكت. بقول لك ايه، ودي البدله بتاعت الياباني لصاحبها لحسن بيعيط.
0: زين صيحي عليه.
1: صيحي
0: هذا السرير وصيحي عليه.
1: اي بس
0: بسرعه يا شامل السرير وصيحي بسرعه يا شامل.
1: يلا بسرعه
0: انا تحت قفر بهام ريلي اليمين يعورني تحت ضلوعي اصبر. هذه في خس، هذه ضلوعي خس، ضلوعي يعوروني. ها
1: عجب شر
2: عسى ما شر. ايش فيك؟
1: سلامتك. بس من ذيك المره طلعت المسدس وما كلش قد باريت.
0: كامله انت قصدك يوم يثور؟ لا انا هذا اللي صادني قضاء وقدر يا كامله. لا بس من طلعتك يعني القضاء والقدر. بطني عورني وراسي يدور وذني انسدت وخشمي يعني مدد وبالعوم ينسد واليوزة هذه طلعت مني وركبتي طلعت الصوب وشعر راسي قام يحت والصوت حتى الصوت راح. وين الصوت الأولي؟ راح. وحتى القلب خبر القلب الأول وين القلب؟ الأول القلب يطق طقه تتك تتك تتك تتك وحين الله يطق طقه ويرد ياخذ مدة لين يطق مرة ثانية. وين أيام الأول؟ أيام الغوص. أيام زمان وسلمان زمان. يا الله
1: ما تشوف شعر ان شاء الله.
0: ايه مريضه.

0: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام السادسة صباحاً.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، نرحب بكم ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها على مسامعكم سعاد الموسى. نستهل نشرتنا بموجزها: وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها معاليه إلى سلطنة عمان الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها السلطنة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويجسد حرص قيادتي البلدين الحكيمتين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. عقدت في سلطنة عمان أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر البوسعيدي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والمهمة، لا سيما المجال الاقتصادي والإنمائي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي.

والغذائي والتعليمي والإعلامي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين. وأضافت وزارة الخارجية أنه تم بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي والأخذ بها نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي، ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية العمانية على المستويات كافة، تجسيدا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وذكرت الخارجية أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة 11 للجنة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني وبرنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2030. قال وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إن انعقاد أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة في ظل أزمات وظروف غير مسبوقة يدل على صلابة الروابط الثنائية والخليجية وامتدادها الراسخ، مؤكدا الحرص على مسارات استحقاقات التعاون المشترك. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمام أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. وأكد الشيخ جراح الصباح في هذا الصدد أن المصاعب والتحديات لم تثنن عن عبورها وتجاوزها تعاضدا وإيمانا واستبصارا يقودنا نحو التكامل وتعزيز ممكنات المرونة والصمود. وعبر الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن الاعتزاز بالاحتفاء هذا العام بذكرى مرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية الكويتية العمانية بمسيرتها المباركة الآخذة بالتطور والنماء في كافة المستويات، امتدادا للرواسخ التاريخية الوطيدة والمتجذرة بما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة مبنية على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة، سعيا إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين استرشادا برؤى قيادتي البلدين الحكيمتين. كما أعرب عن التطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في هذه الدورة تضاف إلى رصيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي بلغت 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وبشكل يعكس الاهتمام بتعزيز الروابط في مختلف القطاعات الحيوية إسهاما في تعزيز التكامل وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الأهداف الاستراتيجية. ووجه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التحضيرية على كافة الجهود التي بذلت في الإعداد لأعمال اللجنة، ما ساهم في تسيير أعمالها ترجمة للرغبات المشتركة في دفع العلاقات النموذجية إلى آفاق جديدة تجمع البلدين الشقيقين في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة حفظه الله ورعاه. وأعرب عن الشكر والتقدير لنظيره وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الاستقبال وحسن الوفادة وعلى الترتيبات المتميزة لهذا الاجتماع، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون، وسائلنا المولى عز وجل أن يكلل أعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح لما في
فيه خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان في كلمة مماثلة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيدا من التكامل والشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. ولفت البوسعيدي إلى أن انتظام انعقاد اللجنة العمانية الكويتية المشتركة يعكس ما تحظى به من اهتمام ورعاية من قيادتي البلدين، ويجسد الالتزام المشترك بتعزيز دورها بوصفها إطارا مؤسسيا فاعلا لدفع علاقات التعاون نحو مستويات أكثر تقدما وشمولا. وننتقل إلى التصعيد في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، معتبرا أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، لكنه حذر من أن العمليات الأخيرة ربما تعرقل ذلك. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. جاء ذلك فيما أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية على الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن مسؤولون فيه أيضا وقف الضربات على إيران، وأن هذه الجولة من التصعيد مع طهران انتهت. على صعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. وقال ترامب لوسائل إعلام في الاحتلال الإسرائيلي إنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، وإنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال. في فيينا، دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. هذا ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة اجتماعاته الفصلية التي تستمر حتى الخميس المقبل. وحول الحصار الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران، في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأوضحت سنتكوم أن طائرة من طراز FA-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن أطلقت ذخيرة دقيقة التوجيه أصابت أنظمة الدفع والتوجيه وغرفة القيادة في الناقلة ماريفاكس التي ترفع علم بالاو، وذلك بعد أن رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. في بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع الاحتلال. وشدد عون على أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال الاحتلال أبدا، موضحا أن بلاده لا تملك خيارا غير المفاوضات، وأنها تحاول الاستفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، وإصابة 8 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بفضاء نبطية في جنوب لبنان. من جانبه أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة للاحتلال أمام مركزهم في مدينة صور بجنوب لبنان. وفي قطاع غزة،
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة

أدت إلى استشهاد 961 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000 شخص حتى الآن. في غضون ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة عقب قرار إغلاقه بدعوى الأوضاع الميدانية والأمنية التي تشهدها المنطقة. هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه متضارب. وأضاف الكرملين أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب مناورات حلف شمال الأطلسي الناتو وتتخذ كافة التدابير لضمان أمن روسيا. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. في يريفان، أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا فوز الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وذلك بعد تهديدات أطلقتها روسيا واتهامات بتدخلها في العملية الانتخابية. وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي إن حزبه حقق الفوز في الانتخابات، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الناخبين أيا كانت نتائج الاقتراع. في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتقد أن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت في ظل ضغوط غير مسبوقة على المعارضة وتدخل من الغرب. وأضافت زاخاروفا في بيان أن الانتخابات أظهرت مدى الاستقطاب الذي وصل إليه المجتمع هناك. أما في أنقرة، فقد دعت تركيا أرمينيا المجاورة التي بدأت معها عملية تطبيع للعلاقات إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وذلك عقب فوز حزب رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية. وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في اتخاذ أرمينيا خطوات أكثر جرأة من أجل السلام وتطبيع العلاقات في المنطقة بعد هذه الانتخابات، مشيدة بالأجواء السلمية والمنظمة خلال الانتخابات التي فاز فيها حزب باشينيان بفارق كبير. ونتحول إلى بيونغ يانغ، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد الجانبان خلال مباحثات في بيونغ يانغ على توسيع التعاون في التجارة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والدفاع عن المصالح المشتركة. وأكد كيم دعم بلاده لمبدأ صين واحدة، مجددا التزامه بتطوير العلاقات مع الصين بوصفها أولوية استراتيجية لكوريا الشمالية. إلى ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ إن الصين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم. في لاهاي، أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال عملية تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات وجهت إليه. في داكار، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد وفيات إيبولا المؤكدة إلى 101، مشيرة إلى أن وجود الجماعات المسلحة لا

يزال يعيق جهود مكافحة المرض في أكثر المقاطعات تضرراً. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت السلطات الفلبينية مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء زلزال بقوة بلغت أكثر من 7 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، وأسفر كذلك عن انهيار مبان وإطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة. وأضافت السلطات الفلبينية المعنية بإدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 12 شخصا في عداد المفقودين، بينما أصيب أكثر من 134 شخصا بجروح. في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. والصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. بهذا مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. أهلا بعشاق الحياة وبصناع الأمل عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نلتقي بكم في صباح جديد يتنفس التفاؤل ويشرق بالبشائر، صباح يحمل بين طياته دعوة صادقة للإقبال على الحياة بقلب نقي وروح شغوفة تطمح إلى المعالي. إن كل شروق جديد هو فرصة ثمينة لنمحو بها أخطاء الأمس ونكتب بعزيمتنا قصة نجاح طموحة. الحياة مستمعينا لا تنتظر المرتدين إلى الوراء، بل تفتح ذراعيها لمن يمشي نحو المستقبل بثقة وأمل، مؤمنا بأن القادم أجمل بإذن الله. فافتحوا نوافذ قلوبكم للنور وتبسموا للبدايات. في بداية هذا اليوم لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: صباح الهمم العالية، صباح الإنجاز والإبداع، صباح يبدأ بذكر الله ويزدهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل من هذا اليوم فرصة جديدة لتحقيق أهدافنا وخدمة وطننا ومجتمعنا بكل إخلاص وتفان. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

وكما عودناكم في كل صباح نطرح عليكم سؤالا ليكون محطة للتأمل الذاتي وخطوة نحو تطوير أنفسنا. لو ملكت اليوم ساعة واحدة إضافية خالية من كل المسؤوليات والالتزامات، ما هي المهارة أو العادة الصغيرة التي ستقوم بغرسها في هذه الساعة لتصبح نسخة أفضل من نفسك غدا؟ تأملوا في هذا السؤال، شاركونا إجاباتكم وتطلعاتكم، ولنبدأ معا رحلة الصباح المليئة بالطاقة والإيجابية. دائما نتمنى لكم أوقات مميزة برفقتنا، وهذه تحية صباحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: ودائما أجمل التحيات من المخرج بدر المروان.
1: لأنك الكويت نقف اليوم صفا واحدا، تعلو أصواتنا بحبك وتخفق قلوبنا مع كل نغمة من نشيدنا الوطني.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن لا يعلو بمفرده، بل يرتفع بسواعدنا حين تتشابك وبأحلامنا حين تتجدد. إن رفعة هذه الأرض الطيبة تبدأ من إيماننا ببعضنا البعض، أن نرى في اختلافنا ثراء وفي تعاوننا قوة لا تقهر. لن نصنع المستقبل فرادة، بل نصنعه معا، حين يشد العطاء أزر العطاء وتلتقي الرؤى على حب هذا الوطن. لنؤمن بطاقاتنا ولنبني الجسور بين قلوبنا، فالكويت تستحق أن نكون من أجلها صفا واحدا، نزرع الإخلاص ليحصد الأبناء مجدا يعلو هامات السحاب.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

ومن أشواقنا إلى هذا الوطن ننتقل معا إلى أجواء نهارنا هذا الصباح، حيث تصحو سماء الكويت جلية بأشعة شمسها الذهبية الشارقة. تشير مقاييسنا الآن إلى 32 درجة مئوية مع شعور حقيقي بالدفء يقترب من 33 درجة. أما نسمات الرياح فتأتينا خفيفة هادئة بسرعة 8 كيلومترات في الساعة لتلاطف أجواء الصباح برقة، بينما تقف الرطوبة عند 37%. ولأن صيفنا العزيز يعلن عن حضوره القوي، فإن الملامح القادمة للأيام الأربعة المقبلة تعدنا بمزيد من الدفء والارتفاع في درجات الحرارة. لذا جعل الله أيامكم كلها نشاط، ولا تنسوا أن تصحبوا معكم ماءكم البارد وابتساماتكم المشرقة التي تهون عليكم وعلينا من ارتفاع درجات الحرارة. هذه كانت أجواء الطقس. ترى ماذا لدينا لكم في صباح الخير في هذا اليوم؟

0: مستمعينا الكرام، نبدأ في محطتنا الأولى منوعاتنا. امرأة صينية تحول 60 كيلوغراما من الشوكولاتة إلى مجسم فني يحصد مليون إعجاب.
1: وهل يمكن للآلة أن تفهم مزاجك الصباحي؟ روبوت جديد يقرأ ملامحك ليصنع قهوتك المثالية.
2: في فقرتنا الثقافية الفنية، السينما الفلسطينية، مشاريع جديدة وأفلام تنافس على الجوائز الدولية.
0: وطرق فعالة للحفاظ على برود الجسم خلال الحر، هذا في محطتنا الصحية.
1: ألوان مائدتكم حصن لعقولكم، كيف تحمي النباتات داكنة الألوان ذاكرتكم من الشيخوخة؟
2: ونبقى مع الطموح الذي لا ينتهي. محمد العياصرة أكبر طالب في الجامعة الأردنية بعمر 82 عام.
0: الذكاء الاصطناعي ومراكز البناء من مستويات استهلاك طاقة دول كبرى.
1: هذا بالإضافة إلى وقفاتنا الثابتة بين أبرز الأخبار المحلية العربية والعالمية. كونوا معنا، فصباحكم معنا مختلف.

إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلاد

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات. أهلا بكم، وهذه الجولة مع منوعاتنا في هذا الصباح. ماذا عن الطموح؟ وعندما يكون عند الإنسان زينب المزيد من الرغبة والتطلع إلى المستقبل بأن يتابع دراسته،
2: والله نحن نتطلع دائما نحو الأفضل. أنا دائما أؤمن بأن الاستثمار بالصحة، الاستثمار بزيادة الوعي واكتساب المزيد من العلم هو أهم استثمار لشخصية الإنسان.
1: طبعا السؤال قد يكون متجه في منحى آخر، أن مع العمر، يعني الخبر اللي راح تسمعينه 82 سنة ويحاول أن هو يحصل على شهادة تلبية لرغبته.
2: أم ناصر، العمر مجرد رقم.
1: إذن العمر رقم. محمد العياصرة أكبر طالب في الجامعة الأردنية بعمر 82 عام. بعد أكثر من 6 عقود على مغادرته مقاعد الدراسة، عاد الحاج محمد العياصرة البالغ من العمر 82 عام إلى الجامعة من جديد، حاملا حلما قديما لم يتخلى عنه رغم خدمة العسكرية وعمله وسفره وتقاعده. العياصرة ابن محافظة جرش شمال الأردن، بدأ رحلته التعليمية في 60s القرن الماضي قبل أن يترك المدرسة عام 1962 ويلتحق بالقوات المسلحة الأردنية، حيث خدم لمدة 24 عام في سلاح الاتصالات. لكن حلم الدراسة الجامعية لم يغادره يوما، وفي مقابلة له قال العياصرة إن زوجته كانت الدافع الأول لعودته إلى التعليم بعدما شجعته على تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي عام 1976 ليحقق معدل أهله لاحقا لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة اليرموك. ورغم ظروف العمل وقلة الإمكانيات المادية، فقد واصل الدراسة بين فترات الانقطاع متنقلا بين عمان وإربد حتى أكمل جزءا كبيرا من الساعات الجامعية قبل أن يضطر للسفر والعمل مع شركة أرامكو في السعودية. إنه الطموح يا سادة.
2: وهل يمكن للآلة أن تفهم مزاجك الصباحي؟ هذا روبوت جديد يقرأ ملامحك ليصنع قهوتك المثالية. في خطوة مبتكرة تمزج بين عشق القهوة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، نجح باحثون في جامعة كيوتو اليابانية في تطوير روبوت فريد من نوعه. هذا المساعد الآلي ليس مجرد صانع قهوة تقليدي، بل هو خبير نفسي أيضا. عندما تقترب منه صباحا، تقوم كاميراته الدقيقة بمسح تعابير وجهك وتحليل ملامحك، فإذا وجدك مرهقا أو تبدو عليك علامات النعاس الشديد، يقوم تلقائيا بزيادة تركيز القهوة ونسبة المرارة ليمنحك جرعة النشاط المطلوبة. أما إذا ابتسمت له، فإنه يقدم لك كوبا سلسا وخفيفا يناسب صفاء مزاجك. العلماء أكدوا أن الهدف هو جعل التكنولوجيا أكثر إنسانية وتقديم كوب من السعادة مفصل خصيصا لكل شخص بناء عن حالته النفسية فور استيقاظه. يبدو أن الروبوتات بدأت تقرأنا من عيوننا، والآلة أصبحت الآن تستطيع قراءة ملامحنا، لكن للأسف ما زلنا نحتاج إلى التبرير والشرح لبعض البشر.
1: ليس هذا فقط زينب، لم يقتصر عمل الآلة على النظر في وجوهنا، ولكنها تحاول قدر الإمكان مساعدتنا. الذكاء الاصطناعي يمنع انتحار شخصين في اليابان. في استخدام جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم نظام جديد طورته شركة يابانية في الحيلولة دون انتحار شخصين على الأقل، بعد أن بدأت عشرات المباني والمنشآت مثل محطات القطار استخدامه لمنع الانتحار عن طريق القفز من أعلى البناية. وبحسب وسائل الأعلام يابانية، بدأت نحو 40 محطة ومبنى في استخدام النظام الذي طورته شركة أسيلة. ويقوم النظام بتحليل سلوك الأشخاص في المبنى من خلال كاميرات المراقبة، ويقيم مدى احتمالية إقدامهم على الانتحار بالقفز. ومن بين الأمور التي يرصدها النظام المشي بصورة قلقة أو التسكع بالقرب من حافة رصيف المحطة أو سطح المبنى. وبمجرد أن يرصد النظام هذه المؤشرات، يقوم بتنبيه حراس الأمن والعاملين في المبنى مع إصدار تحذيرات عبر مكبرات الصوت في بعض الحالات. ذكرت وسائل إعلام يابانية أن النظام رصد في إحدى المرات رجلا في منطقة ممنوعة على الزبائن أن تدخلها بأحد المرافق التجارية، فاقترب منه أحد الحراس وأوقفوه. وذكرت الشرطة أن الرجل قال لاحقا أنه كان يعتزم الانتحار بالقفز.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. عقدت اللجنة التنفيذية العليا للمسابقة الخليجية للمهارات التقنية والمهنية اجتماعا أمس الاثنين برئاسة المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجم، في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت النسخة السادسة للمسابقة المقررة إقامتها العام المقبل بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المدير العام للهيئة التطبيقي الدكتور حسن الفجام في كلمته خلال الاجتماع أهمية هذا الحدث الخليجي الذي يجسد مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون.
2: أكد فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية التزامه البيئي المتجدد بالتزامن مع يوم المحيطات العالمي الذي صادف أمس الاثنين بحماية سواحل البلاد من خلال تنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. قال رئيس الفريق وليد الفاضل إن تلك المبادرات والحملات تأتي مشاركة من الفريق في إحياء اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو كل عام، في إطار جهوده المستمرة لحماية الحياة الفطرية والبحرية في البلاد. أوضح الفاضل أن تلك المبادرات شملت تنظيف السواحل ورفع المخلفات الضارة وإزالة شباك الصيد المهملة في مواقع بحرية استراتيجية، علاوة على رفع أسماك النفقة تزن أكثر من 5 أطنان. وذكر أن هذه التحركات الشاملة تأتي تجسيدا لدور

دولة الكويت الريادي في مجالات الاستدامة البيئية وترجمة الالتزام الفريق بحماية الأنظمة الأيكولوجية البحرية من مخاطر التلوث والممارسات الخاطئة، وتحقيقا للشعار العالمي لاحتفال هذا العام مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق.

0: وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان، شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. والصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. نحن معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM
1: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لمختصر سوق الكويت الأوراق المالية، ما جرى في الجلسة السابقة، جلسة الأمس، الجلسة التي تراجعت فيها مؤشرات السوق، وهي ثاني جلسات هذا الأسبوع وثاني تراجع أيضا اللي انطلق منذ يوم الأحد، تراجعات متتالية بعد أن رأينا جلستين يتيمتين في اللون

من الأخضر في الأسبوع الماضي، انتعشت فيها السيولة وكان أثرها إيجابي في الأسبوع الماضي على جلستين فقط. عدنا مرة أخرى إلى ملازمة اللون الأحمر على مؤشرات السوق. مؤشر السوق العام وصل إلى 8610 نقاط في يوم الأمس، والقيمة المتداولة عند 93 مليون دينار و882 ألف، وكمية التداول 401 مليون سهم. عدد الصفقات 27 ألف صفقة و948. 16 شركة فقط من شركات السوق اللي كانت قد أغلقت على لون أخضر، بينما 112 شركة تراجعت. أول مرة يمر علينا هذا الرقم حقيقة منذ فترة طويلة، 112 شركة تتراجع من شركات السوق، هذا مؤشر سلبي جدا. 4 شركات فقط على استقرار، 7 شركات لم يتم التداول عليها من أصل 139 شركة. الشركات التي ارتدت وارتفعت وعاكست مسار السوق المتراجع، بترولية على رأس هذه الشركات 649 فلس أغلقت على ارتفاع. الأنظمة أيضا أغلق على ارتفاع عند 545 فلس. نابسكو دينار و460 فلس. كميفك 180 فلس. السور 271 فلس. وأيضا أجيال 315 فلس. ثريا 404 فلس. الأولى 135 فلس، وبكميات عالية الأولى. هذه الارتفاعات وهذه المكاسب التي تحققت ومحاولة العودة إلى مستويات 140 فلس، فأغلق عند مستوى 135 فلس ب 12 مليون سهم و 580 ألف. وطنية منباع أيضا 12 مليون سهم و 300 ألف، وكانت مرتفعة عند مستويات 228 فلس. بالنسبة للشركات المتراجعة على رأس طبعا 112 شركة، عدد كبير جدا من شركات السوق كان متراجعا وتحت وطأة الضغوطات البيعية، لكن التقدم على رأس مستويات 501. وطنية 113 فلس. متحدة 276 فلس. العقارية 61 فلس. الصفات 201. ديجست دينار و570 فلس. المعدات 109 و80 فلس. امتيازات 364 فلس. والامتياز 65 فلس، والامتياز كميات عالية أيضا بالتراجع 18 مليون سهم و412 ألف. بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى على وطنية عقارية 83 مليون سهم و924 ألف، ولا زالت يعني تحت وطأة الضغوطات البيعية. وطنية استقر أو نزل حتى وصل إلى إغلاق مستويات 113 فلس. جي اف اتش عند مستويات 178 فلس بكميات أيضا عالية. جي اف اتش 20 مليون سهم و963 ألف. بيتك 19 مليون سهم و591 ألف، وأيضا كان متراجع عند مستويات 765 فلس. الامتياز أيضا عند 65 فلس متراجع بكميات عالية 18 مليون سهم. تنظيف 16 مليون سهم. الإنماء 15 مليون 931 ألف سهم. وطني عند 810 فلوس. وطني يقترب من مستويات 800 فلس. 810 فلوس متراجع بكميات عالية 14 مليون سهم و389 ألف. الدولي 13 مليون سهم و896 ألف. الأولى 12 مليون و580 ألف. وطنية منباء 12 مليون و300 ألف. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على بيتك، سيولة بيعية عند 15 مليون دينار و44 ألف. وطني 11 مليون دينار و716 ألف. وطنية 9 مليون و814 ألف. تنظيف 4 مليون و526 ألف. جي اف اتش 3 مليون و758 ألف. والدولي 3 مليون و560 ألف. ووطنية منباء 2 مليون و819 ألف. بنك الخليج عنده 340 فلس بسيولة بلغت 2 مليون و648 ألف دينار. بنك وربا أيضا متراجع عند مستويات 272 فلس بسيولة بلغت 2 مليون و200 ألف. والإنماء 2 مليون و39 ألف. بالنسبة للصفقات، صفقات بيتك 4000 صفقة و88. وطني 1500 صفقة. وطنية منباء أيضا 1187 صفقة. وطنية عقارية 1184 صفقة. التنظيف 1020 صفقة. جي اف اتش 930 صفقة. بنك وربا 802. والإنماء 691 صفقة. الأنظمة 547 صفقة. إذن
نعود مرة أخرى إلى مستويات التراجعات التي يعني استمرت منذ فترة طويلة. ربما الأوضاع الجيوسياسية تفرض نفسها أحيانا في مثل هذه التراجعات المتتالية، جلسة بعد جلسة نتراجع فيها لون أحمر يستمر، لكن نأمل إن شاء الله أن نكسر هذا اللون الأحمر في هذا الأسبوع وأن ترتد المؤشرات بسيولة إيجابية إن شاء الله، خاصة وأن كثير من الشركات وصلت إلى مستويات متدنية في التراجعات. وبإذن الله إن شاء الله يعني مع هذه التراجعات تأتي المكاسب والارتدادة واللون الأخضر الشمولي الذي يشمل جميع شركات السوق، سواء كانت شركات قيادية أو حتى صغيرة ومتوسطة من مكونات السوقين الرئيسي والأول. ونرى إن شاء الله بإذن الله انعكاسه وانفراجه للشأن العام بشكل عام والأوضاع الجيوسياسية اللي تنعكس بشكل إيجابي إن شاء الله على تداولاتنا في سوق الكويت الأوراق المالية. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير، تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: ألوان مائدتكم حصن لعقولكم، كيف تحمي النباتات داكنة الألوان ذاكرتكم من الشيخوخة؟

في كشف طبي جديد يحمل بشرى لكل من يبحث عن نشاط ذهني مستدام، أكدت أحدث الأبحاث الصحية لهذا العام أن السر لحماية خلايا الدماغ يقبع في ألوان طعامنا، تحديداً الألوان الداكنة والنابضة بالحياة. الدراسة أوضحت أن تناول حصة واحدة فقط يومياً من الخضروات والفواكه ذات الألوان القامقة مثل الفراولة الحمراء، العنب الأسود، التوت الأزرق وحتى الباذنجان يقلل من خطر تراجع الذاكرة وضعف الإدراك بنسبة تصل إلى 20%. يعود السبب في ذلك إلى غنى هذه الأطعمة بمركبات طبيعية مضادات أكسدة فريدة تعمل كدرع واق يحمي الخلايا العصبية من الإجهاد والتلف، وتحافظ على شباب الدماغ ومرونته من تقدم العمر، مما يعني ذاكرة أقوى تركيزاً أفضل خلال يومكم العملي. الصحة لا تحتاج إلى معجزات بل إلى خيارات ذكية صغيرة، فلتكن مائدتكم اليوم لوحة فنية طبيعية تفيض بالألوان، فمع كل لون تضعونه في طبقكم أنتم تقدمون رعاية خاصة لعقولكم.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وتزايد موجات الحر، أصبحت الوقاية من الإجهاد الحراري وضربة الشمس ضرورة صحية لا تقل أهمية عن الوقاية من الأمراض الموسمية، خاصة مع تحذيرات المؤسسات الصحية من تأثيرات الحرارة المرتفعة على القلب والدورة الدموية ومستويات السوائل داخل الجسم. ويؤكد خبراء الصحة أن جسم الإنسان يعتمد على نظام دقيق لتنظيم حرارته الداخلية عند 37 درجة مئوية، إلا أن التعرض المباشر للحر قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الماء والأملاح الحيوية كالصوديوم والبوتاسيوم، ما يرفع خطر الجفاف والإرهاق الحراري. وتشير التوصيات الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الالتزام بإجراءات بسيطة للترطيب والتبريد والسلوك الوقائي يمكن أن يخفض خطر الإصابة بضربة الشمس والجفاف والإرهاق الحراري بشكل كبير، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة كالأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

كثيرا ما نسمع عن أهمية النوم لثماني ساعات يوميا، ولكن أحدث الدراسات الطبية لهذا العام حملت لنا مفاجأة غير متوقعة تعيد ترتيب أولوياتنا الصباحية. كشف الباحثون أن الاستيقاظ في نفس الموعد يوميا حتى في أيام الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع له تأثير جمالي ووقائي للقلب، يفوق في أهميته عدد ساعات النوم التي نقضيها فوق السرير. أظهرت الأبحاث أن اضطراب مواعيد الاستيقاظ وتغييرها المفاجئ بين أيام العمل وأيام الراحة يؤدي إلى إرباك شديد للساعة البيولوجية داخل الجسم. هذا الارتباك لا يسبب الخمول فحسب، بل يتسبب في رفع مستويات هرمونات التوتر في الدم، مما يضع ضغطاً إضافياً على شرايين القلب. وعلى العكس تماماً، فإن الالتزام بتوقيت استيقاظ ثابت يعطي إشارة أمان للجسم، فتنتظم دقات القلب ويستقر ضغط الدم تلقائياً. حماية قلوبكم الطيبة تبدأ من لحظة فتح عيونكم. ضبط منبه الصباح بشكل دائم ومنتظم هو الهدية الأجمل التي تقدمونها لصحتكم اليوم وكل يوم. دمتم بقلوب نابضة بالصحة. صباحكم نشاط وعافية.

قمح الفارو حبة قديمة عادت بقوة إلى موائد الغذاء الصحي. في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب حول العالم، يتجه الاهتمام بصورة متنامية نحو الحبوب الكاملة والأغذية الطبيعية بوصفها أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وتعزيز جودة الحياة. وعاد قمح الفارو إلى الواجهة كواحدة من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الإنسان وأكثرها جذبا لاهتمام خبراء التغذية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد الفارو من الحبوب التي اعتمدت عليها حضارات الشرق الأوسط وأيضا منذ آلاف السنين قبل أن يتراجع استخدامه مع انتشار الحبوب المكررة والأغذية المصطنعة، وأعاد التحول العالمي نحو الأنظمة الغذائية الصحية اكتشاف هذه الحبة القديمة لما تتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة تجمع بين الألياف والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في مكون غذائي واحد.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدكم مع الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزيرا الأشغال والبلدية يبحثان مع السفير الصيني مستجدات المشروعات والاتفاقات المشتركة. وزير الأوقاف يبحث مع سفير إندونيسيا لدى البلاد تعزيز التعاون بمجالات الشؤون الإسلامية. محافظ البلاد وأمين عام المدن العربية يبحثون تعزيز التعاون بمجالات التنمية الحضرية. بلدية الكويت تطلق حملة تفتيش للكشف على التراخيص الصحية للمحلات بالمحافظات. جامعة عبدالله السالم تطلق حملة تعريفية بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية في مجمع الأفنيوز. هيئة البيئة نواصل جهودنا في مراقبة جودة المياه البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية. فريق الغوص الكويتي يؤكد في يوم المحيطات العالمي التزامه البيئي بسلسلة حملات لتنظيف السواحل.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ترامب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. شي يصل بيونغ يانغ في أول زيارة لرئيس صيني منذ 7 سنوات. العراق يعيد فتح مجاله الجوي. السعودية تنفي ما يثار عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف. بعد التصعيد مع إسرائيل، إيران تغلق مجالها الجوي بالكامل حتى إشعار آخر. المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإشراك جميع الأطراف في أي مبادرة سياسية. الفلبين، زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب السواحل الجنوبية. إيران تتلقى رسالة باكستانية وتهديدات أمريكية.
1: وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية، وزير النفط: الاجتماعات الدورية لمتابعة السوق النفطية تعزز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 114 نقطة و2 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو يرتفع إلى 354 فلس. الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى المركزي المصري. الدراسة المصرفية يطلق برنامجا تدريبيا تخصيصيا في التحكيم ومنازعات المؤسسات المالية الإسلامية. بورصة الكويت تشارك في مؤتمر البورصات الخليجية 5 بلندن بالتعاون مع بنك HSBC. الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

ومن أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أطلقت بلدية الكويت أمس الاثنين حملة ميدانية تفتيشية موسعة بجميع محافظات البلاد الست للكشف عن التراخيص الصحية للمحلات التجارية والتأكد من مدى الالتزام بتراخيص الإعلانات وفق لائحة الإعلانات. وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الفروانية طلال العازمي في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في عدد من المجمعات

الجماعات التجارية بمنطقة الفروانية. إن الحملة التفتيشية تهدف إلى المحافظة على الوجه الحضاري للمدن وإزالة أي إعلان مخالف يشوه المنظر العام بالمناطق. وذكر العازمي أن الحملة الميدانية الأولى في محافظة الفروانية حررت 3 مخالفات للائحة المحلات والإعلانات، كما قامت بتوجيه 7 انذارات بعد الكشف على 27 محل في منطقة الفروانية. وأكد اتخاذ الفريق الميداني كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين، علاوة على التأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات وبجميع أنشطتها. وبين أن الحملة الأولى ستتبعها عدة جولات ميدانية في جميع محافظات البلاد حسب جدول زمني متضمن مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الأسابيع المقبلة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 2015-2016 المباراة اللي جمعت بين العربي والقادسية، يسجل هدف الأول لصالح النادي القادسية طلطان العنزي.
1: بدر مطوع جرب نفسه بيحاول يمور والعرضية جول لسلطان العنزي بخطأ أيضا دفاعي، والصناعة لبدر مطوع، الصناعة لبدر مطوع، والمتابعة سلطان العنزي يسجل في الدقيقة 17.
0: بعده يضيف الهدف الثاني محمد الفهد.
1: اليسار لنادي الغاتسية، أفضل الغاتسية في الشوط الثاني، بدر هو والجول، بدر بيلف وبدر بيجرب وبدر يصنع وكرة في الجول.
0: انتهت المباراة فوز نادي القادسية على النادي العربي بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي برقان يتعادل بصعوبة مع العربي القطري في آسيوية اليد. الكويت يخسر أمام الخليج السعودي في آسيوية اليد. منتخب الكويت للبولو يحقق فوزا تاريخيا على كازاخستان. مورينيو يستعد للعودة لتدريب ريال مدريد. الفيفا ينهي نزاع 65 مليون يورو مع لاسانا ديارا دون تعويضات. أتلتيكو مدريد ليس لديه رغبة في بيع جوليان ألفاريز إلى برشلونة. أباتي يصبح المدرب الجديد لنادي تورينو الإيطالي بعقد يمتد حتى عام 2028. روبرتو مانشيني على وشك أن يصبح المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا. العماني صهيب الخروسي يوقع لنادي جنوى الإيطالي بعقد لمدة 3 سنوات، ويصبح أول لاعب عماني يلعب في الدوري الإيطالي. البلجيكي أوريجي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 31 سنة. نادي يوفنتوس حريص على التعاقد مع الحارس الأرجنتيني مارتينيز. مانشستر سيتي يقدم عرض رسمي إلى نوتنغهام فورست للتعاقد مع أندرسون. إنتر ميلان في محادثات لتمديد عقد مختاريان. ألغيت مباراة الودية بين منتخبين الدنمارك وأوكرانيا بسبب أزمة قلبية جديدة تعرض لها اللاعب إريكسون. بيريز يفوز بانتخابات رئاسة ريال مدريد، وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. نجا بيريز من أول منافسة حقيقية على رئاسة ريال مدريد بعدما ضمن 4 سنوات إضافية على رأس النادي، رغم أن الكثير من ثلث الأعضاء المصوتين صوتوا إلى منافسه ريكيلمي. وأظهرت النتائج الرسمية للنادي بأن بيريز حصل على 55% من الأصوات، بينما نال ريكيلمي 35% من الأصوات، وشاركوا في التصويت 33 ألف عضو. وجرى التصويت في تدريبات ريال مدريد في مدينة فالبيبيس الواقعة على أطراف مدريد. وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة في عام 2000، وجدد ولايته 5 مرات منذ عام 2009 من دون أي منافس، ولم يشهد النادي انتخابات رئاسية معلنة منذ عام 2006 عندما فاز فيها رومان كالديرون بفارق ضئيل. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
2: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم

في فقرتنا التكنولوجية عزيزي المستمع سوف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وأيضا مراكز البيانات يقتربان من مستويات استهلاك طاقة دول كبرى. كشف تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة أن البصمة البيئية لمراكز البيانات أصبحت تضاهي تأثير بعض أكبر دول العالم من حيث استهلاك الطاقة والمياه والتلوث، مع توقعات بأن يتضاعف هذا التأثير خلال 4 سنوات فقط مع التوسع المتسارع في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن مراكز البيانات حول العالم استهلكت العام الماضي نحو 448 تريليون واط في الساعة من الكهرباء، وهذا ما يتجاوز استهلاك جميع دول العالم باستثناء 10 دول فقط، متسببا في انبعاثات نحو 208 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب استهلاك ما يقارب تريليون جالون من المياه لأغراض التبريد والتشغيل. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030 قد تصل مراكز البيانات إلى استهلاك نحو 935 تريليون واط في الساعة من الكهرباء، ما يمثل قرابة 3% من إجمالي الاستهلاك العالمي المتوقع، وهو ما قد يضعها في المرتبة 6 عالميا إذا ما قورنت بدول مستقلة، مع ارتفاع كبير في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بها. هكذا عزيزي المستمع تنتهي فقرتنا في عالم التكنولوجيا.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم. الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
4: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

أهلا بكم في هذه الجولة لأبرز الأخبار المحلية. أكد وزير النفط طارق الرومي أن الاجتماعات الدورية والمنتظمة التي تعقد في إطار متابعة مستجدات السوق النفطية تسهم في تعزيز أمن الإمدادات ودعم استقرار السوق العالمية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول السبع المشاركة في التخارج من اتفاق الخفض الطوعي والاجتماع 66 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج والاجتماع الوزاري 41 لدول أوبك بلس واجتماع المؤتمر الوزاري العادي 193 بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم لحمود الصباح. أضاف الوزير الرومي أن هذه الاجتماعات تتم وفق روح المسؤولية الجماعية والحوار البناء والتنسيق المشترك بما يعزز التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم استقرار الأسواق على المدى الطويل.

بحثت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبد اللطيف المشاري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين عددا من المشروعات والاتفاقات المشتركة بين البلدين ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بها. وثمنت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الشراكة الكويتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر، مشيدة بدورها في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة. وشددت المشعان على حرص الحكومة على متابعة المشاريع الكبرى بصورة مستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية. من جانبه أعرب السفير الصيني يانغ شين في تصريح مماثل عن حرص بلاده على مواصلة دعم مشروعات التعاون التنموي مع الكويت، مؤكدا تطلع الجانب الصيني إلى تعزيز الشراكة القائمة والدفع نحو تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتناول اللقاء سير العمل في مشروع محطة كبد الشمالية للصرف الصحي إلى جانب مشروعات المدن العالمية، حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ والتقدم المحرز في هذه المشاريع الحيوية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفيرة جمهورية أندونيسيا لدى دولة الكويت لينا ماريانا أمس الاثنين سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق في المجالات المرتبطة بالشؤون الإسلامية والتعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة وتحقيق الأهداف المشتركة.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم سعاد الموسى.

شارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. ارتفاع حصيلة زلزال جنوب الفلبين إلى 37 قتيلا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها معاليه إلى سلطنة عمان الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها السلطنة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويجسد حرص قيادتي البلدين الحكيمتين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. عقدت في سلطنة عمان أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر البوسعيدي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والمهمة، لا سيما المجال الاقتصادي والإنمائي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والغذائي والتعليمي والإعلامي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين. وأضافت وزارة الخارجية أنه تم بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي والأخذ بها نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي، ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية العمانية على المستويات كافة، تجسيدا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وذكرت وزارة الخارجية أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة 11 للجنة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني وبرنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
قال وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إن انعقاد أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة في ظل أزمات وظروف غير مسبوقة يدل على صلابة الروابط الثنائية والخليجية وامتدادها الراسخ، مؤكدا الحرص على

0: مسارات استحقاقات التعاون المشترك. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمام أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. وأكد الشيخ جراح الصباح في هذا الصدد أن المصاعب والتحديات لم تثننا عن عبورها وتجاوزها تعاضدا وإيمانا واستبصارا يقودنا نحو التكامل وتعزيز ممكنات المرونة والصمود. وعبر الشيخ جراح الصباح عن الاعتزاز بالاحتفاء هذا العام بذكرى مرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية الكويتية العمانية بمسيرتها المباركة الآخذة بالتطور والنماء على كافة المستويات امتدادا للرواسخ التاريخية الوطيدة والمتجذرة بما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة مبنية على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة، سعيا إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين استرشادا برؤى قيادتي البلدين الحكيمتين. كما أعرب عن التطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في هذه الدورة تضاف إلى رصيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين التي بلغت 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وبشكل يعكس الاهتمام بتعزيز الروابط في مختلف القطاعات الحيوية إسهاما في تعزيز التكامل وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الأهداف الاستراتيجية. ووجه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التحضيرية على كافة الجهود التي بذلت في الإعداد لأعمال اللجنة، ما ساهم في تسيير أعمالها ترجمة للرغبات المشتركة في دفع العلاقات النموذجية إلى آفاق جديدة تجمع البلدين الشقيقين في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة حفظه الله ورعاه. وأعرب عن الشكر والتقدير لنظيره وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الاستقبال وحسن الوفادة وعلى الترتيبات المتميزة لهذا الاجتماع، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون، وسائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح لما فيه خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان في كلمة مماثلة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيدا من التكامل والشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. ولفت البوسعيدي إلى أن انتظام انعقاد اللجنة العمانية الكويتية المشتركة يعكس ما تحظى به من اهتمام ورعاية من قيادتي البلدين، ويجسد الالتزام المشترك بتعزيز دورها بوصفها إطارا مؤسسيا فاعلا لدفع علاقات التعاون نحو مستويات أكثر تقدما وشمولا. وننتقل إلى الأخبار الإقليمية والدولية وحول التصعيد في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية على الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن مسؤولون فيه أيضا وقف الضربات على إيران وأن هذه الجولة من التصعيد معطه. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن استجابة رئيس وزراء الاحتلال لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. مراسلنا عزيز فهمي والتفاصيل.
1: أعلنت إيران وإسرائيل الاثنين وقف الضربات على بعضهما البعض بعد أن تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. وقالت القيادة الموحدة للقوات الإيرانية إن طهران أنهت الاثنين

0: عملياتها العسكرية ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد لبنان، وأضافت أنها وجهت ردا مؤلما على الهجمات الإسرائيلية. وبدوره صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل بناء على طلب من الرئيس ترامب ستوقف الهجمات ضد إيران، ولكنه أكد على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهدد بأن إسرائيل ستضرب الضاحية الجنوبية إذا قام حزب الله بقصف مستوطنات الشمال. وأضاف المصدر أن إسرائيل خالفت الرئيس ترامب مرتين خلال 24 ساعة، سواء في الضربة على بيروت أو في الرد على إيران، وتابع: لقد برهنت إسرائيل على قدرتها على الدفاع عن النفس حتى في مواجهة الرئيس الأمريكي. وكشفت أكسيوس أن إسرائيل كانت تستعد لتنفيذ أكبر موجة ضربات ضد إيران منذ إبريل قبل أن يتدخل الرئيس ترامب مجددا ويطلب من نتنياهو وقف العملية. وقال ترامب إنه أبلغ نتنياهو بأنه يجب أن يكون حذرا، وإلا سيجد نفسه قريبا واقفا وحده أمام إيران. واختتمت أكسيوس تقريرها بالإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت تباعدا متزايدا بين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل، لأن نتنياهو يحتاج إلى استمرار الحرب للبقاء سياسيا في إسرائيل، بينما يحتاج الرئيس ترامب إلى إنهاء الحرب للحفاظ على موقفه السياسي في الولايات المتحدة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا في حربها مع إيران خلال الأسبوعين المقبلين. جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع انتخابي افتراضي، حيث أكد أن النصر سيتحقق قريبا جدا، مضيفا أنه عند حدوث ذلك ستنخفض أسعار النفط. على صعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. وقال ترامب لوسائل إعلام في الاحتلال الإسرائيلي إنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، وإنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال. في فيينا، دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. هذا ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة اجتماعاته الفصلية التي تستمر حتى الخميس المقبل. وحول الحصار الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأوضحت سنتكوم أن طائرة من طراز FA-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن أطلقت ذخيرة دقيقة التوجيه أصابت أنظمة الدفع والتوجيه وغرفة القيادة في الناقلة ماريفاكس التي ترفع علم بالاو، وذلك بعد أن رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. وفي بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع الاحتلال. وشدد عون على أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال الاحتلال أبدا، موضحا أن بلاده لا تملك خيارا غير المفاوضات، وأنها تحاول الاستفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، وإصابة 8 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بفضاء نبطية في جنوب لبنان. من جانبه أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة للاحتلال أمام مركزهم في مدينة صور بجنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
2: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب ما أسفر عن سقوط ضحايا، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 5 أشخاص وجرح 8 بينهم 4 مسعفين في الصليب الأحمر اللبناني في الغارة التي استهدفت سيارة في مدينة صور وفي بلدة المرواني في قضاء صيدا. سقط قتيلان أحدهما طفل، إضافة إلى 10 جرحى بينهم 4 سيدات، كما سقط 7 قتلى بينهم طفلة وسيدة و8 جرحى في حصيلة النهائية للغارة على بلدة زفتة في قضاء النبطي. وزارة الصحة أشارت أيضا إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3637 قتيلا و11188 جريحا. إلى ذلك شن الطيران الحربي ليلا غارات استهدفت بلدات جوية وصريفة وكفر تبنيت والنبطي وزوطة الغربي وعتشيت وجبل الريحان بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددا من البلدات. وترافقت الاعتداءات الإسرائيلية مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المهمة لم تنتهي بعد مع حزب الله، في حين هدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن كل هجوم على شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن أي محاولة لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستقابل بقوة شديدة. في المقابل أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات، مشددا على أن لبنان لا يملك خيارا آخر لإنهاء الصراع، وأكد أن المرحلة الحالية تتركز على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني يمهد لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. وقال في الجزء الثاني من مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن رفض حزب الله تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة سيضعه أمام مسؤولياته تجاه جمهوره، ووجه رسالة إلى إيران دعاها فيها إلى احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكشف أن فكرة المناطق التجريبية تقضي بتسليم الجيش اللبناني مناطق تنسحب منها إسرائيل على أن يعمل على ضبطها وإعادة إعمارها تدريجيا، مشيرا إلى أنه اقترح البدء بمنطقة قلعة أشقيف. بالتوازي برزت مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ أعلن أنه مع وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، وبعدها الانسحاب بالتوازي للجيش الإسرائيلي ولحزب الله من منطقة جنوب الليطاني. وقال إنه يرفض ما يسمى بالمناطق التجريبية، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة عقب قرار إغلاقه بدعوى الأوضاع الميدانية والأمنية التي تشهدها المنطقة. في الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية المحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين. واستهدفت أوسع عملية هدم بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد العدوان على قطاع غزة. وفي هذا السياق اقتحم جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت العشرات

0: الفلسطينيين 11 منهم من مدينة القدس المحتلة التي شدد جيش الاحتلال الحصار على كافة أنحاء المدينة، ومكن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وأبعد كذلك عن محيط الأقصى 2 من الصحفيين الفلسطينيين. هذا يأتي في الوقت الذي هدم فيه قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة برطعة الواقعة في شمال الضفة الغربية، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية ما زالت متواصلة بهدم المنازل التي تقوم بتنفيذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأكدت السلطة الفلسطينية بأن صدايا الصواريخ الإيرانية التي سقطت على منزل في مدينة الخليل ومناطق فلسطينية في محافظتي القدس وريعة، لكنها لم تسفر عن إصابات إلا في الممتلكات. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه متضارب. وأضاف الكرملين أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب مناورات حلف شمال الأطلسي الناتو وتتخذ كافة التدابير لضمان أمن روسيا. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانياً، قال أولي سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم روسي على بلدة تشوهويف في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد، وإن أجهزة الطوارئ تعمل على إخماد حريق اندلع هناك. التفاصيل في سياق تقرير الزميل أشرف الصباغ.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في دانيتسك شرق أوكرانيا وتواصل التقدم على عدة محاور، واستهدفت قوات وبلدات في دنيبروبتروفسك وزاباروجيا وسومي وخاركوف، وشنت ضربات على منشآت البنية التحتية للنقل والوقود والطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكرانية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا وأسقطت 634 مسيرة خلال اليوم الأخير. وتعليقا على المقترحات التي قدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لحل سلمي للنزاع الأوكراني، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه من الصعب تصور التوصل إلى اتفاق مع كييف في الوقت الراهن، وأضاف أن الرئيس بوتين عبر عن ذلك بالتأكيد على أنه في ظل الظروف الراهنة فإن هذا الأمر غير ممكن. من جانبه، شكك وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في إمكانية إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا في ضوء الاتفاقية الجديدة بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقال إن قادة هذه البلاد مع أوكرانيا وقعوا وثيقة بشأن الدعم الاستراتيجي لكييف والتحضير لنشر قوات الاستقرار بعد انتهاء النزاع واتفاقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأعرب عن أسف موسكو لعدم إبداء واشنطن أي اهتمام بالعودة إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في أنكوريج. هذا وأعلن الكرملين أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب مناورات حلف الناتو وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد. وتعليقا على بدء مناورات الناتو المقرر إجراؤها في فنلندا والنرويج، قال بيسكوف إن البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو تقترب من حدودنا، ووزارة دفاعنا تراقب هذه العملية عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمننا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في يريفان، أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا فوز الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وذلك بعد تهديدات أطلقتها روسيا واتهامات بتدخلها في العملية الانتخابية. وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي إن حزبه حقق الفوز في الانتخابات،

مؤكدا أنه سيحترم إرادة الناخبين أيا كانت نتائج الاقتراع. في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتقد أن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت في ظل ضغوط غير مسبوقة على المعارضة وتدخل من الغرب. وأضافت زاخاروفا في بيان أن الانتخابات أظهرت مدى الاستقطاب الذي وصل إليه المجتمع هناك. أما في أنقرة، فقد دعت تركيا أرمينيا المجاورة التي بدأت معها عملية تطبيع للعلاقات إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وذلك عقب فوز حزب رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية. وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في اتخاذ أرمينيا خطوات أكثر جرأة من أجل السلام وتطبيع العلاقات في المنطقة بعد هذه الانتخابات، مشيدة بالأجواء السلمية والمنظمة خلال الانتخابات التي فاز فيها حزب باشينيان بفارق كبير. نتحول إلى بيونغ يانغ، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد الجانبان خلال مباحثات في بيونغ يانغ على توسيع التعاون في التجارة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والدفاع عن المصالح المشتركة. وأكد كيم دعم بلاده لمبدأ صين واحدة، مجددا التزامه بتطوير العلاقات مع الصين بوصفها أولوية استراتيجية لكوريا الشمالية. إلى ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ إن الصين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم. في لاهاي، أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال عملية تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بسوء سلوك وجهت إليه. في داكار، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد وفيات إيبولا المؤكدة إلى 101، مشيرة إلى أن وجود الجماعات المسلحة لا يزال يعيق جهود مكافحة المرض في أكثر المقاطعات تضرراً. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات المبلغ عنها جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب يوم أمس الاثنين قبالة سواحل مدينة سرنغاني في جزيرة مندناو جنوب الفلبين، ليصل إلى 37 حالة وفاة وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار. من جهته، أوضح المتحدث باسم المكتب جوني كاستيلو في لقاء تلفزيوني أن معظم الضحايا توفوا بعد أن سقطت عليهم الأنقاض، موضحا أن عدد المصابين بلغ 456 شخصا، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، قالت وزارة النقل الأمريكية إن تكاليف الوقود لشركات الطيران الأمريكية قفزت بنسبة 78% في أبريل الماضي لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن تركت إيران وإسرائيل الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف تبادل الهجمات بينهما، على الرغم من أنهما أوقفتا الأعمال القتالية استجابة لمناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 94 دولارا و38 سنتا للبرميل.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: طقس متوقع اليوم بمشيئة الله، طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 42، مدينة الجهرة 46، شمالا في العبدليس 45، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 43، جزرنا الشمالية فيلة شور وبوبيان 42، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 5:40 مساء، أدنى جزر الساعة 12:30 ظهرا، موعد أذان المغرب الساعة 6:46. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. وارتفاع حصيلة زلزال جنوب الفلبين إلى 37 قتيلا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام الجولة الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتحيات مخرج الجولة عبد الهادي خير الله. نشكر لكم حسن المتابعة، داعين البارع عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة يتجدد فيها الأمل بأن القادم أجمل. أعزائي المستمعين، أثبتت التجارب الإنسانية أن التحالف مع أسباب النجاح هو الفرصة لفتح نوافذ التميز. عزيزنا المستمع، لا شك أنك تمتلك المقومات التي تؤهلك للتفوق، فاستثمرها في تحويل الطموح إلى واقع حي يصون حاضرك ويصنع مستقبلك.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتواصل معكم بكل الود والمحبة. معنا على الطرف الآخر العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
2: يا هلا فيك ومرحبا، وأسعد الله صباحك وصباح كل من يسمعنا في هذه الفترة، ونتمنى له إن شاء الله وصوله لوجهته من غير أي حوادث أو مخالفات مرورية أو إعاقة في حركة السير.
1: دائما نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل متابعينا ومستمعينا في صباح الخير، سواء من المواطنين والمقيمين. لذلك نرجو أن نتعرف على أحوال الشارع الآن، وأيضا التي وصلت إلى غرفة العمليات. تفضل.
2: دام فضلك. وبالنسبة للحوادث المرورية اللي وردتنا من غرفة عمليات وزارة الداخلية، هاتف الطوارئ 112، الجميع الحمد بلاغات يعني بسيطة، سواء بس بلاغ واحد اللي هو حريق مركبة، وراح نعرج على البلاغات الأخرى. عندنا تصادم في محافظة العاصمة في الشويق، وأيضا هناك تصادم داخل المناطق بأكثر من بلاغ، ووجود حريق مركبة في شارع دمشق يمين السرة، وإيصالكم قرطبة باتجاه النزهة، وهذا البلاغ للتو وردنا يعني تقريبا الساعة 8:30، ونتمنى من أخواننا قائدي المركبات عدم التوقف لمشاهدة الحادث الإبلاغ، ويحرك في مساره حتى ما يسبب عرقلة في حركة السير وازدحام نتيجة لمشاهدته لحريق للمركبة. ونتمنى إن شاء الله السلامة لقائد المركبة وإذا كانوا في ناس وياه، لكن نقول لجميع مستمعينا ببالنا هذا البلاغ وردنا اليوم عن حريق مركبة، وسبق وأن تحدثت وزارة الداخلية عن صيانة المركبة الدائمة، عدم يعني استخدام أو يعني أنه يشرب السجاير داخل السيارة، لربما تكون هذه من الأشياء اللي حرقت سيارته. وايضا لابد ان نشوف صيانه المركبه اللي ايضا هي من مسببات الحوادث المروريه. البعض الاخر يتبخر داخل سيارته ببخور الكتروني او غيرها من هذه الامور اللي دائما ما تسبب حريق للمركبه. اذا عندك اي شيء تسقط يمين الطريق، ممكن انك تاخذ اللي تبيه من غير اي انشغال بقيادتك لمركبتك. و يعني المثال هذا على شارع دمشق يمين السرة ويسار قرطبة، أكيد أنه كان قاعد يمشي في سيارته، لربما يكون أيضا حادث من خلال عدم صيانته للمركبة من خلال ارتفاع حرارة السيارة. أيضا نقول لكل مستمعينا وقائدين المركبات الانتباه على الدراجات النارية، خصوصا توصيل الطلبات، واللي قاعد نلاحظ يعني يوميا بشكل يومي بلغات للحوادث نتيجة لمرور

0: الدراجات الناريه من غير مشاهده قائد المركبه لهم، وايضا هناك اخطاء على قائدين الدراجات الناريه، ووزاره الداخليه تعمل يعني باستمرار وبجهد على المحاضرات التوعويه لاخواننا قائدين الدراجات الناريه، خصوصا لاصحاب الشركات، واللي دائما ما هم يبادرون باعطاء هذه المحاضرات، الى ان البعض يرتكب سلوكيات خاطئه تسبب له في الحوادث. هذا ما نشاهده بشكل يومي، وننصح اخواننا وقائدي المركبات التوقف لعبور المشاة عند الخطوط الارضيه، وطبعا لاخواننا المشاة مشاهده الطريق. عندنا الاختبارات المدارس، ابنائنا الطلبه قاعد يعبرون الشارع، البعض ماسك الورقه وقاعد يمشي وما يشوف المركبات الموجوده، وقائد المركبه لاهي بالتليفون ومنشغل بغير الطريق، وتكون هناك بلاغات لحوادث الدهس. وبعيد الشر عن كل طلبتنا ومستمعينا. وفي نهاية فقرتنا نقول للكل درب السلام إن شاء الله، والقيادة هي فن وذوق وأخلاق، لابد أن نتحلى بهذه الصفات حتى نعبر لبر الأمان بعد الله سبحانه وتعالى، نتجنب خطر الحوادث المرورية ومضاعفاتها من خلال الإصابات ومن خلال الوفيات. وبعد الشر عن كل مستمعينا، درب السلام إن شاء الله للجميع.
1: درب السلام للجميع. شكرا العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. دائما نتمنى أن تكون هذه الرسالة الموجهة للمواطنين والمقيمين تأخذ طريقها الحقيقة إلى مزيد من الوعي في استعمال الشارع لسلامتهم وسلامة الآخرين. حياك الله عقيد.
0: يا أهلا فيك ومرحبا.
2: انطلاقا من شعار قوة الإطفاء العام هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير. ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: حياك الله مقدم أحمد، احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. في البداية نود أن نعرف ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية.
1: نعم طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلال 24 ساعة الماضية تعاملت قوة الإطفاء العام مع عدد من البلاغات. أبرز هذه البلاغات كان بلاغ عن حريق منزل في منطقة تكوين، وتعاملت وياه مراكز مشرف وصبحان. طبعا الحادث تمت مباشرة العمل فيه بعمليات الإخلاء والسيطرة عليه. أسباب الحادث طبعا عن إصابة واحدة تم تسليمها لإدارة الطوارئ الطبية. نفس هذه الحوادث عادة لما تحدث، خصوصا في الوضع اللي احنا في عطلة الأطفال وعيالنا، قاعدة تصير بعض أنواع الأهمال اللي ما قاعد يعني يكون واعي لها رب الأسرة أو الأشخاص البالغين. فكان من أبرز هذه المسببات عادة الأطفال في المصادر الحرارية أو الكهربائية، فبالتالي قاعد ينتج عنها حريق. طبيعة الطفل ما راح يبلغ ولا راح يقول انه خايف، فمن هذه الامور يعني قاعد ينتشر الحريق وبالتالي يتفاقم، وبعدها يدرون الاهل او البالغين، وبعدين يتم الابلاغ. فتاخيرك في الابلاغ عن حادث راح يفاقم المشكله، وقد يكون هناك زياده في الخسائر سواء بالارواح او الممتلكات بعيد الشر على الجميع. من ابرز الحوادث خلال الاسبوع هذا حوادث الغرق الخاصه

0: القطع البحرية أو اليخوت أو اللنجات، خصوصا في فصل الصيف الحين الكثير من المواطنين المقيمين يقومون بالرحلات إلى الشواطئ أو الجولات البحرية، سواء إذا كانوا هم يملكون القطع البحرية أو يستأجرونها. صار بمعدل كل يوم إلى يومين يوصلنا بلاغ غرق قطعة بحرية، والسبب الأكبر يعود إلى الأهمال في الصيانة الدورية قبل
1: صحيح.
0: التوجه لهذه الرحلة. فيعني للأمانة البلاغات فيما يخص هذا الموضوع كثيرة عندنا، يعني في منطقة مقابل منطقة القنطاس، مقابل منطقة الشاليهات، أكثر من مكان قاعد توصلنا البلاغات في
1: يعني إذا
0: خصوص
1: كان في،
0: الرحلة.
1: عفوا على المقاطعة، إذا كان في بلاغات على هذا الموضوع نفسه، مقدم أحمد المشموم، ما هي النصائح الموجهة لليوم رواد البحر، لليوم اللي حتى اللي مثل ما يقولون يقلصون الطراريد والجيتسكي والأمور الترفيهية للبحر، ما هي النصائح الموجهة من قوة الإطفاء العام لمن يمارس هذه الهواية؟
0: نعم طبعا بالنسبة للرحلات البحرية أنت يستوجب عليك أول شيء تقوم به العمليات الخاصة بالصيانة الدورية في القطعة البحرية مهما كانت. أنا لما أتكلم قطعة بحرية معناتها أشمل جميع ما يخص البحر، إذا كان جيتسكي أو لنج أو تقارب صغيرة أو يخت، هذه القطعة البحرية يجب أن يكون عليها صيانة دورية وصيانة خاصة قبل التوجه للخروج فيها يعني بالبحر. بعدين لازم اتاكد من القطع الميكانيكيه، اتاكد من الزيوت، البنزين كلها تعمل وكلها موجوده وكافيه. بعدها انتقل الى الاجزاء الكهربائيه في القطع البحريه اللي هي تخص تشغيل الانارات، تشغيل الرادار، GPS، الامور هذه كلها اتاكد ان هي واصله وعلى خير ما يرام. بعدها اتاكد ان انا موفر سترة النجاة لعدد اللي راح يكونون موجودين على هذه القطع البحرية. فأنا مو من المنطق اليوم لما أكون طالع في قارب معي 7 أشخاص أنا موفر سترة نجاة في
1: نعم
0: عدد 3، لأن أي خطأ ممكن يصير، ممكن راح أحتاج سترة النجاة، لأن الإنسان إذا نزل في البحر راح يكون من الصعب أنه يحافظ على تقوى أو توازنه لفترات طويلة،
1: نعم
0: فسترة النجاة هذه المهمة الرئيسية لها.
1: صحيح
0: بعدها أتأكد من وسائل الاتصال أن هي تكون تعمل وشغالة ومتواجدة وضمن النطاق التغطية في البحر، لأن في حال حدوث أي طارئ أنت مستوجب عليك طلب نداء الاستغاثة أو طلب الاتصال على الطوارئ، وبالتالي أتأكد أن الأجهزة الخاصة بالاتصال
1: نعم،
0: تكون
1: لذلك
0: موجودة
1: عليهم
0: أكثر.
1: أنهم يحرصون حتى على اشتراطات الأمن والسلامة،
0: نعم
1: حتى
0: نعم
1: أنهم يتفادون مثل الأمور التي قد تصيبهم بضرر سواء بسيط أو بالغ. لذلك نقول لك في ختام هذه المداخلة كل الشكر لك مقدم أحمد مشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفال العام على هذه المداخلة وعلى هذه التوجيهات اللي قدمتها مقدم أحمد، شكرا لك.
0: حياك الله حياك الله.
2: صباح الخير. في صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة. البورصة. أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ.
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: التاسع من يونيو حزيران. من عام 1940 الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ومن عام 1967 السلطات الإسرائيلية تهدم حي المغاربة بمدينة القدس. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

0: مستمعينا الكرام، للتعرف عن الظواهر الفلكية النادرة وأيضا الفروقات بين الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتلك التي تحتاج إلى تلسكوبات أو معدات خاصة، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ خالد الجمعان، ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت. حياك الله أستاذ خالد في برنامج صباح الخير.
1: الله يحييك، نصبح عليك وعلى أخوانا المستمعين.
0: صباحك الله بالنور أستاذ خالد. في البداية نود أن نعرف من حضرتك أبرز الظواهر الفلكية النادرة التي ينتظرها هواة مراقبة السماء خلال شهر يونيو من هذا العام.
1: أبرز الأحداث والظواهر الفلكية راح يكون بإذن الله معانا الليلة بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الغرب. راح نشوف نجمين لامعين قريبين من بعض بشكل كبير. هذول ليسوا بنجمين، النجمين اللي راح نشوفهم عبارة عن كوكبين، اللي هما كوكب الزهرة وهو في الأسفل وكوكب المشتري وهو في الأعلى. طبعا خلال الأيام الماضية كانت النجمتين أو الكوكبين يقتربون ظاهريا من بعضهم البعض. هذا الحدث أو هذه الظاهرة علميا في علم الفلك نسميهم الاقتران، والاقتران المقصود فيه الاقتراب بين الأجرام السماوية. الأجرام السماوية تقترب بينها وبين بعض وتبتعد عن بعض ظاهريا بالنسبة للمشاهد من الأرض. يعني فعليا راح نشوف نجمين قاعد يقربون من بعض في اتجاه الغرب بعد غروب الشمس، وللساعة تقريبا 58 دقيقة أو 9 نقدر نقول مساء، لأن كل مالهم ينزلون بالقرب من الأفق.
0: نعم.
1: طبعا هما
0: عفوا على المقاطعة أستاذ خالد، ولضيق الوقت نود أن نأخذ بعض الأسئلة ونستفيد من حضرتك حول هذا الموضوع. كيف يمكن لعشاق الفلك الاستعداد لمتابعة المشاهد الفلكية المرتقبة والاستفادة منها بأفضل صورة؟
1: ثلاث أمور. نعم. يمكن مشاهدة هذا الحدث والظاهرة بالعين المجردة، ممكن مشاهدة بواسطة التلسكوب وهو آمن جدا، ممكن رؤية تفاصيل كوكب المشتري وأقماره، أيضا شكل كوكب الزهرة وهو يتخذ نفس شكل القمر، وأيضا بواسطة التصوير.
0: نعم. لماذا تحظى هذه اللي تفضلت فيها الاقترانات الكوكبية وزخات الشهب باهتمام كبير بين المهتمين بعلم الفلك؟
1: كأحداث مميزة بالنسبة لمتابعة الظواهر الفلكية. طبعا بالنسبة للشهب، معرفة أعدادها تزايدها وتناقصها يبين المدار وكمية الصخور التي تركها المذنب، وهذا الأمر يفيد في دراسة حساب مدارات المذنبات. أما بالنسبة للاقتراب فهو مشهد جميل يبين دقة الحساب الفلكي في معرفة مدار أو مدارات هذه الكواكب.
0: نعم، لكن أكيد هناك فرق بين الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثل ما تفضلت وتلك التي تحتاج إلى تلسكوبات أو معدات خاصة، ما هي الفروقات بين هؤلاء؟
1: نعم، هناك بعض الظواهر الفلكية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فيفضل وينصح باستخدام التلسكوب لمعرفة تفاصيل هذه الظاهرة، وبعض الظواهر يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ولكن بواسطة استخدام التلسكوب التفاصيل ستكون أفضل. يعني على سبيل المثال، لما نشوف كوكب الزهرة راح نشوف نجم، لكن لما نحط التلسكوب راح نشوف شكله مثل شكل القمر بالضبط.
0: جميل. لكن
1: نعم،
0: لكن هل هناك جمالية في استخدام التلسكوب لمشاهدة سواء النجوم، لمشاهدة الكواكب، لمشاهدة الأمور التي تحدث في السماء الغائبة عن العين؟
1: نعم طبعا، التلسكوب معدات أو معدات الرصد، التلسكوبات أجهزة دقيقة وتعطي مشهد جدا رائع جمالي وأيضا علمي.
0: نعم. أيضا أستاذ خالد الجمعان، ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت، نختتم بهذا السؤال: كيف تسهم مثل هذه الظواهر الفلكية في زيادة الوعي العلمي وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بعلوم الفلك؟
1: متابعة السماء في الموقع الجغرافي خاصة في الكويت يعطينا ثقافة ومعرفة في سماء الكويت جغرافيا، يعني نقدر نعرف سمانا ونتعرف على سمانا، وهذا جزء من الثقافة العلمية في الكويت. في السابق كان هذا الأمر موجود، كان سكان الكويت يعرفون سماهم ويعرفون الاتجاهات والظواهر والأحداث الفلكية التي كانت تمر بها سماهم، وهو جزء من طبيعتهم وثقافتهم، وهذا الأمر

0: جدا مهم، واحنا دائما ندعو لمتابعة الظواهر والتعرف على سماء المنطقة جغرافيا تحديدا الكويت لزيادة الوعي والثقافة في المجال العلمي.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ خالد الجمعان ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت على توضيحك لأمور مثل الظواهر الفلكية النادرة التي ينتظرها مراقبة السماء خلال هذا الشهر. شكرا لك.
0: العفو.

0: إنها الكويت أحلى وأجمل وأفضل بلد. مستمعينا الأفاضل، نصل الآن إلى نهاية جولتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. قبل الوداع نجيب على سؤال التأمل اليومي حول الساعة الإضافية لتطوير الذات. الإجابة تكمن في بساطتها، لسنا بحاجة إلى وقت طويل لنتغير، بل إلى استمرارية. غرس عادة صغيرة جدا كقراءة صفحة أو تعلم كلمة أو ترتيب فكرة لمدة ربع ساعة يوميا هو السر الذي يصنع من غدنا نسخة أفضل وأجمل. إلى هنا لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة البرنامج: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي، عنود الرجيب. شكرا لكم على كرم الاستماع وروعة التواصل. نحن كنا بقيادة بدر المروان، إلى اللقاء.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية، ويشدد مجددا على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ماضية في مسارها تجاه إيران حتى لو لم يرضي ذلك إسرائيل، لكنه يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته الجوية على جنوب لبنان، والرئيس

اللبناني يرهن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق نهائي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى معاودة التواصل معها لاستئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفت قبل عام. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحياء محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أنها

0: على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. شكرا لكم، نلقاكم في موجز العاشرة بإذن الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأنا أتحدث إليكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
2: أحبابي أيها الأصدقاء الأعزاء، لو سألتكم اليوم من هو الشخص الذي تقضون معه 24 ساعة في اليوم دون فراق؟ من هو الشخص اللي يستمع لأفكاركم الخفية ويتحمل تقلباتكم ويعيش معك كل اللحظات حلوها ومرها؟ من هو هذا الصديق المقرب منك؟ هذا مو صديقك المقرب، ولا شريك حياتك، ولا الأب ولا الأم. هذا الشخص هو أنت أنت أنت. عرف أنك ترافق وتصادق ذاتك، كيف تتعامل مع نفسك؟ أيها الأصدقاء، المفارقة العجيبة هي أننا، وهي ربما تكون يعني كالصدمة بالنسبة لي ولكم، أننا أحيانا ننسى أنفسنا، ننسى ذاتنا، ننسى متطلباتنا، نعيش دور المضحي. المفارقة العجيبة هي أن أيضا أكثر ما نقسو نقسو على أنفسنا، نقسو على أنفسنا أكثر من أي شخص آخر. نجلد ذواتنا بشكل مستمر 24 ساعة، وانت جلد جلد جلد في ذاتك. لوم زايد فقط على هفوة بسيطة. تخيل ولنتخيل عزيز المستمع، منو أقرب شخص لك؟ واحد من عيالك؟ صديق؟ زوجتك؟ أي واحد من هذيلة المقربين لك؟ تخيل تخيل انت قاعد ويا 24 ساعة، لو يتنفس بطريقة خاطئة تقول له انت شلون تتنفس كذي، لو يطلع صوت بسيط تقول له انت ليش صوتك قاعد يطلع، لو انه يخطئ خطأ بسيط جدا انت تتصيد عليه، كم راح يطول وياك؟ صديقك الصدوق اللي يحبك، ابنك، زوجتك، انك ما راح يتخلى عنك بس يبتعد عنك، زوجتك ممكن تتخلى عنك، صديق، يا عمي انا ضيع عمري مع هذا الشخص المريض. تخيل ان كل هذه الامور قاعد تقولها عن نفسك. لا تدخل في خانة الشك في نفسك ايها العزيز ايها المستمع الكريم.

0: أيه الأب، أيته الأم، أيه الصديق، أيته الزوجة، أيه الزوج، الجميع، كل من يتحدث إلى ذاته. يا أخي كفاك، كفاك قساوة على نفسك، كفاك. الله عز وجل خلقنا خطائين، أنت ما تقبل على نفسك الخطأ البسيط، أي هفوة تروح تقعد يومين، يومين على كلمة قلتها في الخطأ أو خطأ لصديق ممكن ما أسمعها منك، تقعد تجلد ذاتك، تحمل نفسك ما لا تتحمل. والله يقول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلونا اليوم نتوقف لنتصالح مع هذا الصديق المخبوء في داخلنا. اليوم حديثنا هو عن التعاطف، مو مع العالم، لا، مع عالمك الداخلي. التعاطف مع ذاتك.
1: تطمن. السعادة ليست حدثا، إنها طريقة تفكير. يعتقد البعض أن السعادة تأتي بالمال أو بالبحث عن المتعة بشكل مستمر. الحقيقة أن السعادة طريقة تفكير تجعلنا منسجمين مع مواقف الحياة مهما كانت صعبة ومعقدة.
0: أيها الأحباب، أيها الأصدقاء، في علم النفس الحديث بدأ علماء النفس يركزون، والباحثين في علم النفس يركزون على مفهوم مهم في حياتنا قد نكون غفلنا عنه، وهو التعاطف مع الذات. التعاطف مع الذات أهم ركائز الصحة النفسية ومقاومة الاكتئاب. إذا تعاطفت مع ذاتك هذا يعني أنك تتعامل مع نفسك في أوقات: واحد، الفشل، خفقت، فشلت، الإخفاق، بنفس اللطف واللين والمساواة اللي تعامل بها أو فيها مع صديق مقرب إليك إذا جاك يشتكي لك حزنة أو أخطأ أو أخفق. ذكرت لكم كيف تتعامل مع أصدقائك لو أنك تتعامل معهم بهذه الجفوة وهذا اللوم وهذا الجلد، ما قاعد عندك ساعة، ومثل ما قال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مغارف ذنبا مرة أو مجانبه. تخيل إنه هذا الأمر تعاتب نفسك وتخلي الناس تقول بدل ما أعاتب الناس أعاتب نفسي، كيف تبي تحقق إنجازاتك في الحياة؟ تخيل إنه صديقك هو اللي قاعد توجه له هذا الجلد للذات. يا سادة يا كرام، نحن بشر ولسنا ملائكة ولا آلات مبرمجة، من حقنا بل ومن الواجب علينا بل أحيانا نجبر على أن نخطئ، فجل من لا يخطئ. ومن حقنا أن نتعب، وأثناء التعب قد نخطئ، قد نعثر، قد نخفق، قد ننكسر، قد نخذل، ولكن من حقنا ألا نكون يعني لوامين دائما لأنفسنا، دائما يعني نجلد ذواتنا. فالخطأ وارد في حياتنا، ومن حقنا ألا نكون أيضا على ما يرام في بعض الأيام. نعم طبيعي، لكن تلوم نفسك ليش أنا لست على ما يرام. هذا هو الألم الذي يستمر معنا في حياتنا. تخيل أنه عندك جرح وما تراضي تعالجه ولا تداويه، جرح سطحي أو جرح غائر، جرح نفسي أو جرح جسدي عضوي، لما تتركه شنو راح يصير؟ راح يتفاقم يتفاقم يتفاقم إلى أنه يأثر عليك في حياتك، فيجب أنك تعالجه. عالج روحك وألامك وطبطب طبطب طبطب على نفسك، ترى ما حد راح يطبطب عليك. شوفوا إلي يا أبو ماضي كيف يدعون إلى التأمل، في دعوة للتأمل إلى الحياة والذات بعين الرضا والجمال. أيها الشاكي وما بك داون، كن جميلا ترى الوجود جميل، أي هذا الشاكي وما بكذا؟ كيف تغدو إذا غدوت عليل؟ الله، شوف الفلسفة العميقة. إذا ما شفت الجمال بنفسك، وإذا ما كنت رحيم بذاتك، كيف راح تشوف الجمال في هذا الكون الواسع؟ كيف ستمنح اللطف والرحمة للآخرين أو لذاتك؟ فقد الشيء لا يعطيه، ومصالحة الكون تبدأ من مصالحة تلك المرأة التي تنظر إليها كل صباح وكل لحظة، إنها ذاتك. كن صديقا مع نفسك، راقب حوارك الداخلي، وهذا أحد الأدوات الجيدة. عندما تخطئ، لاحظ الكلمات التي تقولها لنفسك، استبدل كلمات التفريغ واللوم بعبارات مشجعة. من منا لا يخطئ؟ لقد كانت تجربة صعبة، تعلمت منها وسأبذل جهدا. تقبل نواقصك الإنسانية، الكمال لله وحده. اعترافك بنقاط ضعفك هو أولى خطوات نضجك وليس آخرها. كافئ نفسك، لا تنتظر الشكر أو التقدير من الآخرين. لا تنسى نصيبك لنفسك، احتفي بإنجازاتك الصغيرة وامنح نفسك وقت للراحة والاسترخاء. يا صديق المستمع، قم اليوم أمام مرآتك، انظر إلى عينك بعمق، وقل لنفسك: أنا آسف على كل لحظة قسوت فيها على نفسي، مثل ما تعتذر الآخرين. وقل شكرا لأنك تحملتيني وصمتت معي، ومن اليوم سنكون معا يدا بيد. صالح نفسك ليتصالح معك العالم، واصلح تصلح دوائرك دائما. تطمن، فأنت تستحق الحب واللطف، وأولى الناس بها هو أنت، هي ذاتك. دمتم برعاية الله، انتهت حلقتنا، نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج تطمن.

0: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: إيه يعني هذه قصتكم كاملة مكملة يا ميعاد ويا سيوف؟
1: إيه نعم يا مولاي الوالي،
2: إحنا قلنا كل اللي عندنا وطالبينك طالبينك يا مولاي طالبين.
0: من اليوم أنتوا منا وفينا يا معالي الوزير.
3: نعم مولاي الوالي.
0: أبيك تامر الحرس وتقولهم بالحرف الواحد أن الوالي أمر أن يتم توفير مسكن ومأكل ومشرب وحتى دراهم لميعاد وسيوف، زين؟
3: نعم.
0: وتعطونهم فرص عمل في داخل السوق بالولاية.
2: يا عسى عمرك طويل.
1: ونوعدك يا مولاي الوالي ما تسمع إلا اللي يسرك.
0: أنا بخدمة الجميع، والحين تقدرون تنصرفون.
3: اهلا وسهلا، تفضلوا معايا سيوف ويا ميعاد، تفضلوا حياكم الله.
0: الظاهر ورا هالبنتين قصة غريبة وعجيبة بنفس الوقت، ولا شنو حدهم يهدون ولايتهم ولاية الأنهار ويون عندي هني بولاية شمس الذهب، لكن ما أقول إلا الله يقدرني على فعل الخير وكلهم السند والعون لكل محتاج.

0: قربنا من ولاية شمس الذهب.
1: اتهجى يا زعيم. نقدر نوصل لهم؟
0: اي نعم نقدر ونص. اخ اذا فكرنا ودرنا الموضوع بذكاء وبحثنا وتفحصنا الموضوع عدل نقدر.
1: انا واثق فيك يا زعيم.
0: غصبا عليك تثق فيني.
1: حاضر.
0: مو كافك. لان اذا في احد فيكم شك مجرد الشك في ميني او في مخي راح اقص راس اقص. تعالوا. لا
1: لا لا لا لا لا لا يحوشك. سر ايها الزعيم ونحن من خلفك.
0: اي لكن اسمع، في شيء واحد لازم نخطط له عدل مدل.
1: اللي هو يا زعيم؟
0: الطريقه اللي بتخلينا ندش ولايه شمس الذهب من غير ما اي احد يحس فينا.
1: صح، او يشك فينا بعد. على العموم حضرة الزعيم، خلنا نريح بهالمكان الحين علشان نقعد نخطط وندبر. اكيد بنلقى طريقه مناسبه تخلينا ندخل الولايه بهدوء تام.
0: هذا اللي انا ابيه. انت ليش تضحك؟
1: انا بس اضحك.
0: حافظ عيل احنا ليش لصوص ويعين علشان بوكم. فهمت؟

0: ضميري ما أنبني يا سيوف.
1: وأنا بعد، لكن شو نسوي؟ ما باليد حيلة. ولا تبينا نقول لمولاي الوالي أن أنا وأنت كنا ضمن العصابة؟
0: كان ودانا عند السياف ولا حبسنا العمر كله؟
1: إحنا أهم شي خلاص تبنا وما لنا ردة للبوق والنهب ثاني مرة.
0: توبة توبة، وأنا أصلا خذيت عهد على نفسي ما أحضرهم واحد بجيبي، ما يكون حلال.
1: يا زين الحلال، من مشينا بطريدة وإحنا مرتاحين،
0: ما انتلفت حولنا وكله خايفين لا ننكشف أمرنا.
1: كانت أيام صعبة، لكن الحمد لله قدرنا نميز بين الصح والغلط، وإن الإنسان إذا عزم يترك الغلط بتسهل عليه الدنيا
0: وبيلقى ألف باب يتبطل بويها. مو أي باب، باب الأمان والراحة والخير.
1: اللهم لك الحمد. والحين قولي لي شنو نشتغل فيه؟
0: شرايك نشتغل بالخياطة؟ ولا نسيتي أنا وأنت تعلمنا الخياطة من أمنا الله يرحمها.
1: بصراحة خوش فكرة، خلاص أنا معات فيها يا ميعاد.
0: بس أول شيء لازم نروح السوق وناخذ فكرة عن ذوق أهل الولاية.

0: تفضلي تفضلي يا يمامة، هذا عش البنات وصل.
1: مشكور وما قصرت يا حارس.
2: وإذا البنات احتاجوا شيء بلغيني، ترى مولاي الوالي موصي عليهم توصية كبيرة.
1: على أمر مولاي الوالي.
2: يلا من رخصتك.
0: فمان الله.
1: فمان الكريم. يا ربي ما أدري أقول للوالي عن اللي سمعته ولا لا، بس أخاف يعتبر هالشي خيانة إذا ما وصلت للخبر، وأخاف بعد أني أوصل للعلم فيقول لي ليش تتسمعين. أوه، أنا محتارة ما أدري شو أسوي.

0: شاء الله ما شاء الله، السوق حي وعامر منتعش ما شاء الله، وكل ماله والخير يزيد.
1: فضل ونعمة من رب العالمين، عسى الله يزيده من خير.
0: شوف شوف شوف
2: شاشوف
0: شوف شوف هناك شوف
2: شاشوف
0: هذا شوف
1: هذا رفيجنا التاجر أقبل، أكيد عنده علوم جديدة.
3: مساكم الله بالخير يا جماعة الخير.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: يا هلا ومرحبا بتاجرنا، حياك.
1: تفضل تفضل، شاي يا ولد.
3: بالحليب
0: بالحليب بالبندق بعد، حاضرين اللي تامر عليه.
1: بشرنا شنو آخر العلوم؟
3: صدقوني يا جماعة الخير، اليوم مر علي غريب.
1: غريب؟
0: غريب؟ وشنو يبي هالغريب؟
3: شرى مني صناديق، وعدد الصناديق 38 صندوق.
2: ما سألت ليش؟
0: أوش حقه؟
3: لا أنا ش علي منه، المهم منه دفع البيزات وخلاص.

0: وصلوا الصناديق يا حفرة الزعيم.
1: إيه ما شاء الله. أشوف هذا صندوق واحد. كفو
0: الحين كل واحد أبيه يدش داخل صندوق. كل واحد فيكم ينخش بالصندوق علشان الخطة هذه تتم. مفهوم؟
2: مفهوم يا حضرة الزعيم.

0: عدة الخياطة ذاهبة، ما بقى إلا نشوف لنا محل.
1: ميعاد لحقي يا ميعاد.
0: خير صاير؟ ايش فيك؟ شنو احد لحقك؟
1: مصيبه الا طامه.
0: خلصين ايش صاير؟ لا توقفين قلبي.
1: شفت واحد من اللصوص بالسوق.
0: ها؟
1: هذا يعني انهم خلاص قدروا يدشون ولايه شمس الذهب.
0: زين والحل شنسوي؟
1: بعلمك انا وايد خايفه.

0: ممكن اعرف شنو داخل هالصناديق؟
1: طبعا طبعا عفا عليك، بس طال عمرك يا حضرة الحارس، ترى بس نص بضاعة والنص الثاني صدقات وهدايا للفقارة والمحتاجين داخل ولاية شمس الذهب.
0: الهدايا والصدقات متكفل فيهم مولاي الوالي، وبعدين الحمد لله ما عندنا فقارة ومحتاجين بولاية شمس الذهب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، زيادة الخير خيرين، اعتبرهم هدايا بعد هدايا، مو شرط يكون يعني صدقات.
0: بس لازم اعرض الموضوع لمولاي الوالي.
1: إيه اعرض على راحتك، افا عليك خذ راحتك خذ راحتك.
0: حظك حلو، مولاي الوالي بنفسه وصل.
1: ولين هذا مو خش بشاره، خلاص انا برجع ولايتي.
2: وين وين وين رايح؟ افا توصل لسور ولايه شمس الذهب وترجع؟ مستحيل، لازم تاخذ ضيافتك.
0: مولاي الوالي يقول هذا الشخص انه تاجر ويايب معاه بضاعة وهدايا.
2: الله خوش، حياك الله، هذه الساعة المباركة، والحين يحق لي أشوف شنو داخل هالصناديق. باين عليهم خوش صناديق ما شاء الله.

0: مولاي الوالي هذيل 38 صندوق يعني في يعني بتضيع وقتك وحرام انت عندك يعني امور الولايه.
1: لا لا لا ما عليه ما عليه
0: وقتك ثمين.
1: يرخص لك. انا وقتي مسخره كله لاهل الولايه وضيوفها.
0: لا بالله رحنا وطي.

0: أشكركم من كل قلبي يا ميعاد ويا سيوف.
1: صدقكم وأمانتكم وحبكم لرد الجميل هذا معروف ما ننسى أبدا.
2: إحنا ما قمنا إلا بالواجب
3: وخلاص إحنا صرنا منكم وفيكم.
0: أنتوا أنقذتوا الولاية من عصابة اللصوص اللي كانوا يهددون أمن الولاية وسلامتها، وهذا بحد ذاته فعل مشرف
1: وتستاهلون.
2: نعم. مولاي الوالي إحنا بصراحة خشينا عليك علم خطير
3: ونتمنى انك تسامحنا عليه.
0: انا ادري وكنت اعلم ان انتوا كنتوا مع العصابه وانشقيتوا منهم، لكن الحين انتوا بامن وامان وبتشتغلون بعرق يبينكم في ولايتي، ولايتي اللي احبها، ولايه شمس الذهب.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مراحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج مراحب، ونقول لكم على الرحب والسعة والسعة المباركة اللي نلتقي فيكم دائما على الخير والمحبة ومساحات الحوار اللي تثري طبعا عقلية وفكر الكل من خلال إعادة حساباته في شأن هذه الحياة.
1: مراحب. صباح جميل لكل المتابعين ومراحب الخير دايما على الأثير. تنطلق واتصالات وايد حلوة على 22 413 250 أو 51. تعرف يوسف، احنا نيمبتشر، انت الله يعطيك العافية، الله يعني قبل بساعة وانا قبل ساعة ونص، فوانا قاعد اشيل التليفون الو يسألون شنو مساحتنا الحوارية الا تطلع مصالح كان تقول
0: اللي مسرب المساحة.
1: لا ما علمتها، قالت لي انا بدز لكم ريوق لا تريقون، جزاه الله خير مصالح، يعني ما قصرت على سلامه ولدها.
0: الله يحفظها ان شاء الله وعساها دفتر ان شاء الله واصل يا مصالح، لا تعبين نفسك وخليها باكر.
1: ايش رايك بيتنا اذاعتنا بيتنا
0: اذاعتنا اكيد بيتنا والبيت العود بعد اللي يجمع الكل من وطننا العربي والاسلامي وكل قارات العالم.
1: نعم، صباح جميل لك يا مصالح، الف سلامه او لا باس عليكم، واحنا مستمرين معاكم في مراحب.
0: ايش رايك نقول اسماء ولا بعد شوي؟
1: نقول لسامي ليش ما نقول
0: بعد شوي،
1: ترى الناس عارفين. لا تقول اسمك، شوف انا بتحداك لا تقول اسامي، وخل نشوف الناس يعرفونا ولا ما يعرفونا.
0: ما نقول
1: واحنا بقياده مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي، هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم، هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن

0: مراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة
3: يا رب.
4: مساحتنا الحوارية يوسف اليوم تتكلم عن شيء جدا جدا مهم، وحسه مفتاح النجاح مرتبط فيه، مفتاح الاستقرار مرتبط فيه، مفتاح الشخصية القيادية لازم يكون عندها هذا المفتاح
5: اللي هو
4: التسويف. في وايد من الناس يسوفون فيأخرون الأعمال فتروح لغيرهم. فالمفروض الشيء إذا بتسوي يوسف يا تسوي يا ما تسوي.
5: ما يصير أقول باكر.
4: لا لا لا.
5: بعد شوي.
4: لا.
5: عقب باكر.
4: أبدا.
5: مو هالشهر.
4: الحين.
5: الشهر الجاي. مو هالسنة. السنة الجاية.
4: في هالنوعية.
5: يعني في ناس كذي تلقى أكثر شيء طبعا اللي تشتكي من هذا الموضوع منهم.
4: وايد.
5: أم العيال.
4: إيه.
5: الغسالة خربانة دق على الريال خليه يصلحها باكر.
4: باكر عقب
5: الغسالة عقب باكر. نسيت مش عارف ايش. فهذا التسويف شي يسوي؟ يخلي كود الملابس توصل جبل تصير عندك
4: صح.
5: الثلاجة اذا خربانة

0: ثبت مثلا، تبي عامل لمبات محروقين، دق على الريال خليه اخر شيء تلقاها مسكينه بروحها رايحه الجمعيه جايب العامل ويايبته ويلا تعال بدل لي هاللمبات.
1: لا هي
0: هذا التسويف يعني البسيط اللي نتكلم عنه، فما بالك اذا عندك امتحان بعد شهر وتقول باكر بدرس باكر بدرس باكر بدرس، ويوصل موعد الامتحان وانت للحين مو فاتح كتاب. او تقول انا ماني متزوج الحين
1: أأجل،
0: تو الناس تأجل تشوف عمرك وصل 50 45 60 سنة وانت للحين
1: متى بتربي متى بتتابع ترى
0: بالضبط، او انك ما شريت لك بيت مثلا مو الحين خله بعدين بعدين بعدين، وتصير الامور عاد عليك بعدين تراكم
1: صح، ممكن
0: اسعار تصعد تنزل ما تدري انت الظروف اللي تصير معاك. فهذا التسويف بالنهاية كأنك قاعد تأجل حياتك الى ما بعد. طيب انت ضامن ما بعد،
1: يمكن تكون مريض،
0: تضمن حياتك تضمن نفسك انت اليوم
1: احسن
0: يعني اليوم وباكر يلا، يعني الواحد يقوم يفكر يعني ان ايش بيسوي له بعد 100 سنة. طيب حلو التفكير هذا، ولكن ايضا عيش يومك
1: صح،
0: وحدد اهدافك وسوها انجزها يعني اول باول.
1: نعم اقول لك شغله، تذكر لما صارت كورونا الله لا يعيدها، واحد من المذيعين بس لا تقول لي من هو، يعني واحد من الزملاء ما راح اقول
0: زين
1: والله شفت بعيونه دموع يا يوسف قاعد يقول أنا كل سنة أأجل الحج وكل سنة أقول بحج بعد. تذكر لما استكرت المطارات وتسكرت الدنيا والكورونا انتشرت في أول
0: أي
1: لا لا تقول يعني بس منظره يعني، وأنا قلت له يا ريتك يعني خصوصا في أمور العبادات يوسف لا تأجل، تسمع الأذان روح المسجد، لا تقول لا أنطر لغامة لا خلنا أنطر، لا العبادات هذه خط أحمر. العمرة نفس الشيء، في وايد من الناس ها يلا خل نروح لا الشهر اللي بعده، ويعطيك أسباب يقولك الحين زحمة وبعدين حر وبعدين برد
0: صحيح، وننطر الجو يبرد شوية وننطر كذا، بس الواحد ما يضمن يعني حياته أمانة ولا يضمن بقاء الأمور كما هي. يعني نفس كورونا عفست العالم كلها الآن، الحرب اللي صايرة هذه عافسة الدنيا كلها
1: صح.
0: فبالنهاية أنت من تعرف شنو الظروف، فلا تأجل شيء على حساب حياتك الشخصية. فالتسويف بالنهاية هو تأجيل الأعمال أو القرارات المهمة إلى ما بعد.
2: يعد التسويف من الظواهر الشائعة اللي يواجه الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، ونقصد به وهو تأجيل المهام والأعمال المطلوبة إلى وقت لاحق رغم القدرة على إنجازها في الوقت المناسب. وقد يبدو تسويف أمر بسيط في بدايته، إلا أن استمراره ممكن يؤدي إلى تراكم المسؤوليات وزيادة الشعور بالضغط والتوتر، وهذا الشيء يؤثر في الأداء الدراسي أو المهني وفي تحقيق الأهداف الشخصية. وتتعدد أسباب التسويف بين ضعف التخطيط والخوف من الفشل وقلة الدافعية والانشغال بالمشتتات المختلفة، كما تختلف آثاره من شخص لآخر، فقد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وفقدان الفرص والشعور بالندم. علشان كذي صار فهم هذه الظاهرة والبحث عن طرق فعالة للتغلب عليها أمر مهم لتحقيق النجاح وتنظيم الوقت بصورة أفضل. في مراحب نهدف إلى التعريف بمفهوم التسويف وبيان أسبابه وأثاره السلبية واستعراض مجموعة من الأساليب والحلول اللي تساعد على الحد منه وتنمية عادات إيجابية تسهم في إنجاز المهام بكفاءة وفي الوقت المناسب. فخلكم معنا.

0: التسويف يعني موضوع جدا جدا خطير، يأجل الحياة يعني ويأجل ما ستعمله في الحياة. خلك جاهز، يمكن حتى بدورات المذيعين كانوا يقولوا لنا دائما المذيع يكون جاهز، خصوصا يوسف اللي يطلع بالتلفزيون. يعني كل كبت مذيع بالتلفزيون راح تلقى على اليمين عندنا بدلات عشان ممكن نقدم برنامج يبيله بدلة، على اليسار مثلا تراث عندنا البشوت والدقلات والسدريات، بالنص عندنا أشياء ثانية. فكل شيء لازم تكون أنت جاهز له، جاهز له مظهرا وجوهرا. يعني الزواج لازم من صغر عيالك، من يبتدي عمره 17-19 تبتدي تحضره لموضوع الزواج، وتعطيه مثل دروس كذي خفيفة لإدارة البيت، إدارة المالية، علشان ما يفشل موضوع الزواج لما يحين وقته وزمانه.
1: نعم أكيد، يمكن سمعنا الكثير فيما مضى حول الموضوع هذا بالذات، ولكن يبقى التأجيل أيضا طلال نوعين. يعني مرات الواحد يأجل الأمور لأنه يبي يأجلها، يبي يسوي ما له خلق يسوي مثلا، ولا ما له مزاج مثلا يعمل. ولكن في تأجيل منظم، يعني الواحد يقول لا مو الحين، الحين أنا عندي أولويات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة في حياتي. فهذا التأجيل المرتب اللي ينصح به، ولكن التأجيل اللي ما له سبب يعني هذا غير مبرر أمانة. ويمكن السؤال الثاني اللي يطرح نفسه، التأجيل هذا أو التسويف هل هو يعني شيء في شخصية الإنسان، ولا سلوك يقوم فيه، ولا طبيعة مثلا موجودة فيه؟ تلقى ناس مثلا تقول له قمنا، يقول لك قمنا
0: على طول،
1: ما يقول لك باكر، يقول لك يلا نروح الحين، تقول له مثلا بخاطري يقوم
0: على طول
1: اشتري يلا مشينا، ايش رايك نروح الخبز، يلا مشينا حركنا. فتلقى مثلا على طول مبادر صح. ولكن البعض لا، تلقى دائما لا مو اليوم، خلها الاسبوع الجاي، زي هالاسبوع الجاي ايش راي، لا خلها اللي بعده. طيب ليش؟ يعني عرفني على الاسباب.
0: انا اي شخصيه فيهم تتوقع؟
1: لا انت المبادر،
0: يلا
1: انت مبادر الحين. انت فوقه يلا
0: فعلا. يعني خليني اقول لكم شغله، انفال ذكرتني الله يذكرها بالشهاده، موضوع الصدقات والزكوات. في وايد من الناس حاطين والله الزكاه مالتهم في رمضان، يقول كل سنه احنا نزكي، زين هي اول يوم رمضان، ثاني يوم يا عمي يا خالي يلا، طبعا بجروب العائلة تذكرهم في موضوع الزكاة، ويلا عندنا ناس مثلا نعرفهم يخلص رمضان وممكن وراء شعبان
1: وشوال
0: يعني هذه الأشياء لا تأخر.
1: يعني مو بس الزكاة، أنت فعلا. حتى الصدقة لما تخرجها يعني أنت مطلعها عشان رد يعني المكاره مثل ما يقولوا،
0: تطهير للنفس.
1: فعندك حصالة صغيرة تقط فيها الصدقات صح. هذه كل يوم قاط لك ربع 100 فلس، نعم. 200 فلس، 50 فلس، نزل الفلوس هذه قاعد تجمع هني. طيب هذاك المحتاج ناطر المبلغ اللي موجود صح. هني، لعل ال 100 فلس هذه وال 50 فلس هذه تسوي له شيء خبز
0: فعلا
1: يعني. فانت ما خليته ايضا، ما وصلت له يعني بوقته بحجه شنو انه المبلغ يفشل ولا قليل ولا كذا. لا تطلع اول باول، يعني لا تاجل حتى الخير، يعني الخير ما يتاجل نهائيا.
0: نعم خليني اقول لك شغله، يعني انا احب اقرا دائما المكاتيب اللي يكتبونها ايام الغوص، البرقيات، الاشياء، النصائح اللي يوجهونها لعيالهم.
1: بعد لازم
0: ايامي يعني. انا متوقع كنت معهم بالسفينه قبل 100 سنه.
1: انت كنت توجههم انت
0: وين؟ روح يمين روح يسار. فكان في واحد معاهم يعني من أهل البادية، ما له بالغوص ولا له بكذا، فصار انه مثل ربعه يعني، او اللي باقرانه اللي كان يطلعون 11 سنه ل 13-14. فقالوا احنا بنروح حق ناخذه، قال يلا شنو ناخذه، راح وياهم. كان يقول له انت تعرف تغوص؟ قال لا. تعرف تسبح؟ قال لا. كان يقول له شو بتسوي معانا؟ بس قال اشتغل اي شيء. المهم راح قال حق امه، كانت تقول له يما انت ما تعرف تسبح ولا كذا، يمكن تموت. قال يمكن اموت، او يمكن يعني يتغير حالنا من حال الى حال، احنا عايشين يعني ضنك من الحياة، يمكن يعني تضرب وياي العملية. كان يقول حق أمه يما دعيلي، قالت بدعيلك وكل يوم بطلع عنك تمرة. تخيل الأم شهر كامل كل يوم تطلع عنا صدقة تمرة تطعمها
1: سبحان الله
0: المحتاجين، تمرة واحدة من كثر ما كانوا في ضنك. ويقوم لك يروح السفينة يا يوسف، قالوا له مالنا نشغلك إلا السيب، تعرف في واحد غايص والثاني فوق اللي ير الحبل علشان يعني فترة الغوص ما تطول عليه يعني، والأكسجين يقل. بعد شهر قال حق الناخذة يا ناخذة انتو كم تعطون الغواص؟ كان يقول احنا نعطيه دبل السيب. قال عيل خلنا غوص. قال انت ما تعرف تسبح؟ كان يقول لا وش ما يبي له سباحة، انزل بالخيط واذا خلصت ير الحبل تاخذوني. وقال له قال له لا تباعد، اول ما تنزل اول ثلاث محارات قدامك شيلهم. نزل أول ثلاث محارات يقول شفت مثل اليارات داخل البحر من كثر المحار والخيل، خذ له ثلاث محارات ويرى الحبل صعد. أول ما صعد النخذة قام يفلق المحار، أول محارة فلقها ولا يقول لا إله إلا الله وصكها. قال إيش لقيت يا نخذة؟ كان يقول لقيت دانة ما شفت من 40 سنة مثلها، كبر بيضة الحمامة
1: ما شاء الله.
0: وتنباع منه يا يوسف ب30,000 ربية. أمه طلعت كل يوم أقل من ربية يعني تمرة 30 تمرة. فشوف الله شلون الصدقة ما تأجل
1: أكيد
0: أبداً
1: أكيد
0: أبداً طبعا. والله لا عطاك، شوف أمه عطت 30 تمرة، الله عطاهم 30,000 ربية يعني تقريباً الحين 300,000 دينار
1: ما شاء الله. حاسبها
0: نروح قطر نشوف عبد الحميد يمكن يحسبها ويانا. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: سلام ورحمة الله.
2: هلا والله، الله يرزقكم الدانة إن شاء الله.
0: آمين، نبي الدانة والقماشة.
1: أجمعين يا رب.
2: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، معروف المثل.
0: صح.
2: إيه، فيعني الإنسان ما يؤجل أمور يعني ممكن تؤدي إلى مشكلة كبيرة. والعمر يمضي، العمر قصير ترى، في
0: صح.
2: بعضهم يعتقدون انه بيعيش ما ادري كم. هاي ايام الفراعنه كانوا يعيشون، لكنها حاليا يعني
0: صح الاعمار محدوده. ابي بالملعب انت لو اجلت التسديده ممكن غيرك ياخذ الجول.
2: اكيد اكيد اكيد، يقول لك اذا ما لم تسجل يسجل عليك. زين
0: صح.
2: بعدين الحين قبل كانوا يقول لك ربع ساعه جس النبض، هذه الغوها الحين تماما، الغوها من اول دقيقه تهاجم، من اول دقيقه ما
0: على طول
2: إيه جلسة النبض. الحين أنتوا الحين كأس العالم يوم الخميس إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إيه شوفوا ما في جلسة نبض، هجوم ثم هجوم ثم هجوم
1: ثم هجوم. أحسنت.
2: زين، بس أنا الحين بقول مثل عشان إنه يعني يوسف يحب الأمثلة.
1: تفضل تفضل. كل سرور يا عبد الحميد.
2: لا والله لا. زين يقول لك ناموا ها. إيه ناموا ولا تستيقظوا. ما فاز إلا النوم، وهذا الكسلانين. صوموا ولا تتكلموا فإن الكلام محرم. إن قيل نهاركم ليل قولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم بر قولوا عالقم.
0: يا سلام. هذه من تأليفك؟
2: لا لا لا لا
1: صوتك حلو والله، تصلح مذيع صراحة.
0: إذا جيت الكويت بنجيبك الاستديو يعني نسجل لك، ايش رايك يعني كابتن؟
2: أحييكم.
0: يلا تعال ومصالح بتجيب ريون
1: هناك احنا.
2: ايه بس الريون ضروري ترى الجيمر والامور هذه.
0: نشوف الحين مصالح بالطريق، خلينا نشوف تدل الاذاعه ولا لا.
2: يلا نخليكم في مكالمات بعد.
0: شكرا لك.
1: عزيز وغالي حياك الله.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع وحاب تشارك؟ لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 224-1-3250 أو 224-1-3251، ومن خارج دولة الكويت 224-1-3252. صوتك ورايك يهم.

0: عجبتني أمانة يعني العناوين اللي اختارونها معدين التسويف بعدين بين قوسين عندما تؤجل الحياة إلى الغد.
1: هذا أسلوب هاني
0: يصير معك. نعم. نسأل أم يحيى. حيا الله أم يحيى.
2: حييكم أكثر. صباحكم خير وبركة.
0: صباحك يا رب.
2: صحة وعافية يا رب.
1: صباح النور
2: كلكم يا رب.
0: الله يطول عمرك
2: يا رب. نور عليكم دنيا وآخرة وإحنا وياكم يا رب
0: أجمعين.
2: يخليكم. بالنسبة حق الموضوع التسويف يعني والله يشوف بالنسبة للتسويف يعني هو شنو إذا يتعلق بالشخص نفسه أن مثلا هذا ما قاعد يدرس ويأجل يعني دروسه ويتراكم عليه هذا هو بالأخير شأنه يعني أنه هو بيتحمل النتيجة رسب ميقال اللي بيله. بس المشكلة وين طبعا هذا يترتب عليه بالخير ولا بالشر
0: صحيح.
2: إذا شيء يتعلق فيني أنا الحين أنا مثلا أيزان أروح أتصل على الفني يعدلي مثلا خلينا نقول الغسالة مثل ما ذكرته هذا هذا شيء يصير علي تعب زيادة بعدين هذا شيء يخصني. الموضوع اللي فيه خطورة وفيه يعني أن المفروض ما يعني يتأجل أو أن يعني يسكه البني آدم اللي هو التسويف اللي هو شنو مع الآخرين شلون يعني مثلا أني أنا خذيت من أحد مبلغ يعني أنا طبعا أماطل في هذا واليوم مباشر وخلي ويعني وبعدين مثلا أو أني أنا مثلا غلط على أحد وخليته وبعدين اليوم مباشر وما أستعجل في هالموضوع هذه تصير بعدين أصعب علي بعدين في حياة ثانية
1: وتصير قطيعة أم يحيى. إذا أنا بأجل الاعتذار منك يوم ورا يوم ورا يوم راح تكبر القلوب على بعض.
2: إذا أنا غلطانة صح لازم أنا أبادر وباستعجال ليش لأن هذه تصير باكر علي رد مظالم تصير أمور وتعالي صح. هناك دوري يا ميحي دوري على الشخص
1: وأعتذر
2: منه عشان الله يسامحني.
1: نعم.
2: هذا
1: نعم.
2: التسويف اللي من هالنوع هاي يعني وايد أصعب
1: صح.
2: من الأمور الثانية اللي تتعلق بالناس يعني إذا
1: أحسنتي
2: إيه هذا اللي المفروض الواحد يأخذ أين الاعتبار في هذه الأمور كل ما يتعلق في حقوق الناس وأمورهم هذا يبيله أول شيء ينحط يعني
1: صح. حتى لو لينهم يحيى قبل الله يحجون قبل الله يسافرون يعتذرون من الناس ويطلبون البيحة يروحوا لك يقولون يا فلانة بيحين
2: أي هذا ينحط قبل الأشياء العادية اللي في الأمور الحياتية ممكن أنا أشوفها بسيطة يعني
1: نعم.
2: وإن شاء الله خير يا ربي
0: بإذن الواحد الأحد. شكرا شكرا لك يا يحيى
2: لكم. الله يحفظ
0: حياك الله.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: رسائل وايد حلوة يوسف. 964 هذا فتح الخط وين؟ قطر ولا البحرين؟
1: في رسالة العراق إذا ماني غلطان،
0: بس ما فيها اسم. صباح الخير، صباح الورد إخواني، أسعد الله صباحكم.
1: ياسمين من البصرة.
0: والنعم يا ياسمين، والنعم والنعم.
1: والله للحين ما حفظت أنت الكودات.
0: والله مو حافظ صراحة. 964
1: العراق.
0: حياك الله يا ياسمين، وكلامك جدا جدا مهم. لكن ابو صالح يعني امس لما كنا نتكلم معاه اختفى، اليوم رد للارسال.
1: ابو صالح ما ادري شنو سره يعني.
0: ما تغدى.
1: اكيد ما تغدى.
0: اتوقع
1: يقول عندي اربع بشوت.
0: وين؟
1: وراح وراح مشى. حيا الله ابو صالح.
2: هلا هلا هلا. جاك اربع بشوت. واحد يعلق عليه في التلفون يقول ابو صالح اربع شوت. والله ما والله ندفع فيك ابو سعود. ابو يعقوب قال اربع زوجات كتب الحلال. انا بس ابدفع عشر عني بفتك منه يطول عمره.
1: ما ادري احنا اللي عرفنا يعني اللي فهمنا انك البشت بزواجه.
2: لا لا لا لا لا هذا شوت. شوف جدك وابوك يعني الله يرحمه ويرحم دلقات الدولار حقها مليار مليار.
1: راحوا الطيبين هذول.
0: عاد بشوت اول ابو صالح اصليه.
2: إيه لا فالشوت الأول هذا يعني ستاندر في الحياة.
0: إيه والله
2: ستاندر في الحياة. وكان يعطي هيبة يعني لما يجيك بشتة كذا يعطيك هيبة.
0: ترى لليوم بصالح يوصونا لا رحنا الحسا يبلنا بشت حساوي. تخيل المعاريس عندنا لليوم يحبون الدقة الحساوية.
2: ما في دقة الحساوية مشهورة من بداية المشوت كلها يعني.
0: نعم
2: معروفة هذه.
0: نعم
2: في في في في يعني دقة دو ما أقول لك أسماء الفلانيين يعني يوصل بشبع مرات إلى 7-8 آلاف.
0: فعلا فعلا. بصالح تدري اللي حبيته بسوق الحساوية؟ والله نسيت شنو اسمه السوق القديم. إن عائلة كاملة أبو وعياله هم قاعدين يحكون وخيطون.
2: بالضبط بالضبط.
1: والله اللي في أنا بصالح أنت أربع بشوت قاطهم بالكبت ليش؟
2: شوف حبيبي
1: يعني خليك واحد.
2: هذه بالك عدله.
0: اي والله
1: وزع ثلاث طلال واحد وعبد الوهاب واحد وببشيت واحد.
0: يستاهل ببشيت.
2: اثنين هدايا. شوف كيف
1: ثلاثه عبد الوهاب الصلاحات وببشيت وطلال. انا ما ابي انا متنازل.
2: ايضا سقطني في الدوار قاعد احوش الحين.
1: والله خاب اجر طبشتك تروح تدور لك عروس جديده. ما يصير يا ابو صالح
0: بعيد الشر. لا لا لا
2: يا اخي لا تقسم عين الله خير. لا
0: اقول له امس وامس اوصي اقول له مصالح تسمع الحلقه. لا تقول شوف انا مالي شغل.
2: هلا فضيح فضيح جال عمره يطول. هذا ما ارجع من الجيب
1: يعني ما تطلع منه العيبه. اي والله والنعم فيه ورجل مقيم على مساله الزواج. دائما يدعو لتعدد الزوجات ابو صالح.
2: دائما كصرفها الكلمه اللي قلتها ذيك ما ينفع كلامك
1: مو اليوم. باكر باكر
0: ابو صالح بسالك على التسويف. باكر عقب باكر مر عليك هالنوعيه من الناس وخسروا حتى بالصفقات ترى؟
2: ما في شك. التسويف نوعين. في تسويف الإلزامي اللي بحياتك اللي لازم أنت تأديه اللي هو إلزامك الديني. مثلا الحج. خلينا نقول هالحج أنت مقتدر وبخير وبخير والله بسوفها بعمل تسويف في السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها. هذا يعتبر من التسويف الخاطئ. هذا يسمونه الكنساف ليش الديني الكنساف اللي والله ها ما نصلي ها بصلي بس بعد ربع ساعة بصلي بعد عشان. لا في حاجات ما تحتاج تسويف. هذه مرتبطة بحياتك أنت خاصة ومسجلة عليك يا لك يا عليك. هذه واحدة. التسويف الآخر هو يعتبر نوع من التردد في بعض الحالات أو الخوف. يعني يجي والله لا والله أنا خاف أسوي هذا الحين أتورط. لا التسويف قد يكون في كل تأخير أخيرة ولكن لا تكون إيش فيها نوع من الشك داخل.
0: صح
2: والله عندك شوف كيف سوف لكن إذا كنت مشكك لما تبي

0: تسوي لا لا تسويها. هذا ما يسمى تسويف، هذا يسمى تأخير وتأجيل. نعم. التسويف لا، تسويف الإهمال، والله أنا خلاص بروح لفلان. يعني في تسويف، في تسويف خلقي وفي تسويف غير خلقي.
1: نعم. يعني أبو صالح، يمكن في أمثلة كثيرة جدا أم يحيى الله يجزاها خير تكلمت على التسويف في حقوق الناس، يعني سداد الديون مثلا، حقوق العالم. طيب الواحد مرات يظلم نفسه إن تعبان ما يروح الطبيب، يقول باكر بروح الطبيب،
2: ما يسوي تحاليل،
1: وزنه زايد ما ينزل وزنه، روح مارس الرياضة، لا مو الحين باكر، مثلا عندك علاج لازم تاخذه، لا حبوبي مثلا يوم يومين ما اخذ حبوبي ما يخالف.
0: هذا ما يسمى تسويف، هذا يسمى مكابرة على صحته.
1: مكابرة واهمال مثل ما تفضلت.
0: مكابرة اي، بس يعتبر
1: عليه فواتير ما يروح يسددهم لين ما يقطعون عليه الكهرباء. لا يروح سدد يا عمي.
0: يعني زي انا لا سددت الفواتير حق التلفون مشيت معاه.
1: اي والله عنده اربع بشوت حاطهم بالكبل، ما يصير يا ابو صالح.
0: هذا بشوت
2: بصالح. بصالح قبل لا تروح في واحد اتصل يسلم عليك ويقول السوق اللي فيه بشوت بالحس اسمه سوق القيصرية، صح المعلومة؟
0: صح يطول عبره، صح
2: عساك على القوة. شكرا لك يا ابو صالح،
0: وان شاء الله
1: روح هناك يمكن حصل لنا بش،
2: يمكن نلقى ابو صالح.
1: نلقى ابو صالح ببشوت الحين بنسميه، خلاص غيرنا اسمك ابو صالح، بنسميك ببشوت.
0: ببشيت
1: لا لا ببشيت عندنا، انت ببشوت.
3: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة اسهل واسرع واقرب.
4: ناس تحبون كل ما اجيك مشغول او ما ينشال، ولا
2: انتو قارين عين بعطيك الرقم السري.
4: يلا
3: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92 42 98 02.
4: حذرين للطيبين.
2: اتصالاتكم دائما تزيدنا ما تنقصنا من خلال الأفكار، وإحنا بالنهاية هدفنا من خلال هالبرنامج والعديد من المساحات الحوارية هو إيصال وجهات النظر المختلفة. لا تسوف على صحتك، لا تسوف على صلة الرحم، لا تسوف بالعبادات، باكر بصلي، باكر بختم القرآن، باكر كذا، لا لا لا لا لا، في أمور فورا لازم تنفذها وتسويها. وإذا أنت يعني أيضا تشوف تقصير من اللي حوالينك في هالأمور المفروض تكون خير محفز لهم، يا بخت اللي دال على الخير مثل فعله. يعني إذا شفت أخوانكم قصرين في بعض الأمور، زيارات الأرحام، التجمع الأسري، حاول أن أنت اللي تبادر بشيمة ولا بجيمة مثل ما يقولون الأولين. إذن راح نكمل مساحتنا الحوارية ونتعرف على أهم الأشياء اللي مستحيل تسوفون فيها وتأجلونها من أعمال لكن بعد موجز لأهم الأنباء.
3: بمراحب نختلف بذوق،
5: إلا أنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن،
6: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
3: نتعامل برقي،
7: شكشتي طريقك وعجبت شلة. لا لا لا لا.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية وإن التوقيع عليه قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ماضية في مسارها تجاه إيران حتى لو لم يرضي ذلك إسرائيل، ويشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يرهن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق نهائي. مصادر فلسطينية تقول إن محادثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية حققت تقدما بشأن حصر السلاح بيد السلطة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى معاودة التواصل معها لاستئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفت قبل عام. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحياء محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أنها وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية لضمان الأمن. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة.

0: عصرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 والدقيقة 28 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 44 درجة، الوفرة 45، نويصيب 43 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 26 درجة، لنويصيب 27، الوفرة 25 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6 والدقيقة 46. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألف بالنداء
1: بالحوار والنقاش وتعدد الآراء.

0: تعرف نحتار فيه.
1: ما تعرف من يبي طيحتك.
0: مراحب، جواب لي كل الأسئلة. مراحب، الصوت اللي يفهمك.
2: في الختام، يعد التسويف من العادات اللي قد تبدو غير مؤثرة في البداية، بس تؤدي مع مرور الوقت إلى العديد من المشكلات الدراسية والعملية والشخصية. لذلك فإن إدراك أسبابه وآثاره يعد الخطوة الأولى نحو التغلب عليه، ومن خلال تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتقسيم المهام إلى خطوات بسيطة، يمكن للفرد أن يحد من التسويف ويزيد من إنتاجيته وإنجازه. إن الالتزام بالعمل في الوقت المناسب لا يساعد فقط على تحقيق الأهداف، بل يساهم في تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالراحة.
3: ما بين السين وسوف والتسويف، راح نتناول موضوعنا أكثر وأكثر مع اتصالات أحبابنا المستمعين، ومعنا اتصال ياخذنا إلى مملكة الخير، المملكة العربية السعودية الشقيقة، من الزلفي تحديدا، أخونا الحبيب أبو راشد. يحياك الله.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شكرا لهذا الإطراء لدولتك الشقيقة المملكة السعودية، وشكرا لأهل الكويت، وشكرا للمستمعين والمستمعات. وكي لا أطيل في هذا الموضوع أخ يوسف أخطلان، شكرا للمعدين المخيال وسبيع، وشكرا للإنسان اللي ذكرتنا بالتسويف، خاصة في الأشياء أركان مثل الزكاة وغيرها التي لا تحتمل التأجيل. ويا أخ يوسف، أنت قبل قليل تقول الحروب، والآن تسمع بالموجز أكثر إنفاق في الترسانات النووية لهذه السنة، ونحن في عهد الذكاء الصناعي وعهد. نسأل الله أن يقم العالم بالسلام أجمع، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين، في الآية الأخرى. يا الله يا الله، كيف نعيش في الكوكب؟ أمس نعد الأيام على بعض الاعتداءات، ثم الآن نسكت كل شيء كأننا تعودنا هذه الحرب، ونحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى بزرع السلام لكل الدول. دولة الكويت دائما تنادي بهذا الشيء، ومنابرها تدعو إلى السلام. شكرا للمستمع السلام، وعاصف لهذه المقدمة أستاذ عبد الوهاب والمعدين ولطلال ويوسف. وأدخل بالموضوع إذا سمحت لي أستاذ يوسف.
3: تفضل أخوي أبو راشد بكل سرور. يعني شكرا لك على هالكلام الطيب يا أبو راشد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان على الجميع يا رب.
4: والله شيء محسن، والله أنني الآن تفركش برنامجي بسبب الموجز أكثر إنفاق في النووية في عام 25. أين الذكاء الصناعي؟ أين ما ننشده من سلام؟ أين إنها دعوة لكل العالم أن يعمه الأمن والسلام.
5: آمين.
4: الله على محمد.
5: آمين. الله صلى الله على محمد. شكرا لك يا أبو راشد، تحياتنا لأهلنا.
4: بالنسبة للتسويف
3: بالسعودية، نعم،
4: من فعل تشير على مثل هذا الموضوع الذي لا يحتاج تأجيل، أو مثل ما قالت الأستاذة أم يحيى، التأجيل بالنسبة للآخرين. أنا بس أدخل بالموضوع مباشرة، كنت مرتب لكن الآن أختصر وأقول أن تأجيل الحياة مثل يقول المعدين، وأهم تأجيل الحياة هو الزواج. إنها دعوة لكل من تدرس دراسة العليا، لأخواتي، لصديقاتنا، في كل من

0: الأحكام ألا تؤجل الزواج.
1: نعم.
0: الشهادة سوف تأتي بها والعمرها 70. أما البنت أو الولد الذي مسر الحياة والمرأة سر لا يحلها إلا ابن أو بنت فالله الله المبادرة بالزواج فهو تأجيل الحياة كأنه أجل أي شيء في شر في قطعة رحم في طلاق حتى أجل قد نطلب التأجيل في بعض المواقف بل التسويف بل التأخير أجل كل شيء يبعث حتى لو استغفر الله لو هدم بيت تهدم انتظر قليلا أما التسويف بالنسبة للمبادرات وأخص الزواج وأخص الزواج شكرا لمراحب الذي يزنقنا الدفء فوالله إنني أنتظر وعلى فكرة أستاذ يوسف طلال نحن لسنا نشخص العلاج نحن نحاول
1: صحيح.
0: أن ندلي بدلونا ربنا نصيب بل أكثر شيء أننا نخطئ لكن هذه الحلقة التي تجعلونها وبيت العرب الذي يكون بين كل مستمعات أحس وأشعر أقسم بالله أن ينتظر الساعة 9:30 وألغي كل البرامج حتى تجي 9:30
1: الله يسعدك
0: المحسن الشمري تحية إجلال وتقدير مستمعات والأخت اللي سبقتنا الآن على دائما تؤثر الشيء الآخر فتقول لا تؤجل شيء بالنسبة للآخرين لا تؤجل أموال بالنسبة للآخرين لا تؤجل بالنسبة لتأجيل أقساط وعلى فكرة تجوز أن تقول كلمة مهمة جدا
2: نعم.
0: جدا أن بعض الناس طبعهم وعاداتهم التسويف قم
2: نعم.
0: يتأخر يصلي أصبر شوي هذا لا إياك إياك إياك من هذا الرجل يحب التسويف
2: والله نعم. أحسنت أحسنت يا أبو راشد
0: والله شكرا
2: الله يحفظك يا أبو راشد شكرا لك
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة 250 أو 51 وما زلنا بالمملكة العربية السعودية وأهل الشرقية يا طيبهم ويا تواصلهم وأيضا يا محبتهم الكبيرة لمراحب عند أبلة نوال نحط الرحال
2: غيرنا خلاص حجية حجية
1: حجية
2: هلا حجية
3: هلا هلا بالحجية
1: كتبي على البيت بيت حجية نوال عشان ندل العنوان
3: إن شاء الله ولا يهمك
1: تفضل يا أبلة
3: صباح الخير قواكم الله ويعطيكم العافية إن شاء الله
2: الله يقويك
3: ما شاركني ياكم يومين سامسون مشوري انشغل
1: سلامات
2: المباركة وحياك الله بكل وقت يا أبلة نوال ونسعد والله باتصالاتكم
1: ما تشوفين شر يا أبلة
3: طعميني أمس كل حزام الناري وتعد
1: سلامات إن شاء الله ما تشوفين شر
2: ما تشوفين شر
3: الله يعطيك العافية إن شاء الله ويعافيكم التسويف
1: صح
3: طبعا انا ما سمعت الحلقه بس سالت سوسن لانه اليوم مسوي لي حفله توديع
1: ما شاء الله تقاعدتي
3: اي باقي اسبوعين عندنا اختبارات الاسبوع الجاي
1: الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله تقاعد بدايه حياه يعني. ان شاء الله بدايه حياه سعيده قولي امين
3: يا رب يا كريم ان شاء الله امين بالنسبه للتسويف يعني في ناس وايد يعني لما تقولون انتم أنا بكرة بسوى هذا الشيء ما في يعني حتى كلمة إن شاء الله ما تنقال يعني لو أجي مثلا نتكلم عن أشياء مهمة جدا مثلا زي الصلاة اللي هي عمود الدين لما نجي تقول لولدك يلا يا ولدي قم صل زيني وحين بصلي الحين بصلي الحين بصلي ويخلص وقت الصلاة ويعدي فضيلة الصلاة وكتبه وما إلى ذلك وهو بعد ما يصلي الحين لاحقين على الصلاة هذه بالنسبة إلى الصلاة
1: صح.
3: حتى الحج شوف الحج صلاة له يوسف
1: نعم.
3: بعض الناس مقتدرين
1: صح
3: مقتدرين لما تقول الحج قلت تو الناس
1: عنده فلوس وصحة أبلة لكن يأجل الحج يأجل العمرة
3: يأجل تو الناس والله عرف ناس يا طلال توفى الله يرحمه وعنده خير من الله
1: لا إله إلا الله
3: وكنت أقول حج يا أبو فلان
1: نعم.
3: قال تو الناس ماني مستعجل يا أستاذ نوال ماني مستعجل الله خذ أمانته ما دعا عن حجه وعنه ولاده ما
1: لا إله إلا الله
3: يعني فهذه الأمور يعني إحنا ما نأجلها يعني
1: صح.
3: العمر لحظة
1: صح ولا يغرنا مالنا ولا يغرنا شبابنا يعني الله المعطي نعم. وعسى الله يتمم على الناس كلها وعليك الصحة
3: آمين.
1: والمال لكن لكن المفروض أن إحنا نستثمرهم يعني في الأعمال الدينية تحديدا
3: صحيح وفي بعد حاجة مثلا مثل الأبوين يعني تشغلك الدنيا عنهم شغلك
1: أيوة
3: روحاتك وياياتك
1: صح
3: الأبو مثلا أو الأم يا ولدي تعالى ويا بنتي تعالى مشغولة أنا أو مشغول أنا
1: نعم.
3: ما جيلكم
1: نعم.
3: وتمر يعني حتى في نهاية الأسبوع يعني يجي يمن على أمه وأبوه بالجية
1: لا إله إلا الله
3: يعني تلاقيه خمس دقائق وهو طاير اقعد يا ولدي أو اقعد لا لا لا أنا مشغولة أنا مشغول أنا عندي ما أدري شنو طيب هذه أمك وأبوك اللي أنت مثلا مقصر معاهم راحوا عن الدنيا وشو اللي بتحس فيه أنت الحين
1: فعلا
3: يعني أنا طلال

0: لي موقف مع أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: طلبتني عندي حاجة وأنا مو قاصدة أن أنا والله يا طلال من متوفت الحين 20 سنة.
1: الله يرحمها.
0: وأقسم بالله الكريم لو تذكرت ذا الموقف عندي بحظي وقعت.
1: سبحان الله كأنه حدث أمس مع أنه قديم.
0: إي والله إي والله. فكانت طلبت من عندي حاجة وما قدرت ما سويتها أنا ما أقدر أسويها. فقلت لها بعدين ما بعدين. لما ماتت أتذكر الشيء اللي طلبته. الحين لما يجون زميلات لما أحد يطلب مني شيء أروح بسرعة أسوي لي. يقولون لي ليش نوال؟ قلت ما أبغى أفقد زي ما فقدت أمي ما سويت.
1: بس طولت العمر لا تفكريني يا نوال أنت عملتي أشياء أكيد جميلة لوالدتك وهي أكيد مسامحتك. شكرا جزيلا لك ونتمنى لك السعادة ومزيد من النقاء. يعني شوف قلب أبلة نوال والدتها متوفية من 20 سنة لليوم متحسفة على عمل واحد يعني ما عملته لوالدتها.
2: نعم أكيد يعني الواحد شو يقول يعني بهالدنيا هذه. نقول الله المستعان وننتقل لأخونا أبو سالم. يحيى الله أبو سالم.
3: الله يحييكم طيبين إن شاء الله.
2: يخليك ويحفظك الطيب وتحيا يا رب.
3: مو ملاحظ شيء اليوم
2: إن
3: الأستاذ طلال قاعد يقول أمثال ويقول شغلات قار على برامجك أنت.
1: شفت دشيت على الصفحة اللي مالته عقب الدوام وخذيت الأخبار كلها.
2: والله ما يعني طلال دائما نشط ما شاء الله عليه.
3: شلونكم؟
1: والله بخير مشتاقين. شلونك يا أبو سالم؟
3: الله يخليكم. الله
1: يسلمك. أنت من الناس اللي تأجل تسوف ولا مثلنا يعني حالا بالا مثل ما يقولون؟
3: لا أنا شوي نظامي عسكري يعني.
1: إيه على طول.
3: إيه إيه بعدين المدام إذا قالت لي شيء أحاول قد المستطاع أن أخلص الموضوع. قولوا ليش؟
1: ليش؟
3: ما أحب الحنة.
1: هذه نقطة مهمة.
3: والأمور هذه كلها اللي تكلم عنها مفروض يعني فيها كل شغلات خاصة.
1: نعم.
3: وقت الصلاة.
1: صح.
2: نعم.
3: وكذلك يعني قراءة القرآن.
1: نعم.
3: لا تضيع وقتك في الشغلات.
1: فعلًا حتى صلاة الجمعة أبو سالم فجأة قبل الله الخطيب يخطب تلقى هلا وعلى المسجد. إنزين أنتوا جيران المسجد وينكم؟ مو المفروض تكونوا موجودين بالصفوف الأولى تحضرون مبكر تقرون أكثر قرآن لأن الوقت من ذهب.
3: أحسنت والله أنت اللي من ذهب لبرنامجكم والإخوان كل الجميع والإخوات والله يحفظكم إن شاء الله.
2: قلنا عمرك إن شاء الله. مشكور يا أبو سالم ما قصرت على هذا الاتصال. خير
3: أنت المشكور.
2: حياك الله.
4: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
5: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
6: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
1: لا والله.

0: رسالة جميلة أيضا وصلتنا من أخونا أبو استقلال من اليمن، يقول فيها صباح الخير كل يوم وأنتوا في حفظ الرحمن، وأنتوا كذلك يا أبو استقلال، لكل الشكر والتقدير ولكل من تواصل معنا عبر واتساب البرنامج 9802-9242. وعندنا هذا الاتصال اللي يجمعنا بسميك.
1: نعم بمبارك.
0: بمبارك
1: والنعم. صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا والله. هلا يوسف.
0: يا هلا يا بمبارك.
2: شو الأخبار؟
0: خير، عساك بالخير يا
2: علي. حميمية ما شاء الله، عسى الله يجمعكم دائما.
1: الله يسعدك.
2: اي والله فرحت في هالصورة هذه ما شاء الله، ونتمنى دائما كل الأسر يعيشون هاللحظات الجميلة، لحظات الحميمية مع الأسرة، مع العم، مع الخال. الخال صدق ما أدري بينك وبينه ما أدري شنو.
0: اي والله إلا طلال ما أدري بينه وبين خاله، صدقت.
1: الخال على بالهم مثل اللي
2: طاري الخال أمس. ليش
1: اللي معك حطة؟ هذا هو
0: يقول عيونه كانت خضر طلال، ما أدري
1: خرعني.
2: مو حاطورة خالك معهم؟ ليش
1: ما كان موجود؟ شلونك يا أبو مبارك؟
2: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
1: قول وتدلل. تسويف تشوفه منتشر عند الشباب ولا هم أسرع من الجيل اللي قبل؟
2: لا لا والله حيل منتشر، يعني يومهم عن سنة مثل ما يقولون، يعني حيل بطيئين، حيل بالإنجازات. يعني في شوف حتى التأجيلات هذه احنا اللي نمارسها، يمكن حتى الكبار في تأجيلات في أمور يمكن مو يعني حيل متعلقة في الحياة، لكن في شغفك، في إبداعك، في أمور كثيرة. يعني تحب شغلة باطرة سويها باطرة. صح. باطرة. ويتمر الأيام وانت أفكارك داخلك حايته داخلك، تبي تطلع بس تبي أي متنفس.
1: نعم.
2: تبي بس الشرارة هذه تطلق لها الشرارة وتطلع. فتأجيلات مملة جدا، يعني تضيع الإبداع، تضيع الشغف اللي عند الإنسان. يعني ما تعطيه ذاك الحماس في الحياة هذه. ممكن يعيش الروتين وخلاص، يستسلم حق الروتين. لكن لما يعني تحارب هالتأجيلات هذه، تقول أنا لا بسوي وبسوي، لا فعلا تغير حياتك. يعني
1: صحيح.
2: وهذا قاعد أعيشه والله. يعني
1: وتشوف بعمرك بركة، وقتك فيه سعة، لأنك أنت دائما سباق بخطوة بمبارك.
2: يعني شوف، كان قبل من زمان عندي شغف إني أصير مثل ما تقول مذيع وإعلامي في الإذاعة، وقدمت في قايل لكم من قبل.
1: صح.
2: وما استسلمت، طلعت في الإذاعة الحمد لله، أشارك في البرامج، صار عندي
1: ما شاء الله،
2: يعني صار عندي حتى في يمكن في مؤتمرات في حضرتها، في أمسك الميكروفون وأتكلم وأسأل
1: ما شاء الله.
2: صارت عندي حققت يمكن هم تأجيلاتها من زمان، الصحافة والكتابة، الحين الرواية. أمس طبعت كذي نسخة يعني في شو اسمه الأيفور، على الأيفور جبتها البيت، استأنسوا فيها البنات.
1: ما شاء الله.
2: كانت تأجيلات قبل تأجيلات. لا ما أقدر. حتى الاعذار اللي نحطها حق انفسنا، طلال اخوي طلال يوسف، اعذار ما هي قويه.
0: نعم. اعذار يعني باختصار بمبارك، انت الان بديت مرحله جديده في حياتك، شلت الامور اللي كانت تعيق التقدم منها. يعني اللي فهمته منك انه بديت تحط خطه واضحه للاجراءات اللي راح تسويها.
2: اي طبعا اكيد. اليوم اقدم على اي خطوه، لا تقول باطر، لا.
0: حلو.
2: اقدم عليها الحين. تأجيلها الباطر راح يأجلها يعني فترة. نعم. طويلة أكثر بعد.
0: وحلو أن الواحد يرتب أولوياته، أعماله، خططه، أهدافه، كلها يحطها تباعا، ويحط له لوحة ولا ورقة قدامه ويكتب فيها الأمور اللي يبي ينجزها.
2: ما في شك، تكون عنده إرادة يوسف وخوي طلال. نعم. تكون عنده إرادة قوية وعزيمة أنه يحقق اللي يبي إن شاء الله.
1: عسى الله يوفقك إن شاء الله أبو مبارك. أسعدنا. حاضرين نحطها بعيننا. شكرا لك أبو مبارك، ومستمرين معاكم. وفي تحية جميلة ورقيقة من أخونا أبو خالد الغالي، والآن يعني هو على سفر ويسمع مرحب، وإن شاء الله إذا تسنى له فرصة يتصل.
0: يرجع بالسلامة إن شاء الله.
1: يتصل إن شاء الله علينا على 22413250 أو 22413251.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورأيك يهمنا.

0: معكم متواصلين على الخير والمحبة والتسويف ما نبي في حياتنا والتأجيل نقول له أيضا روح ما نبي غادر أرجع المكان والزمان نبي ننجز ونبي نعمل. ومعنا اتصال يجمعنا بأمنا الغالية أم صالح. يا حي الله يا أم صالح.
1: يا صباح الخير، يا صباح الفل،
0: صباح الأنوار، يا هلا ومرحبا،
1: صباح الياسمين والعسل وكل اللي تحبوني صبحكم فيه إن شاء الله ربي.
0: يا شوياك يا رب،
2: صباحك ورد وسرور ومشكورة على النقصة الجميلة، عساش تاكلين إن شاء الله من أثمار الجنة يا أم صالح.
0: والله عبالي يقول صباحك سرور وصبور.
2: لا دز لنا صبور لذاعة شلون؟
1: ما أحب الصبور.
0: أنا ما أحبه.
2: صدقين إحنا ولا مرة كلينا السمك هني فكرة.
0: بقول حق الكافتيريا
1: أدز لكم.
2: لا لا لا
0: لا ما تقصرين ما تقصرين.
2: لا لا لا
0: هذا يبي سمك من الصبح 9:30 يبي سمك على 10 وش
1: تبي؟ لا لا طلال عارف شلون اخذ العنوان منه ويروح للسمك.
2: حبيبتي غالي سلامتك وتعيشين.
0: ميد ميد باكر الصبح
2: يا سلام. شلونك يمه؟
1: الله يسلمك يمه حبيبي.
2: قولي وعامريننا
1: ما يقرب عليكم عدو كلكم يا ربي ان شاء الله. اول شيء عليكم بالعافيه وماكو عيال يشكرون امهم على شغله يعني سوت.
2: ما قصرتي
1: والله
2: تسلم ايدك.
1: يعني انا لما صار عندي شغله يعني

0: أقول لك فرحانة فيها ومستانسة،
1: تسلم
0: أحب
1: ايدك،
0: تشاركوني
1: واحنا
0: والله.
1: مشاركينك دايما يمه من غير
0: أي
1: شي يا
0: والله ما
1: حبيبتنا.
0: تقصرون، والله ما تقصرون ما تقصرون ما تقصرون، الله لا يقصر بأيامكم.
1: آمين.
0: وشكرا حق حفيدي ما قصر، حقي ذيك السامرية اللي
1: تستاهلين.
0: ردتني لورا
1: عبد
0: بس
1: الوهاب
0: وقف.
1: عارف شنو طلباتكم، تامرين أمر.
0: اي والله ما قصر، جزاه الله خير
1: يما
0: وما
1: التسويف
0: سلم.
1: انت معاه ولا ضده؟ مساحتنا
0: تسويف؟
1: عن
0: لا
1: التسويف.
0: اكيد ضده، اكيد ضده. يعني الحين انا مثلا لي شغله او في موضوع مثلا بيني وبين بنتي او ولدي او صديقتي او من الاهل، خلاص مصالح اعتمدي ان شاء الله راح تجيك، او ان شاء الله راح تشوفينها، او ان شاء الله يعطيني وعود ومصالح تصدق. زين الحين بعد شوي باكر ما في ادري شنو جزاك يا مخلف الوعد، وبلوك
1: على طول
0: على طول، ما في تفاهم. بس يعني هو عارف ليش عطاني الوعد او ليش عطتني الوعد.
1: نعم.
0: ليش تخلفين لما انت مو قدها، مو قد الكلمه؟ لا تتكلمين ولا توعدين احد.
1: صح.
0: لان لما توعديني انا شوف فيني طبع يعني ريال، او مره مثل في بيني وبينهم شغل وقالوا خلاص الساعه الفلانيه نطري مصالح. صارت صار مثلا خلينا نقول وحده وحده وخمس، واحدة وعشر، واحدة وربع، واحدة ونص، بس خلاص انتهى. والله العظيم ممكن تصدقون او لا اني احكم عليه هذا الانسان، خلاص ما اتعامل وياه.
1: حذرة منه، تصيرين حذرة.
0: لا بس خلاص انا جربته وفشل في التجربة، بعد ايش اتعامل وياه او اخذ منه كلمة او صدقه؟ لا ما صدقه. وعساكم على القوة ان شاء الله حبايبي، وان شاء الله دومه يمعتنا بالفرح.
1: آمين.
0: إن شاء الله.
1: آمين. ونعم. آمين الله عليك مرة ثانية يما، مشكورة على هالنقصة الجميلة.
0: عافية مداخيل العافية.
2: ما قصرتي يم صالح يما، كل الشكر
0: الله
2: والتقدير.
0: الله يقصر بأيامكم يا ربي.
2: الله يحفظك ويطول عمرك يا رب.
0: أخذوا هالوصية مني قبل ما أسكر.
2: قولي.
0: أول شيء حطوا بالكم على عيالكم وعلى حريمكم، بس هاي وصيتي.
2: تسمع طلال.
1: إن شاء الله. حاضر يا يما.
0: هاني المخيال، هاني المخيال.
1: كاهو يضحك.
2: هاني يسمع ويضحك، وطلال يسمع من هني يطلع.
1: هاني يقول يحلق هوا تمصالح. عجيبة. تسلم ايدك يما.
0: هاني المخيال يعرف ليش أنا أقول لك كذي. يعطيكم العافية.
1: مشكورة يما.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل.
3: وابتسامة تصفي القلب. شي. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
5: يلا صفق أسمع.
2: إذن معاكم إن شاء الله متواصلين، والتسويف والتأجيل موضوع مساحتنا الحوارية اليوم، ومعنا محمد المشعل أخونا الفاضل والعزيز. حي الله أبو مشعل.
6: أهل السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. مو صوت أبو مشعل هذا
6: يوسف.
2: مو صوت أبو مشعل.
6: لا هي أبو مشعل، بس أبو مشعل سعد.
2: والنعم والله يا أخوي سعد،
6: كن زميل لكم قبل.
2: يا هلا يا أبو مشعل.
6: يوسف وطلال لكم مني كل التحية والتقدير.
2: يخليك ويحفظك.
1: حياك الله يا أبو مشعل.
6: الله يحييكم. تحملون عبق الكويت، الغاء ونبرة وصوت، والله يحفظ الكويت، يحفظ أميره ولي عهده وشعبه الكريم من كل سوء يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. تسلم يا أبو مشعل.
6: تقدير لكم والإصطاف البرنامج معاكم، والأخت الجميلة سوسن بوشهري، هذول أبناء الكويت.
2: حاضرك على هالكلام الطيب.
1: الله يسعدك.
6: والله هذا حقكم، هذول أبناء الكويت، قدرة واقتدار يعني.
2: الله يحفظك.
6: أنا بتكلم عن التسويف. يا طلال التسويف دابحني أنا معانا.
1: ليه؟ مأذيك؟
2: إيش قصته؟
6: والله أنا أبي يعني أنا شغلة لي ممكن أجلها ساعة، ممكن يوم، يومين، شهر، أسبوع، بس أي واحد يطلب مني، والله لو كان كبر أصغر أبنائي، والله إني أقوم وأسويها برضات نفس.
1: الله.
6: وسوي والله العظيم.
1: لا أنا مو معاك أبو مشعل، أهم شيء نفسك، يعني لازم ما تهملها.
6: هذا

0: ما قدرت
1: ما يصير
0: والله ما قدرت يا اخوان والله العظيم ما قدرت. بس تدري شنو الجميل في الاشياء اللي يسويها الغيري؟
1: نعم
0: رضا الناس حني.
1: الله دعائهم لك فرحتهم ابتسامتهم
0: قسم بالله قسم بالله وهذا اللي املكه لنفسي
1: الله
0: انا
1: الله كنز.
0: يعني لما اجي لما اروح لما اقعد اشوف رضا الناس اللي اتعامل معاهم طبعا
1: الله
0: وسبحان الله والله يا طلال يا يوسف
1: صاج ابو مشعل لما الله لما الله خلاك يعني عند هقوة الناس ينخون ابو مشعل هذه بروحها نعمة من رب العالمين
0: الحمد لله. شوف لو يعني لو واحد ينخاني بكرة الصبح الساعة 7 والله تلقاني الساعة 7 موجود لشغلة ما عندي الا بخلصها عاد هذا عاد التوفيق من رب العالمين اتخلص المهم اني اسعى فيها كل ما املك من قوه بس الحمد لله يعني شوف سبحان الله يعني رضا النفس لما تشوف رضا الناس عليك انا احس ان الله يرضى عليك
1: فعلا نعم فعلا
0: والله انا اشوف شوف سبحان الله اخواني شوف
1: نعم.
0: والله العظيم حتى الامور معاي
1: ايه؟
0: سبحان الله يعني في ناس وصلت لدرجه والله على عن تجربه يقول اللي انت معاك خرزه ما ادري
1: لا اله الا الله امورك تسهل عدل ابو مشعل
0: وفضل من اي والله
1: دعاء الناس
0: والله يا يوسف
1: وعيالك امورهم امورهم مقضيه حاجتهم مقضيه عيالك الحمد لله
0: تجي اموري يا الله يا تسويتي مع نفسي
1: بس ابيك توعدنا وعد ابو مشعل ابيك صحيا علشان خاطرنا اذا صدق انت تحبنا انا ويوسف تسمعني بهالنصيحه
0: والله
1: صحيا تسوي تحاليل يا ابو مشعل الا الصحه لا تاجلها وعد
0: الحمد لله وعد هذا وعد والله وعد لكم واشكركم ودمتم يا صوت يا صوت ارض الصداقه والسلام صوت الشعب الكويتي الابي بقياده الامير الله يحفظه ويطول بعمره ولي عهده
1: آمين.
0: شكرا لكم جميعا شكرا لكم وشكر خاص للاخت سوسن بوشهري
2: تحيي المشاعر حبنا واخبارنا لاهل الخليج نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى

0: إذن
1: ومش على يعني عور قلبي يوسف
0: والله كلام
1: شفته
0: يعني تحس
1: حارق نفسه حق الناس ويخدم الناس ويبادر معهم ويروح إنزين صحتك يا أبو مشعل
0: الله يجزاك
1: نفس يعني. المشكلة موجودة عند كثيرين لكن أبو يوسف أكيد عنده رأي آخر يوسف
0: أبو يوسف يوسفنا
1: إيه؟
2: يا مرحبا السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
2: شواكم
0: يا هلا ومرحبا
1: مرحبا
0: يا أبو
1: مرحبا
0: يوسف.
2: مرحبا فاقد صوتكم والله
1: وإحنا بعد يا أبو يوسف
0: إحنا ما صدقنا يا واحد أبو يوسف الحين كلهم طلال وابو مبارك المستمعين
2: اي لازم غيرك سرتني
0: يا هلا بسمي الولد
2: يا هلا بك الله يسلمك
1: شلونك ابو يوسف
2: والله الحمد لله هلا ابو اخوي هلا ابو ماجد
1: سمعنا انك رايح برنامج ثاني يقولون قاعد تشارك فيه ما تبينا
2: شغلتنا زين شغلتنا
1: ساكم على القوه
2: الله يقويك جوك طيبين
1: والله بخير
2: والله بس بالموضوع كم يقول لك مثلا لا تأجع عمل اليوم الى الغد في مهمات خلصها اليوم خلصها عشان ترتاح بكره اما تتأجل
1: صح.
2: وتقول يا ليت ما ليت يا ليت ما بنت بيت
1: اي والله
2: كل اجلت العالم كله
1: اي والله اي والله والناس حوالينك هل تقدر هالشيء ابو يوسف ولا تحس لما تطلب واحد
2: يعني
1: حاجه
2: واحد من الالف قدر قول الله يتخذ لا لا هذا مصيبه
1: صح بو يوسف ولا بالسلف تعطيه الحين فلوس وبعدين كل شوي
2: انطرني
0: مقروص بو يوسف
1: اي والله كل اسبوع ادز له مسج صباح الخير يا
2: اسبوع انا لي 6 شهور انا اركض وراه
1: لا والله عطاك فلوسك عقب ولا
2: عطاني ابو لباس ومشى
0: لا اله الا الله
1: هذه مشكله بعد يا ابو يوسف
2: ومشكله شار
1: بعد يعني كل يوم وجهك بوجهه تشوفه
2: كل يوم اشوفه وما يشوفني كان شايف ابليس قدام
1: لا لا الله يبي فلوسه
2: فلوس لا والله ما عنده المشكلة عنده محلات يعني مو مشكلة
1: عنده خير
2: الله بارك فيه عنده خير من الله
1: والله ابو يوسف تبي رايي انطر عليه اللي عنده محلات يمكن بعدين يردهم ومعاهم هدية معاهم يعني تذكرة يوديك العمرة
0: يعني ابو لباس يقول
2: موديل الان عنده موديل 2024 بيقول
0: ابو يوسف انت كل يوم ادخل محل شيل لك شغله واطلع لي ما تسكر حسابك
1: ويا انا ساعدك
2: اسكر حسابك يشكي علي

0: اذا حسابه وايد
1: ما ينطبني.
0: اذا حسابه زود ناجرها فلوري ونيك.
2: انا سويتها ابو يوسف واحد كنت طالبه 200 دينار وعنده محل بخور. تدري ايش سويت؟
1: ايه
2: رحت وخذيت منه البخور هذا بكم. يقول لي بعد ويغلف ويحط ويغلف. كان اقول له قال لي الحساب.
1: وانت مبيت النيه.
2: اي قلت قال لي الحساب. قلت له الحساب
0: واصل
2: خشلتهم وطلعت. صدق قام يضحك.
0: هم بالنهايه ابو يوسف طلال حرق فلوسه خذاهم بخور.
1: ايش اسوي؟ خذاهم بالحيله.
0: اي والله بالحيله بس حرقهم بخور.
2: حبيبي يا ابو يوسف الله يسعدك.
1: الله يعزك.
2: مرحبا
1: يعزك. مرحبا يعزك.

0: يقول: يا أخي طلال، لا تحملني على التسويف في هبة فيلتقي فرحي فيها مع الأسف.
1: الله،
0: ليس اعتذارك بالأشغال أقبله، فإن شغلك بي أدنى إلى شغل.
1: يا سلام، كان قلت لي
0: انشغل فيني شوي.
1: مرة ثانية عيدها، بصورها ودزها بحساب،
0: ما نصور
1: وأقول من تأليفي بالإنستغرام.
0: نطير على أخونا محمد المشعل. يا حي الله.
2: يا هلا يا هلا، صباح الخير جميعا.
1: صباح
0: النور والسرور.
2: تحياتي لكل من يسمعنا، شكرا على تحت المشاركة. نعم، التسويف أو المماطلان، لن أضرب أمثلة ما هي مثلا أوليات الإنسان، ولكن مثل ما يقولون البوس بوند ولا البرس تنيشن ولا الأجيمين، هذا يجيب ظروفه. الإنسان كثير ما هو خلق عجول فهو يحب الكسل. بس أبا أضرب مثال. قد أوقات يكون مو التسويف، التأجيل لصالح الأمر. ولا أضربكم مثال، أثنين من الربع كانوا زعلانين، كانوا في شراكة في مكتب تجاري وزعلوا، وصل بينهم أنه كان ممكن يمدون إيدهم على بعض يوم يصلحون نصلح الوضع. أحد الإخوان جزاه الله خير، واحد الربع قال خلوهم كم يوم، إنه لا ترى عندهم مصلحة وتجارة وكل ما نسكت على الأمر ترى تفاهم. قال لا، خلي النفوس تهدى، مثل ما يقولون إخواننا المصريين، سيبها كم يوم لما نشوف الدنيا حتعمل إيه، حتصير إزاي، عرف شلون. فهدوا في هذه الفترة كل واحد سبحان الله من رب العالمين، لأن أراد لهم أنهم يكونون مع بعض من جديد كأصدقاء وأخوة وفي شراكتهم في عملهم. اللي صار ان كل واحد ابدا شغله عجبت الثاني بدون ما يقصد انه يعجب الثاني او الثاني يعجب شغله الاول. لما التقوا فعلا هذه الهدنه او نقولها هدوء الانفس، تقابلوا واحد منهم ضرفت عينه بالدم، انه انا شلون اختلفت معك. قد تكون التاجيل، لكن التسويف اذا بندش بتفاصيله هو ما يفترض عليك ان تعمله وانت تؤجله بدون اي سبب. قد الانسان تكون ظروف خارجه عن ارادته. اذا في فرق بين المماطله والتاجيل. احنا نقول كل خيره، كل تاخيره في اخيره،
0: خير نعم،
2: خير البر عاجله. يعني الانسان يقول لك زين انا شو اختار، هذه ولا هذه؟ لا، انت شوف شنو اللي تسمح الظروف. وقد التاثير يسمح مثل
0: اذا الموضوع تحديد اولويات وخطه عمل وانجاز.
2: نعم
0: يبي لك
2: اخوي. نعم. يبي لها تمعن بالنسبه للخبره والفاميه. مثل ما قال براشد الله يحفظه، احنا مو ما نحلل، احنا نعطي ندلو بدلنا من خلال خبرتنا بالحياه وما نمر من احداث. فان شاء الله يا رب، ان كان في تاخيره رب العالمين يجعلها خيره، وان كان فيها اجل ان شاء الله يجعلها اجل العافيه للجميع. شكرا، تحياتي.
0: حياك الله اخونا محمد.

0: يعني أخونا أبو راشد بن الزلفي أمانة تنفتح لنا باب جميل جدا ورائع. صح. قال لك إن في أمور ترى تأخرك. يعني مرات حروب، مرات فيروسات، مرات أحداث، مرات ظروف. وذكرني أمانة بيت شعر جميل يقول: سابق زمانك خوفا من تقلبه، فكم تقلبت الأيام والدول. يعني بالنهاية كل شيء راح يتقلب من حواليك، فلازم صح. ترتب أفكارك. يعني حتى لو تبي تأجل، شنو اللي يأجله وشنو اللي أنجزه؟ يعني في أمور مثلا تقدر تأجلها لي بعد يوم يومين ثلاثة، لأن في عندك شغلات أهم من هذا اللي تبي تسوي. ما على سبيل المثال عندك امتحان وتبي تروح السوق، تدرس حق امتحانك وتأجل.
1: في أولويات السوق. هذا يرنا يوسف لتسويف المواجب الأساسية للعائلة. يعني تلقى أب وأم مشغولين، الأم طول الأسبوع مع الجارات، عرس فلانة، ملكت مدري منو، من لا لا لا، تحوس بالفريج. الأبو مع الدواوين، اليوم دوانية فلان، على الأيام صارت الدواوين.
0: هذا العيال صاروا هدد.
1: العيال وين هم منكم؟
0: من بيجاب لهم؟
1: يقول لك راح نقعد معاهم بالويكند. يجي الويكند مهدود حيل هالعائلة. الأب والأم أصلا موظفين فتعبانين، ويدوبك يشوفون أمورهم الخاصة. صحيح. علشان يشوفون عيالهم. لا تأجل في مثل هذه الأمور. بيتك، والدينك، عيالك، هذه علامة حمراء، يعني ممنوع الاقتراب.
0: هذا ينطبق عليه أخوي طلال بيت الشعر اللي يقول: ولقد أضعتك يا عمري تائها بين سوف وفي الغداة سأفعله. باكر بقعد مع عيالي وعيالك خلاص.
1: انت من وين تجيب هالقصايد؟ 2213 250 و251 252
2: اذا صار عنده بيتين زياده راح تزود.
3: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
4: والله جبت ذاك الصندوق الذهب.
5: الله الراي رايكم وشور شور
6: يا يبا.
5: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
7: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين، ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
8: وتحيه لكم من البحرين، من اسامه حجي.
9: اليوم المساحه اللي يقولون الحضره صايده وايد.
0: تقدير الزوج لظروف الزوج.
10: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
0: صباح المسك والعنبر والعود يا ام صالح. يا حياك الله.
11: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهه نظر؟
12: الكلمه لك في مراحل.

0: من الماضي.
1: انت ما تؤمن بالراي والراي الاخر؟
2: هذا خلع ولا ثبت راي عشان اثبت راي الاخر.
3: نعم ابو العين قاعد ويا واحد الشقره.
4: يا اللي ما خليهم يروحون البيت وهم ما كلوا حتى المدخب زين.
5: جلل الحياه.
0: خالد النفيسي.
6: الفلوس مرات تصير نغمه على راعيها. اذا تبي تعيش مرتاح لا تكره، لا تحقد، لا تنتقم. حب الناس، حب الخير، سامح اذا تبي تعيش.
0: النجم اللامع في سما الابداع.
7: يا حبك حق شب النار تحت الجدوريه، والله ليب مهرج من مناقير الطيوريه وسلامتك.
0: في ساحه الفن إذا بصدى صوت ينادي. ممثل الأدوار وساحر المشاهد ينسج الحياة على خشبة المسرح وخلف الشاشات بإبداع فذ في عالم الفن. كان الفنان الراحل خالد النفيسي شذا يعبق في أروقة المسرح والتلفزيون. ولد النفيسي في قلب الكويت، حيث ولدت معه أحلام الطفولة التي تشبعت بحب الفن والتمثيل، فتحول شغفه إلى واقع ناطق وأداءه إلى ألحان تغنيها القلوب. كان النفيسي كالنجم اللامع في سماء الإبداع يرسم لوحة متجددة من المشاعر. بدأ النفيسي ممثلا هاويا على خشبة المسرح المدرسي عام 1953، ثم كانت له محاولات أخرى في مجال التمثيل عام 1965 مع فرقة المسرح الشعبي، ثم قدم العديد من المسرحية وكان أبرزها المسرحية الخالدة في ذاكرة الفن حام الديار.
8: شايف ديرة، ديرة عدلة بهلها، بناياتها بشوارعها بقطاراتها بملاعبها بمستشفياتها بمدارسها تحت الماء.
0: ابتسم النفيسي في الدراما التلفزيونية بالبعد التربوي، لا سيما في مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية، فقد قدم شخصية الأب الباحث عن تميز أولاده وتفوقهم. هنا من مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية تنبري تلك العبارة القائلة إن الفن رسالة. والراحل خالد النفيسي خير من ترجم هذه العبارة في هذا المسلسل الراسخ في وجدان الفن الكويتي والخليجي. إذا ما ذكرنا المسيرة الزاخرة للفنان خالد النفيسي لا يمكن أن نغفل عن امتزاج الجانب الاجتماعي بالواقع اللي نعيشه، فقد كان النفيسي يمزج الجانب الاجتماعي بالواقع اللي نعيشه فيه العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. من أبرز أدواره شخصية بو صالح في مسلسل درب الزلق، المسلسل الأول على مستوى الخليج.
9: من هو
10: بو صالح؟ بو صالح.

0: ويعتبر أوبريت المطرب القديم اللي قدم النفيسي مع الفنانة سعاد عبدالله واحد من الأعمال الفنية الموسيقية اللي تجمع بين الغناء والتمثيل في قالب درامي مسرحي، ويعكس الأوبريت قصص إنسانية عميقة ومشاعر بين موضوعات التراث والفن الأصيل.
1: والحين اطمئنوا وحطوا ببطنكم بطيخة صيفي، والحين مطابخكم.
2: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما انت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر احاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، واليوم كان موضوعنا عن التسويف. والتسويف طلال ترى حرامي، لص يعتبر خفي،
5: صح.
4: يسرق من أعمارنا ويأجل كل أحلامنا من اليوم إلى الغد، ومن الغد إلى ما بعد الغد. وبين الرغبة في العمل والتردد في البدء تضيع علينا فرص كثيرة، ويبقى السؤال شلون نتغلب على هذا التسويف ونصنع المبادرة والإنجاز.
5: هذا يبي له دراسة، يبي له دراية، يبي له متابعة، خصوصا من الوالدين. حفزوا عيالكم وكونوا محفزين. أنا اللي حفزني بالاستوديو صراحة نوخذانا عبد الوهاب الصراحات، دائما يشجعنا.
6: لا ما تراضي كذي، لا لا لا لا لا، يعني عبالك عبالك بتقص على وخذ بالكلمتين، لا ما ترجع سالفتك.
5: قلت له اصب لك قهوة من قهوة صالح، قال لا. شلون راضي بالله
6: القهوة من برا؟ لا يعني طلال، في بعض الكلمات
5: زعلان،
6: في انضراضي راضي بعدين، في بعض الكلمات نستخدمها من اجل التسويف. على سبيل المثال تقول له دائما باكر، او من اخلص شغلي بعدين،
5: صح.
6: او تقول له تو الناس مبكر، لا خلها الاسبوع الجاي، انا ما عندي الاستعداد النفسي، ما عندي الاستعداد المالي مثلا، او مالي خلق، او خلنا ننتظر الوقت المناسب، خلها لين ما تحسن الظروف. ترى كلها مبررات،
5: فعلا
6: الظروف هي ما راح تغير.
5: وش بيتغير اليوم عن باكر؟
6: هو ما راح يتغير،
5: صح.
6: بس قاعد يسابقك على انه ينتهي ويخلص. باكر نفس اليوم، يعني اليوم طار عليك باكر هم بيطير عليك، فبالتالي
5: فعلاً.
6: يجب ان تتخذ قرارك دائما للانجاز وان تكون من المبادرين،
5: صح. الانجليز شو يقولون بالمثل؟ تايم از ماني، يعني هالمثل
6: تروح وترد على الماني.
5: اي الماني حلو. فالوقت مثل الفلوس، اذا راحت ما رجعت. واحنا مع المستمعين على 22413 250 22413 251، من خارج دولة الكويت على 00965 22413 252، ومساحتنا عن التسويف.
2: في زحمة الايام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
4: ننتقل لاتصال يجمعنا بأخونا العزيز اللي انذكر بالخير قبل شوي وسلم عليه، أخونا أبو راشد من الزلفي، عبد المحسن الشمري. حياك الله.
7: حياكم الله، يعطيكم العافية، عسى الله يحفظكم.
4: الله يعافي قلبك يا رب.
7: انا والله ما سمعت اخوي ابو راشد،
4: والله انت تغلى علينا عبد المحسن، صراحه
5: صاير تاخر،
4: صايرين نسمعك في برامج ثانيه. إيه وهذا مراحب طلال،
5: مخلينا مخلينا للاخر.
7: الاصل الله يحفظك،
4: حاطنا الهامش
5: حبيب،
7: الله يحفظكم ويرفع قدركم.
5: تدلل وقول لنا وجهه نظرك يا غالي.
7: الله يحفظك. اول شيء تحياتي لاخوي ابو راشد، الله يجزاه خير ويرفع قدره يا رب.
4: يستاهل والله.
7: ايوه بالنسبه للتسويف، يعني انا اشوف هو يعني هو يعني مثل ما تقول تبرير مزيف،
4: نعم،
7: لعجز او كسل. انه هو احيانا الانسان يشعر بعجز

0: أو قناعة مزيفة أحيانا، وهذه الإشكالية الكبيرة اللي تواجه كثير من الناس اللي يملكون أحيانا في الشخص تجده يملك إمكانيات النجاح ومقومات النجاح، لكن الإرادة عنده ضعيفة. يعني لما أجي أنا أرسم للطموح، أنا لما رسمت الطموح حطيته في مثلث، حطيت الضلع الأسفل أن هذه الإمكانيات والقدرات اللي يجب أنك أنت تعرفها وتحرك طموحك بناء عليها. الضلع القائم هذا الإرادة، عفوا هذا القرار. الوتر، وتر القائم الزاوية، المثل القائم الزاوية، الوتر هذه الإرادة. الكثير يعجز عن اتخاذ القرار في الإرادة، في تنفيذ اللي هو يبي يقوم يسوي أو أنه يحاول أنه يسوي. فالتسويف هو مبرر لنوع من أنواع الكسل، أو ليس عدم القدرة، يعني هو ما جرب عشان يحكم على نفسه في عدم القدرة أو بالقدرة. فإحنا محتاجين فعلا أنك أنت لا تحدد شيء أو لا تحدد هدف أو أنك لا تخطط لموضوع إلا أنك أنت تملك شيء من الإرادة. نسبة تحديد الهدف أنا أشوفها تحقق الهدف بنسبة 80%، تبقى 20% اللي هي التخطيط والإرادة على التنفيذ. الإرادة على التنفيذ هذه هي القرار اللي ينقلك من من من الخيال إلى الواقع. فإحنا محتاجين أن نقوي هذا، وخاصة عند عيالنا الآن فترة الاختبارات. لما أنت تسوف تقول بدرس شوي بعد شوي، الحين بعد المباراة، بعد الشوط الأول، بعد المسلسل، أو بعد ما أدش على التلفون أو كذا، وتأخذك هذه الأشياء وهذا التسويف يأخذك إلى مناطق مظلمة حقيقة، ويبعدك عن لب الموضوع اللي أنت لازم تنشغل فيه. فالرؤية الحقيقية للأهداف والرؤية الحقيقية للذات من خلال معرفتها وتحديد الأهداف المناسبة لي والعمل عليها في الوقت المناسب، أنا أشوفها هذه خطوة كبيرة إلى النجاح.
1: نعم، ما شاء الله عليك أستاذ، أحسنت، شكرا جزيلا، ويا ريتكم اتصل قبل هالوقت بوقت.
2: إيه والله، يعني علشان نسمع أكثر. والله المساحة الحوارية.
0: الله يحفظكم، إن شاء الله الخميس بإذن الله.
2: بإذن الله. الواحد عزيز وغالي، حياك
0: الله. يحفظكم، هلا.
3: على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير، مراحب، مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
4: اجتهد وامضي الأسباب والمجال
5: الخارجي. لا تقول أن حظي مو زين،
6: أنا ما تقولون عني شيء.
7: علمياتهم.
3: شارك معنا برأيك على أرقام هواتف البرنامج 2241-3250 أو 2241-3251.
8: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية، وإن التوقيع عليه قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ماضية في مسارها تجاه إيران حتى لو لم يرضي ذلك إسرائيل، ويشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يرهن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق نهائي. مصادر فلسطينية تقول إن محادثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية حققت تقدما بشأن حصر السلاح بيد السلطة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى معاودة التواصل معها لاستئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفت قبل عام. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحياء محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أنها وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية لضمان الأمن. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.
9: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مرحب يسمعك، يناقشك،

التسويف وأسبابه يوسف تكلمنا فيه اليوم في مساحتنا، وأكيد المستمعين نورونا من داخل وخارج دولة الكويت بإضافاتهم الجميلة.

0: اللي ما تسوف والناس اللي تنفذ مباشرة وتكون مبادر في حياتك أمانة. ويعني على طاري هالكلام الجميل خلنا نختمها ببيتين من الشعر حلوين أيضا. يقول: ضاعت لياليك والأيام بالكسل وبالقواطع والتسويف والأجل، انهض فديتك واستثمر بقيتها، إن التكاسل لا يدنيك من زحلي.
1: يا سلام،
0: تعرف زحلي؟
1: أكيد.
0: ما يدنيك منها
1: يم الزهرتي،
0: مو طير على الفاضي.
1: لا معها.
2: في الختام، يعد التسويف من العادات اللي قد تبدو غير مؤثرة في البداية، بس تؤدي مع مرور الوقت إلى العديد من المشكلات الدراسية والعملية والشخصية. لذلك فإن إدراك أسبابه وآثاره يعد الخطوة الأولى نحو التغلب عليه، ومن خلال تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتقسيم المهام إلى خطوات بسيطة، يمكن للفرد أن يحد من التسويف ويزيد من إنتاجيته وإنجازه. إن الالتزام بالعمل في الوقت المناسب لا يساعد فقط على تحقيق الأهداف، بل يساهم في تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالراحة.

0: وصلنا للختام وبابتسامة استقبلناكم وابتسامة دايما نودعكم. اللي بالسيارات ورونا ابتسامتكم الجميلة والنصيحة القديمة. أنا أحس فيها خلوهم يبتسمون ويخلون مسافة مثل ما قلنا بين السيارة اللي قدامهم واللي وراهم، وسلامتكم هي بالدنيا مثل ما يقولون، وحافظوا على صحتكم ودايما اذكروا الله يذكركم. وصلنا للختام، تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال، محمد السبيعي، والتنسيق سوسن بوشهري،
1: وأيضا تحيات التقديم تقبلوها من طلال الماجد ويوسف جوهر، والهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء لسارة الفرج. وتبقى أجمل تحية مصحوبة بلقائي يتجدد صباح يوم غد، ومرحب مع المخرج
0: عبد الوهاب الصلاحات.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: يالله يالله عسى رائيه يلقى الشفاعة. اللي غياب صار للقلب تجريح، اللهم اكبر يوم لحظة وداع، اقوم ساعة واذكره ثم اطيح، والهم اشوفه صرت في كل ساعة. اهل المفارق واهل المفارق كل ابوهم مجاري، ولا عاد فيني للمفارق مناع. من بعد زوله اكتب القاف واصيح، ويضيق فيني كوني بعد اتساع. يالله يالله عسى ترحمه وتبيح، وتعين عبدك يا الولي ثم راع. احنا انتظر للولي ذكر وتسبيح، للغالي اللي هزني في وداع. يا دمع يا دمع خلك بين الاهداب لا تسيح، لان المنايا ما فيها شفاعة. يطري علي قبر يطري علي قبر سقى رملها الريح، يالله عسى راعيه يلقى الشفاعة. اللي غيابه صار للقلب تجريح، اللهم اكبر يوم لحظة وداع، اقوم ساعة واذكر ثم اطيح، والهم اشوفه صرت في كل ساعة. اهل المفارق كل ابوهم مجاريح، ولا عاد فيني للمفارق مناع. من بعد زوله اكتب القاف واصيح، ويضيق فيني كوني بعد اتساع. يالله يالله عسى ترحمه وتبيح، وتعين عبدك يا الولي ثم راع. احنا نتضرع للولي ذكرا وتسبيح، للغالي اللي يهزني في وداع. يا دم خلك بين الاهداب لا تسيح، لان المنايا شيء ما بشفاع.
1: قدمت اذاعه دوله الكويت رشة عطر، اعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، اخراج صابرين بولن.

يطري علي قبر سقارة ملها الريح، يطري علي قبر سقارة ملها الريح.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين.

0: بساتين.
1: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفل ود من ليس صافيا. خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافيا.

في هذه الأبيات جانب من مأساة المتنبي بعد أن قرر مفارقة سيف الدولة. شعر المتنبي بالفراغ المخيف، الفراغ بكل أنواعه، الفراغ العاطفي والفراغ السياسي والفراغ الاجتماعي. بلاط سيف الدولة كان يملأ على المتنبي كل هذه الجوانب، وفجأة أحس أنه مقدم على عالم مجهول لا يعرف له أولا من آخر، فوفدت على نفسه أحزان كثيفة واضطربت أعصابه، وأصيب باضطراب أفقده وضوح الرؤية السياسية، ولزمه هذا الاضطراب الفكري وعدم التقدير السليم للأمور إلى آخر يوم من أيام حياته. هذه هي المأساة التي تصيب بعض المشتغلين بالعمل العام في أطوار حياتهم، عندما يشعرون أنهم لم يحققوا أهدافهم السياسية، الاجتماعية، الفكرية، عندما يختلفون اختلافا جذريا مع زملاء الكفاح ورفاق المسيرة. بعض هؤلاء يفقد قدرته على العمل العام ويعتزل الحياة حتى يواريه الثراء. البعض الآخر يصاب بصدمة نفسية تفقده توازنه، فتضطرب مسيرته ويتقلب بين التيارات المتناقضة، تتلون انتماءاته الفكرية دون ضوابط.

المتنبي كان من هذا القسم الأخير، عاش نحو 8 سنوات شارداً قلقاً متقلباً، حاول أن يستقر في دمشق فنبت عنه الفيحاء، فاتصل بكافور واستقر في الفسطاط حيناً، ثم ترك الفسطاط وفر إلى العراق بعد أن انقلب على كافور وهجاه أبشع هجاء، ثم هاجر من العراق، ذهب إلى أرجان من أعمال خوزستان، اتصل بالوزير البويهي ابن العميد مدحه، ثم ترك ابن العميد إلى شيراز والتقى بعضد الدولة سلطان البويهيين، مدحه بعدد من روائع قصائده، ثم أحس بالتمزق النفسي وعراه الحنين إلى الوطن، فهجر شيراز، يمم إلى العراق، ولكن المنية كانت تتربص به، فخرج عليه البدو والنهابون، قتلوه قرب دير العاقول في شهر رمضان، قتل معه ابنه محسد وعبده، وبذلك أخرجته الأقدار من هذا الضياع وهذا التمزق وهذا الشرود الممتد الكثيف.

وجردا مددنا بين آذانها القنا، فبتن خفافا يتبعن العوالي. تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشن به صدر البزات حوافيا. وتنظر من سود صوادق في الدجى، يرين بعيدات الشخوص كما هي. وتنصب للجرس الخفي سوامعا، يخلن مناجات الضمير تناديا. تجاذب فرسان الصباح أعنة، كأن على الأعناق منها أفاعيا. بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به، ويسير القلب في الجسم ماشيا.

من الظلم على المتنبي عندما يحصى عليه تقلبه السياسي ومدحه للخدم والعبيد وأعداء الأمة العربية والإسلامية ممن كان يهجوهم ويدعو إلى التمرد عليهم وتخليص الحكم من سطوتهم وسلطانهم. هذه الفترة التي هي فترة الضياع والشرود كان المتنبي فيها مضطرب الفكر، كثيف الحزن، بائسا ممزقا من الداخل، وكأنه بطل تراجيدي ممزق الباطن تتصادم في داخله المتناقضات، يحاول أن يحقق أي شيء بعد أن فقد أحلامه واضطرب خطه. لهذا تأبى على كافور في بادئ الأمر، ولما وعده بولاية صيدا ذهب إليه وأنشده شعره، ثم هرب منه عندما لم يحقق له الوعد. لعل هذه الأحداث وتلك التحليلات والملابسات تساعدنا، تشحذ تذوقنا، تسدد رؤيتنا، ونحن نعود مرة أخرى إلى تجربة المتنبي في هذه الفترة. من أنضج التجارب الفنية في شعر المتنبي في مرحلة الضياع هذه يائيته التي كانت أول قصيدة قالها في كافور وأنشدها أمامه، والتي مطلعها كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هذه اليائية من أعظم شعر المتنبي كله، لا تضارعها إلا قصائد قليلة من شعره، وهي تصور عالمه الشعري أصدق تصوير، وتعبر عن أسوار هذا العالم أدق تعبير. هذه الأسوار الأربعة: الطموح والتمرد والحزن والهروب من النفس.

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك منا، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأن نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخ

0: الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري. تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التاريخ، لحظات لا تقاس بنتائجها العسكرية بل بالأثر الذي تترك في روح الإنسان. لحظات يخسر فيها رجال المعركة لكنهم ينتصرون على الزمن نفسه. ومن بين كل ملاحم العالم القديم تبقى معركة البوابات الحارة واحدة من أكثر القصص التي تجاوزت حدود الحرب لتصبح أسطورة فلسفية عن الشرف والموت والإرادة البشرية حين تقف عارية أمام المستحيل.

لم تكن ترموبيل مجرد ممر جبلي ضيق في شمال اليونان، بل كانت بوابة بين عالمين، عالم الأمبراطوريات الهائلة التي تؤمن أن القوة تمنح الحق، وعالم المدن الإغريقية الصغيرة التي كانت تؤمن أن الإنسان الحر أثمن من الحياة نفسها. في سنة 480 قبل الميلاد تحرك الملك الفارسي زركسيس الأول بجيش بدا وكأنه خرج من خيال الأساطير. كانت رايات الفرس تغطي الأفق وجنودهم يأتون من شعوب لا تحصى، فرس وميديون وبابليون ومصريون وهنود وأسيويون من أطراف الإمبراطورية. كان العالم كله تقريبا يسير خلف رجل واحد يريد أن يركع اليونان تحت قدميه. تقول الروايات القديمة إن صوت الجيش كان يشبه زلزالا طويلا، وأن القرى كانت تسمع وقع أقدامهم قبل أيام من وصولهم. وكان الفرس يرددون بثقة: لن يبقى في اليونان رجل يرفع رأسه بعد اليوم. أما اليونانيون فكانوا ممزقين مختلفين مترددين. بعض المدن أرادت الاستسلام وبعضها آثر الحياد، لكن سبارتا كانت شيئا آخر. لم تكن مدينة عادية، بل آلة لصناعة المحاربين. هناك كان الطفل ينتزع من أمه منذ الصغر ليتعلم أن الألم ضعف، وأن الخوف عار، وأن الموت في المعركة أعظم من حياة طويلة بلا مجد. من قلب تلك المدينة خرج الملك ليونيداس الأول، الرجل الذي سيصبح اسمه لاحقا رمزا للاتحاد الإنساني أمام القدر.

حين تقرر إرسال قوة صغيرة إلى ممر تارموبيل لإيقاف الزحف الفارسي، عرف ليونيداس أن المهمة شبه انتحارية. كان يعلم أن الأعداد لا تقارن وأنهم على الأرجح لن يعودوا، لكنه كان يؤمن بشيء أعمق من النصر والهزيمة، أن هناك لحظات يجب أن يقف فيها الإنسان حتى لو عرف أن الموت ينتظره. ويقال إن أحد الجنود سأله: مولاي، ماذا لو سقطنا جميعا؟ فأجابه بهدوء: إذن سنمنح اليونان وقتا لتتنفس.

0: عمق التاريخ.
1: وصل الإسبرطيون إلى الممر الضيق ومعهم حلفاء من مدن يونانية أخرى، لكن التاريخ سيحفظ اسم 300 الإسبرطيين لأنهم جسدوا الفكرة الأكثر رعبا في الحرب. رجال لا يخافون الموت. كان ممر تارموبيل ضيقا إلى درجة أن التفوق العددي الفارسي يفقد قيمته، وهناك فهم ليونيداس ما فهمه لاحقا ثيموستوكليس في سلاميس: أحيانا المكان نفسه يصبح سلاحاً.

أرسل خشايارشا رسولا إلى الإسبرطيين يطالبهم بتسليم أسلحتهم، فجاء الرد الإسبرطي الشهير: تعال وخذها. لم تكن العبارة مجرد تحد بل إعلانا فلسفيا عن معنى الحرية. الحرية عند الإسبرطي لم تكن فكرة سياسية فقط بل جزءا من الكرامة الشخصية. كان الرجل قد يقتل لكنه لا يذل. ثم بدأت المعركة. اندفع الفرس كالسيل، لكن الممر الضيق حطم ميزاتهم الكبرى. وقف الإسبرطيون بدروعهم الثقيلة ورماحهم الطويلة كجدار من البرونز والدم. كلما سقط رجل تقدم آخر مكانه بلا تردد. كانت صيحاتهم تهز الوادي: إسبرطا. بينما الجنود الفرس المعتادون على رؤية الجيوش تنهار أمامهم، بدأوا يشعرون بشيء لم يعرفوه من قبل: الرعب من رجال لا يريدون النجاة. ويروى أن أحد الفرس قال ساخرا: سهامنا ستحجب الشمس. فرد المحارب الإسبرطي: دينيكس، إذن سنقاتل في الظل. هنا يتحول التاريخ إلى شعر دموي، لأن هذه العبارة لم تكن بطولة فارغة بل تعبيرا عن فلسفة كاملة. إذا كان الموت قادما لا محالة، فالأجمل أن تستقبله واقفا. ظل الفرس يهاجمون أياما، لكن الإسبرطيين كانوا يصدونهم بعناد جنوني. حتى الخالدون وهم نخبة الجيش الفارسي فشلوا في اختراق الممر. لكن كل الملاحم تحمل خيانة في قلبها. ظهر رجل يوناني يدعى إيفالاتيس وأخبر الفرس عن ممر جبلي سري يمكن الالتفاف عبره خلف القوات اليونانية. وحين علم اليونيداس أن النهاية اقتربت، أدرك أن المعركة انتهت عسكريا لكنها بدأت تاريخيا. عندها أمر معظم الحلفاء بالانسحاب، لكنه بقي مع رجاله 300 ومع قلة من الحلفاء الذين رفضوا الرحيل. يقال إنه نظر إلى رجاله قبل الهجوم الأخير وقال: تناولوا فطوركم جيدا يا رجال، لأن الليلة سنتعشى في العالم الآخر.

إنها واحدة من أكثر العبارات رهبة في التاريخ، لأنها تكشف الصفاء الغريب الذي يصل إليه الإنسان حين يتصالح مع موته. ثم جاء الهجوم الأخير، أمطرت السهام السماء حتى بدا النهار ليلا، اصطدمت الرماح، تكسرت الدروع، وامتلأ الممر بالجثث. لكن الإسبرطين استمروا يقاتلون حتى بعدما تحطمت أسلحتهم، فصاروا يضربون بأيديهم وأسنانهم. وفي النهاية سقط ليونيداس، تحول جسده إلى محور معركة صغيرة داخل المعركة، إذ قاتل الإسبرطيون بجنون لاستعادته من الفرس، لأن ملكهم لم يكن مجرد قائد بل تجسيدا لشرف إسبرطا كله.

انتصر الفرس عسكريا، نعم عبروا الممر وأكملوا زحفهم نحو اليونان. لكن شيئا خطيرا حدث في تلك الأيام الثلاثة. الإمبراطورية العظمى اكتشفت أن هناك بشر يمكنهم مقاومة الخوف حتى النهاية. هنا تكمن عظمة تارموبيل الحقيقية. إنها ليست قصة انتصار بل قصة معنى، لأن البشر لا يخلدون دائما من ربح، بل من أعطى للهزيمة قيمة تتجاوز الموت. لهذا أصبحت تارموبيل رمزا فلسفيا خالدا. الفلاسفة رأوا فيها انتصار الإرادة على المصير، والشعراء رأوا فيها أجمل أشكال التراجيديا، أما العسكريون فرأوا فيها درسا عن استخدام الأرض والعقيدة القتالية ضد التفوق العددي.

بعد المعركة وضع نقش شهير في الموقع يقول: أيها الغريب، أخبر سبارتا أننا نرقد هنا مطيعين لقوانينها. إنها جملة تختصر الروح الإسبرطية كلها. الفرد يموت، لكن الواجب يبقى.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: مسايم.
8: مسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طاهرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
1: يا هلا ومرحبا. في ناس إذا ما عرفوا شيء قالوا ما أدري وارتاحوا، وفي ناس لا، إذا سمع لكلمتين من فيديو ولا قرأ عنوان بمقال قام يفتي كأنه مخترع الموضوع بنفسه. المشكلة مو بالمعلومة، المشكلة بالثقة اللي أكبر من المعلومة نفسها، والمشكلة الأكبر لما الناس تصدق هالشخص أكثر من تصديقه لنفسه. وسالفتنا اليوم عن واحد يحب يعدل على الكل لين يوم قرر. هو أنا ليش أحرق عليكم السالفة؟ تعالوا معاي ونعرفها مع بعض.
2: والله اليوم اللعب مو طبيعي، بس وليد ضيعنا.
3: أنا ضيعتكم؟ أنت باصاتك كلها غلط أصلاً.
2: شلون أوصلها لك وأنت واقف بين مدافعين اثنين؟ شلون؟
3: لازم تقرأ تحركات اللاعب قبل لا يناور، هذه أساسيات.
2: سمعوا المدرب المنتخب بكبره.
4: يا جماعة الخير، كل واحد قاعد يتفلسف على الثاني، كلها لعبة. إيش دراك؟ نزلوا الملعب، نزلوا الميدان مكانهم عيل لعبوا.
2: لا يبا، بس صاحبك لازم بكل سالفة يطلع هو اللي يفاهم.
3: والله عاد لأنكم ما تبحثون نفسي بكل شيء أقرأ وأفهم وتعلم.
2: إيه أنت الوحيد اللي فاهم بالدنيا.
4: بس عاد ذيتونا حمودر، أنا الصداع ذابحني هالفترة، خلق مصدع، تزيدون الصداع صداع، والنوم عندي ما يشون قايل، مي مرة أنام ساعة ساعتين، مرة أنام ساعة وربع، شنو هالنوم هذا؟
5: إيه مو لأن أنت مخك مداش بنوم عميق، فهمت؟
2: شنو؟
5: يعني في نوع من النوم إذا ما وصلت للمخ يظل صاحي حتى وانت نايم.
2: بلشنا؟
5: شنو بلشنا؟ قاعد أتكلم علميا أنا، أنت شفيك تحكي كذي؟ اسمع شو اسمك ثامر، أخذ دوة بقول لك عنه يومين بس بيرجع يبرمج النوم عندك يصير مضبوط.
2: ثامر لا تسمع لا تكفى، روح الدكتور أحسن.
5: بفهم انت شكو، كلمتك أنا، أي معلومة أقولها لازم تنط وتلاقف.
2: إيه لأنك دايما شنك كل شيء فاهم. ما يصير.
5: طبعا فاهم طبعا.
4: يا ابن حلال يا وليد، مو انت بعد تحر الله يهداك. شي برمج قول كلام يا اخي، احنا نعرفه بالدوامين نقوله، برمجه ما برمجه خلاص. يبا خلاص باخذ الدواء انا، بروح افحص وفكونا، بس تعور روسنا على صداع بتهاوشون، كل شيء بتهاوشين على موضوع اليوم، على نهاية وامس على حمام واليوم بارات، كل شيء تفضلون.
5: ترى في تفسير حق هذا اللي قاعد تقوله.
6: وليد عافيه، تعالي شوي.
5: شنو وين اجي؟
6: النت قاعد يفصل عندي.
5: شون هالراوتر بيدك؟ عطني اياه خليني اشوف. هذا لان شكله حار، راوتر حار هذا.
6: شنو يعني حار؟
5: يعني الجهاز اذا اشتغل وايد تدخل الذبذبات بمرحله تشبع شيء ويسوي حراره.
6: وليد هذا راوتر مو مفاعل نووي.
5: مفاعل
6: ايش دراني انت... بعد هذا شو اسمه مفاعل؟
5: اقول انت ترى ما تفهمين بالاشياء هذه. شوفي الحين لازم تطفينه 10 دقائق كذي علشان يعيد برمجة الإشارة اللي فيه شوي، والذبذبات تقل يقوم يبرد.
6: إعادة برمجة مرة واحدة؟ تعرف له ولا لا؟
5: طبعا أعرف له، شنو قاعد ألف؟ وعلى فكرة كل الأجهزة فيها ذاكرة مؤقتة.
6: صدق والله؟ منو قايل لك؟
5: مقال أمريكي قريته.
6: وين قريته؟
5: وأنت شنو قاعد تحققين؟ واحد مواقع التواصل الاجتماعي بس هو ناقلة من مقال ثاني.
6: ولي الله يعينك على عمرك.
5: شنو يعني؟
6: يعني مستحيل انك تقول ما ادري،
5: لان الحمد لله عندي ثقافة مو نفس بعض الناس.
7: هند يما لا تستهزئين بخوك، ترى وليد فاهم بهالسوالف.
6: اي يما ادري وليد فاهم بالدنيا كلها.
5: عاد مو ذنبي اني مطلع اكثر منكم.
6: يس اشتغل واخيرا.
5: قلت لك اعادة برمجة.
6: اي خير ان شاء الله.
2: يا أخي هالفريق مستحيل يفوز، كل أسبوع يا خسران يا متعادل.
8: هذا مدربهم الجديد، الموسم اللي فات ما كانوا يفوزون أصلاً.
9: ساكم الله بالخير. الله بالخيرات.
5: كم النتيجة؟
8: 2-1 علينا.
5: مساء أسمعك تتكلم عن المدرب، أنت تدري عاد هذا من أقوى المدربين وراح يقلبون النتيجة. شوف الحين
9: يلا تفضل.
2: تكلم المحلل الرياضي.
5: يا أخي أنت شفيك؟ أنت ما تفهم كرة؟ قل لي علمك. أقول لك
4: علامكم علامكم ثقفك. 24 ساعة نجرة ذبحتوني ذبحتوني وانت تناجرون.
5: قاعد هنا؟ والله ما انتبهت لك. زين ليش مو نايم بالبيت؟ شفيك يا هنا؟
4: صار لي كم يوم أنا نومي قلت لك فجي مقطع ما شو أقصاد. أكو نوم أقصاد؟ أنا نومي بالأقصاد.
5: شفيك عسى ما شر. قول
8: يس والله انك تفهم يا وليد. يا ابو التعادل يا ابو التعادل.
2: ايش قلت لك انا؟ قول حق اللي يمك. قول حق اللي يمك.
8: قول يا ابو التعادل يا ابو التعادل.
2: صدقتني يا اخوي
8: انت داهيه. انت اللي
10: قلت هذا اذا مشينا وراه بيودينا كلنا بداهيه.
0: الى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش. إخراج كفاح سليمان الرجيب.
11: شخصيات من بلادي.
12: شخصيات من بلادي.
11: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن.
12: شخصيات
11: شخصيات من بلادي.
13: المذيعة الكويتية الرائدة أمينة الشراح. كان للمرأة دور بارز في النهضة الكويتية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، والتي شملت مختلف الميادين ومناحي الحياة، متمردة بذلك على العادات القبلية والتقاليد التي كانت سائدة قبل ذلك، تلك التي كانت تعزل المرأة عن العالم الخارجية وتمنعها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فكسرت المرأة الكويتية القيود المفروضة عليها والتي كانت تحرمها من حقها في العمل عموماً والعمل الإعلامي بصورة خاصة، مقتحمة تلك المجالات لتشارك مع الرجل يداً بيد في تحقيق نهضة الكويت. من بين السيدات اللواتي كان لهن دور بارز في نهضة الإعلام الكويتي وحمل مشعله عاليا، تتميز وتبرز الإعلامية الكويتية المتألقة أمينة الشراح. قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج، منها ما يطلبه الجمهور الذي مثل أولى إطلالتها في التلفزيون الكويتي والذي كان يبث كل يوم خميس، فقد كان بمثابة نافذة لها على الجمهور، الشيء الذي زاد من ترسيخ صلتها المباشرة مع متابعيها. كما قامت بتقديم العديد من الأمسيات الفنية والمقابلات مع نجوم وفنانين ورياضيين.

وغيرهم. يعتبر برنامج لقاء الخميس أهم خطوة في مسار الإعلامية أمينة الشراح الإعلامي، فقد ذاع صيته في مختلف بلدان الخليج العربي، وكان بمثابة طفرة كبرى لها، أضحى بعدها حضورها دائم على الشاشة وارتفع عدد متابعيها، إلى جانب تقديم

0: سيدة الشاشة الكويتية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: أزاهير العرب.
1: أرق بيت قالته العرب. تتفاضل الأبيات في موازين النقاد، ويبقى للرقة مكانة تخترق نياط القلوب. هي مجالس الخلفاء التي كانت تموج بالبيان، حيث يبحث عن أعذب ما نطقت به القرائح في مكامن الوجد والشجن. يروي ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء: اجتمع عند عبد الملك بن مروان أشراف من الناس والشعراء، فسألهم عن أرق بيت قالته العرب، فاجتمعوا على بيت امرئ القيس: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وقال أيضا في حكمة السعي ورجاء القبول: والله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. وقال في معنى بلوغ المراد: من آل ليلى وأين ليلى، وخير ما رمت ما ينال. فاستحالت هذه الأبيات معايير للرقة والحكمة، بقيت تتداول في مجالس الأدب عبر العصور.
0: أزاهير العرب.

0: دقة التصريف بين الغرور والغرور. تتجلى لطائف القرآن الكريم في حركة تفرق بين الذات والمصدر، ليستبين للمتدبر ما يخدع النفس وحقيقة الخداع ذاته. وفي كتاب الله وآيات سورة الحديد يفرق بين الغرور بفتح الغين، وهو اسم للفاعل الذي يمكر بالإنسان سواء كان شيطاناً أو مالاً أو جاهاً، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وغركم بالله الغرور. أما الغرور بضم الغين فهو المصدر الذي يعني فعل الخداع والزيف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ذلك المتاع الزائل الذي لا حقيقة له. هكذا يفصل البيان القرآني بين الخادع وأثر خداعه، ليظل اللفظ حاكما على حقائق الأمور ومآلات الصدور.
1: أزاهير العرب،
0: قصة مثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. في عالم الطير رموز لأحوال البشر، حيث نقف اليوم مع مثل يختصر حكاية القوة بعد الضعف والعزة بعد المهانة. إن البغاث بأرضنا يستنسر، مثل عربي أصيل. والبغاث ضرب من الطير، طائر صغير لونه لون الغبار، بطيء الطيران، طويل العنق، وجمعه بغثان. أما يستنسر فمعناه أنه صار كالنسر جسارة وقوة في صيده بعد أن كان من ضعاف الطير. يضرب هذا المثل للضعيف حين يستقوي، وللذليل يعز بعد ذل فيغدو كالنسر جبروتا ومنعه. حينها يقال: إن البغاث بأرضنا يستنسر.

0: قلب يترفع عن الأهواء. تنطق هذه الأبيات بفلسفة الذات السامية التي جعلت من الحب دستوراً ومن الصفاء منهجاً، حيث يصور الشاعر قلبه في طهره كالمزن الذي لا يعرف الدنس، وفي عطائه كالربيع الذي ينثر شذاه على الجميع دون تفريق، متعاليا بحبه عن دنس الأحقاد وصغائر النفوس. فيقول الشاعر في هذا السياق: قلبي هو المزن لا حقد يلوثه، وهو الربيع بأزهار وأندائي، بذلته للورى طرا فمنهله عذب سخي لأحبابي وأعدائي، وعشت للحب أغليه وأكرمه فوق الصغائر من حقد وأهوائي.
1: أزهير العرب.
0: أقوال في الحذر من الطمع. يقول الحسن البصري: صلاح الدين الورع وفساده الطمع. قال عمرو بن عبيد في المؤمن ثلاث خلال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحاً كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. اجتمع الفضيل وسفيان وابن كريمة اليربوعي فتواصوا، فافترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. قال الوراق: لو قيل للطمع من أبوك لقال: الشك في المقدور، ولو قيل ما حرفتك لقال: اكتساب الذل، ولو قيل ما غايتك لقال: الحرمان.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: الوعود تقال نهارا، لكنها لا تثبت صدقها إلا قبل الفجر، حين ينام الناس يستيقظ الضمير وحده يسأل صاحبه: أتفي أم تختبئ خلف العذر؟
1: كان معا رجلا من أهل المروءة، وكان سلمة امرأة فقدت زوجها وبقي لها طفل مريض. قصدت معا في مساء مضطرب وطلبت منه أن يرافقها إلى الطبيب في قرية بعيدة مع طلوع الفجر.

0: يا معن، لا أملك من يدلني على الطريق. طفلي إيش؟ والطبيب لا يقبل الانتظار.
1: سأكون عند بابك قبل الفجر.
0: أتعدني؟
1: أعدك، أعدك. ومن جعل وعده خفيفا جعل نفسه أخف عند الناس.

0: عاد معن إلى بيته، ثم جاءه في الليل خبر أربك قلبه، قافلة تجارية تنتظره في الصباح، وإن غاب عنها خسر مالا كثيرا.
1: جلس بين نارين، مال ينتظره وعهد يطلبه، كان بإمكانه أن يقول
0: الظروف أقوى مني،
1: وما أكثر من يجعلون الظروف ستارا رقيقا لخيانة واضحة.

0: الآن. لا لا، لو ذهبت مع سلمى ضاع الربح، ولو ذهبت إلى القافلة ضاع وجهي أمام وعدي.
1: أتعدني؟
0: نعم نعم وعدتك، والربح إذا ضاع عاد، أما الثقة إذا ضاعت فقلما تعود.

0: قبل الفجر كان معا عند باب سلمى. لم يوقظها بالصوت العالي، بل طرق الباب طرقا خفيفا كأنه يخشى أن يجرح تعبها. جئت حقا؟
1: بل جاء وعدي قبلي وأنا تابعته.
0: خشيت أن تغلبك تجارتك.
1: ما التجارة أن كسبت مالا وخسرت كلمتي؟

0: مضيا في الطريق. كان البرد قاسيا والطفل يئن في حضن أمه معا، يمشي وكأنه يحمل في صدره ميزانا، كفة المال وكفة العهد. عندها نظرت إلى معا لا كمن ينظر إلى رجل ساعدها، بل كمن ينظر إلى عهد صار إنسانا يمشي. أنقذت ولدي يا معا.
1: بل أنقذه الله، ثم كلمة لم أشأ أن أخونها.
0: لن أنسى هذا.
1: لا تحفظيه لوحدي، علمي ولدك إذا كبر أن الرجل لا يقاس بما يملك، بل بما يفي به.
0: ذلك الصباح خسر معا ربحا من المال، لكنه ربح ما لا تشتريه القوافل، ثقة لا تباع ودعاء لا يقدر بثمن.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا من سبق وعده فجر مصلحته أشرقت في قلبه شمس المروءة.
0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الاقتصادي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر وبصحبة مخرجنا محمد السلطان.

0: مستمعينا نبدأ معكم بسم الله، حيث بدأ سوق بورصة الكويت اليوم حركة تصحيحية من بعد الانخفاض الملحوظ في المؤشرات الرئيسية الثلاثة في جلسة يوم أمس بفعل تفاقم الأحداث الجيوسياسية، معاودة ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم بدعم صعود 10 قطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 95 جزئي المئة بالمئة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2% والرئيسي 94 جزئي المئة بالمئة. هذا وقد سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 12,690,000 دينار، وزعت على 60,890,000 سهم وبتنفيذ 2069 صفقة، وارتفعت حينها 10 قطاعات يتقدمها سهم عقار ب 1% و 56 جزئي المئة بالمئة، فيما تذيل القائمة قطاع التأمين ب 14 جزئي المئة بالمئة وسط استقرار 3 قطاعات. وبالعودة مستمعينا إلى الأوضاع الجيوسياسية وانعكاسها على الأسواق المالية، حيث طرأت بعض التطورات اليوم عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران يمكن أن يتم خلال 2 أو 3 أيام، وأن مضيق هرمز الحيوي سيعاد فتحه فورا بعد إبرام هذا الاتفاق. وأوضح ترامب أن واشنطن وطهران يمران بالمراحل النهائية من اتفاق جيد جدا لن يسمح لإيران بأي حال بامتلاك أسلحة نووية. كما صرح ترامب للصحفيين أن طياري مروحية أباتشي العسكرية التي سقطت أمس الاثنين قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا حول الحادث في وقت لاحق اليوم، بينما لا يزال السبب غير معروف، لافتا إلى أن الحصار الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية في خليج عمان لن يرفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقريرها للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركتي إيفا للفنادق والمنتجعات والوطنية للتنظيف. ووفق بيان البورصة، تمثل التغير الأول في انخفاض مساهمة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ومجموعتها شركة الأولى للتأمين التكافلي المباشرة وغير المباشرة في إيفا فنادق من نسبة 43% و 73% إلى 42% و 76%. أما التغير الثاني فقد جاء من خلال خفض مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، شركة الرغد والمنار العقارية وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات، مساهمتها غير المباشرة في تنظيف من 14% و 23% إلى نحو 11%. أعلنت شركة البورصة أن مجلس إدارة شركة المعدات القابضة وافق على طلب استقالة فوز سعد عبد العزيز الوزان من عضوية مجلس الإدارة ولجانها التابعة. وكشفت الشركة في بيانها للبورصة عن فتح باب الترشح لشغل المقعد الشاغر في عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انتخاب عضوين احتياط للدورة الحالية 2024-2027. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أن الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو وقعت عقدا مع شركة نفط الكويت بقيمة 11,940,000 دينار. وبحسب بيان الشركة للبورصة، يتعلق العقد بخدمات التسميت والخدمات المرتبطة بعمليات الحفر وإصلاح الآبار للعمليات غير التقليدية، وذلك لمدة 5 سنوات. ونبدأ معكم مستمعينا بفقرة الحوارات، وننتقل الآن إلى تداولات السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من هناك زميلنا شجاع السلطان. زميلنا شجاع، كيف الحال؟ ونرحب بك في حلقة اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا فيك زميلنا شجاع. يعني كيف يبدو أداء السوق السعودي اليوم بالتزامن مع صدور العديد من الأخبار الاقتصادية يعني لديكم مؤخرا؟
1: نعم صحيح، هناك أخبار تتعلق بنمو الاقتصاد، وأيضا أخبار إيجابية تتعلق بالحوافز التي تحدث الاقتصاد السعودي والشركات المدرجة. وكل ذلك. فبالتالي نحن أمام حقيقة اقتصاد كما تفضلت يعيش ولله الحمد مرحلة إيجابية للغاية. نتطلع حقيقة دائما إلى أرقام أكثر نمو. اليوم الاقتصاد السعودي حقق ولله الحمد أرقام إيجابية للغاية. نحن نتحدث عن نمو ب3% في الربع الأول من 2026. وأيضا بيوت الخبرة تتحدث عن معدلات نمو إضافية متوقعة للاقتصاد السعودي فيما تبقى من عام 2026، على الرغم من أنه هنالك بعض يعني الضغوطات التي تحدث للاقتصاد السعودي من حيث النمو والشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الشركات التي تتعلق بقطاعات الإنشاء والتشييد والزخم الهائل في التشغيل والبناء وما إلى ذلك. لكن الشركات والقطاع الخاص السعودي ولله الحمد يعني يقف على أرض صلبة، يحقق معدلات نمو جيدة، أيضا تشغيل مرتفع. قطاع اللوجستيك أيضا يقوم بدوره، قطاع التجاري تجزئة يقوم بدوره. فبالتالي احنا نتحدث عن نمو اقتصادي قوي. فيحدث على الشركات الانشاء والتشييد وشركات القطاع اللوجستيك وما الى ذلك ضغوطات تشغيليه، ولكنها تتجاوز ذلك من خلال بلا شك الزخم الجيد الذي نتحدث عنه اليوم. الاقتصاد السعودي هو اقتصاد قوي للغايه فيما يتعلق بالقطاع النفطي بلا شك، ولكن ايضا هو اقتصاد اقوى فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي. نحن نتحدث اليوم عن معدلات نمو ايجابيه جدا. هذه المعدلات حقيقة تحقق ولله الحمد بإضافات جديدة للاقتصاد والشركات وبما فيها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
0: هل لك أن تحدثنا أستاذ شجاع يعني بالنسبة للقطاع غير النفطي، ما هي أبرز نشاطاتها، ما هي أبرز مجالاتها، يعني كيف حقق القطاع غير النفطي ما شاء الله هذا الارتفاع لديكم؟ ويعني
1: أولا نتحدث عن فرص هائلة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد، وهذه الفرص هي التي حدثت يعني او احدثت رده فعل ايجابيه في الاقتصاد السعودي. اليوم القطاع غير النفطي هو قطاع ما في شك انه قطاع يعني يزيد من فتره من فرص النمو في الاقتصاد السعودي، وايضا يضيف للاقتصاد السعودي معدلات نمو ايجابيه للغايه. نحن اليوم نتحدث عن فرص هائلة فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، أيضا يتعلق بفرص هائلة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي، وكل ذلك بلا شك ينعكس على نمو الاقتصاد وعلى حيوية الاقتصاد. اليوم القطاع أو خلينا نقول الاقتصاد بشكل شامل هو يمر بمراحل. هذه المراحل هي مراحل تتعلق بالتشغيل، أيضا مراحل تتعلق بأسعار الطاقة، لأن أسعار الطاقة هي مؤثرة على الاقتصاد بما يتعلق بإيراد وأيضا بما يتعلق بتشغيل الشركات، وفيما يتعلق أيضا في نمو الاقتصاد خصوصا من حيث القطاعات الجديدة الواعدة التي تسهم في حيوية الاقتصاد. يعني اليوم لدينا قطاعات لم تكن في السابق من ضمن القطاعات المؤثرة في حركة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي، أصبحت اليوم قطاعات واعدة مؤثرة. يعني خذي على سبيل المثال قطاع اللوجستيك. قطاع اللوجستيك ما كان من ضمن القطاعات حقيقة في يوم من الأيام الذي يسهم بالاقتصاد بشكل واضح. اليوم هذا القطاع أصبح يتطور، وهذا التطور ما في شك أنه أصبح ينعكس على الاقتصاد وعلى نمو الاقتصاد، وهذا الأمر الذي نحن نتحدث عنه اليوم. نتحدث عن نمو اقتصادي رائع، وايضا بيانات بيوت الخبرة تتحدث عن نمو اقتصادي رائع. فبالتالي الشركات مثل الشركات المدرجه في سوق الاسهم هي واحده من المساهمه في نمو هذا الاقتصاد، وايضا مستفيده من حيويه الاقتصاد.
0: نعم زميلنا يعني شجاع، بالاضافه الى التفاصيل التي ذكرتها للتو حول تقرير رؤيه 2030 السعوديه، ايضا كشفت هيئه السوق الماليه السعوديه في تقريرها السنوي لعام 2025 كشفت ارتفاع الاصول المداره في المملكه بنسبه بلغت تقريبا 18%. يعني ما مدى انعكاس ذلك على المحافظ وإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق السعودي؟
1: يعني نحن نتحدث أولا عن سوق مال ليس فقط سوق أسهم. يعني السوق السعودي لديه سوق المشتقات المالية، سوق فيما يتعلق بالصناديق، أيضا سوق فيما يتعلق بالصكوك، بالإضافة إلى سوق الأسهم الرئيسي، سوق الأسهم النمو، وايضا بعض المشتقات الاوراق الماليه الاخرى. فبالتالي احنا نتحدث عن سوق ماليه ضخمه جدا، لكن النظره دائما على على على سوق الاسهم لانه الاكثر حيويه، الاكثر نشاط، ايضا الاكثر متابعه ومراقبه عن كثب. زياده حجم الاستثمار وزياده دخول المستثمرين ومحافظه المستثمرين هي توحي بنوع من الوعي بما يتعلق بأهمية أسواق المال. يبقى اليوم أن السوق السعودي وسوق الأسهم السعودي ما زال إلى اليوم هو في مسار عرضي طويل جدا. نحن نتحدث ما بين 10,000 و13,000 حقيقة، يعني السوق منذ سنوات بهذا المستوى لم يحدث أي ردة فعل فيما يتعلق بالارتفاع بشكل قوي أو حتى الانخفاض بشكل ملحوظ. فبالتالي السوق متماسك على المدى الطويل في مسار عرضي. هذا المسار أنا اعتقادي أن السوق يعني سيتخلص منه في يوم ما بإذن الله تعالى، مدعوما بنمو الاقتصاد وحركة الاقتصاد ونمو الشركات وأيضا أداء الشركات. الشركات كلما كانت ربحيتها أفضل كلما كان هذا أيضا يعطي أيضا زخم لزيادة حجم المستثمرين في السوق المالية.
0: نعم، كما تفضلت من الشجاع أيضا بالنسبة للاستثمارات، نتحدث أكثر عن الاستثمارات الأجنبية. يعني قرأت للتو أيضا ولله الحمد يعني حققتم أيضا أرقام كبيرة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ما هي يعني هل تمتلك تفاصيل أرقام معينة تتعلق بهذا الموضوع؟
1: فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي؟
0: نعم.
1: السوق السعودي ما فيه يعني أرقام بين فترة أخرى توحي بانخفاض الاستثمار الأجنبي، العكس.
0: نعم،
1: جميع الأرقام هي توحي أن الاستثمار الأجنبي يزيد ويرتفع بشكل ملحوظ. حقيقة هذا أمر جيد، وهذا أيضا أمر محفز بالنسبة للمستثمرين، ويعطي أيضا المستثمرين فرص فيما يتعلق بالمستثمرين المحليين والخليجيين فيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب. المستثمرين الأجانب كان قبل فبراير لديهم أو خلينا نقول عليهم اشتراطات أو شروط معينة، الآن هذه الشروط أو القيود خفت تماما. يعني اليوم نحن نتحدث عن سوق مالية ولله الحمد الاستثمارات الأجنبية فيها أو دخول الاستثمارات الأجنبية إليها أصبح سهل للغاية. ليس هنالك من أستطيع أن أقول شروط أو قيود تحول دون دخول هذه الاستثمارات. أصبحت الاستثمارات الأجنبية تستطيع الدخول بالسوق السعودي بشكل مباشر وسلس وسهل. هذا الأمر هو اللي قد يكون على المدى البعيد أتحدث يزيد من حجم هذه الاستثمارات. اليوم في استثمارات أجنبية في السوق السعودية، الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية ترتفع من فترة لأخرى، ولكن أنا ما زلت أتوقع أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي ما زال في بداياته. أعتقد أن السوق السعودي سيشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. كان معنا الأستاذ شجاع السلطان مراسلنا من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية. مع القفزة الحادة في تكاليف الوقود بفعل التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة، تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطا غير مسبوقة، ما انعكس فورا على أرباح الشركات المتوقعة للانخفاض إلى النصف خلال العام الجاري. معا إلى التقرير التالي.
2: في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطا غير مسبوقة مع قفزة حادة في تكاليف الوقود، ما يدفع الأرباح المتوقعة للانخفاض إلى النصف خلال عام 2026. ووفق تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، حذر الاتحاد من تآكل أرباح قطاع الطيران مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات بوتيرة حادة عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي، ما أضاف عبئا جديدا إلى تحديات ممتدة منذ جائحة كوفيد-19 وحتى الحرب في أوكرانيا. وبحسب التقرير، توقع الاتحاد الدولي ارتفاع متوسط أسعار وقود الطائرات بنحو 70% على أساس سنوي، ما يزيد فاتورة الوقود العالمية بنحو 100 مليار دولار خلال العام الجاري. من جانبه، أشار المدير العام للاتحاد ويلي والش إلى أن الطلب على السفر لا يزال مرنا، لكن شركات الطيران بدأت بالفعل رفع الأسعار لمواجهة التكاليف، ما سيؤدي حتما إلى تباطؤ النمو. وأوضح والش أن صافي أرباح قطاع الطيران سيتراجع من 45 مليار دولار في 2025 إلى 23 مليار دولار في 2026، مع هبوط هوامش الربح من نسبة 24% إلى 2%. كما توقع أن تكون الشركات التي لم تتعافى ماليا من تداعيات كورونا المستجد إضافة إلى شركات الطيران العاملة في منطقة الخليج الأكثر تأثرا بهذه الضغوط، مشيرا إلى أن العامل الحاسم يتمثل في مدى قدرة المسافرين وشركات الشحن على تحمل الزيادات الجديدة وسط حالة عدم يقين بشأن استمرارية الطلب. وفي ذات السياق، أظهرت استطلاعات أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن 86% من المسافرين يتوقعون ارتباط أسعار التذاكر بأسعار النفط، فيما يتوقع 49% منهم إنفاق المزيد على السفر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار قوة الطلب رغم ارتفاع التكلفة.
0: وبالعودة محليا وتحديدا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، معنا الآن المحلل الفني زميلنا حسن بومجداد. زميلنا حسن، مرحبا بك في حلقة اليوم.
3: أرحب فيك أختي سعاد وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: أهلا فيك. يبدو زميلنا حسن أن مؤشرات السوق تعافت اليوم يعني من بعد هبوطها الحاد في جلسة الأمس، كيف تلخص نشاط السوق اليوم وما هي محفزاته؟
3: نعم، سؤالك أختي سعاد منطقي في مكانه. طبعا نهاية الأسبوع الماضي في يوم الجمعة ظهرت بيانات سلبية في السوق الأمريكي، وهي قوة بيانات العمل.
0: نعم.
3: قوة بيانات العمل أعطت قوة للدولار وعوائد السندات، فشفنا بيع في السوق الأمريكي وشراء على السندات، كذلك الذهب والنفط كانوا بانخفاض. جاءت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، الضربات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل في بالأمس ضغطت بالمزيد على المؤشرات، فشفنا افتتاح السوق بفجوة في جلسة الأمس وعمق التراجعات حتى نهاية الجلسة. المؤشرات انخفضت تقريبا فوق 1% للأول والعام، وكذلك الرئيسي كان هناك انخفاض بحدود 2%. اليوم كانت هناك الأخبار نوعا ما إيجابية، توقفت الضربات المتبادلة، كان هناك ميل نحو التهدئة، فشفنا جميع الأسواق يعني ارتدت وتفاعلت بالإيجاب. السوق الياباني اليوم نيكي في بداية تعاملات تقريبا ارتفع 2%، الأسواق الخليجية بارتفاع، فالسوق الكويتي ليس بمعزل عن هذه الأسواق. شفنا افتتاح بفجوة وارتفاع عوض جزء كبير من خسائره في الجلسة السابقة. الأول حاليا 1.3% 117 نقطة عند 9178. الرئيسي تقريبا 0.5% ارتفاع ب 46 نقطة. كذلك المؤشر العام بارتفاع 1.1% تقريبا 101 نقطة. تصدر الارتفاعات طبعا في البداية رأينا شراء على سهم بيت التمويل، مناطق بدأ بمناطق 600 وتقريبا 68-69، كان هناك ضغط في بداية الجلسة وانتظار لافتتاح باقي الأسواق الأوروبية وافتتاح السوق السعودي بالذات، فبعد تقريبا الساعة 10 شفنا مواصلة الشراء وزيادة في قيمة التداول. بيتك حاليا يداول عند منطقة 773 بارتفاع 1%. الوطني عوض جزء كبير من خسائره، ارتفاع 1.8% عند 825.15 فلس. وطنية عقارية كان ضغط عليها في الجلسة السابقة عند مناطق 116-117 ارتدت وعوضت جزء كبير من خسائرها، اليوم ارتفعت 7.9% عند منطقة 122. وعلى هذه الشاكلة عقارات الكويت بارتفاع تقريبا 2% 372. جي اف اتش ارتفاع 3.3%. ارزان ايفا تنظيف كذلك كان عليه عمليات بيع وصل إلى مناطق 265 في الجلسة السابقة، اليوم عوض جزء من خسائره بارتفاع 5 فلوس عند 283. قيمة تداولة 3,551,000 دينار. التجارية بارتفاع 3.6% 7 فلوس 200 فلس حاليا. زين دخل مرة أخرى فوق منطقة عند منطقة 600 فلس، 600 حاليا تجاوزها أثناء الجلسة، ولكن حاليا تداول عند منطقة 600 بارتفاع 8 فلوس 1.3%. بنك الخليج بارتفاع 5 فلوس، STC بارتفاع 1.3%. وعلى هذه الشاكلة هناك بعض الأسهم يعني التي عاكست السوق، مثل مدينة الأعمال اليوم انخفض انخفاض كبير، كان عليه عمليات بيع أو تسييل 11% انخفاض 82.8. أولى وقود بانخفاض 18 فلس 239. هناك يعني ارتباط تداخل ملكيات بين هذين السهمين. الامتياز طبعا اليوم يعتبر تاريخ الحيازة لتخفيض رأس المال، يعني من يملك السهم في هذا اليوم سوف يخفض عليه رأس المال ب9%، فسوف يفتتح بالجلسة المقبلة بأسهم مخفضة ب9% ويرتفع بنفس النسبة. استثمارات وطنية بارتفاع 15 فلس على 266، بنك وربا بارتفاع، والمباني بارتفاع 3 فلوس على 967. تفضلي.
0: نعم زميلنا حسن، يعني كما ذكرت وتفضلت يعني بتفاصيل كثيرة حول وبالأخص يعني حول كبريات شركات الأسهم القيادية، كنت سأسألك هذا السؤال، يعني كأسهم البنوك والاتصالات يبدو أنها تعكف على إعادة ترتيب أوراقها وصفقاتها المتعددة، ما مدى تأثير ذلك وما هي قراءتك لأدائهم وبالأخص اليوم من بعد انخفاضها في جلسة الأمس؟
3: نعم سؤالك محله كذلك منطقي أخي سعاد. هناك أمرين. أولا هذه الأسهم القيادية لها وزن كبير في مؤشر السوق، يعني على نأخذ سبيل المثال سهم بيتك لها وزن في مؤشر السوق الأول تقريبا 27% نظرا لارتفاع القيمة السوقية، يعني متى ارتفعت القيمة السوقية للشركة يكون لها وزن أكبر في مؤشر السوق. فلو أن بيتك انخفض ب10 فلوس أو 15 فلس سوف يضغط على المؤشر بشكل كبير. فأول يعني تقريبا الأسهم التي ترتد نشوفها الأسهم التي لها وزن في المؤشر. الأمر الثاني لدينا إقفالات الربع الثاني في نهاية هذا الشهر، وهناك جلسات ليست يعني كثيرة حتى نهاية هذا الشهر، يعني إذا شلنا العطل هناك عطلة كذلك لرأس السنة الهجرية أعتقد في الأسبوع المقبل. فلابد بعض الأسهم أن تعدل أسعارها وتقفل أقفالات أفضل من هذه الأقفالات، لأن الربع الأول كان سلبي بداية الحرب. فأعتقد أن لو الأوضاع استقرت وما صار تطور يعني كبير على الجانب الجيوسياسي، فبعض الأسهم سوف تتجاهل بعض الأحداث الجيوسياسية وتبدأ تتحرك وترتفع لتعوض جزء من خسائرها في الربع الأول.
0: على ذكر أسهم البنوك وهي من الأسهم القيادية، يعني هل توجد أي معلومات إضافية أو جديدة زميلنا حسن حول الخليج وخطط معه من أنباء حول سهم الخليج، يعني ما هي آخر التطورات
3: بالنسبة؟ نعم طبعا موضوع الدمج يعتمد على سعر التبادل. يعني سوف يختفي أحد البنكين ويتم إعطاء المساهمين أسهم في البنك الآخر، فلازم يعني تخرج للإعلانات نسبة التبادل، هي من ستحدد الهامش بين السهمين. حتى الآن لم يتم الإعلان عن نسبة التبادل ما بين بنك وربا وبنك الخليج. حاليا موضوع الأرباح من فترة إلى أخرى، يعني شو هذه الأسهم تتحرك مع موضوع الأرباح، قد تكون في بعض الأحيان الإشاعات تحرك سهم وربا أو الخليج، ولكن حتى الآن لا توجد بيانات مكتوبة أو إعلانات تعطي الهامش أو نسبة التبادل بين السهمين.
0: ألا توجد توقعات أو ما يعني في بين أوساط المستثمرين، يعني ألا توجد توقعات متى سيحدث ذلك، يعني متى ستصدر هذه الإعلانات، هل توجد أي أخبار حول هذا الشأن؟
3: طبعا في بنوك أخرى مثل بنك التمويل أخذت فترة طويلة تقريبا سنتين حتى يعني تم إعلان تفاصيل. إن شاء الله يعني تكون الفترة أقل، ويكون لأن بيت التمويل كان عبارة عن دماج أكبر أصول أكثر وأخذ فترة أطول في الفحص النافي للجهالة. إن شاء الله يعني تكون فترة أقل في ما بين بنك الخليج وبنك وربا، ونرى قريبا موضوع الإعلان عن موضوع نسبة التبادل.
0: نعم يعني أستاذ حسن أيضا نتحدث عن أسهم الجديدة والتي يعني بدأت بقوة كسهم ترولي على سبيل المثال، يعني كيف يبدو حتى هذه اللحظة؟
3: نعم سهم ترولي طبعا هناك تغيير في نموذج الأعمال، يعني من ينظر إلى هذه الشركة على أنها مثلا بقالة صغيرة، لا. نموذج الأعمال يختلف، لديها 200 فرع، لديها أرباح تقريبا 8 ملايين دينار في 2025، نسبة أو عدد الأسهم قليل، فشفنا شراء ودخول ملاك على هذا السهم هو من رفع سعر السهم. حاليا طبعا في فترات سابقة وصل على اعتاب منطقة الدينار تقريبا 990، ولكن بعد فترة يعني عليه جني أرباح مستحق طبعا حاليا عند منطقة 906 بانخفاض 25 فلس. هذا السهم يعني كما ذكرت لك يتوقع له نمو في الأرباح، هناك انتشار له في المملكة العربية السعودية، وتم يعني تصريح من أعضاء مجلس الإدارة بأن سوف يتم إدخال موضوع الشراء الإلكتروني أو المتاجر الإلكترونية في نموذج العمالة الإلكترونية، فنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله نشوف لهم أرباح جيدة في الفترة
0: المقبلة. نعم بإذن الله. نشكر زميلنا حسن بومجداد كان معنا من سوق بورصة الكويت.
3: شكرا.
0: وننتقل وإياكم مستمعينا إلى البورصات العالمية. ففي بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية عند الفتح مع استمرار التركيز على المستجدات في الشرق الأوسط، وفي ظل تراجع أسعار النفط بعدما توقفت إيران وإسرائيل عن تبادل الهجمات استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 10% ليصل إلى 622 نقطة و68 جزئي من النقطة. أما في بورصة طوكيو فقد صعدت المؤشرات اليابانية اليوم مع تعافي أسهم الشركات القيادية في قطاع الرقائق الإلكترونية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، وقفز المؤشر نيكي القياسي 2% و17.2% ليصل إلى 65416 نقطة. كما ربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% و14.2% مسجلا 3869 نقطة و11 جزئي من النقطة. وإلى أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط اليوم لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال القتالية. وزاد سعر برميل النفط الكويتي $2.42 ليبلغ $106.24 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا لتصل إلى $93.34 للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غار بوتكساس الوسيط الأمريكي $1.13 لتسجل $90.17 للبرميل.

بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نلقاكم في حلقة يوم الغد بإذن الله.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية، وإن التوقيع عليه قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. مقتل 8 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. مصادر فلسطينية تقول إن محادثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية حققت تقدما بشأن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحياء محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أنها وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية لضمان الأمن. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن بالغ تهانيه بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، وبالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية، وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله الأخيرة، وإن التوقيع على هذا الاتفاق قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة، مضيفا أن الصفقة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وستؤدي لإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن هناك أي نقاط خلاف عالقة، وأن جميع الأطراف قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال مستمرا. وشدد ترامب في تصريحات للصحفيين على أن الحصار البحري على إيران أثبت أنه أشد تأثيرا بكثير من القصف، قائلا إن الاتفاق سيكون أقوى من القصف. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار المتبادل بينهما عقب أخطر تصعيد للتوترات بين الجانبين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي. في غضون ذلك، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مقتضب لمراسل شبكة سكاي نيوز أن تعود إسرائيل للحرب مع إيران، وقال ترامب إنه لا يعتقد أن يحدث ذلك، فالأمور تسير بشكل جيد للغاية وإيران تقوم بما يجب عليها فعله. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكتي CNN ونيوز نيشن إن أسعار النفط ستنهار عندما يعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنح واشنطن كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ماضية في مسارها للتفاوض مع إيران والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد لمنعها من امتلاك سلاح نووي حتى ولو لم يرضي ذلك إسرائيل. وشدد فانس على أن أولويات واشنطن ومصالحها الوطنية قد تختلف عن أهداف إسرائيل، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل تحقيق غايتها. إلى ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يثق بأن الرئيس دونالد ترامب سيمنع الحرب مع إيران من التحول إلى مستنقع تنغمس فيه الولايات المتحدة لسنوات دون مهمة أو هدف أو غاية واضحة. وشدد فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز على أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وهي تطرح أمورا جيدة على طاولة المفاوضات. غير أن ديفانس أشار في الوقت عينه إلى أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران. على صعيد آخر، سقطت مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز، وتم إنقاذ فردي طاقمها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطيارين بخير وإنه سيتم إصدار تقرير عن الحادث اليوم. وذكر مصدر لصحيفة نيويورك تايمز أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية الأباتشي قد أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي أو واجهت مشكلة أخرى، مضيفا أن الحادث لا يزال قيد التحقيق. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية جديدة طالت مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء استهداف منطقة المساكن الشعبية في صور. جاء ذلك فيما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها. من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إنهاء حالة الحرب بين الجانبين إلى الأبد. هذا وقد شدد عون على أن لبنان يريد علاقة جيدة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل دون تدخل في شؤونه الداخلية.
في القاهرة، كشفت مصادر فلسطينية عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بعد إبلاغ حركة حماس الوسطاء بوجود توافق فصائلي على حصر

السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، ورفض مطلب نزع السلاح وفق رؤية الاحتلال الإسرائيلي. وأشار مصدر فلسطيني إلى أن مصر تعمل على بلورة صيغة معدلة جديدة مقبولة في هذا الإطار، تتضمن إلى جانب حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية باتفاق الفصائل، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب شامل مع إدخال المساعدات بشكل كاف كما ونوعا، وفتح معبر رفح والمعابر الأخرى، وبدء خطة الإغاثة والتعافي. كما تتضمن الصيغة المعدلة تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسليم حركة حماس كامل السلطة لها، وبدء إعادة الإعمار مع لجنة إشراف ورقابة وضمانات. ونبقى في القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم أن قضية المياه تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر. وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، شدد على الأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي وعدم القيام بأي إجراءات أحادية بهذا الشأن. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في السودان وليبيا والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. في فيينا، دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيرانا إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام. جاء ذلك في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مسعى متجدد لإحياء محادثات السلام والدفع بجهود التسوية لإيجاد مخرج للحرب. وتركز الجانب الأكبر من هذه المحادثات على تبادل أفكار جديدة بشأن صيغ وتوقيت المفاوضات وتقييم النوايا الروسية وتنسيق الخطوات الدبلوماسية المرتقبة قبل اجتماعات دولية هامة. ميدانيا، ذكر مسؤولون اليوم أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف روسي لمنطقة خاركيف الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة. بالمقابل، أعلن الحاكم الذي عينته موسكو لشبه جزيرة القرم أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة. في موسكو، قال ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية لضمان الأمن. وأضاف في تصريحات لصحيفة إزفستيا نشرت اليوم أن روسيا لها وجود عسكري في روسيا البيضاء، وأن البلدين يجريان بانتظام متابعات مشتركة لمراجعة مدى الجاهزية بما في ذلك الوسائل النووية لضمان الأمن في الدولة الاتحادية، في إشارة إلى التحالف السياسي والأمني والاقتصادي بين موسكو ومنسك. في جنيف، أفاد تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية اليوم بأن القوى النووية 9 التي تمتلك أسلحة نووية زادت من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود. وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت وحدها 69 مليار و200 مليون دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22%. في شبه الجزيرة الكورية، اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بيونغ يانغ على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعميق التواصل الاستراتيجي بين البلدين من خلال زيارات

يقوم بها مسؤولون رفيع المستوى. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون أبلغ نظيره الصيني بأنه سيدعم بالكامل مبدأ الصين الواحدة الذي ترى الصين بموجبه أن تايوان جزء من أراضيها بغض النظر عن تغييرات الوضع الدولي. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله عبد الرحمن المشاري عن عمر ناهز 83، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية، وأن التوقيع عليها قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. مقتل 8 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. مصادر فلسطينية تقول إن محادثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية حققت تقدما بشأن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحياء محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أنها وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية لضمان الأمن. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسي عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 17 دقيقة بعد 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، ترامب يتحدث عن اقتراب الاتفاق مع طهران رغم تصعيد واشنطن حافظت على استمرار وقف إطلاق النار، تحذير دولي بشأن سباق التسلح النووي وقضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. مرحبا بكم مجددا. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لافتا إلى أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية وأنه قد يكون لدى فكره بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة. وفيما استبعد ترامب العودة إلى الحرب بين إيران وإسرائيل، أكد أنه سيعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين.
5: من مطار جون كينيدي في نيويورك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لافتا إلى أن الاتفاق

0: مع طهران بات في مراحله النهائية. ترامب قال للصحفيين إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة، معربا عن أمله بالتوصل إلى صفقة رائعة، وشدد على أن الاقتصاد الإيراني يعاني وأنهم بحاجة للتوصل للاتفاق. لكن ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف الاتفاق النووي السابق بأنه فشل ذريع. وفي موقف يجمع بين الضغط الأقصى والتفاؤل بالحل الدبلوماسي، رأى ترامب أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل من الخيار العسكري. في تصريح مقتضب لمراسل شبكة سكاي نيوز، استبعد ترامب عودة إسرائيل إلى الحرب مع إيران، وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستؤيد نتنياهو في حال عاد لمهاجمة طهران، قال إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث، مضيفا أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية وأن إيران تقوم بما يجب عليها فعله. يأتي ذلك بعد يوم من تحذيره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حولت التصعيد الأخير إلى حرب شاملة. تحذير جاء وسط ضغوط إقليمية من 5 دول طالبت واشنطن بكبح جماح تل أبيب بعد تبادل للضربات بين الجانبين انطلق بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ردت عليها إيران بصواريخ باليستية. وقال ترامب إنه أجرى حوارا جيدا جدا مع نتنياهو، مختصرا المشهد بالقول إن إيران قصفت إسرائيل والأخيرة ردت والأمر انتهى. لكن ترامب ذهب أبعد من استبعاد الحرب، ففي تصريح يربط بين الحل السياسي والمكاسب الاقتصادية المباشرة للمستهلك الأمريكي، توقع لشبكتي CNN ونيوز نيشن أن تنهار أسعار النفط عندما يعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، مضيفا أنهم على استعداد لمنح واشنطن كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي، لغة توحي بأن الاتفاق المرتقب قد يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى تفاهم شامل يعيد تشكيل المشهد النووي الإيراني. من جهته اعترف نائب الرئيس جي دي فانس بوجود بعض الملفات التي تتباين فيها المصالح بين واشنطن وتل أبيب، لكنه أكد أن إيران تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات، وأن التوصل إلى اتفاق يضمن عدم تطوير سلاح نووي سيكون إنجازا كبيرا للشعب الأمريكي ونصر يعلن قبل التوقيع. لكن بين الأيام القليلة والأسبوعين المقبلين تبقى الأسئلة أكثر من الأجوبة. هل يتحول التفاؤل الأمريكي إلى واقع، أم أن الهشاشة على الأرض تنتظر لحظة انزلاق واحدة؟
1: سيداتي وسادتي، حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الكويت الدكتور ناصر مطيري، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
2: يا مرحبا أستاذ محمد، حياك الله.
1: حياك الله دكتور. يعني كما استمعنا آنفا في التقرير أن هناك تجديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لافت في هذا الأمر أن الاتفاق مع طهران أيضا بات في مراحله النهائية. إذن دكتور، بداية، في أي إطار دعنا نقول يمكن وضع تصريح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق مع إيران في مراحله النهائية، وما الذي يعكس ذلك برأيك؟
2: طبعا يعني تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن أن هناك نصر كامل خلال أسبوعين هي يبدو لي ليست وصف قانوني لاتفاق جاهز، هي لغة ضغط سياسي ونفسي. ربما يريد أن يقول للداخل الأمريكي أن واشنطن فرضت شروطها، ويقول أيضا بالمقابل لإيران أن نافذة التنازل أصبحت محدودة، ويقول أيضا رسالة أخرى للأسواق ربما أن التصعيد تحت السيطرة. لكن هذه اللغة تحمل لا شك خطرا، لأنها ترفع سقف التوقعات، فإذا تعثرت المفاوضات يصبح تراجع صعب. يعني أما أن يتحدث الرئيس الأمريكي أن هناك اتفاق في مراحل النهائية، هذا يعني أنه هناك هيكل عام للصفقة لا شك، لا أنه يعني كل التفاصيل حسمت. الأرجح أنه الإطار يشمل يعني تمديد الهدنة مثلا، ربما تخفيف لمشروط للعقوبات قيودا على التخصيب، ترتيبات تتعلق ربما بمضيق هرمز، أو يكون هناك ربما أيضا آلية رقابة دولية أكثر صرامة. لكن أعتقد العقدة ليست في العناوين، هي ربما تكمن في التفاصيل على ما يبدو، ما يتعلق مثلا بمستوى التخصيب. هناك فجوة كبيرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في هذا الإطار، أيضا حجم المخزون الإيراني من نووي، آلية التفتيش، توقيت رفع العقوبات، وهذه نقطة أساسية بالنسبة للجانب الإيراني، هل تم الاتفاق عليها أم بعد؟ ضمانات عدم تكرار الضربات، من هذا مطلب إيراني أيضا.

0: مهم تتمسك به إيران، هل هذه التفاصيل يعني تم حسمها أم لا؟ هذه هي هي الإشكالية الكبيرة حتى الآن.
1: هذا الحديث يعني يؤكد من قبل أيضا قول الرئيس الأمريكي أنه قد يكون لديه فكرة خلال أيام قليلة، ثقة حقيقية دكتور ناصر بالتقدم التفاوضي، وكما أشرت أيضا أنه ربما يكون ضغطا إعلاميا لإجبار الطرف الإيراني على التنازل. ولكن كيف تقرأ قول الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيتم التوصل إلى صفقة رائعة؟ دعنا نتحدث عن طبيعة برأيك وماهية هذه الصفقة التي ينطبق عليها هذا الوصف.
0: دائما ترامب يعني سياسيا يتعامل بمنطق الصفقة كما عهدناه، يعني هو يتعامل بمنطق الصفقة الرابحة لا بمنطقي، وليس يعني منطقة التسوية المتوازنة. هو يريد أن يظهر أن الاتفاق الجديد ليس تكرار الاتفاق 2015، بل هو اتفاق أشد وأوسع، لذلك وصفه الاتفاق السابق بالفشل الذريع. يعني أنه يريد ثلاثة أمور، يعني يريد رقابة أقوى، يريد قيود أطول زمنا، وأيضا يريد أن يربط الملف النووي بالأمن الإقليمي والملاحة والطاقة. لكن المشكلة أنه إيران لا تستطيع داخليا أن تقبل باتفاق يبدو كأنه يعني إملاء أو خضوع، لذلك قد توافق ربما طهران على تنازلات عملية، لكنها ستغلفها غالبا بخطاب الصمود وإفشال الحرب وبعض الدعاية الإعلامية. نعم.
1: وماذا عن تجديد دكتور ناصر هذه المرة من قبل الرئيس الأمريكي على أن الاقتصاد الإيراني يعاني؟ برأيك إلى أي مدى يمكن أن يبرر ذلك بالتوصل لاتفاق بأي شكل؟
0: يعني يبدو لي تأكيدا أنه الاقتصاد الإيراني لا شك هو عامل ضغط كبير. نعم. يعني لكنه لا يكفي وحده للضغط. النظام الإيراني نظام أيديولوجي، الأنظمة الأيديولوجية أخي محمد لا تقيس الكفة الاقتصادية كما تقيسها الدول الطبيعية. فيعني مثل إيران كدولة إيديولوجية يعني عقائدية تتحمل ألم ربما اقتصادي واسع إذا رأت أن التنازل يمس شرعيتها أو هيبتها أو استقرار نظامها أيضا. لذلك الضعف الاقتصادي يدفع إيران إلى المرونة، لكنه لا يضمن بتصوري القبول باتفاق يعني تراه إيران بأنه مهين.
1: نعم. طبعا دعنا ننتقل إلى تأكيد الرئيس الأمريكي مجددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. هل ثمت ضمانات جديدة برأيك التي ستمنع دعنا نقول تكرار هذا الفشل، خاصة في غياب نظام تفتيش قوي؟
0: طبعا لا يوجد هناك ضمانات 100% حتى هذه اللحظة، لكن يبدو لي أنه يعني المفاوضات الحالية تجري في إطار يعني محاولة إيصال نقاط يعني تسوية أو نقاط التقاء بين الجانبين في هذا الإطار. لكن الاتفاق لا يزال يواجه يعني مجموعة من المسائل. هناك مسألة الضمانات الأمنية التي تمنع استئناف الضربات الأمريكية والإسرائيلية، هي أيضا ضمانة يعني تريد تتأكد منها إيران. صيغة التفتيش والرقابة على المنشآت أيضا هذه من ضمن يعني المشكلات أيضا التي أو عقبات أمام هذه المفاوضات. وأيضا ربط الهدنة يعني بجبهات أخرى مثل إسرائيل ولبنان والممرات البحرية، هذه انعكست أيضا على هشاشة الهدنة واستمرار التحديات المتبادلة رغم تراجع أسعار النفط مؤقتا. كثير الآن من العقبات موجودة حتى هذه اللحظة، لكن الحديث الرئيس الأمريكي عن وجود ربما مؤشرات اتفاق نهائي هذه تعطي نوع من التفاؤل، لكن ليس نهائيا في ظل حالة الشد والرد والسباق بين المسارين الدبلوماسي والتصعيد العسكري.
1: ما دام ذكرت أسعار النفط أيضا دكتور، يعني هناك تصريحات من قبل أيضا الرئيس الأمريكي وتوقعه بانهيار أسعار النفط بمجرد إعلانه النصر الكامل في غضون الأسبوعين المقبلين. كيف تحلل ربط الرئيس الأمريكي هذا ما يراه بانهيار أسعار النفط بالإعلان عن النصر الكامل؟ إلى أي مدى يعد ذلك استراتيجية انتخابية داخلية أنجز التعبير أم رسالة اقتصادية للأسواق العالمية؟
0: يعني ربط يعني عندما يربط ترامب بين الاتفاق وانهيار أسعار النفط هو يحمل يبدو لي رسالة للأسواق في العالم وللناخب الأمريكي بمضمونها أن يقول أنه أنا أوقف الحرب وأخفض كلفة الطاقة، لكنه أيضا هو يمثل ورقة ضغط على إيران في الجانب آخر، لأن عودة الاستقرار وانخفاض الأسعار قد يقلصان مكاسب طهران من التوتر. ومع ذلك طالما مضيق هرمز والملاحة والطاقة ضمن دائرة الخطر، أعتقد أن انخفاض النفط سيبقى يعني مسألة هشة وقابلة للارتداد سريعا. لذلك العامل الاقتصادي وأسعار النفط هي أحد أيضا اليوم أصبحت أدوات هذه الحرب، أصبحت في الصدارة، لأنه يعني دخول مضيق هرمز وحركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط والضغوط الاقتصادية على العالم هي أصبحت

0: أحد يعني تداعيات هذه الحرب وهذا التصعيد المستمر. لذلك يبدو لي أنه الآن الأطراف جميعا حتى العالم هناك ضغوط سياسية عالمية ودبلوماسية ربما لمحاولة حسم هذه المعركة ومحاولة الوصول لأي اتفاق بأي صيغة قد تكون يعني ربما مرضية للجانبين أو نقطة التقاء على الأقل في هذه المرحلة أو يعني حتى لو تمديد للهدنة بشكل أكبر.
1: نعم. إذن من الكويت الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: مرحبا بكم مجددا. وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام اختبار حاسم خلال 24 ساعة فقط. فقد كشف تقرير أمريكي كيف تعامل ترامب مع تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران، وكيف تمكن من تهدئة أتون حربي كاد أن يتسع.
1: كشف تقرير أمريكي أن الساعات 24 الماضية أظهرت مدى اقتراب الولايات المتحدة من الانجرار مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشرق الأوسط، رغم رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجنب ذلك. وبحسب التقرير، نجح ترامب في تهدئة التصعيد بين إسرائيل وإيران مؤقتا، إلا أن مستقبل هذا الهدوء لا يزال غير واضح في وقت دخل فيه الصراع يومه 100 دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي هي الحرب وفقا لموقع أكسيوس. ووجد ترامب نفسه أمام معضلة معقدة، فمن جهة يدرك صعوبة تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لهجوم صاروخي إيراني دون رد، ومن جهة أخرى يخشى أن يؤدي تبادل الضربات إلى حرب شاملة في المنطقة. فصول الأزمة بدأت صباح الأحد عندما شنت إسرائيل غارة استهدفت موقعا في العاصمة اللبنانية بيروت، وفيما أكد مصدر إسرائيلي أن الجيش أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بالعملية مسبقا، لكنه لم يخطر البيت الأبيض. أفاد مسؤول أمريكي بأن ترامب لم يكن راضيا عن الضربة، وعقبها أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل بعدما توعدت بالرد على أي استهداف لبيروت، الأمر الذي عرض المنطقة للدخول في جولة جديدة من المواجهة. ويشير التقرير إلى أن الرئيس ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم الرد على الهجوم الإيراني، لكن نتنياهو جادل بأن عدم الرد يرسل رسالة ضعف ويقوض المفاوضات. ورغم الضغوط الأمريكية، أبلغ نتنياهو البيت الأبيض بعد اجتماعات أمنية بقراره المضي في ضربات ضد أهداف إيرانية. وأوضح التقرير أن ترامب تلقى اتصالات من 5 دول إقليمية تطلب الضغط على نتنياهو لوقف الهجمات، فيما تلقت الإدارة رسائل من إيران تفيد باستعدادها لوقف الهجمات إذا أوقفت إسرائيل عملياتها. وكشف التقرير أن إسرائيل كانت تستعد لأكبر موجة ضربات منذ أبريل تشمل عشرات الأهداف الحساسة قبل أن يتدخل ترامب مجددا ويطلب وقف العملية. الأحداث التي شهدتها الساعات الماضية أظهرت تباعدا متزايدا بين المصالح الاستراتيجية لواشنطن وتل أبيب. هذا الأمر لخصه مسؤول أمريكي بالقول إن نتنياهو يحتاج إلى استمرار الحرب للبقاء سياسيا، بينما يرى ترامب أنه قريب من اتفاق ينهي هذه الحرب التي دخلت يومها 100.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، بعد التحية، كما استمعنا أيضا في التقرير سابقا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه أمام اختبار حاسم خلال 24 ساعة فقط، وتمكن من خلاله من تهدئة أتون حربي كاد أن يتسع. بداية، إلى أي مدى يمكن القول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه أمام اختبار حاسم خلال 24 ساعة فقط؟
2: نعم، بالتأكيد ما جرى بين إيران وإسرائيل شكل اختبارا حاسما لقدرة وحجم التأثير الذي تمتلكه الولايات المتحدة بشكل حاسم على إسرائيل وأيضا على إيران، لأن هناك رسائل غير مباشرة نقلت عبر الوسطاء. من الواضح جدا أن ما جرى في الساعات 48 الماضية أفرز مشهدا جديدا في المنطقة، وهو أن إسرائيل وإيران ربما تتبادلان الضربات مرة جديدة إذا طال أمد الاتفاق، أي لم يبرم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الأهم، الاستنتاج الأهم باعتقادي، هو الرغبة الجامحة والشديدة للولايات

0: الولايات المتحدة بالانتهاء من الاتفاق مع إيران، لدرجة أن بعض التقارير تتحدث عن إنجاز تقريبا أكثر من 95% منه. الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس ترامب يؤكد أن كل هذه المرحلة التي شهدت مفاوضات غير مباشرة كان يبنى فيها هذا الاتفاق، ربما فقرة فقرة وربما كلمة كلمة وسطر سطر، بمعنى أنه يبدو أنه اتفاق صلب. هذا أولا. ثانيا، من الواضح أن الأمريكيين حصلوا على شيء من إيران يرضيهم، وإلا لما كان هناك هذه الرغبة الشديدة من الإدارة الأمريكية بإعطاء الفرصة واسعة للدبلوماسية، لأن الرئيس الأمريكي من الواضح أنه لا يريد أن يستخدم الضغط العسكري المباشر من أجل التأثير على التفاوض، وهذا يعني أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأننا نتحدث عن أيام حاسمة ربما ينجز خلالها هذا الاتفاق.
1: نستطيع أن نقول أستاذ محمد أن الرئيس الأمريكي نجح حقا في التغلب على لحظة فارقة، إنجاز التعبير، كادت تعيد المنطقة إلى حافة الهاوية. لنتحدث عن العوامل التي انطلق منها الرئيس الأمريكي لاحتواء الأمور قبل الانزلاق إلى مشهد دراماتيكي.
0: طبعا العامل الأول والحاسم هو أن إيران معنية بالاتفاق بقدر ما أن الولايات المتحدة معنية به، وبالتالي هنا كان التأثير على إيران بأن لا مصلحة لها بأن يذهب هذا التصعيد إلى مدى لا يمكن احتوائه، بمعنى أن إذا استمر هذا القصف لا يمكن لكثير من الوقت أن تبقى الولايات المتحدة خارج هذه العمليات العسكرية، خاصة أن كان هناك تهديد من بعض الأجنحة داخل النظام الإيراني، لأن هذا النظام بات نظاما مفككا يسيطر عليه جنرالات الحرس الثوري والقادة المخضرمين من العسكر، يمكن عن طريق أي خطأ في التقدير أو الضربة استهداف المصالح الأمريكية، وبالتالي سنكون أمام تصعيد غير محسوب ولا يمكن توقع نتائجه. لذلك هذا العامل الأول، أي أن الرغبة الإيرانية بعدم التصعيد. الأمر الثاني هو أيضا المنطلقات التي تنطلق منها إسرائيل. نتنياهو غير راض بالتأكيد عما يجري بين الولايات المتحدة وإيران ولديه حساباته، لكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يخرج عن لنقل بيت الطاعة الأمريكي، بمعنى أنه لا يستطيع أن يخالف توجهات ترامب، لأن ما أعطاه إياه ترامب في خلال هذه الحرب وما بعدها وما قبلها لم يعطيه إياه أي رئيس أمريكي. بالتالي نحن نتحدث عن الرئيس ترامب، رئيس أمريكي يمتلك القدرة والتأثير والنفوذ على طرفي الصراع، رغم أنه هو منخرط مع أحد الطرفين وفي النهاية في مواجهة مع إيران. هذه العوامل باعتقادي أو هذان العاملان كانا حاسمين، والعامل الثالث هو الرغبة، رغبة الرئيس الأمريكي بسلوك طريق الحوار والدبلوماسية، لأن لديه معرفة بأن إيران قدمت تنازلات وأن الاتفاق في المتناول. طبعا لا نستطيع أن نجزم، لكن يبدو أن هناك أشواطا كثيرة قطعت في الطريق لإنجاز هذا الاتفاق.
1: هناك أيضا، ما دام نتحدث عن نتنياهو هذه المرة، هناك تحذير من قبل الرئيس الأمريكي لنتنياهو بأنه سيجد نفسه وحده يعني بعد هذا التحذير الاستراتيجي. وهناك الجانبين المتحاربين الإيراني الإسرائيلي، سهل أيضا من مهمة الرئيس الأمريكي ترامب لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن السؤال هنا، لماذا يحتاج نتنياهو بحسب المسؤول الأمريكي إلى استمرار الحرب للبقاء سياسيا؟ ما هي الملفات الداخلية الإسرائيلية المرتبطة بالتصعيد؟
0: طبعا هذه الحرب يبدو أنها ستنتهي باتفاق بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. هذا النظام تغير بالتأكيد عما كان عليه قبل 28 من فبراير الماضي، لكن ما كان يطمح إليه نتنياهو وما أقنع به ترامب هو سقوط هذا النظام برمته والإتيان بنظام جديد. هذا لم يتم. بالنسبة للولايات المتحدة الوضع مختلف، هي يمكنها أن تقبل نظاما طالما أنها يمكن أن تتوصل معه إلى تفاهم واتفاق، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. إذن الرؤية متضاربة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن ما كان يريده نتنياهو من هذه الحرب ومن نتائجها لم يصل إليه. نتنياهو على أبواب انتخابات، خلال 3 إلى 4 أشهر هناك انتخابات حاسمة لمستقبله السياسي. إذا انتهى الأمر إلى اتفاق بين النظام الإيراني الحالي بشكله الجديد وبين الولايات المتحدة، لا يمكن لنتنياهو أن يتحدث عن نصر حاسم ويتحدث عن أنه

0: كما فعل في لبنان يمكنه أن يفعل مع إيران، لأن الشعار الذي رفعه كان مرتفعا للغاية، صعد كثيرا على الشجرة وذهب لناحية إسقاط النظام الإيراني والإتيان بنظام مختلف جذريا. إذن هو أمام انتكاسة، هذه الانتكاسة بالنسبة إليه، بالنسبة للولايات المتحدة ليست انتكاسة، ما يهم الولايات المتحدة هو أن يشكل هذا النظام أو أي اتفاق رادع لإيران لطموحاتها ونفوذها المزعزعة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، ولكن قبل ذلك الملف النووي، أن لا تمتلك إيران أي سلاح نووي. بالنسبة لنتنياهو يريد إسقاط النظام، ولا يستطيع أن يذهب إلى الناخبين الآن ويقول أنه حقق نصرا في حين أن النظام الإيراني ما زال موجودا في طهران. لذلك وهذا ماذا يعني؟ ليس فقط على المستوى السياسي لن يكون لديه أغلبية أو يستطيع أن يأتي لولاية جديدة، هذا يعني أنه ربما يذهب إلى السجن، لأن لديه ملفات ولديه محاكمة، والجميع يعلم منذ سنة وحتى الآن كل جلسة محاكمة نتنياهو يطلب التأجيل لضرورات أمنية أو لأحداث مفاجئة، وبالتالي هو يعرف أنه إذا لم يحصل على عفو من الرئيس في الكيان الإسرائيلي هو ربما يكون معرض للسجن، خاصة أن هناك لجنة فيما يتعلق بسبعة أكتوبر ما زالت تعمل وربما نتائجها تطول هذا الرجل شخصيا. لذلك نتنياهو ليس معنيا بإنهاء الحرب، وإنما هو معني بإطالة أمدها، وهذا الأمر لا يتناسب مع استراتيجية ترامب. لذلك هذا ما يمكن أن يفسر التمايز والفروقات بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي.
1: نعم، إذا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: حذر تقرير دولي من سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق بعد أن زادت القوى النووية إنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
3: شهد الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي في مؤشر يثير مخاوف متزايدة من عودة سباق التسلح النووي على نطاق عالمي. فبحسب تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أنفقت الدول التاسع المالكة للسلاح النووي نحو 119 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة بلغت 19% مقارنة بالعام السابق. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر إنفاقا، إذ خصصت أكثر من 69 مليار دولار لتطوير وصيانة ترسانتها النووية، تلتها الصين ثم المملكة المتحدة وروسيا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى وسط تحذيرات من أن العالم قد يكون على أعتاب سباق تسلح نووي جديد يمتد لعقود قادمة. من جهته أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الدول النووية لا تكتفي بتطوير أسلحتها، بل تعمل أيضا على نشر المزيد منها ضمن أنظمة الإطلاق المختلفة، ما يزيد من مستوى المخاطر العالمية. ويقدر المعهد عدد الرؤوس النووية في العالم بأكثر من 12 ألف رأس حربي، معظمها محفوظ في المخزونات العسكرية وجاهز للاستخدام عند الحاجة. كما حذر الخبراء من أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تضيف تحديات جديدة إلى منظومة الردع النووي، وترفع احتمالات وقوع أخطاء أو قرارات خطيرة في أوقات الأزمات. وفي المقابل انتقدت منظمات دولية حجم الأموال المخصصة للتسلح النووي، معتبرة أن جزءا بسيطا منها كان يمكن أن يسهم في معالجة أزمات إنسانية ملحة مثل مكافحة الجوع وتحسين خدمات الصحة والتعليم حول العالم. وبينما تتجه بعض الدول إلى تحديث ترساناتها النووية لتبقى فاعلة حتى نهاية هذا القرن وما بعده، يبقى السؤال المطروح: هل يقود هذا السباق إلى تعزيز الأمن العالمي أم إلى زيادة المخاطر التي تهدد مستقبل البشرية؟
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور رامي. كما استمعنا آنفا حول التقرير الدولي والذي حذر من سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق

0: دكتور بعدما زادت القوى النووية أنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي. دعنا نتكلم بداية عن الأسباب السياسية، الأسباب الأمنية التي تدفع الدول النووية إلى زيادة انفاقها على ترسانتها رغم الدعوات الدولية للحد من التسلح كما تعرف.
1: سببين يمكن سوقهما في هذا الإطار. السبب الأول وهو صعود الصين. الصين عندما بدأت خلال الثلاثة عقود الماضية تبني قوتها العسكرية لم تكن ملتزمة باتفاقيات خفض الأسلحة النووية، لأن هذه الاتفاقيات كما تعلم أستاذ محمد مثل اتفاقية ماستريخ واتفاقيات عدة كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبالتالي لم تكن تنطبق على الجانب الصيني. لذلك كانت تبني ترسانتها النووية بحرية كبيرة، وكانت تبني أنظمة تسليح متعددة خلال السنوات الماضية. طبعا هذا أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الماضي، ما دفعها إلى إعلان بأنها تخلت عن الاتفاقيات التي كانت معقودة مع الجانب الروسي ومع الاتحاد السوفيتي سابقا، مما دفع الحقيقة إلى زيادة هذا السباق ما بين الأطراف الفاعلة روسيا الصين الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة تشعر بأن هنالك تهديد دولي عبر الصين، وبالتالي الآن تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل عام، ليس فقط فيما يتعلق بالأسلحة النووية، ولكن فيما يتعلق باستخدام أنظمة الذكاء الصناعي، فيما يتعلق بالأسلحة المتطورة، الطائرات المسيرة، مقاومة الطائرات المسيرة، الأسلحة الاستراتيجية، وبالتالي هنالك زيادة هائلة. طبعا هذا أثار قلق كثير من الأطراف، حتى بالمناسبة الدول هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل الاتحاد الأوروبي. دعنا نشير نقطة أخيرة إذا سمحت لي، أن ألمانيا على سبيل المثال زادت انفاقها الدفاعي في خطوة تاريخية لم تسبق أن فعلتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتالي نعم هنالك سباق تسلح على أنظمة متعددة بما فيها الأسلحة النووية.
0: نعم، ربما يعني يعكس ارتفاع الانفاق النووي تراجع الثقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الأسلحة النووية. إلى أي مدى يعكس هذا الارتفاع أيضا الانفاق النووي دكتور؟
1: بكل تأكيد لا شك بأن هنالك كما ذكرنا هنالك الصراع الصيني الأمريكي الذي بدأ يؤثر على سباق التسلح وعلى التوازن الاستراتيجي في مناطق متعددة على الصعيد العالمي، لكن أيضا الحقيقة أن الأزمات الدولية التي شهدناها من حرب أوكرانيا على سبيل المثال، حيث عملت روسيا إلى تهديد الأوروبيين وتهديد الغرب عموما في الولايات المتحدة الأمريكية من أنها يمكن أن تلجأ كخطوة أخيرة إلى السلاح النووي، وهذا بالتأكيد أثار قلق ودفع إلى أخذ الكثير من الاحتياطات من قبل حلف الناتو. كما تعلم مؤخرا تم الإعلان عن نشر منظومة صواريخ حاملة رؤوس نووية وقواعد صواريخ موجودة في بحر البلطيق أو في دول البلطيق الثلاثة، كذلك في بولندا، وهذه على حدود مع الجانب الروسي. أيضا الحقيقة أن الاتفاقيات التي كانت معقودة لضبط القوتين النوويتين الكبريين في أثناء الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، أما الآن والولايات المتحدة ترى بأن هنالك تعدد في الأقطاب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يؤمن كثيرا بالتعاون الدولي ولا يؤمن بالمنظمات الدولية، وبالتالي ذلك يدفع إلى التحلل من هذه الاتفاقيات التي أشرت إليها.
0: على ذكر المنظمات الدولية دكتور رامي، عفوا للمقاطعة، كيف يمكن إذن للمجتمع الدولي هذه المرة الحد من سباق التسلح النووي في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية؟
1: الحقيقة خلال السنتين الماضيتين هنالك تراجع في الحوكمة الدولية. الأمم المتحدة الحقيقة لم تستطع أن تضع حدا للصراعات، الصراع الحرب الموجودة الآن في الشرق الأوسط، الحرب الإيرانية، كذلك الحرب الأوكرانية، ما حدث في سوريا، كثير من الأزمات الدولية التي عصفت المنظمة الدولية خلال العقد الماضي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقف عاجزا. أما التدخل فيما يتعلق بأنظمة التسليح التي تتبناها الدول والمنظمات الإقليمية مثل في الناتو والتعاون الدولي في هذا الإطار، أعتقد بأن دور الأمم المتحدة دورا محدودا للغاية، والاتفاقيات الناظمة لعمل الأمم المتحدة فضلا عن التعاون الدولي أعتقد بأنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل نمط العلاقات الدولية التي نشهده الآن، وهو نمط متوتر، وهنالك كثير من النزاعات، ونحن على أعتاب حرب باردة ما بين التنين الصيني والولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يجعل الوكالة الدولية بالطاقة

0: الإنسانيات، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وهذه المنظمات ليس لديها القدرة والفعالية لكي تقوم بصياغة نموذج يمكن التحكم في سباق التسلح، فضلا عن إيجاد سبل للأمان على المستوى الدولي. وبالتالي هنالك كثير من القلق على مستوى الخبراء من أن الأمور قد تنفلت في لحظة ما. ونحن لا نتحدث عن أسلحة تقليدية، نعم. نحن نتحدث عن أسلحة قادرة على إحداث تدمير كبير وهائل، وهذا ما يخشى منه الكثيرون.
1: نعم، إذن من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، هل هي حرب حدود أم حرب استنزاف ووجود؟ عبد الحميد الشايجي. حين يصبح أمن الجار خطاً أحمر، خالد الزيودي. إغلاق هرمز بعد 100 يوم، لمى العبسة. وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية والتي قال فيها الدكتور عبد الحميد الشايجي: لم تعد الأحداث التي تعصف بالمنطقة تقرأ بوصفها توترات سياسية عابرة أو مواجهات أمنية محدودة، بل أصبحت تشير بوضوح إلى أن الشرق الأوسط يقف أمام مرحلة تاريخية خطيرة تتداخل فيها حروب الوجود مع حروب الاستنزاف ضمن مشروع إقليمي ودولي لإعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ. وكتب تحت عنوان: هل هي حرب حدود أم حرب استنزاف ووجود؟
1: إن دول الخليج أصبحت اليوم في قلب الصراع لا على هامشه، فالاعتداء الأخير على دولة الكويت من قبل إيران عبر إرسال المسيرات والصواريخ التي استهدفت بعض المناطق والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي وما نجم عن ذلك من أضرار كبيرة ومهولة، يكشف أن المنطقة دخلت مرحلة خطيرة.
0: وخلص الكاتب إلى أن ما تعرضت له الكويت ينبغي ألا يقرأ باعتباره حدثا معزولا أو رد فعل مؤقتا، بل هو مؤشر على أن المنطقة دخلت مرحلة تستخدم فيها أدوات الضغط العسكري والأمني لإعادة تشكيل موازين الردع والنفوذ، كما أن هذا المشهد يفرض على دول الخليج ضرورة الحذر الشديد من الجار الذي جار علينا وأظهر عبر العقود أطماعا ومشاريع توسعية وأهدافا خفية تتجاوز الشعارات المعلنة. وأضاف:
1: التاريخ السياسي للمنطقة يكشف أن بعض الأنظمة لا تتحرك فقط بدافع الدفاع عن النفس، بل تحمل مشاريع نفوذ وهيمنة واختراق، وتسعى إلى استثمار الأزمات والصراعات لفرض واقع سياسي وأمني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية. ولذلك فإن حسن الجوار لا يعني الغفلة، والتهدئة لا تعني التفريط بالحذر، والبحث عن الاستقرار لا يعني تجاهل الأخطار المحدقة.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور خالد الزيودي: اختارت إيران مرة أخرى لغة الصواريخ والمسيرات بديلا عن لغة السياسة، فنفذت اعتداءين جبانين استهدفا دولتي الكويت والبحرين الشقيقتين تحت ذرائع واهية لا تصمد أمام أبسط قراءة عقلانية. وكما هي العادة جاء التبرير على شكل اسطوانة مشروخة، غير أن هذا المنطق لا يخفي الحقيقة أن النظام الإيراني يحول أمن دول الجوار إلى ورقة ضغط كلما تعثرت مفاوضاته غير المباشرة مع واشنطن. وكتب تحت عنوان: حين يصبح أمن الجار خطا أحمر.
1: إن تكرار هذا السلوك ليس حادثا عابرا، بل نمط ثابت يكشف عقلية ترى في الفوضى أداة للحركة وفي استقرار الآخرين تهديدا يجب تقويضه. فحين تعجز السياسة عن تحقيق المكاسب يلجأ هذا النظام إلى التصعيد العسكري لإيهام الجميع بتضخم دوره الإقليمي، بينما الواقع يثبت عكس ذلك، يثبت مزيدا من العزلة ومزيدا من الإفلاس السياسي الذي تتبدد معه كل ادعاءات الرغبة في التهدئة والتعايش.

0: خلص الكاتب إلى أن استمرار قصف دول الخليج بالصواريخ والمسيرات يعطي إشارة لا لبس فيها إلى أن النظام الإيراني لا يقيم وزنا للقانون الدولي ولا لمبادئ حسن الجوار، وبدل أن يجنح إلى التهدئة ما زال يصر على أن الابتزاز العسكري أداة لإدارة أزماته. وأضاف:
1: إن دول الخليج العربي أكدت أنها ليست طرفا في هذا الصراع، وتظل ترى أن السبيل الأقوم لإنهاء التوتر يبدأ من عودة إيران إلى رشدها وإدراكها أن توظيف أمن الجوار كأوراق ضغط لن ينقذها من مأزقها، فزمن فرض الإرادة بالقوة قد انتهى، ومن يريد علاقة طبيعية مع محيطه عليه أن يبدأ من القاعدة الأولى: احترام السيادة ووقف العدوان والعودة إلى منطق الدولة لا منطق الميليشيات.
0: في صحيفة الدستور الأردنية قالت الكاتبة لمى العبسة: في الثالث من شهر أذار الماضي أغلقت إيران مطيق هرمز كردة فعل للحرب، ومنذ ذلك الوقت لم يعد مجرد حدث عابر، بل تحول إلى اختبار اقتصادي عالمي واسع النطاق. المطيق الذي كان ينقل خمس النفط العالمي وربع تجارة الغاز الطبيعي المسال توقف عن أداء دوره الحيوي، لتدخل الأسواق في مرحلة اضطراب غير مسبوقة، وكتبت تحت عنوان: إغلاق هرمز بعد 100 يوم.
1: اضطراب هرمز أجبر شركات الشحن الكبرى على تحويل مساراتها، ما رفع التكاليف وأطال زمن الرحلات، كما دفعت الأزمة الدول المستوردة إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية وتنويع مصادر الإمداد، في إشارة إلى أن آثار الإغلاق ستظل قائمة حتى بعد إعادة فتح المضيق، مع إعادة رسم تدريجية لمسارات التجارة وتدفقات الطاقة العالمية.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن بعد 100 يوم من الإغلاق لم تعد أزمة هرمز مجرد ارتفاع أسعار نفط أو غاز، بل تحولت إلى لحظة فارقة في الاقتصاد العالمي. المنتجون فقدوا ميزة الأسعار المرتفعة بسبب قيود التصدير، والمستوردون واجهوا فواتير طاقة خانقة، فيما أصيبت التجارة العالمية بارتباك واسع. وأضافت:
1: إن استمرار هذه الأزمة يهدد بتحويل الصدمة الطاقية إلى ركود تضخمي عالمي، ويعيد رسم خريطة التجارة والطاقة لعقود قادمة. هرمز اليوم ليس مجرد مضيق مغلق، بل مرآة تكشف هشاشة البنية الاقتصادية العالمية أمام صدمات الإمداد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: واصلت الصحف المصرية متابعة التطورات في المنطقة مع تصاعد التوترات، فتبرز الأهرام تأكيدات مصر بضرورة التهدئة ومواصلة المفاوضات للتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وتضيف صحيفة الأهرام: أعادت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التأكيد على أهمية سرعة التوصل لهذا الاتفاق لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة ومعالجة جميع الملفات والقضايا العالقة. وشددت مصر في بيان الخارجية على ضرورة احترام جميع الأطراف للمبادئ العامة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية وأهمية عدم التصعيد وتمهيد الأجواء للتوصل لتفاهمات توافقية تفتح المجال لمعالجة باقي الأزمات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتشير صحيفة الأهرام إلى تجديد مصر دعمها دول الخليج العربية الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات ودعم ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها. في حين تبرز صحيفة الأخبار في الشأن الداخلي تأكيدات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية وإنتاج السيارات، حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر. وتضيف الصحيفة أن افتتاح خطوط إنتاج جديدة لكبريات الشركات العالمية في مصر يمثل خطوة مهمة تعكس ثقتها في

آخر استثمار مصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية الصناعية واللوجستية. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية وأن التوقيع عليه قد يحدث في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها، مقتل 8 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان. مصادر فلسطينية تقول إن محادثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية حققت تقدما بشأن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين لإحداث محادثات السلام وإيجاد مخرج للحرب. روسيا تؤكد أن روسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية لضمان الأمن. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسي عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقاً على الترسانة النووية. الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة لباقي برامجنا عبر أثيرنا الجميل بعد أن كنا معكم في هذه النشرة الإخبارية.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: استراحة الظهيرة.

أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة، لنكون معكم في جولة متنوعة نرصد من خلالها آخر الأخبار المحلية والعالمية، ونقدم لكم آخر الأخبار والمعلومات المعتمدة ومن مصادرها الرسمية، وكذلك نواكب بأبرز الفعاليات والأنشطة المقامة في الكويت، بالإضافة إلى لقاءات وتقارير مميزة. لذلك دائما وأبدا لدينا الكثير والكثير مما نتحدث به معكم أعزائي المستمعين. بالمقابل دائما ننوه على مسائل كثيرة في هذا البرنامج فيما يتعلق بأهمية أخذ المعلومات وتناقل وتبادل المعلومات الرسمية دائما ومن المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى الأخبار أو الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تأتي من هنا وهناك من غير أي مصدر رسمي. البعض على حسن النية يتناقل هذه الأخبار مما يضعه في المقابل تحت

طائلة المساءلة القانونية هو من قام بنشر هذه المعلومة. لذلك دائما وأبدا يجب أن نتبين حقيقة هذه المعلومة قبل نشرها أو حتى عدم النشر إلى أن تقوم

ووزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، جميع العاملين في جميع مؤسسات ووزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الذين يواصلون الليل بالنهار وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل خدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وكذلك بما تعيشه المنطقة من ظروف استثنائية. لذلك أعزائي المستمعين، دائما نجعل الوطن نصب أعيننا في أمنه وأمانه، ودائما نتابع ما يصدر عن السلطات من لوائح ونظم وقوانين وتوجيهات والالتزام بها، وعدم إشغال السلطات بهذه الأمور التي تأتي من هنا وهناك، ودائما نكون العون والسند لهم في جميع الأمور. أيضا بالمقابل نوجه أيضا دعاء التوفيق لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية في نهاية هذا العام الدراسي. نتمنى لكم إن شاء الله تحقيق أعلى الدرجات والوصول إلى أعلى المناصب إن شاء الله أيضا في حياتكم الوظيفية في المستقبل. لذلك نقول لكم عليكم الانتباه فقط في هذه الفترة لمناهجكم الدراسية، للدراسة، لمراجعة المعلومات، لاستدراك ما فات من معلومات. دائما نقول أي امتحان قد يعترضنا تكون فيه صعوبة، لنتجاوز هذه الصعوبة ولنلتفت للامتحان الذي يليه لنحصل إن شاء الله على ما نريد في نهاية هذا المطاف. دائما نعول عليكم، نعول على مجهودكم، نتمنى أيضا من أسركم الانتباه على هذه المسألة الذين هم دائما الداعم الأول لكم في مراحلكم الدراسية. تحقيق الدرجات وأعلى الدرجات والنسب العالية يشعر جميع أفراد الأسرة بالفرح والسرور لما حققه هذا الابن أو هذه البنت في مراحلها الدراسية وحصيلة المرحلة الدراسية بانتهاء الثانوية العامة. إن شاء الله ستكون جميلة للجميع ولها فرحة خاصة في نفوس الطلبة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الجامعية. دائما كنا نتحدث في هذا البرنامج عن ما يتعلق في اختيار التخصصات الدراسية، البحث عنها في سوق العمل، ما يتطلب سوق العمل من تخصصات معينة. دائما التكنولوجيا في تطور كبير وسريع، العالم من حولنا يتطور بشكل ملفت أمانة للأنظار فيما يتعلق بالأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا بأسرها أمانة، كذلك التخصصات الطبية والعلمية. هناك بعض الأمور يجب أن يلتفت إليها من هم يريدون إن شاء الله التخرج من الثانوية العامة. أيضا أولياء الأمور، انتبهوا على تخصصات أبنائكم، تناقشوا معهم، تبادلوا أطراف الحديث، كونوا عونا لهم فيما يختارون. بالنهاية هذه حياتهم المستقبلية، نتمنى لهم إن شاء الله السعادة الأبدية والإنجاز والاجتهاد فيما يصبون إليه، وهذا كما عهدناه من أبناء هذا الوطن المعطى، دائما في الصدارة، دائما في المقدمة. شهدناهم في الكثير من المحافل الدولية، دائما رفعوا اسم الكويت عاليا، رفعوا علم الكويت عاليا، وهذا ليس بغريب على أبناء هذا الوطن المعطى الذين دائما يشرفون أمانة، ونفرح بهم ونحتفي بهم. فكونوا دائما معهم في ما يصبون إليه أعزائي المستمعين. أيضا تهيئة الأجواء، توفير الأجواء الدراسية الجميلة، الابتعاد عن الضوضاء، يعني تهيئوا هذه الأمور حتى أيضا يعني لما تنتهي الدراسة وتنتهي الامتحانات ما يكون هناك حجة لدى الطالب أن ما حصل الدرجات بسبب أنكم ما هيأتم للأجواء، وفروا له جميع الأجواء. أيضا بعض الطلبة والطالبات ينكف على الدراسة بشكل كبير بحيث أن لا يخرج حتى خارج محيط الغرفة الخاصة به، لذلك نتمنى من الآباء والأمهات الالتفات إلى هذه المسألة. خذوا بأيديهم، اخرجوا إلى الخارج، طلعة صغيرة فيها هدية، فيها عشوة، تغيرون من نفسيتهم حتى يقوموا باستكمال العملية الدراسية على أكمل وجه. أيضا من الأشياء الجميلة في هذه المرحلة، عندما كنا ندرس كنا نخصص عدد من الأيام لكل مادة، يوم يومين حسب كمية المادة ويعني عدد المعلومات الموجودة فيها. في التخصص الأدبي أتحدث

أما عن التخصص العلمي فهذا شأن آخر بالتأكيد. لذلك يعني مسألة الترتيب، بعض الطلبة في مسألة الدراسة يصل إلى مرحلة أن خلص المخ تشبع في هذا اليوم، لا أستطيع أن أكمل الدراسة. بالعكس شيء جميل ما في مشكلة، لكن نأخذ قسط من الراحة، نريح، نطلع نتصل بأصدقائنا، نتواجه معهم لو لساعة ساعتين، نهيئ أنفسنا لاستكمال الدراسة فيما بعد. شفت أن المسألة خلص، أن هذا اليوم اكتفيت في التحصيل الدراسي، أخلد إلى النوم، وإن شاء الله في اليوم الذي يليه ستستأنف الدراسة بمعلومات إن شاء الله تكون يعني تم حفظها بالشكل الصحيح والشكل السليم بإذن الله تعالى. أيضا نتحدث في مسألة الذهاب إلى الامتحانات، نتمنى من الطلبة الابتعاد عن مسألة السهر أو المواصلة في مسألة السهر قدر المستطاع. البعض يقول أنا أقسم نومتي، أوكي إذا كان في نوع من التقسيم الجيد لا بأس به، لكن إذا كان هناك مواصلة الليل بالنهار وتكديس المعلومات يعني بشكل كبير، قد يؤدي إلى خلل أثناء الامتحان أو تبخر بعض المعلومات بسبب الإرهاق أو التعب الذي قد يلم بالطالب أثناء أدائه للامتحان. لذلك دائما نقول هناك قسط من الراحة قبل الامتحان، مسألة النوم الكافي، وتأكيدا على ذلك لما نقول نقسم أيام الدراسة قبل الامتحانات، حتى يكون اليوم الذي يكون قبل الامتحان هو للمراجعة، أو اليومين الذين قبل الامتحان يكونا للمراجعة الشاملة، إذا هو فقدت معلومة هنا وهناك يتم حفظها ودراستها، لكن لا يترك الأمر كله لقبل الامتحان بيوم أو يومين، فقد تختلط الأمور والمعلومات على الطالب أو الطالبة في هذه المسألة. نحن نعلم هذه أيام جميلة، وأيام إن شاء الله ستمر بسعادة وبفرح لكم إن شاء الله وبتحقيق أعلى الدرجات، ونشاهد أسماءكم إن شاء الله جميعا من الأوائل في الكويت وبتحصيل أعلى النسب في هذه الأيام. بالمقابل نحن أيضا في فصل صيف، وهذه ذروة في الأحمال، التأكيد الأحمال الكهربائية، نتمنى من المواطن والمقيم الترشيد في المسألة الاستهلاك الكهربائي. يعني هناك بعض الأجهزة التي تعمل على مدار اليوم دون الحاجة إليها أمانة، خصوصا بما يتعلق بمسألة الأطفال ومسألة شواحن الهواتف أو الأجهزة الذكية أو ألعاب الفيديو جيم. نتمنى من الأسر، من الآباء أو الأمهات أو الأخوان الأكبر فالأكبر، مراعاة هذه المسألة، يتم إغلاق كل ما ليس لنا به حاجة حتى نوفر من مسألة الأحمال الكهربائية والترشيد بالنسبة لبلدنا الحبيبة الكويت، وهذه أيضا مسؤولية من المواطن والمقيم. أيضا في مسألة التأكد من المسألة الكهربائية، فيه حفظ للمنازل، للأسر، لجميع الأبناء. من دائما نسمع النصائح من الأخوة في قوة الإطفاء العام فيما يتعلق بمسألة الحرائق التي تحدث من هنا ومن هناك بسبب الإهمال في عدم الالتفات إلى الأبناء، وخصوصا من هم الصغار فيما يتعلق في مسألة الكهرباء، يكون مثلا الجهاز الذكي أو الهاتف طوال اليوم على الشاحن فيؤدي إلى احتراق أو حريق. نتمنى أمانة السلامة والعافية للجميع والانتباه إلى هذه المسألة. أيضا بالنسبة لمرتادي الطريق من الأخوة من المواطنين والمقيمين، دائما الأخوة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ينوه على مسائل كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بسلامة وصلاح هذه المركبة، خصوصا بما يتعلق بالإطارات، المحرك بذاته، الاهتمام به، السيرفس المنتظم، أيضا أن تكون في كل سيارة هناك مطفأة للحريق إذا لا سمح الله حدث حادث من هنا أو من هناك، وأنتم إن شاء الله يعني على قدر عالي من المسؤولية في هذا الاتجاه. أيضا بما يتعلق إخواني المستمعين في مسألة هذه الأجواء الصيفية الحارة والطقس شديد الحرارة، الأخوة مرتادي البحر من هواة الصيد أو من هواة السباحة، أيضا فئة الشباب، مسألة التان وهذه الأمور، يجب أن تكون هناك أيضا التفاتة لمسألة صحتكم من ضربة أشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى الإرهاق أو الإغماء أو غيرها أو الجفاف. لذلك اهتموا في مسألة الواقي الصيفي بالنسبة للجسم والوجه والبشرة، كذلك الاكثار من المرطبات الباردة التي تؤدي إن شاء الله إلى سلامتكم وصحتكم وعدم الجفاف في هذه المسألة. أيضا

الأخوة يعني من هواة الصيد دائما الالتفات إلى مسألة متابعة الأرصاد الجوية وكذلك التقيد بإرشادات واشتراطات السلامة من خلال خفر السواحل، التواجد في الأماكن المسموح فيها للصيد فقط، عدم الابتعاد عن تلك الأماكن أو الأماكن أو عدم الذهاب إلى الأماكن الممنوع الذهاب إليها، خصوصا فيما يعني تعيش المنطقة الآن من ظروف استثنائية تحتم على الجميع التقيد بالاشتراطات والإرشادات من أجل سلامتكم، سعادتكم وصحتكم وأيضا سلامة الآخرين معكم، وعدم إشغال السلطات في مثل هذه المسائل، وذلك إن دل أمانة يعني بالتزامكم والتزامكم بالإرشادات على وعيكم التام في هذه المسألة. فيما يتعلق بالأسر بالنسبة لأطفالهم ونحن على مشارف العطلة الصيفية في الكثير من المراحل الدراسية خصوصا المراحل الدراسية المبكرة، دائما نقول قوموا بإشراك أبنائكم بالنوادي الصيفية، النوادي التي فيها تعليم، فيها حركة، فيها ترتيب معين، لأن أصبحنا يعني في هذا التطور الكبير أن ينكفئ الأبناء والبنات على مسألة الأجهزة الذكية فقط دون الحركة والاعتماد على الوجبات السريعة والوجبات غير الصحية التي قد تؤدي أمانة إلى السمنة في بعض الأحيان أو إلى مرض السكري، نسأل من الله السلامة للجميع، أما يعني أو البعض حتى العزلة عن المجتمع وعدم معرفة المجتمع أو الحديث أو الحوار معه. لذلك إشراك أبنائكم في مثل هذه المسائل، النوادي الصيفية وغيرها، الاهتمام بمواهبهم يعطي حركة كبيرة يعني لأبنائكم. حتى مخرجنا يقول هناك الكثير من الأبناء يعني يحبون السباحة، يعني اهتموا في هالمسألة هذه، دخولهم في تعليمهم في السباحة في مسألة المراحل العمرية المبكرة وفي صغرهم يؤدي إلى أمور جميلة. بعض الأبناء لديهم أمانة يعني اهتمامات كبيرة، فنتمنى من الأباء والأمهات الاهتمام بها، يعني يكفي انشغال في أمور الحياة، نعطي الأبناء جانب من هذا الاهتمام. لذلك دائما وأبدا أنتم إن شاء الله يعني مصدر اهتمامنا في إذاعة دولة الكويت في وزارة الإعلام، دائما نتناقش معكم في مثل هذه المعلومات أعزائي المستمعين، لنكون وإياكم دائما في قلب الحدث أينما كنتم. مع بداية هذا البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، وفي التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا معنا من الثانية وحتى الثالثة مساء في برنامج استراحة الظهيرة، وهذه أجمل التحايا من الإخراج سعود الحربي.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: أعزائي المستمعين، في إطار حرص بلدية الكويت على حماية الصحة العامة وتنظيم الأنشطة التجارية، نسلط الضوء اليوم على الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في محافظة مبارك الكبير، خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على المحلات التجارية والصالونات والمصابغ، والتأكد من الالتزام باستخراج البطاقات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص الإعلانات التجارية. وللحديث أكثر حول هذه الجهود، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف العجيمان، مراقب في إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير. حياك الله أستاذ يوسف، يا مرحبا فيك.
1: يا هلا والله، أهلا وسهلا فيك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: الساعة المباركة. بداية أستاذ يوسف، بما أنك مراقب إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في بلدية مبارك الكبير، حدثنا عن دور هذه الإدارة، وبالتأكيد أنتم يعني أهل الاختصاص في هالمسألة.
1: نعم، إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية هي جهاز رقابي ميداني في بلدية الكويت، يهدف إلى ضمان التزام المحلات والأسواق والمطاعم باللوائح الصحية الفنية والمهنية المعمول بها من قبل لوائح البلدية، وتشمل مهامها التفتيش وتحرير المحاضر المخالفات ومتابعة تراخيص المحلات ومتابعة الشكاوي من قبل المواطنين عبر برنامج الشكاوي البلدية 139.
0: نعم. بالمقابل، لو تحدثنا أستاذ يوسف العجيمان، مراقب إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في بلدية مبارك الكبير، عن أهمية البطاقات الصحية للعاملين في المحلات والصالونات.

0: والمصابغ.
1: طبعا كروت الصحة مهمة للتأكد من وجود كشف طبي للعامل يكون بالمحل يكون خالي من أي أمراض معدية، والمحافظة طبعا على نظافة المكان والعاملين داخل الصالونات والمصابغ والمحلات.
0: نعم، ما أبرز المخالفات التي يتم رصدها خلال الجولات التفتيشية المتعلقة بالبطاقات الصحية؟
1: طبعا البطاقات الصحية فيها يعني عدة مخالفات، منها عدم تجديد ترخيص صحي وتشغيل العمال قبل الحصول على الشهادة الصحية.
0: نعم، بالمقابل بالتأكيد يعني أستاذ يوسف هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها البلدية بحق المنشآت المخالفة للإشتراطات الصحية، فما هي؟
1: طبعا يتم تحرير محضر مخالفة عبر لائحة الإعلانات 435 على 2022 فتح المحل بغير الغرض المرخص له، ويتم إصدار كتاب غلق للمحل حسب اللوائح المتبعة من قبل البلدية.
0: نعم، فيما يخص الإعلانات التجارية ما الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الإعلان؟
1: طبعا أي محل تجاري حاب أن يطلع رخصة تجارية لازم يوفر الرخصة التجارية وعقد الإيجار ووصل الإيجار واعتماد التوقيع والبطاقة المدنية وصورة الإعلان ومقاسات الإعلان وتقديمها عبر موقع البلدية لإصدار الترخيص الإعلان.
0: الأستاذ يوسف في المقابل ما أكثر المخالفات المتعلقة بالإعلانات التجارية التي يتم تسجيلها؟
1: طبعا هناك عدة مخالفات، منها عدم إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط أو انتهاء ترخيص الإعلان أو عدم صيانة الإعلان، إضافة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص.
0: نعم، الأستاذ يوسف العجمان مراقب إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في بلدية مبارك الكبير، كيف تساهم الجولات الرقابية في تعزيز الصحة والسلامة العامة في المجتمع؟
1: طبعا الرقابة مهمة والكشف الدوري بصفة مستمرة على المحلات للحفاظ على سلامة العاملين وخلوهم من أي أمراض معدية.
0: نعم، الأستاذ يوسف ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية بشأن الالتزام بالاشتراطات؟
1: والله نتمنى منهم الالتزام من أصحاب المحلات من التأكد بصفة مستمرة عن صلاحية ترخيص الإعلان وتراخيص الصحية للعاملين تفاديا يعني للتعرض إلى مخالفات من قبل البلدية، وشكرا لك.
0: نعم، الأستاذ يوسف العجمان مراقب إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في بلدية مبارك الكبير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا،
1: جزاك الله خير.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
3: أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن إطلاق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتتيح لهم إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة عبر موقعها الإلكتروني، وتضمن دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي. والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع المهندس علي شعبان، الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ونظم المعلومات بالتكليف.
4: طبعا اليوم الوزارة ستدشن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لذوي الإعاقة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، تماشيا مع رؤية الدولة 2035 وخطة الوزارة نحو التوسع في الخدمات الإلكترونية. فاليوم إن شاء الله الخدمات اللي سيتم تفعيلها في الموقع موجهة لذوي الإعاقة، تهدف هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول إلى بيانات الوزارة وإنجاز المعاملات لهذه الفئة، لفئة ذوي الإعاقة، من خلال استخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات البرمجية مثل قارئ الشاشة، التفاعل الصوتي، أدوات لغة الإشارة، التحكم بحجم

0: ولون النمط الكلام اللي موجود بالموقع. وبالإضافة وطبعا هذا شيء مهم جدا، إذا وجود مركز اتصال تفاعلي مخصص لذو الإعاقة يعمل هذا المركز خلال يعني لمدة 10 ساعات باليوم. يعني الشخص من إخواننا وأخواته من ذو الإعاقة يشون الموقع، في إذا عنده أي استفسار أي أسئلة معينة بخصوص بعض الخدمات أو الخدمات اللي موجودة في موقع الوزارة، في طرف آخر في المركز يتم الرد على هذه الاستفسارات والأسئلة اللي موجودة عنده. في ناس متخصصين موجودين بالمركز، دورهم أنهم يردون على الأسئلة اللي تردهم من الأخوان والأخوات ذو الإعاقة. طبعا في شيء مهم، أن قانون 8/2010 صنف الفئات هذه يعني إلى 9 فئات، أذكر منها المكفوفين والصم والبكم والإعاقة البصرية والسمعية. أيضا شيء مهم جدا أن قدرنا نحصل على شهادة الآيزو 40500 على 2012. الشهادة هذه تمنح إلى المواقع المصممة وفق أفضل المعايير العالمية واللي تضمن وصول واستخدام الخدمات الرقمية اللي موجودة بالموقع لفئات المجتمع جميعا وخاصة ذو الإعاقة. يعني هذه شهادة مخصصة لهالفئة. طبعا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من أوائل الوزارات في الدولة اللي بدأت تقديم خدماتها الإلكترونية من خلال موقع الوزارة. حاليا عندنا 40 خدمة بالموقع. بعض هذه الخدمات موجودة يمكن تقديمها من تطبيق سهل. وأعطيك بس رقم معين، يعني من بداية السنة إلى اليوم عدد المعاملات اللي أنجزت من خلال الموقع أو التطبيق 7003 معاملات. يعني نعم، هذه من بداية السنة إلى اليوم. ويعني المعاملات هذه يعني تتجزأ إلى معاملات تختص بالكهرباء والماء، معاملات مالية مثل دفع الفواتير. طبعا إذا نشوف يعني الإحصائيات السابقة نشوف في زيادة في عدد مستخدمين الموقع لإنجاز المعاملات الإلكترونية. أيضا تطبيق سهل الإجراءات هذه بصورة أكثر، وإحنا ندعو الجميع إلى استخدام الموقع. وفي أي ملاحظة يعني إحنا مستعدين نستقبل أي ملاحظة لتطوير خدماتنا. يعني
1: إن تصميم هذه المنظومة جاء وفق أفضل المعايير الدولية لإمكانية الوصول الرقمي، لتعكس التزام الوزارة بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لتمكين الإنسان وإزالة العوائق أمامه، كما إن هذا الإطلاق يعد محطة مهمة ضمن مسيرة متكاملة تقودها وزارة الكهرباء لتطوير خدماتها وتعزيز جودة أدائها بما ينسجم مع أهداف رؤية كويت جديدة لعام 2035، ويسهم في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها نستمع نتحاور ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

أعزائي المستمعين، في زمن التكنولوجيا والتعاملات الرقمية ما زالت هناك هوايات تحتفظ بقيمتها التاريخية والثقافية، ومن أبرزها هواية جمع الطوابع والعملات التي لا تقتصر على الاحتفاظ بقطع نادرة فحسب، بل توثق مراحل مهمة من تاريخ الشعوب والحضارات والأحداث العالمية. وللحديث أكثر عن هذا العالم المثير، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور عادل العبد الرزاق، رئيس جمعية الطوابع، للحديث عن معرض العملات الورقية والمعدنية.

0: الهواية الدولية الثالث، والتعرف على واقع هذه الهواية في الكويت والعالم، ومدى استمرار اهتمام الأجيال الجديدة بها في عصر العولمة والتكنولوجيا. يا هلا ويا مرحبا فيك دكتور عادل العبد الرزاق، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أسعدنا أمانة بتواجدك معنا عبر الهاتف في برنامج استراحة الظهيرة وعبر أثير إذاعة دولة الكويت. بداية دكتور عادل، حدثنا عن معرض العملات الرقمية والمعدنية الدولية الثالث، وما أبرز ما يميز هذا العام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المعرض صار أمس 8/6 تحت رعاية الشيخ آل البدر محمد الصباح، بالتعاون مع المجلس الوطني ثقافة الفنون والمتحف الكويتي، وكان يشمل عرض العملات الورقية والعملات المعدنية من جميع الدول، وخاصة احنا دولة الكويت والهواة الشباب الموجودين في الجمعية عرضوا ما عندهم من هذه العملات التي تثبت تاريخ الأول شيء الكويت. هذا يثبت ان العملات هذه توصل ان تثبت ان الكويت موجودة من زمان، وشغلات هذه عملات قديمة وعملات جديدة، وكذلك بعض العملات اللي لها اثر قوي مع هذا، مثل العملات البريطانية القديمة وكذلك عملات، وبعضهم عرض العملات دول الخليج ودول العالم، وكذلك الدول الإسلامية القديمة، العملات الذهبية والعملات الشغلات هذه. هذا اللي صار.
0: جميل.
1: وإحنا نشجع كل المواطنين أو الهواة اللي يحبون يشاركونا، أهلا وسهلا في الجمعية.
0: جميل جدا. بالمقابل دكتور عادل، ما أهمية إقامة مثل هذه المعارض في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالطوابع والعملات؟
1: إحنا أهم شيء أن نعرف الناس الموجودين في الكويت وهذا، ان العملات هذه او الطوابع العملات الورقيه وهذا اثبات للدوله الموجوده، وكذلك نشجع الناس لمعرفه تاريخ العملات.
0: نعم.
1: ما هي الدوله التي ليس لها التي لها عملات قديمه جدا وثابته، وكذلك شنو نوع العملات وهذا. فنشجع احنا الناس اللي يحبون ان يطلعون على تاريخ بلدهم أو تاريخ الدول الثانية موجودة في العملات هذه.
0: جميل جدا. دكتور عادل عبد الرزاق، رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، في المقابل في ظل التطور التكنولوجي والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، هل ما زالت هناك فئة تهتم بجمع الطوابع والعملات؟
1: نعم، في ناس كثيرة، حتى في شباب جدا، شباب عن صغار العمر وشغلات هذه، يبي يتعرفون شون الوضع اللي كان سابقا، والحين الحين العملات قليلة، ما حد يتحمل هذا، كلها الكروت كينيت وشغلات هذه. فاحنا بس نثبت للناس او نثبت للناس ان العملات مهمة جدا، والورقية خاصة، وهذا يشوفون العملة الورقية لها ديزاين، لها الوان، لها حتى صور الموجودة في العملات، صور الدولة الموجودة الكويت، لما نشوف العملة الكويتية فيها الصور الموجودة، تراث الكويت موجود في العملات هذه.
0: جميل. بما أنك يعني دكتور رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، يعني كيف تصف واقع هواة جمع الطوابع والعملات في الكويت اليوم، وهل هناك إقبال من فئة الشباب؟
1: نعم، في إقبال، في ما شاء الله. كل حين المعرض هذا أمس إحنا كم واحد جاي قال أنا بشترك، أبي أعرف وضعكم شون، أنا عندي في الإنترنت في الواتساب، كل الجماعة أكثر الناس يبون يتعرفون، يبون يشتركون معنا، يبون عن تعرف الهواية هذه، هواية حلوة لذيذة جدا، لأن صدق هي هواية عملات، عن تدفع فلوس عشان تجمعها، تحاول إنك أنت تنمي هوايتك، هواية لها مادية عن ما شغلات هذه.
0: نعم.
1: بس عن طريق الإنترنت، عن طريق هذا، لما تشوف أنت عندك عملة بإيدك تراويها الناس تتعجب، تقول من جايب هذه العملات هذه، شلون
0: عدل.
1: شغلات هذه، فتسألك ويحبون أنه

0: يصير عندهم مثل ما الهوات اللي عندهم العملات هذه.
1: نعم دكتور، يعني البعض يتساءل يقول ما الذي يجعل الطابع البريدي أو العملة القديمة ذات قيمة كبيرة لدى الهوات والمهتمين؟
0: تعرف العملة القديمة أو العملات الورقية لها قيمة قوية جدا، بعضها في أخطاء، بعضها قديمة جدا من 50 سنة، من 100 سنة أو 200 سنة، العملات أكثر من 1000 سنين، مثل في الحضارة الإسلامية الحضارات السابقة كلها عندهم عملات موجودة، العملات المعدنية، ونادرا بعضها نادر عن كمية المطبوعة أو الموجودة الحين نادرة جدا، ولها نقشات حلوة، لها أسلوب حياة موجودة في العملة. لما واحد يشرح لك العملة يقولك هذه فيها كذا هذه فيها كذا، فهذه العملات تشجع الناس أن يقتنيها، يعني يحاول أن يشتريها ويحافظ عليها ويتعلم أنه وده يجمع هالعملات عشان بس أنه يعرف التواريخ بلده وتواريخ بلدان الثانية في هالعملات هذه.
1: نعم، بالمقابل هل يمكن اعتبار جمع الطوابع والعملات دكتور وسيلة لتوثيق تاريخ الدول، الأحداث المهمة نعم. التي مرت بها؟
0: نعم، تاريخ هذا مهم جدا. هاي انت لما تيجي تسأل اي عملة، العملة فلانية، يقولك العملة فلانية التاريخ الفلاني الدولة الفلانية كذا كذا. احنا بالكويت هني العملات هذه، العملة المسكوكات اللي في البنك المركزي اللي تطلع في المناسبات كلها توثيق التاريخ، توثيق ان احنا بلد موجود متواجد، بلد حر، بلد ما احد يسيطر عليه. نعم. هذه الاموال او الاوراق، الاموال الورقيه والمعدنيه تثبت لنا ان الكويت من زمان موجوده وعايشه وموجود بلد حر في الموضوع هذا.
1: نعم، الدكتور عادل العبد الرزاق رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعبلات، كيف أثرت العولمة والتكنولوجيا على هذه الهواية، وهل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارها أم تراجعها؟
0: لا والله وانتشارها، الحين في ناس وايد من برا الكويت لما نحن نعرض المعرض هذا، نعرض هذا يبي يصير له أنه يأخذ عملات الكويت يشتريها، يصير عنده عملة كويتية أو يصير من هذا، مثل ما إحنا الحين عن طريق العولمة نشتري العملات الدول الثانية، نشتري عملات سابقة الإسلامية، عملات سابقة عن طريق الإنترنت، عن طريق الاتصال فيهم وشغلات هذه. فهذا الاتصال الموجود الحين وسع العمل، بعد زاد الناس اللي يحبون ان يقتنون هذه العملات حق بلدهم او حق بلدان ثانية، وخاصة بتعرف بعض العملات قيمة، لها قيمة مالية وقيمة تاريخية.
1: نعم.
0: فانا احب ان اقتني هذه الشغلات هذه او اي واحد، وتلقى الناس يشجعون انه يحاول يقتنيها في الموضوع هذا.
1: جميل.
0: فعشان كذا احنا نقيم دائما معرض العملات هذه في كل سنة، نحاول قدر بالاتفاق مع المجلس الوطني واتفاق مع المتحف هذا نشجع الناس ان يجون يشوفونه، والمتحف موجود في المعرض موجود في المتحف الكويتي لمدة شهر.
1: جميل جدا.
0: أمس.
1: يعني اذا تكلمنا عن هذا المعرض، هل هناك قطع نادرة او مقتنيات مميزة سيتم عرضها في المعرض وتستحق تسليط الضوء عليها؟
0: اي وايد فيها.
1: مثال؟
0: فيها كثير، مثل شوف في احد من الهواد عارض المسكوكات مثل تعرف مناسبه كاس العالم.
1: نعم.
0: عارض كاس مسكوكات كاس العالم، في عملات بريطانيه سابقه كانت تستعمل بالكويت، في عمله اسمها المهر كانت تستخدم ذهب خالص عند احد الهواد اللي معانا في هذا، في عملات الكويتيه وفي عملات الدول العالم الثاني كلها، الهند، الأردن، كل الشغلات هذه، وفي عملات إسلامية نادرة جدا عند واحد من الهوات عندنا عارضها وشغلات هذه، غير العملات الكويتية اللي موجودة المسكوكات وكذا. وكذلك العملة اللي احنا نقول البيزة الأصلية موجودة في هناك في المتحف في الموضوع هذا، خل الناس يروحون يطالعونها شلون شكلها، شنو السبب اللي عملنا شغلات هذه. هذا يعطيك تاريخ الكويت كله في العملة الفيزا وشغلات هذه والعملات الثانية.
1: جميل جدا. بالمقابل يعني الدكتور عادل العبد الرزاق رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، ما الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية في اللي هي الخاصة لهواة الطوابع والعملات في دعم الهواة ونشر الوعي بهذه الثقافة؟
0: احنا نشجع كل هاوي في ان يحضر معنا. احنا عندنا دائما اجتماع يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في بريد الجابرية. هذا كل هاوي يحب أن يقتني هاي الشغلات هذه أو يحب يتعلم أو يحب شغلات هاي، أهلا وسهلا، إحنا نساعده، نساعد كل هواة ونعطيه الطرق الطريق الصحيح في اقتناء هذه الهواية أو العملات الورقية والمعدنية. فأهلا وسهلا، حياهم والله.
1: الله يحييكم.
0: كذا إحنا نعرض كل سنة شغلات الهواة كل اللي عندهم. هذا جزء من اللي عرضينا، جزء من اللي عند الهواة. عندهم هواة كمية كبيرة، بس احنا نعطي جزء، كل سنة نعطي شغلات حديثة، شغلات جديدة اللي عندهم شغلات هذه.
1: عساكم على القوة. الدكتور عادل العبد الرزاق رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، ما رسالتكم للأجيال الجديدة وكيف يمكن تشجيعهم على دخول هذا العالم الذي يجمع بين الهواية والمعرفة؟
0: والله الهواة أول شيء هي هواية حلوة صدق، هي هواية تكلف فلوس وايد. وبعدين أنا أشجع الشباب أو أشجع هذا إنه يكون عنده هواية محسوسة، يعني يكون عنده موجودة، ليس في شغلة الكمبيوتر والألعاب هذه. هذه هواية هادية، هواية تنمي العقل، هواية إنه يحصل هذا استثمار. أنا ما أشتري بقيمة كذا، بعد فترة تصير قيمةها أغلى. وبعض العملات هذه غالية جدا، أنا أشتريها بسعر عشان أحافظ عليها وأعرضها على الناس وأستفيد منها. إذا أحد يبي يشتريها أقدر أبيعها. العملات اللي عندنا موجودة والهواة هذه ترى عملات قالية جدا، غير رخيصة، عندهم عملات قالية جدا ولها ثمن، خاصة تعرف العملات الذهبية الإسلامية.
1: نعم.
0: هذه كلها ذهب
1: عدل.
0: ولها عن يقول لك لا في كميه كبيره، لا بعض العملات لها خاصيه غاليه جدا لان ندرتها موجوده، يعني ما عند كميه قليله جدا في العالم كله. مثل عندك البيزه الكويتيه هي نحاس، بس اول شيء هي عمله لها قيمه اسميه بالكويت ونادرة جدا، قليلة جدا تحصل منها العملة هذه الأصلية.
1: عدل.
0: وليس التقليد.
1: عدل. هاي. الدكتور عادل العبد الرزاق رئيس الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، ما هي الكلمة الأخيرة اللي حاب توجهها للمستمعين الكرام؟
0: والله أنا أشجع أن المستمعين أي واحد عنده حب أن يجمع الهواية هذه أو شيء حياه الله، ونحن نساعده في الأمور هذه كلها. واتمنى ان عددنا يزيد كل سنه في جمع الهوايه، يعني في ان يزيدون عدد الهوات، ونشجعهم ان يكون هوايته مثل العملات الورقيه والمعدنيه. اهلا وسهلا، حياكم.
1: نعم.
0: الله.
1: الدكتور عادل العبد الرزاق رئيس الجمعيه الكويتيه لهواه الطوابع والعملات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله الله. في برنامج استراحه الظهيره.
0: اهلا وسهلا،
1: حياك الله. ساعه مباركه.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

مستمعينا الكرام، احنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء. دائما لدينا الكثير والكثير من الموضوعات التي نتحدث بها، سواء في الأنشطة، الفعاليات، المؤتمرات، المعارض، كذلك المعلومات العامة والثقافة العامة. أعزائي المستمعين، نسلط الضوء عليها مع الضيوف أعزاء أمانة، كل في مجال تخصصه. لطالما كان معنا الكثير والكثير من الضيوف في هذا البرنامج، الذين أمانة قاموا بإثراء حلقات هذا البرنامج بما قدموه من معلومات حققت الفائدة لنا وللمستمعين الكرام، سواء في الجانب الصحي، الجانب الاقتصادي، الجانب الرياضي، جانب الهواة وأصحاب الهوايات، الجانب التعليمي، الكل في مجال تخصصه. لذلك دائما وأبدا نتمنى من الكل أمانة وبلا استثناء أن يقوم بتزويدنا بهذه التجارب الجميلة التي مروا بها طوال أيام حياتهم، خصوصا المبدعين والموهوبين من أبناء هذا الوطن المعطاء، الذين لطالما كانوا في الصفوف الأولى يرفعون اسم الكويت عاليا، ولطالما تمت الإشارة لهم بالبنان على أنهم أبناء الكويت، أبناء هذا الوطن المعطاء في ذكائهم وجدهم واجتهادهم وفي تفوقهم على جميع الأصعدة. بالمقابل أيضا هذا كمثال جيد لجميع الأخوة الطلبة إن شاء الله في المستقبل، أن يحذو حذو هؤلاء الأبطال من أبناء هذا الوطن في جميع الأصعدة. مثلا في المجال الطبي نتمنى أن نرى المتميزين بالصدارة في هذا التخصص، كذلك في المجال الهندسي، المجال الأدبي، مجال أيضا من يريدون أن ينخرطوا في المجال العسكري، الكل نتمنى منه التفاني في خدمة هذا الوطن المعطاء. ولطالما كنا نعول عليكم وأنتم أهل لهذا التعويل، أن تكونوا دائما رفعة لرؤوسنا في جميع مصافي دول العالم. أعزائي المستمعين، أيضا بالمقابل نستثمر أوقاتنا بكل ما هو جيد، بكل ما هو خير، بما كل هو إنساني أيضا في المقابل. يعني تلمسوا حاجيات الأهل، الأقارب، الأصدقاء، من هم من حولكم، كذلك العمالة المنزلية، تغربوا عن أوطانهم للحصول على لقمة العيش، فكونوا العون والسند لهم بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الرقيقة اللطيفة. كذلك أيضا إخواني وأخواتي المستمعين الكرام، دائما نحرص على مسألة كبار السن في المجتمع، يجب إعطائهم المساحة الكافية والكبيرة. نعلم جميعا، نعم، هناك مشاكل للحياة كثيرة وكبيرة ألمت بنا وأخذتنا أمانة، لكن لنتدارك هذه المسألة. كبير السن عندما يصل إلى مرحلة معينة من العمر يحتاج إلى الاهتمام، يحتاج إلى الاحتواء، يحتاج إلى التقدير أيضا، لأن هذا الشخص أعطاك الكثير وأنت في صغرك، ويحتاج منك الكثير والكثير وأنت عندما تبلغ أشدك، لأنه خلاص يحتاج إلى هذا الاهتمام، أصبح يعني الحياة بالنسبة له يريد هذا الاهتمام منك. وهذه الدنيا ترى يعني تدور وتدور، وكل شيء بقدر وبدين يؤدوه أبنائك لك في المستقبل إن شاء الله. فبالتالي كونوا على حرص تام في مسألة الاهتمام بإخوانكم وأبنائكم، وأيضا آبائكم، أجدادكم، جداتكم من كبار السن، المعاملة الجميلة واللطيفة لهم دائما وأبدا. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج. في التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التنسيق والمتابعة رزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. وهذه أجمل وأرق التحايا.

0: حياة من الإخراج، أعزائي المستمعين سعود الحربي، وننتقل بكم الآن إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: تمام الساعة 3 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. مشروع قرار أمريكي أوروبي غربي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الصور بجنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد سعيه لبناء دولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدويلات. حركة حماس تعلن إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده ستفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية، والكريملين يقول إن الاتحاد الأوروبي يركز على استمرار الحرب أكثر من تركيزه على محادثات السلام في أوكرانيا. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسي عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. في ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أوضح وأكثر شمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنأخذكم مستمعين في جولة إلى دمشق، حيث تتشابك الحارات العتيقة وتتصاعد أصوات الأسواق. ولدت عام 1888 فتاة لم تكن تعلم أنها ستغير مجرى الصحافة النسائية في بلاد الشام. اسمها ماري عجمي، ابنة تلك المدينة التي علمتها أن الكلمة أقوى من الصمت، وأن المرأة حين تمسك بالقلم لا تكتب فحسب، بل تبني عالما جديدا. تلقت تعليمها في دمشق، وحين بلغت 18 شدت الرحال إلى بيروت لدراسة التمريض. أعادها المرض إلى وطنها، غير أنها عادت

عام 1910 أسست مجلة العروس، أول مجلة نسائية في تاريخ الصحافة السورية. أوقفتها الحرب العالمية الأولى، وما إن انجلت حتى عادت المجلة لتصدر من جديد بين عامي 1918 و 1926. فتحت لها المجلة طريقا لم تتوقف عنده، فأسست النادي الأدبي النسائي وجمعية نور الفيحاء ومدرسة لبنات الشهداء عام 1920. كانت تبني مؤسسة بعد مؤسسة، كأنها تعرف أن الوقت لا يتسع. وكما أسست للمرأة مكانا تجتمع فيه، كانت كلماتها صوتا يسمع في كل مكان. حملت هموم عصرها ولم تتخلى عنها يوما، رافعة قلمها في وجه الحكم العثماني ثم الفرنسي. وفي عام 1946 فازت قصيدتها الفلاح بالجائزة الأولى في مسابقة إذاعة لندن، ثم عادت لتحصد الجائزة ذاتها في العام التالي. فلنستمع إلى بعض أبياتها. هو الزراع الفلاح لولا جهاده، لما شمت بالريحان حسن المخايل. هو الطود للعبء الثقيل وقد بدا على وجهه منه اتقاد المشاعل. نبي فقد أوحى إلى القفر بالشذا، وعلق أقراط الغصون الحوامل. رسالته طيب وجنى ونشوة، وكعبته الخضراء حج القوافل. رحلت ماري عجمي عام 1965، خلدت وراءها بصمة لن تمحوها السنون من صحافة وشعر وأجيال من النساء علمتهن أن يرفعن أصواتهن لكلمة الحق.

معجم الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
1: خصوصا إذا ما تحدثنا إلى موضوع الدورات،
2: الناس الحين أكيد تتساءل يقولون طيب في ناس وايد راحوا أعملوا هالرحلات، يعني شنو اللي

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. كان لأنس بن مالك رضي الله عنه يكنى بأبو عمير، وكان للصغير عصفور يلاعبه اسمه النغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أنس بن مالك في بيته لاطف أخاه الصغير قائلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذه القصة تتكرر كثيرا، ولكن في كثير من الأحيان تمر علينا مرور الكرام. الإنسان الفطين الذكي لابد عليه أن يتأمل كل الأحداث التي يقرأها، ولا سيما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع من حوله، مع الصحابة رضوان الله عليهم، مع الأطفال، مع زوجاته، معاملة مثالية. فعندما نقرأ هذه السيرة نحاول أن نقلد صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذه القصة وفي هذا الحدث نتعلم بأن ليس عليك أن تكون جديا على الدوام. ثقافتك وعلمك ومركزك لا تنقص بتواضعك وبلينك وبملاطفتك للآخرين، بل على العكس تماما. ليس هناك أجمل من اللطف، فهو تاج للشهادات والمناصب. أحيانا على الإنسان أن ينزل بإرادته إلى أدنى مستوى العقل ليصل إلى أعلى مستويات القلب عند الآخرين. الغنى الذي لا يزينه التواضع هو فقر آخر. والعلم، العلم الذي لا يجعلك قريبا من الناس هو جهل وعجرفة. شهادتك، منصبك، ثروتك ومكانتك لك وحدك، أما أخلاقك فهي للناس أجمعين. مستمعينا الكرام، الدنيا، هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا لأن المؤمن قيده خوفه من الله سبحانه وتعالى، فترك الشهوات الحرام ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. أما الكافر كالدابة التي فلتت من عقالها تفعل ما تشاء. ولو تأملت حال المؤمن لوجدته في صراع مع نفسه ومع هواه ومع شيطانه. صلاة الفجر شاقة، والحج أيضا من الأمور الشاقة والمكلفة، والمال عزيز، وكلمة الحق قد تؤدي بصاحبها إلى بعض المشاكل. والعفة تحتاج إلى مجاهدة، والأمانة أصعب من الخيانة بكثير. وغض البصر بخلاف الهوى، والصدقة بذل، والزكاة جهاد. أما الكافر فلا تدخل كل هذه الأشياء في حساباته. لا صلاة فجر تقطع عليه لذة النوم، ولا غض بصر يجعله في صراع مع لذته ومع شهوته، ولا زكاة يكابد بها نفسه أن ماله سينقص. لا آية الربا تزجره، ولا آداب سورة الحجرات توقفه عند حده. طريق الجنة عزيز المستمع شائكة، بينما طريق النار معبدة سالكة. ويا لتعاسة من حرر نفسه من قيد خالقه، وقيد نفسه بقيد شهواته. لذلك نقول عزيزي المستمع بأن هذه الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. وعلى كل مؤمن يعيش في هذه الحياة أن يعي هذه الحقيقة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا والسداد، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته.
وفي أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحا.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نواصل معكم رحلتنا نحو تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على الجوانب

0: المختلفة التي تساعد الإنسان على تحقيق التوازن الجسدي والنفسي في حياته اليومية. ويواجه الكثير من الأشخاص ضغوطاً نفسية متزايدة نتيجة طبيعة الحياة السريعة وكثرة المسؤوليات والتحديات اليومية، وهما قد ينعكس على المزاج والطاقة وجودة الحياة بشكل عام. في هذا الجانب لا تقتصر أهمية الرياضة على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية، حيث تعد من الوسائل التي تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج وزيادة الشعور بالنشاط. كما أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم قد تسهم في تخفيف الشعور بالضغوط اليومية وتعزيز الإحساس بالراحة والاستقرار النفسي، إلى جانب دورها في تحسين النوم وزيادة الطاقة الإيجابية. من المهم أيضاً الانتباه إلى أن تأثير الرياضة على النفسية لا ترتبط بالتمارين الشاقة فقط، بل يمكن حتى للأنشطة البسيطة مثل المشي أو الحركة اليومية أن تحدث فرقاً واضحاً على الاستمرارية. من هنا تبرز أهمية التوعية بالعلاقة بين الرياضة والصحة النفسية، وكيف يمكن للنشاط البدني أن يكون جزءاً من أسلوب حياة يساعد على تحسين جودة الحياة بشكل متوازن. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أثر الرياضة على الصحة النفسية وأبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها، إلى جانب بعض العادات التي تساعد على جعل الرياضة وسيلة لدعم التوازن النفسي والجسدي. فكيف تؤثر الرياضة على النفسية؟ ولماذا يشعر البعض بتحسن المزاج بعد ممارسة النشاط البدني؟
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: التعريف بالعلاقة بين الرياضة والصحة النفسية. ترتبط الصحة النفسية بعدة عوامل تؤثر على شعور الإنسان بالراحة والتوازن، ومن بين هذه العوامل يأتي النشاط البدني كأحد الوسائل التي تساعد على تحسين الحالة النفسية ودعم الاستقرار الذهني. فعند ممارسة الرياضة يفرز الجسم مجموعة من المواد الكيميائية التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتوتر، وهو ما يفسر شعور الكثير من الأشخاص بالراحة أو النشاط بعد ممارسة التمارين. كما أن النشاط البدني يساعد على تفريغ الضغوط اليومية والتخفيف من التوتر الناتج عن ضغوط العمل أو الدراسة أو حتى المسؤوليات المختلفة. لا يقتصر تأثير الرياضة على الجانب النفسي فقط، بل ينعكس أيضا على جودة النوم، مستوى الطاقة والقدرة على التركيز، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية للإنسان. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن الاستفادة النفسية من الرياضة لا تعتمد على نوع معين من التمارين، بل يمكن حتى للأنشطة البسيطة مثل المشي أو الحركة اليومية أن تحدث فرقا إيجابيا مع الاستمرارية. في هذا الجانب نستمع إلى رأي الكابتن شيرين، مدرب رياضة دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي، حول دور الرياضة في تعزيز الجانب النفسي وتأثير النشاط البدني على الحالة المزاجية والطاقة النفسية.
1: الرياضة مو مجرد وسيلة لتحسين اللياقة البدنية، الرياضة تعتبر عنصر أساسي في تعزيز الجانب النفسي، لأن النشاط البدني المنتظم والمستمر يساهم في تقليل التوتر والقلق من خلال تنظيم الهرمونات مثل هرمون الكورتيزول، والنشاط البدني يساعد على إفراز هرمونات السعادة اللي تساعد بالشعور بالراحة وتحسن من المزاج، فبالتالي الرياضة تحسن من جودة النوم وتعزز القدرة على التركيز والتفكير وتزيد من الثقة بالنفس. إذا كان هدفكم من الرياضة جانب نفسي، أنصحكم بتمارين منخفضة الشدة إلى معتدلة الشدة، والتمارين الجماعية والتمارين الهادئة مثل المشي البسيط واليوغا. كوتش شيرين، مدرب رياضي دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي.
0: كما توضح الكابتن شيرين، فإن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم قد تسهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر وتعزيز الشعور بالراحة النفسية.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم.

0: تأثير الرياضة على التوتر والضغوط اليومية. يواجه الكثير من الأشخاص ضغوطا يومية متكررة قد تؤثر على الحالة النفسية والطاقة والتركيز، سواء بسبب العمل أو الدراسة أو حتى المسؤوليات المختلفة. في هذا الجانب تعد الرياضة من الوسائل التي تساعد على التخفيف من التوتر والضغوط النفسية، حيث تمنح الجسم والعقل فرصة للتخلص من التوتر واستعادة الشعور بالهدوء والراحة. فعند ممارسة النشاط البدني ينشغل الذهن بالحركة والتركيز أثناء التمارين، وهو ما يساعد البعض على الابتعاد مؤقتا عن التفكير المستمر أو الضغوط اليومية. كما أن الحركة المنتظمة تساعد على تحسين مستوى النشاط وتقليل الشعور بالخمول أو حتى الإرهاق الذهني، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس أو العمل المكتبي. من المهم أيضا الانتباه إلى أن الرياضة لا تغني عن الضغوط بشكل كامل، لكنها تساعد على التعامل معها بطريقة أكثر توازنا وهدوء. من هنا فإن تخصيص وقت للنشاط البدني قد يكون من العادات المهمة التي تساعد على دعم الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: تأثير الرياضة على جودة النوم والطاقة النفسية. ترتبط جودة النوم بشكل مباشر بالحالة النفسية ومستوى النشاط اليومي، حيث أن اضطراب النوم أو قلته قد ينعكس على المزاج والتركيز والطاقة بشكل عام. في هذا الجانب تسهم الرياضة في تحسين جودة النوم لدى الكثير من الأشخاص، خاصة عند ممارستهم بشكل منتظم ومتوازن. فالنشاط البدني يساعد الجسم على التخلص من التوتر والطاقة السلبية، وما قد يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء في نهاية اليوم. كما أن الانتظام في ممارسة الرياضة قد يسهم في تنظيم ساعات النوم وتقليل الشعور بالخمول أو الإرهاق خلال اليوم. من الجوانب المهمة أيضا أن تحسين النوم ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية، حيث يساعد على تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز والتعامل مع الضغوط اليومية. في المقابل، فإن الإفراط في التمارين أو ممارستها في أوقات غير مناسبة قد يؤثر أحيانا على الراحة والنوم، وهما يبرز أهمية التوازن في ممارسة النشاط البدني. من هنا فإن الرياضة لا تساعد فقط على تحسين اللياقة البدنية، بل تعد أيضا من العوامل التي تدعم الراحة النفسية وجودة النوم والطاقة اليومية.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: الرياضة والثقة بالنفس. لا يقتصر تأثير الرياضة على تحسين اللياقة الصحية الجسدية فقط، بل يمتد أيضا ليؤثر على نظرة الإنسان لنفسه وثقته بقدراته. فمع الاستمرارية في ممارسة النشاط البدني، يشعر الكثير من الأشخاص بتحسن في مستوى النشاط والطاقة، وما قد ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية والثقة بالنفس. كما أن الالتزام بالرياضة وتحقيق أهداف بسيطة بشكل تدريجي يمنح الشخص شعورا بالإنجاز حتى وإن كانت الخطوات صغيرة في البداية. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الرياضة تساعد البعض على تحسين نظرتهم لأنفسهم وتقليل من الشعور بالخمول أو الإحباط، خاصة مع ملاحظة التغيرات الإيجابية على مستوى النشاط والصحة. في هذا الجانب نستمع إلى رأي الكابتن نادية العنزي الحاصلة على ماجستير في الطب والإصابات الرياضية ودبلوم في علم النفس الرياضي حول العلاقة بين الرياضة والصحة النفسية ودور النشاط البدني في تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز.
1: نصيحة أقدمها لكم علشان نحب الرياضة، الرياضة أكسجين، والأكسجين

0: روتين حياة. الرياضة تساعدنا في أني أنا أحسن من الصحة النفسية ومن اللياقة القلبية. فالرياضة شيء وايد حلو حق المستقبل قدام، لأنها تبني عضل، والعضل هذا هو بودي جارد المفاصل. احنا نبي نشوفها من هالمنهج هذا. الرياضة مو بس شكل ولا شو، الرياضة الحقيقية هي صحة صجية من داخل الإنسان، من مكان النبض من القلب، وصحة نفسية ممتازة من العقل. والعقل السليم في الجسم السليم. معاكم كابتن نادية العنزي، ماجستير طب وإصابات رياضية ودبلوم علم النفس الرياضي.
1: كما توضح الكابتن نادية العنزي، فإن الاستمرارية في ممارسة الرياضة لا تنعكس فقط على الجانب البدني، بل تساعد أيضا على تعزيز الثقة بالنفس وتحسين النظرة الإيجابية للحياة.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.

0: تأثير الرياضة على القلق والتفكير المستمر؟ يعاني بعض الأشخاص من التفكير المستمر أو الشعور بالقلق نتيجة الضغوط اليومية وكثرة المسؤوليات، وهو ما قد يؤثر على الراحة النفسية والتركيز على الطاقة خلال اليوم. في هذا الجانب تساعد الرياضة على منح العقل فرصة للهدوء والابتعاد المؤقت عن التوتر والانشغال الذهني، خاصة أثناء التركيز على الحركة والتنفس وأداء التمارين. كما أن النشاط البدني يساعد على تحسين الشعور بالاستقرار النفسي وتقليل التوتر لدى الكثير من الأشخاص، خصوصا عند ممارسة الرياضة بشكل منتظم ومتوازن. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن الرياضة لا تعد حلا وحيدا للمشكلات النفسية، لكنها قد تكون وسيلة داعمة تساعد على تحسين الحالة النفسية والتخفيف من الضغوط اليومية. كما أن بعض الأنشطة الهادئة مثل المشي أو تمارين التمدد قد تساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء الذهني بشكل أكبر. من هنا فإن تخصيص وقت للحركة والنشاط البدني قد يكون من العادات المهمة التي تساعد على دعم الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: العزلة وقلة النشاط البدني قد تؤدي الضغوط اليومية أو الانشغال المستمر أحياناً إلى تقليل الحركة والنشاط البدني، وهو ما قد النفسية بشكل تدريجي. فالبقاء لفترات طويلة دون نشاط أو حركة قد يزيد من الشعور بالخمول والكسل، كما قد يؤثر على الطاقة والمزاج والرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية. في المقابل، فإن إدخال الرياضة أو حتى الحركات البسيطة ضمن الروتين اليومي قد يساعد على كسر هذا الجمود واستعادة الشعور بالنشاط والحيوية. كما أن ممارسة الرياضة في أجواء مريحة أو حتى مع الأصدقاء أو ضمن مجموعات رياضية قد تساعد البعض على تعزيز التفاعل الاجتماعي وتقليل الشعور بالعزلة. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن الهدف ليس الوصول إلى المثالية في التمارين، بل الاستمرارية في الحركة والنشاط بما يتناسب مع طبيعة الشخص وقدراته. من هنا فإن النشاط البدني لا يساعد فقط على تحسين الصحة الجسدية، بل قد يكون وسيلة مهمة لدعم التوازن النفسي والتقليل من أثار العزلة والخمول.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
2: والآن مع تأثير الرياضة على العلاقات والتواصل الاجتماعي، لا يقتصر تأثير الرياضة على الجانب الجسدي أو النفسي فقط، بل قد يمتد أيضاً ليؤثر على طريقة تفاعل الإنسان مع من حوله وشعوره بالاندماج الاجتماعي.

0: ممارسة النشاط البدني سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات قد تساعد على تعزيز الشعور بالحيوية والانفتاح والتواصل مع الآخرين. كما أن المشاركة في الأنشطة الرياضية أو المشي الجماعي قد تمنح البعض فرصة للخروج من الروتين اليومي وتقليل الشعور بالضغط أو العزلة. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن تحسن الحالة النفسية والطاقة، ينعكس غالباً على أسلوب التعامل مع الآخرين ويزيد من الشعور بالراحة والثقة أثناء التفاعل الاجتماعي. ولا يشترط أن تكون الرياضة تنافسية أو شاقة لتحقيق هذا الأثر، بل قد تكون الأنشطة البسيطة المنتظمة كافية لإحداث فرق إيجابي في الحياة اليومية. ومن هنا فإن الرياضة لا تساعد فقط على تحسين صحة الإنسان، بل قد تسهم أيضا في تعزيز التوازن الاجتماعي والنفسي بشكل عام.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: تختلف الفائدة النفسية بحسب نوع الرياضة. قد يتساءل البعض عما إذا كانت الفائدة النفسية للرياضة ترتبط بنوع معين من التمارين، أو أن جميع الأنشطة البدنية تمنح التأثير نفسه على الحالة النفسية. وفي الواقع تختلف طبيعة التأثير من شخص لآخر بحسب نوع النشاط الذي يشعر معه بالراحة والاستمتاع. فبعض الأشخاص يجدون الراحة النفسية في المشي أو التمارين الهادئة، بينما يفضل الآخرون الأنشطة الحركية السريعة أو التمارين الجماعية التي تمنحهم طاقة أكبر. كما أن بعض الرياضات تساعد على تحسين التركيز والهدوء الذهني، في حين تساعد أنشطة أخرى على تفريغ التوتر والطاقة السلبية بشكل أكبر. ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن الاستمرارية والشعور بالراحة أثناء التمرين يعدان من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الفائدة النفسية بغض النظر عن نوع النشاط البدني. ومن هنا فإن اختيار الرياضة المناسبة لا يعتمد فقط على الجانب البدني، بل أيضاً على الشعور النفسي والراحة التي تمنحها للشخص أثناء ممارستها.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: الرياضة والمشاعر الإيجابية. قد يلاحظ الكثير من الأشخاص شعورهم بتحسن نفسي أو راحة داخلية بعد ممارسة الرياضة حتى وإن كانت لفترة بسيطة، وهو ما يرتبط بتأثير النشاط البدني على الحالة المزاجية بشكل عام. فالحركة والنشاط يساعدان الجسم على التخلص من التوتر والطاقة السلبية، كما يمنحان الشخص شعورا بالحيوية والإنجاز. كما أن الالتزام بالرياضة بشكل منتظم قد يساعد على تعزيز المشاعر الإيجابية وتقليل الشعور بالخمول أو الضيق الناتج عن الضغوطات اليومية. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن ممارسة الرياضة تمنح البعض وقتاً خاصاً للابتعاد عن الانشغال والتفكير المستمر، وهو ما يساعد على استعادة التوازن النفسي والهدوء الذهني. ولا يشترط أن تكون التمارين طويلة أو شاقة لتحقيق هذا الأثر، بل قد تكون الأنشطة البسيطة والمستمرة كافية لإحداث فرق واضح في الحالة النفسية. ومن هنا فإن الرياضة لا تساعد فقط على تحسين صحة الجسد، بل قد تكون أيضاً وسيلة مهمة لدعم الراحة النفسية وتعزيز الشعور الإيجابي بالحياة.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.
0: تصحيح مفهوم شائع. من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن ممارسة الرياضة لتحسين الصحة النفسية تتطلب ساعات طويلة من التمارين أو مجهوداً بدنياً عالياً، إلا أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً دائماً. ففي كثير من الأحيان قد تكون الأنشطة البسيطة والمنتظمة مثل المشي أو التمارين الخفيفة كافية للمساعدة على تحسين المزاج وتقليل التوتر. كما أن الفائدة النفسية من الرياضة لا ترتبط فقط بشدة التمارين، بل بالاستمرارية والشعور بالراحة أثناء ممارسة النشاط البدني. ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن الضغط على النفس أو ممارسة التمارين بشكل مبالغ فيه قد يؤدي أحياناً إلى الإجهاد بدلاً من الشعور بالراحة. ومن هنا فإن الهدف من الرياضة لا ينبغي أن يكون الإرهاق أو الوصول إلى المثالية، بل تحقيق التوازن والاستفادة الصحية والنفسية بشكل تدريجي ومستمر.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: الاستمرارية الاستمرارية وأثرها على النفسية. لا تعتمد الفائدة النفسية للرياضة على ممارسة التمارين بشكل مؤقت، بل ترتبط بشكل كبير بالاستمرارية وتحويل النشاط البدني إلى جزء من الروتين اليومي. فمع الانتظام في ممارسة الرياضة يبدأ الكثير من الأشخاص بملاحظة تحسن تدريجي في المزاج والطاقة والقدرة على التعامل مع الضغوط اليومية بشكل أكثر هدوءاً وتوازناً. فمع الانتظام في ممارسة الرياضة يبدأ الكثير من الأشخاص بملاحظة تحسن تدريجي في المزاج والطاقة والقدرة على التعامل مع الضغوط اليومية بشكل أكثر هدوءاً وتوازناً، كما أن الاستمرارية تساعد على بناء شعور بالإنجاز والانضباط، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية والثقة بالنفس. ومن المهم أيضاً أن تكون البداية بسيطة ومناسبة لقدرة الشخص، لأن الاستمرار في نشاط خفيف ومنتظم يعد أكثر فائدة من ممارسة تمارين شاقة لفترة قصيرة ثم التوقف عنها. كما أن تحويل الرياضة إلى عادة يومية يساعد على جعلها جزءاً طبيعياً من أسلوب الحياة، بدلاً من اعتبارها مهمة مؤقتة أو مرتبطة بفترة معينة فقط. ومن هنا فإن الاستمرارية في النشاط البدني تعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق التوازن النفسي والجسدي بشكل صحي ومستدام.

الرياضة كوسيلة للعناية بالنفس. في ظل ضغوط الحياة اليومية وكثرة المسؤوليات، قد ينسى الإنسان أحياناً أهمية تخصيص وقت للاهتمام بنفسه وصحته النفسية والجسدية. وفي هذا الجانب يمكن أن تكون الرياضة واحدة من الوسائل البسيطة التي تساعد على منح الإنسان مساحة للراحة واستعادة التوازن بعيداً عن التوتر والانشغال المستمر. فممارسة النشاط البدني لا ترتبط فقط بتحسين اللياقة أو الشكل الخارجي، بل قد تكون وسيلة للتخفيف من الضغوط وتنظيم الأفكار واستعادة الشعور بالنشاط والهدوء. كما أن تخصيص وقت للحركة أو المشي أو أي نشاط بدني مفضل قد يساعد على تعزيز الشعور بالراحة النفسية والاهتمام بالنفس بطريقة صحية ومتوازنة. ومن المهم أيضاً أن ينظر الشخص إلى الرياضة كجزء من العناية بالصحة العامة وليس كوسيلة مرتبطة بالضغط أو المثالية أو المقارنة بالآخرين. ومن هنا فإن الرياضة قد تكون أكثر من مجرد تمرين، بل عادة تساعد الإنسان على الاهتمام بنفسه وتحسين جودة حياته بشكل عام.

تساعد الرياضة على تحسين نمط الحياة. لا يقتصر تأثير الرياضة على أوقات التمارين فقط، بل قد يمتد ليؤثر على نمط الحياة اليومية بشكل عام، خاصة مع الاستمرارية والالتزام بالعادات الصحية. فالكثير من الأشخاص يلاحظون مع الوقت أن ممارسة النشاط البدني تساعدهم على تنظيم يومهم بشكل أفضل وتحسين مستوى النشاط والطاقة خلال اليوم. كما أن الرياضة قد تسهم في تحسين بعض العادات اليومية مثل النوم وتنظيم الوقت والاهتمام بالغذاء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية معا. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الشعور بالنشاط أو الراحة النفسية بعد التمارين قد يمنح الشخص دافعا أكبر للاهتمام بنفسه والاستمرار.

0: الاستمرار في العادات الصحية، كما أن إدخال الرياضة ضمن الروتين اليومي يساعد على تحقيق نوع من التوازن بين الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية في الحياة. ومن هنا فإن الرياضة لا تعد مجرد نشاط مؤقت، بل قد تكون بداية للتغييرات الإيجابية بحيث ينعكس على أسلوب الحياة بشكل عام. خلاصة الحلقة. في ختام هذه الحلقة نستعرض معكم أبرز ما تناولناه حول أثر الرياضة على الصحة النفسية ودور النشاط البدني في تحسين التوازن النفسي وجودة الحياة. تعرفنا على العلاقة بين الرياضة والحالة النفسية وكيف يمكن للنشاط البدني أن يساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج والطاقة اليومية، كما استعرضنا تأثير الرياضة على النوم والتركيز والثقة بالنفس، إلى جانب دورها في التخفيف من الضغوطات اليومية وتعزيز المشاعر الإيجابية. وتطرقنا معكم إلى أهمية الاستمرارية في ممارسة النشاط البدني وكيف يمكن للرياضة أن تصبح جزءاً من أسلوب حياة يساعد على تحقيق الراحة النفسية والتوازن الصحي. وفي المجمل يتضح أن الرياضة لا تساعد فقط على تحسين صحة الجسد، بل قد تكون وسيلة مهمة لدعم الصحة النفسية وتعزيز الشعور بالراحة والاستقرار في الحياة اليومية. وفي النهاية تبقى الصحة النفسية جزءاً أساسياً من جودة الحياة، والاهتمام بها لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. وقد تكون الرياضة واحدة من أبسط الوسائل التي تساعد الإنسان على استعادة نشاطه وراحته النفسية مهما كانت طبيعة يومه أو حجم الضغوطات التي يواجهها. ففي البداية لا تحتاج إلى خطوات كبيرة، بل إلى الاستمرارية والاهتمام بالنفس ومنح الجسد والعقل فرصة للحركة وللتوازن. ومن هنا تبقى الرسالة الأهم: خصص وقتاً لصحتك النفسية كما تهتم بصحتك الجسدية، فالتوازن يبدأ بخطوة. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى. في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

تمام الساعة الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. نائب الرئيس

0: الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. مشروع قرار أمريكي أوروبي غربي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد سعيه لبناء دولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدويلات. حركة حماس تعلن إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده ستفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية، والكرملين يقول إن الاتحاد الأوروبي يركز على استمرار الحرب أكثر من تركيزه على محادثات السلام في أوكرانيا. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا عام 2025، ويشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. في ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أوضح وأكثر شمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. نهاية موجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: إنسان تقريبا يحلم بتحسين حياته، لكنه في الوقت نفسه يخاف من التغيير. البعض يبقى سنوات في وظيفة لا يحبها، أو يبقى في علاقة متعبة أو روتين يرهقه فقط لأنه يخشى المجهول أو يخشى التغيير. فلماذا يقاوم الإنسان التغيير رغم معرفته بأنه قد يكون أفضل له يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري بطبيعته يبحث عن الأمان قبل أي شيء. علماء الأعصاب من جامعة ييل أوضحوا أن الدماغ يتعامل مع المجهول باعتباره تهديداً محتملاً حتى لو لم يكن هذا التغيير إيجابياً. لهذا يشعر الإنسان بالقلق عند الانتقال إلى مرحلة جديدة.
0: إذن الخوف ليس ضعفاً دائماً؟
1: لا أبداً، بل هو جزء من آلية البقاء. في الماضي كان الحذر من المجهول يحمي الإنسان من الأخطار، لكن المشكلة أن الدماغ الحديث ما زال يستخدم الآلية نفسها حتى في القرارات اليومية البسيطة الجديدة.
0: هل قرأت عن دراسات تشرح هذا الأمر؟
1: نعم يا سيدتي، جامعة كولومبيا أجرت دراسة على أشخاص طلب منهم الاختيار بين وضع مألوف وآخر جديد يحمل فرصة أفضل. الغالبية فضلت الخيار المألوف حتى عندما كانت فوائده أقل. الباحثون أطلقوا على هذا السلوك اسم الانحياز للوضع الحالي.
0: يعني الإنسان

0: أحيانا يفضل المعاناة المألوفة المعتاد عليها على الراحة المجهولة؟
1: نعم، وهذا ما تؤكده الأرقام فعلا. عالم الاقتصاد السلوكي دانيال

0: التغيير المستمر.
1: هذا صحيح، والاختلاف هنا يرتبط بالشخصية وبالتجارب السابقة وحتى بالكيمياء العصبية.
0: الكيمياء العصبية؟
1: نعم.
0: كيف ذلك؟
1: بعض الدراسات من جامعة كاليفورنيا وجدت أن الأشخاص الذين يمتلكون مستويات أعلى من هرمون الدوبامين يكونون أكثر ميلاً لتجربة الأشياء الجديدة.
0: هل تعتقد أن البيئة الاجتماعية تؤثر أيضاً؟
1: بشكل كبير جداً. الإنسان يتأثر بثقافة العائلة والمجتمع. إذا تربى الشخص في بيئة تعتبر المخاطرة أمراً سلبياً، فإنه غالباً سيصبح أكثر خوفاً من التغيير، بينما المجتمعات التي تشجع على التجربة والفشل تجعل الأفراد أكثر مرونة لخوض التجربة.
0: جميل، وأعتقد أن حتى التكنولوجيا تجعل الناس خائفين.
1: نعم، وهذا واضح مع الذكاء الاصطناعي. جامعة أوكسفورد أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الموظفين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم بسبب التطور التقني للذكاء الاصطناعي، رغم أن التاريخ يثبت أن التكنولوجيا تخلق وظائف جديدة دائما.
0: وماذا عن الجانب النفسي؟ فأحيانا عندما نريد أن نغير مزاج شخص نقول له غير أو قم بالتغيير.
1: التغيير يتطلب طاقة ذهنية وعاطفية، لذلك نجد الإنسان في أوقات الإرهاق أو الضغط يميل للتمسك بالروتين أكثر. هنا الدماغ يحاول تقليل المجهود النفسي قدر الإمكان.
0: إذن التغيير ليس قراراً عقلياً فقط؟
1: أبداً، بل هو تفاعل بين العقل والعاطفة والخبرة. ولهذا نرى بعض الناس يعرفون تماماً ما يجب عليهم فعله، لكنهم لا يستطيعون اتخاذ الخطوة الأولى.
0: هل هناك طرق علمية لتسهيل التغيير في حياتنا؟
1: نعم، علماء السلوك ينصحون بالتغيير التدريجي بدلاً من القرارات المفاجئة. جامعة ستانفورد تحدثت عن مفهوم العادات الصغيرة، أي أن الإنسان يبدأ بخطوات بسيطة تجعل الدماغ يتقبل التغيير دون مقاومة كبيرة.
0: خطوات ماذا؟ ما هي هذه الخطوات البسيطة؟
1: مثل شخص يريد ممارسة الرياضة فيبدأ بخمس دقائق يومياً بدلاً من خطة مرهقة من البداية، أو شخص يريد القراءة فيبدأ بصفحتين يومياً. المهم أن يشعر الدماغ بأن التغيير آمن وقابل للاستمرار.
0: إذن الخوف من التغيير ليس عدواً دائماً، بل رسالة من الدماغ تحتاج إلى فهم.
1: بالضبط، الإنسان لا يخاف دائماً من التغيير نفسه، بل من فقدان السيطرة أو الفشل أو المجهول، وعندما يفهم ذلك يصبح أكثر قدرة على التقدم.

0: نعيش اليوم في عالم مزدحم بالأصوات، إشعارات الهواتف، أصوات السيارات، الإعلانات، المقاطع القصيرة، وحتى الضوضاء داخل المراكز التجارية. كثيرون يظنون أنهم اعتادوا على هذا الضجيج، لكن العلماء يقولون إن الدماغ يدفع ثمناً كبيراً بصمت. فهل الضوضاء الحديثة تؤثر فعلاً على صحة الإنسان يا جهينة؟
1: بشكل يفوق ما يتخيله الناس، منظمة الصحة العالمية تعتبر التلوث الضوضائي من أخطر التحديات البيئية الحديثة بعد تلوث الهواء. وهناك تقديرات تشير إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون اضطرابات في النوم والتركيز بسبب الضوضاء المستمرة.
0: ولكن أحياناً لا ننتبه أصلاً للضجيج إلا بعد فترة،
1: وهنا المشكلة.
0: كيف؟
1: الدماغ قد يتجاهل الصوت شعورياً،

0: لكنه لا يتوقف عن معالجته عصبيا. دراسة في جامعة ميونخ الألمانية أوضحت أن التعرض المستمر للضوضاء يرفع هرمون التوتر، حتى لو اعتقد الشخص أنه أصبح معتادا على سماع هذه الأصوات.
1: إذن الجسد يتوتر حتى لو بدا الإنسان طبيعيا.
0: نعم، هناك دراسة من جامعة لندن تابعت أشخاصا يعيشون قرب مطارات مزدحمة.
1: حسنا، وماذا وجدوا؟
0: وجدوا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات ضغط الدم ومشاكل النوم مقارنة بغيرهم الذين يعيشون بعيدا عن هذه المطارات.
1: وهل يؤثر الضجيج على التركيز؟
0: بدرجة كبيرة. الباحثة الفرنسية ماري شيفاليه تحدثت عن أن الدماغ يحتاج إلى فترات هدوء لإعادة تنظيم المعلومات، وعندما يعيش الإنسان وسط تدفق صوتي دائم تقل معه قدرته على التركيز العميق.
1: ربما هذا يفسر شعور البعض بالإرهاق، أنهم لم يبذلوا مجهودا بدنيا.
0: بالضبط، الدماغ يا سيدتي يستهلك طاقة هائلة في تصفية الأصوات والمشتتات اليومية. خذي هذه الدراسة.
1: تفضل.
0: دراسة من جامعة كاليفورنيا وجدت أن كثرة الإشعارات والتنبيهات التي تأتي في هواتفنا يومياً تقلل من كفاءة تركيزنا بنسبة كبيرة، لأن الدماغ سينتقل باستمرار بين هذه المهام والمشتتات.
1: إذن الهواتف أصبحت مصدر ضوضاء أيضاً.
0: نعم، ليس فقط صوتياً بل ذهنياً أيضاً. الإنسان اليوم نادراً ما يعيش لحظة صمت حقيقية، وهذا بلا شك يؤثر على راحته النفسية وعلى الإبداع وجودة التفكير.
1: هل هناك علاقة بين الضجيج والأمراض النفسية؟
0: هناك عدة دراسات ربطت الضجيج والضوضاء المزمنة بزيادة معدلات القلق والتوتر واضطرابات النوم. جامعة ستوكهولم أشارت في دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في بيئات صاخبة لفترات طويلة أكثر عرضة للإجهاد النفسي.
1: إذن الهدوء لم يعد مجرد رفاهية،
0: بل أصبح ضرورة عصبية ونفسية. حتى شركات التكنولوجيا الكبرى يا سيدتي بدأت بتصميم مساحات عمل هادئة، لأن الإنتاجية والإبداع ترتفع عندما يقل التشويش.
1: كيف يمكنني أن أحمي نفسي؟ كيف يمكن لأي إنسان حماية نفسه من هذه الضوضاء؟
0: أحياناً بخطوات بسيطة جداً.
1: مثلاً؟
0: إطفاء الإشعارات، تخصيص وقت بلا هاتف، المشي في حديقة وأماكن هادئة، الجلوس لدقائق من دون أي مؤثرات صوتية. هنا الدماغ يحتاج للصمت كما يحتاج الجسد إلى النوم.

0: النوم كان دائما جزءا طبيعيا من حياة كل الناس، لكن العالم الحديث يبدو وكأنه في حرب مستمرة مع ساعات الراحة. الهواتف، العمل، السهر، المنصات الرقمية، كلها جعلت النوم أقل مما يحتاجه الجسد والعقل. فلماذا يصف العلماء قلة النوم اليوم بأنها أزمة عالمية يا جهينة؟
1: لأن تأثيرها لم يعد مجرد شعور بالتعب، بل أصبح مرتبطاً بالصحة النفسية والقدرات العقلية، وحتى في الاقتصاد العالمي. تخيلي يا سيدتي، مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أعلن رسمياً أن واحداً من كل 3 أشخاص بالغين لا يحصل على الحد الأدنى الصحي من النوم، أي أقل من 7 ساعات يومياً. وهذه الدراسة خطيرة جداً، وأشارت إلى أن الدماغ المتعب يتصرف أحياناً بطريقة تشبه الدماغ تحت تأثير المواد الكحولية.
0: هذا تشبيه خطير فعلاً، كيف يحدث ذلك؟

0: ذلك.
1: جامعة بنسلفانيا أجرت تجربة شهيرة بقيادة الباحث ديفيد ديكنز، حيث تم تقليل ساعات نوم المشاركين تدريجيا لعدة أيام، والنتيجة ماذا تتخيلين يا سيدتي؟
0: ماذا يا جهينة؟
1: انخفاض حاد في سرعة التركيز، وانخفاض في اتخاذ القرارات وجودتها، لدرجة أن بعض المشاركين لم يدركوا أصلا حجم تراجع قدراتهم.
0: يعني أن الإنسان قد يكون مرهقا ذهنيا دون أن ينتبه؟
1: بالضبط، وهنا تكمن المشكلة. الدماغ المحروم من النوم يا سيدتي يصبح أبطأ في التحليل وأكثر اندفاعا في اتخاذ القرارات الخاطئة. دراسة من جامعة هارفارد أوضحت أن قلة النوم تزيد من احتمالية اتخاذ قرارات مالية خاطئة بنسبة تصل إلى أكثر من 20%.
0: حسناً، هل تعتقد يا جهينة أن قلة النوم قد تؤثر على المشاعر أيضاً؟
1: هذا ما قالته الباحثة مايا ووكر من جامعة كاليفورنيا، والتي وصفت أن النوم بأنه هو الصيانة الليلية للدماغ، وأثناء النوم يعيد الدماغ تنظيم المشاعر والذكريات، وعندما يقل النوم تصبح اللوزة الدماغية هي المسؤولة عن ردود الفعل العاطفية أكثر بنسبة تصل إلى 60%، ما يجعل الإنسان أكثر عصبية وتوترا.
0: يا إلهي، هذا يفسر لماذا يصبح الناس أكثر انفعالا مع السهر.
1: صحيح، بل إن دراسة سويدية أثبتت أن الأشخاص المحرومين من النوم يبدون أقل جاذبية اجتماعية للآخرين، لأن ملامح الإرهاق تؤثر على طريقة تفاعل الناس معهم.
0: وماذا عن الذاكرة؟ هل قلة النوم يؤثر على الذاكرة؟
1: دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد أثبتت أن النوم ضروري جدا لتثبيت المعلومات.
0: كيف؟
1: هذه الدراسة أوضحت يا سيدتي أن الدماغ أثناء النوم يقوم بنقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة الطويلة، لذلك الطلاب الذين يدرسون ثم ينامون بشكل جيد قبل الامتحان يتذكرون المعلومات أفضل من الذين يواصلون الليل بالنهار للذهاب إلى الامتحان.
0: ولكن يا جهينة، هناك ثقافة قديمة جدا وأغاني أيضا والشعر يمجد السهر والعمل الطويل.
1: للأسف نعم، في بعض البيئات قلة النوم تعتبر دليلا على الاجتهاد، بينما العلم يقول العكس تماما. شركة راند يورب قدرت خسائر الاقتصاد العالمي بسبب قلة النوم بمئات المليارات سنويا نتيجة انخفاض الإنتاجية والحوادث والأخطاء البشرية.
0: حتى الحوادث مرتبطة بالنوم؟
1: بدرجة كبيرة. فالإدارة الوطنية لسلامة الطرق الأمريكية تشير إلى أن آلاف الحوادث سنوياً سببها النعاس أثناء القيادة، والشخص المرهق قد يغفو لثوان معدودة لكنها كافية لوقوع كارثة.
0: وماذا عن تأثير النوم على الأمراض يا جهينة؟
1: قلة النوم مرتبطة بارتفاع خطر السكري والسمنة وأمراض القلب وحتى ضعف المناعة. جامعة شيكاغو أجرت دراسة أظهرت أن النوم أقل من 5 ساعات يقلل كفاءة الجهاز المناعي بشكل واضح. إذن النوم ليس رفاهية يا سيدتي كما يظن البعض.
0: يعتبره العلماء الركيزة الثالثة للصحة بعد الغذاء والرياضة.
1: هذا صحيح، حتى الرياضيون المحترفون أصبحوا يعتمدون على مختصين لتحسين جودة نومهم، لأن الأداء البدني والعقلي يرتبط بشكل مباشر بالراحة الليلية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تحولت قرية رادويل الهادئة في شمال إنجلترا إلى مكان يبتلعه الخوف من كل ليلة جديدة. إدوارد الرجل الذي رفض تصديق الأسطورة بدأ يقترب من أول دليل حقيقي بعدما وجد قطعة قماش ممزقة في يد أحد الحراس قبل موته. وفي هذه الليلة لم يعد القاتل يختبئ فقط داخل الظلام، بل بدأ يشعر أن أحداً يقترب منه أكثر مما يجل.
2: منذ مقتل الحارس والناس لم تعد تخرج من بيوتها نهائياً بعد الغروب، حتى السوق أصبح فارغاً قبل حلول المساء بساعات. القرية كلها تعيش وكأنها تنتظر كارثة جديدة كل ليلة.
3: الخوف أصبح يخدم القاتل أكثر من أي سلاح آخر، لأن الناس توقفوا عن التفكير وبدأوا يراقبون الظلال بدل مراقبة البشر الحقيقيين من حولها. وكلما زاد خوفهم زادت قوة الخانق بينهم.
4: فحصت قطعة القماش التي وجدتها مع الحارس، ليست من ملابس عامل أو مزارع. القماش غالي الثمن نسبيا، وهذا يعني أن القاتل ليس شخصا فقيرا أو متشردا كما يظن البعض.
5: أحيانا يختبئ الشر خلف الوجوه المحترمة أكثر من اختبائه في الأماكن المظلمة. المشكلة أن الناس دائما يبحثون عن الوحش في الغابة بينما قد يكون قريبا منهم جدا.
6: الحراس خائفون الآن أكثر من الأهالي أنفسهم، وبعضهم طالبوا مغادرة الخدمة. الرجل الذي مات كان قويا وشجاعا، وإذا كان الخانق استطاع قتله بهذه السهولة فمن سيشعر بالأمان بعد الآن؟
3: الحارس لم يقتل هنا بالكامل. كلا، انظروا إلى آثار الطين. الجثة سحبت لمسافة قصيرة بعد موته. القاتل أراد أن تعثر عليها قرب الكنيسة تحديدا حتى يزيد خوف الناس من الأسطورة.
2: لكن لماذا يفعل ذلك؟ إذا كان يريد القتل فقط كان بإمكانه إخفاء الجثة بدل وضعها في أكثر مكان يخيف أهل القرية.
3: لأن القتل ليس هدفه الوحيد، لا، هو يريد شيئا أكبر. يريد أن يجعل القرية كلها تؤمن بالخانق حتى لا يبحث أحد عن الحقيقة الحقيقية.
4: هناك شيء آخر، الحارس كان يحمل مصباحا مكسورا، ما يعني أنه رأى قاتله قبل موته وحاول المقاومة.
7: إذا رأى القاتل فعلا لماذا لم يصرخ باسمه؟
3: لأن الهجوم كان خاطفا، كان سريعا جدا، أو لأن الشخص الذي رآه لم يكن يتوقعه أبدا.
8: أقسم إنني لم أعد أثق بأحد، حتى الجيران أصبحوا يغلقون أبوابهم بسرعة وكأن كل واحد يخفي شيئا عن الآخر.
5: الخوف حين يدخل القلوب يغير الناس بسرعة، يجعلهم يشكون في أقرب الوجوه إليهم، وهذا ما يدمر أي قرية قبل أن تدمرها الجرائم نفسها.
3: لا أريد من الناس أن يخافوا من بعضهم، أريدهم فقط أن يتوقفوا عن تصديق كل ما يقال لهم. هذا اللعين ذكي، ذكي جدا، ويعرف كيف يحرك الشائعات ليبقى بعيدا عن الشك.
2: لكن إلى الآن لا يوجد اسم واضح ولا دليل مباشر يقودنا إلى شخص معين.
3: بل يوجد لكنه مخفي داخل أمر بسيط جدا. كل الضحايا كانوا يعرفون طريق الغابة القديمة جيدا، وكأن بينهم شيئا مشتركا لم يخبروا أحدا به.
4: تقصد أن الجرائم مرتبطة بالماضي؟
3: أجل، أنا متأكد من ذلك، لأن القاتل لا يختار ضحاياه عشوائيا أبدا.
9: وقبل حلول الليل بساعات جاء خبر جديد جعل التوتر يعود أقوى من السابق. أحد رجال القرية اختفى أثناء عودته من الحقول، ولم يعثروا إلا على حصانه قرب الطريق المؤدي إلى الغابة.
6: بحثنا في الطريق كله، لم نجد أثرا للرجل، فقط الحصان كان مذعورا بشكل غريب، وكأنه هرب من شيء أخافه بشدة.
2: لا أريد أن أسمع عن جثة جديدة الليلة، أرسلوا الرجال فورا للبحث عنه قبل أن يحل الظلام.
3: أحذركم لا ترسلوا الجميع إلى الغابة دفعة واحدة، القاتل قد يكون يراقبكم الآن، وربما هذا بالضبط ما يريده.
5: وهل تعتقد أنه اختطف الرجل حيا؟
3: إذا كان القاتل هو نفسه من نفذ الجرائم السابقة فهو لا يهاجم دون سبب. اختفاء الرجل الآن يعني أن شيئا ما تغير، ربما شعر القاتل أن الوقت يضيق حوله،
4: أو ربما بدأ يفقد السيطرة على نفسه.
6: أكره هذا المكان، حتى الأصوات هنا تبدو مختلفة، كأن الغابة تخفي شيئا حيا بداخلها.
3: اصمتوا لحظة، اصمتوا، هل سمعتم ذلك؟
2: ماذا سمعت؟
3: خطوات ليست بعيدة، شخص ما يتحرك بين الأشجار ويحاول ألا يصدر صوتا، لكنه يخطئ أحيانا عندما يغير اتجاهه بسرعة.
10: هناك، ها هو هناك. من أنت؟
11: أمسكوا به،
10: احذروا، لا تركضوا بشكل عشوائي، القاتل يعرف الغابة أفضل منا، وقد يقودكم إلى مكان ضيق يصعب الخروج منه.
11: انظروا هنا، وجدنا الرجل المختفي.
2: هل هو حي؟
11: نعم، لكنه فاقد الوعي، وهناك آثار بط على عنقه مثل الضحايا السابقين تماما.
3: القاتل كان هنا منذ دقائق فقط، وهذا يعني أننا اقتربنا منه أكثر من أي وقت مضى.
1: أعيد الرجل المصاب إلى القرية، لكن إدوارد لم يتوقف عن التفكير في شيء واحد فقط، القاتل لم يهرب بسبب الخوف، بل لأنه

0: أنه لم يكن مستعداً للمواجهة بعد.
1: القاتل أصبح متوتراً، وهذا أخطر وقت في أي مطاردة، حين يبدأ المجرم بالشعور أن أحداً يقترب منه يرتكب أخطاء أكبر.
2: لكننا ما زلنا لا نعرف من هو ولا كيف يدخل البيوت دون أن يراه أحد.
1: لأنه يتحرك كواحد من أهل القرية لا كغريب. الناس لا ينتبهون لمن اعتادوا رؤيته كل يوم.
3: إذن أنت تشك في شخص يعيش بيننا منذ البداية.
1: أنا لا أشك فقط، كلا، أنا متأكد أن القاتل يسمع حديثنا الآن، وربما يقف قريبا جدا منا أيضا.
3: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يغادر القرية ويهرب قبل انكشافه؟
1: لأن لديه سببا يجعله يستمر، شيء أقوى من الخوف نفسه.
4: وجدنا شيئا داخل الغابة، حقيبة قديمة مدفونة قرب الأشجار الكبيرة.
2: وماذا بداخلها؟
4: ملابس ممزقة ورسائل قديمة وأسماء الضحايا جميعا مكتوبة داخل دفتر صغير.
5: هذا يعني أن الجرائم كان مخططا لها منذ البداية.
1: لا، هذا أخطر من مجرد تخطيط. القاتل كان يراقب ضحاياه منذ وقت طويل جدا، وربما كان ينتظر اللحظة المناسبة للانتقام منهم جميعا.
3: انتقام؟ لكن ماذا فعلوا ليستحقوا كل هذا؟
1: هذا ما سأعرفه الآن، لأن سر الخارق لا يبدأ من الليالي الحالية، بل من شيء حدث قبل سنوات طويلة داخل هذه القرية.
0: لم يعد الخانق مجرد شبح يقتل ليلا، بل إنسان يحمل سرا قديما ورغبة انتقام لا تتوقف. لكن السؤال الأخطر بقي بلا إجابة، من هو الرجل الذي يختبئ خلف وجه الخانق؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في عام 1916 شهدت سواحل نيوجيرسي الأمريكية كارثة مرعبة. كانت تلك الكارثة عبارة عن هجمات شرسة كان وراءها قرش مفترس. أفسد ذلك القرش ذلك الساحل المكتظ بالسياح في كل صيف بعد سلسلة متكررة من الهجمات التي جعلت الناس يخافون السباحة في البحر. ساحل نيوجيرسي يصنع نجما.
1: إنني سعيدة للغاية، كانت عطلة رائعة يا كيفن.
2: أعدك يا سارة بأن نكرر هذه العطلة مرات ومرات هنا في سواحل جيرسي.
1: الوقت مر سريعا، الأيام كانت بالنسبة لي وكأنها ثوان.
2: الأوقات الجميلة تمضي سريعا يا سارة.
1: ما رأيك؟
2: رأيي بماذا؟
1: أن نلعب.
2: نلعب؟
1: نعم نلعب، أنا سأختبئ في البحر.
2: ماذا؟ في هذا الليل؟
1: نعم، لتكون المهمة صعبة.
2: حسناً، ولكن لا تذهبي بعيداً.
1: لا تقلق، سأعتني بنفسي. هيا أغمض عينك.
2: حسناً يا عزيزتي.
0: لم تجد سارة مكاناً تختبئ فيه عن كيفن سوى دخول ساحل جيرسي والاختباء داخله.
1: لأبتعد قليلاً، الماء رائع للغاية.
2: سارة، سارة، أين أنت يا سارة؟ سارة!
0: وما هي إلا لحظات حتى وقع المحظور.

0: وقعت سارة في فك ذلك القرش المفترس وكأنها شيء لم يكن.
1: ماذا تقول؟
2: زوجتي اختفت يا سيدي الشرطي، لا أعلم أين ذهبت.
1: وهل مضى على اختفائها 24 ساعة؟
2: لا، لكني أخشى أنه وقع لها مكروه.
1: لا تقلق، أعطني البيانات الخاصة بها ويفضل منحنا صورتها الخاصة إن كنت تملك واحدة.
2: لكن الغريب بالموضوع أن نيوجيرسي آمنة ولم نسمع جرائم أو اعتداءات.
1: اطمئن، سنقوم ببذل ما بوسعنا، لا يوجد مكان بالعالم خال من المشاكل والمصائب.
0: وبعد مرور 4 أيام تم العثور على بقايا جثة سارة على شاطئ ساحل جيرسي.
3: ما هذا؟ من المؤكد أن من قام بهذه الفعلة ليس بشرا.
1: لحم هذه الجثة منهوش يا سيد المحافظ، وكأن من قام بتلك الفعلة وحش كاسر.
3: أين وجدتم الجثة؟
1: هنا يا سيدي على الشاطئ.
4: صباح الخير.
3: أهلا يا براد، لقد جئت.
4: جثة منهوشة مقابل الشاطئ، لابد أنه هو.
1: هو؟ من هو يا سيد براد؟
0: براد صياد بحري ماهر، كان يعمل في البحرية الأمريكية. بعد تقاعده عن العمل اهتم بشؤون عالم البحار،

0: أجواء رائعة اليوم داخل البحر.
1: لنعد، أنا لست مطمئنة على الرغم من روعة الأجواء.
0: لا تقلقي يا لورا، نحن بخير. يا إلهي، القارب يهتز.
1: ما الذي يحدث؟
0: لا أعلم، لا أعلم. تمسكي، تمسكي جيدا يا لورا.
1: حسنا.
0: لا لورا، لا تسقطي.
1: لا
0: لورا.
2: كانت لورا زوجة براد ضحية من ضحايا الفك المفترس.
0: إنه القرش الأبيض.
3: القرش الأبيض؟
4: ماذا يعني القرش الأبيض؟
0: القرش الأبيض هو قرش له خط أبيض ضخم الحجم. إنه شرس، شرس للغاية، يعتبر من أخطر أنواع أسماك القرش.
3: ما الذي جاء به إلى هنا؟
0: هنا، هنا في شواطئ جيرسي يا سيد المحافظ العديد من أنواع أسماك القرش.
3: ماذا؟ العديد من ماذا؟
0: نعم، العديد منها. علينا أخذ الحيطة والحذر.
5: لا لا، لن أغلق الشاطئ أبدا يا سيد براد. إنه الموسم الخاص بالسياح الذين يقضون عطلتهم الصيفية هنا في مكانهم المفضل سواحل جيرسي.
0: سلامة الناس، توفر الأمن والأمان لهم. هذه هي السلامة، السلامة أهم من المال يا مدير الشاطئ.
5: سيد براد، ما أدراك أن الحادثة التي وقعت كان وراءها قرش؟ ربما جريمة قتل عابرة، أو ربما تلك الفتاة ماتت غريقة وقامت الأسماك بأكل جثتها.
0: يا مدير الشاطئ، يجب علينا منع الخطر قبل وقوعه، وألا ننتظر وقوعه وحدوثه مرة أخرى وبعدها نفكر كيف نقوم بمنعه.
5: سيد براد، إذا جئت إلي بأمر رسمي سأقوم بإغلاق الشاطئ، وإن لم تجلب ذلك الخطاب لن أغلق الشاطئ أبدا.
2: سعى براد من أجل محاولة إقناع أصحاب القرار بضرورة إغلاق الشاطئ، لكن دون جدوى.

0: لا أعلم يا براد لماذا جئت بي إلى هنا إلى ساحل جيرسي. أنا لا أحب السباحة في البحر أبداً.
1: لا لا يا دكتور ويلسون، الهدف من وجودي هنا ليس من أجل السباحة.
0: من أجل ماذا إذن؟
1: المواقف الواضحة.
0: نراقب الناس السعداء في عطلتهم.
1: لا لا، من أجل القرش الأبيض.
0: ماذا؟ القرش الأبيض؟ براد، إلى الآن وأنت لم تنسى؟
1: ولن أنسى.
2: لا.
0: ما الذي يحدث؟ ماذا؟
1: هيا هيا بنا هيا.
0: ماذك؟ تلك السائحة تلعب مع زوجها.
1: كم أكره هذا النوع من المزاح واللعب.
3: سأذهب إلى أبعد من ذلك، سأواصل السباحة.
2: وهل تستطيع الصمود؟
3: نعم. انظري انظري.

balão!

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء. بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

تمام الساعة 5 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. مشروع قرار أمريكي أوروبي غربي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد سعيه لبناء دولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدول.

ويلات. حركة حماس تعلن إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة. 6 دول غربية تفرض عقوبات على شبكات تسهل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية. والكريملين يقول إن الاتحاد الأوروبي يركز على استمرار الحرب أكثر من تركيزه على محادثات السلام في أوكرانيا. تقرير يؤكد أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسي عام 2025، ويؤكد إلى أن الولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقا على الترسانة النووية. في ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أوضح وأكثر شمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان.

وحدة التحريات المالية تؤكد مواصلة تعزيز قدراتها الفنية والتقنية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. السعودية ترفع تقديرات نمو الاقتصاد إلى 3% في الربع الأول. المركزي القطري يعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. اليابان تطلق أكبر إصلاح للموازنة منذ الحرب العالمية الثانية. اقتصاد محلي.

0: أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد مواصلة الوحدة بتعزيز قدراتها الفنية والتقنية وتطوير أدواتها الرقابية وفق أفضل المعايير الدولية، ومؤكدا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان دعامة أساسية لتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الكويتي. معا إلى هذا التقرير.
1: أوضح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد أن الوحدة تواصل تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكراد بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يوافق 9 يونيو من كل عام، إن هذه الوحدات تؤدي دورا محوريا في حماية النزاهة المالية من خلال رصد الأنشطة المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في صون الاقتصاد والمجتمعات من أخطار الجرائم المالية. وأضاف أن الوحدة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يدعم حماية النظام المالي الكويتي ويسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري موثوق. وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية وتوسع استخدام الوسائل الرقمية يفرضان تحديات متزايدة في مجال الجرائم المالية، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل الحديثة. وأكد المكراد أن الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل تكامل جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية ذات الصفة.

ورفع كفاءة التنسيق الرقابي، مشيرا إلى استمرار تطوير نظام الإبلاغ الإلكتروني عن معاملات مالية مشبوهة بما يرفع سرعة وكفاءة معالجة المعلومات المالية.

0: أصدر جهاز حماية المنافسة دراسة قطاعية متخصصة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دراسة الأسواق ذات الأولوية وتحليل كفاءتها التنافسية بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز رفاه المستهلك. وقال الجهاز إن الدراسة تناولت سوق الجمعيات التعاونية باعتباره أحد أهم منافذ البيع في الكويت، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتأثير مباشر على المستهلكين والموردين وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الغذائي والاستهلاكي. وأوضح أن الدراسة اعتمدت على تحليل اقتصادي وميداني شمل زيارات ميدانية واستبيانات وتحليل بيانات ومبيعات، إلى جانب مقابلات مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، بهدف تقييم ديناميكيات السوق ورصد أبرز التحديات التي قد تؤثر في كفاءة المنافسة وفرص وصول الموردين إلى المستهلكين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب 103 نقاط ليبلغ مستوى 8714 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ب 91 نقطة ليبلغ مستوى 8684 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي زيارة الكويت الكرام.
0: أهلا أستاذ مجدي، في البداية وخاصة يعني في ظل هذه التوترات الآن الجيوسياسية ما بين التصريحات المتضاربة ما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الجانب الإيراني والتداعيات الاقتصادية التي أتت من إغلاق مضيق هرمز، كيف تقرأ الآن التداعيات الاقتصادية وما ألقت بظلالها على سواء دولة الكويت وعلى المنطقة بشكل عام؟
1: الحقيقة اليوم أو نراه هذه الفترة كنا دائما نقول أن الثقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمفاوضات الجارية كان هناك جانب أو كان منسوب الثقة ليس بنسبة كبيرة، ولكن هناك عدم يقين وشك، ثم تحولت هذه الأمور إلى الهدنة الهشة والتي رأينا فيها في اليومين الماضيين عمليات عسكرية حقيقية وعودة إلى عمليات عسكرية ما بين إسرائيل وإيران نجم عنها تأثيرات سريعة ومباشرة على أسعار النفط، فارتفع النفط ووجدنا التأثيرات واضحة تماما في التأثير على الأسواق وعلى الاقتصاد بصفة عامة، ومن ثم يكون التأثير أيضا على العالم لأنه العالم يتأثر سلبا وإيجابا بما يحدث وبشكل في حساسية عالية جدا، وهذه الحساسية نجدها عندما نجد أن مستويات أسعار النفط فجأة ترتفع ومضيق هرمز مغلق والأمور التي نراها يوميا، ثم نجد في لحظة أخرى أن هناك تصريحات تصدر وأن هناك تعليمات توجه إلى كل من المتصارعين، الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل وإيران التوقف فتهدأ الأمور، ينخفض النفط، ترتفع الأسواق وهكذا. هذه الحالة بكل تأكيد لا تستطيع معها أن ينمو الاقتصاد وأن تتحسن الأسواق بشكل واضح، وإنما أصبحنا الآن نعتمد في المجمل على تصريح من هنا أو تصريح من هناك، وهذا الأمر بكل تأكيد يلقي بظلال الشك وعدم اليقين ونستمر في هذه الحالة. وأيضا هذا الأمر يرتبط مع معدلات أسعار الفائدة والتضخم الذي يرتفع والتوقعات بأن يكون هناك رفع في أسعار الفائدة، إذن هذه أمور كثيرة متداخلة متشابكة، وفي النهاية المتأثر

0: هو الاقتصاد، وكل من يتعامل مع أصول اقتصادية وأمور مالية.
1: نعم، بالنسبة لهذه التداعيات، هل أثرت على تداولات بورصة دولة الكويت في جلسة اليوم؟
0: اليوم جاءت جلسة إيجابية بعد جلسة الأمس والتي وجدنا فيها عمليات البيع والضغوط التي أثرت بشكل واضح على السيولة. في جلسة الأمس ارتفعت السيولة جلسة الأمس أكثر من جلسة ما قبل الأمس 93 مليون دينار، ولكن انخفاض حاد 114 نقطة خسرها السوق. أضف لهذا لوضع المستمع الكريم في هذه المقارنة السريعة، يوم أمس كان هناك الأسهم الصاعدة 17 سهم، كانت الأسهم الهابطة 112 سهم، كانت الأسهم التي لم تتغير أربع أسهم. اليوم نجد 96 سهما صاعدا، 27 سهما هابطا، 10 لم تتغير. معدل الشراء بلغ 46% من إجمالي السيولة التي كانت اليوم 118 مليون دولار، وارتفاع في المؤشر العام ب 103 نقطة. إذن ما بين أمس واليوم تصريح، وبين يوم أمس واليوم عبارات التهدئة. هذا يعني أن السوق يتأثر بشكل واضح بما يتم حوله وبما يدور في جانبات المنطقة التي نعيش فيها، وهو أمر من وجهة نظري يعني عندما تبيع سهما أو أسهم قيادية تبيعها في يوم أمس، ثم اليوم تعود مشتري لهذه الأسهم بسعر أعلى، الأسهم القيادية حتى وإن كان هناك ضغوط يجب أن تتمسك بها، لأنها في النهاية ستعود بشكل أو بآخر، لأنها تحقق نتائجها المالية من الأشغال ومن الأعمال التشغيلية وليست من عمليات المضاربة. هذه مقارنة بسيطة تظهر لنا أن من احتفظ بسهمه في ضغط أمس اليوم كان السهم قد عاد للارتفاع. هذه آلية يجب على المتداول وخاصة المستثمر أن يضع هذه الأمور بعين الاعتبار ويأخذها بعين الاعتبار، لأنه في النتيجة النهائية نحن نرى الأمثلة أمامنا، نراها تماما واضحة في التداولات بمستويات الأسعار، ومن ثم على المرء أن يتعلم من ما يحدث. إما أن تبقى على أسهمك ولا ترى البورصة والأسعار والارتفاعات والضغوط، لأنك عندما يضغط أو يكون هناك ضغطا على الأسهم مؤكد ستتأثر نفسيا ثم تبيع. وبعدها نجد الأمور تغيرت، تصريحا واحدا من الرئيس ترامب غير المعادلة.
1: نعم، بالنسبة لتأثير التصريحات الحالية الجيوسياسية تحديدا كانت في بداية هذه الأزمة، كانت تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار النفط أو حتى أيضا انخفاضه، وأيضا على مستويات الذهب بشكل عام. كيف تقرأ هذا التأثير؟ البعض يرى أنه بدأ يتلاشى بعض الشيء على مستويات سواء كان الذهب أو ارتفاع أو انخفاض سعر البرميل.
0: من حيث المبدأ التأثيرات على أسعار النفط واضحة تماما، لأن النفط يعبر من عن طريق مضيق هرمز بأكثر من حوالي 20% من الإنتاج العالمي يمر عبر مضيق هرمز. حتى الآن مضيق هرمز لم يفتح والأمور واضحة تماما والتأثيرات واضحة على مستويات الأسعار. أضف لهذا أن الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، أغلب هذه الدول ومنها الكويت، فعلت المادة الموجودة في العقود القوى القاهرة، بمعنى أن هناك قوى قاهرة ومن ثم الإنتاج، لن أقوم بالإنتاج ولن ألتزم بما جاء به العقود الموجودة. إذن هناك عدم بيع النفط رغم ارتفاعه، ولكن هذه الأمور من حيث المبدأ النفط وارتفاعاته وانخفاضاته أصبح الآن يأتي ويتأثر هنا وهناك بسبب التصريحات، ولكن النفط الذي يخرج من منطقة الخليج حتى الآن لم نجد كميات تضخ خارج منطقة الخليج. الأمر الآخر بالنسبة للذهب، وهو يتأثر وتأثر بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية، كان التأثر هنا كنتيجة لأرقام العمل والتوظيف التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أكبر من التوقعات، أدى هذا إلى ارتفاع في قيمة الدولار الذي أدى ارتفاع

0: الى مزيدا من الطلب على شهادات الخزينة الأمريكية، فارتفعت هذه السندات الفائدة وانخفض الذهب إلى مستويات 4280 دولار أو ما شابه. الآن يعود مرة أخرى إلى مستويات 4350، لأنه توقعات أن يكون هناك ارتفاع للفائدة، هناك توقعات لارتفاع الفائدة الأوروبية لحوالي 25 نقطة أساس. الأمور ويعني لا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يجزم إلى أي اتجاه تسير هذه الأصول وإلى أي اتجاه ستكون أفكار المحافظ الجديد كيفن وورش، المحافظ الجديد للاحتياط الفدرالي الأمريكي، وكيف سيكون تعامله مع ارتفاعات معدل التضخم، والذي ننتظر أرقامه قريبا جدا لنعلم كيف ستواجه الأمور. وهنا الذهب في مفترق طرق، ولكن كما نقول دائما حتى وإن هبط الذهب العمليات الشرائية عليك أن تشتري بحجم ليس بكل أموالك، ولكن أبقي على جزء من محفظتك في ذهب، لأنه في النهاية الذهب يبقى ذهبا. الأحوال الاقتصادية بصفة عامة في العالم متضاربة، الكل ينتظر والانتظار دائما يكون له ثمن، وهنا الثمن الذي ندفعه هو هذا القلق الذي يكون أبيع أم أشتري، أحتفظ بالسيولة أم أنتظر، كلها أمور وأسئلة مشروعة. ولكن يبقى دائما وفي النهاية أن المستثمر هو صاحب القرار، وكل من يتخذ قرار يتحمل نتائجه.
1: نعم، المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي. أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الإديسمو عادل الصقر أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم تستدعي تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. معنا لهذا التقرير.
2: أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عادل الصقر أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم تفرض على الدول العربية تعزيز التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والطاقة وحركة الأسواق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال الصقر إن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تستدعي تكامل البرامج والسياسات الاقتصادية والتنموية العربية لبناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالتنسيق والتضامن الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة، بما يعكس أهمية العمل الجماعي في دعم قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات. وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك مقومات استراتيجية كبيرة تشمل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي ورؤوس الأموال والأسواق، مشيرا إلى أن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية مؤثرة عالميا يتطلب تسريع الربط الصناعي واللوجستي وتطوير سلاسل القيمة العربية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول العربية. وأكد المدير العام للمنظمة أهمية استراتيجية التكامل الصناعي العربي التي اعتمدها وزراء الصناعة العرب، والتي تعمل المنظمة على تنفيذها بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة. وشدد الصقر على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات العالمية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق والشراكات الاقتصادية الفاعلة لتحويل الإمكانات العربية إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية مشتركة، مشيرا إلى حرص المنظمة على مواكبة تطلعات الدول العربية نحو بناء اقتصادات أكثر قوة وتنافسية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة تصل إلى 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، ومدعوما بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة تصل إلى 2.9% لكل منهما، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة تصل إلى 1.5%. وأوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة المذكورة، بعدما أسهمت بنحو 1.7% نقطة مئوية من إجمالي الزيادات المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية نحو 0.8%. وأشارت إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأسرع نموا بنسبة تصل إلى 5.4%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط والتي سجلت نموا بلغ 4%. أعلن مصرف قطر المركزي اليوم ارتفاع الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية للصرف لديه في شهر مايو الماضي بنسبة بلغت 1.5% على أساس سنوي لتصل إلى 363 مليار ريال قطرية. وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف ارتفاع الاحتياطات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر مايو لعام 2026 بنسبة تصل إلى 1.86% لتصل إلى 200 مليارين ريال قطري، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزانة أو الخزينة الأجنبية بحوالي 33 مليار ريال قطري لتصل إلى 99 مليار ريال. كما أظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب يصل بنحو إلى 16 مليار ريال ليصل إلى 61 مليار ريال قطري. أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح في منطقة البحر الأحمر بقيمة استثمارية تبلغ 420 مليون دولار. وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاقيتين تم توقيعهما بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين شركة الكازار إنرجي خاصة للطاقة. وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين. بورصات عالمية. وفي بورصة أوروبا، حيث استقرت الأسهم الأوروبية اليوم مع استمرار التركيز على المستجدات في الشرق الأوسط، فقد ارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي إلى مستوى 622 نقطة. وفي بورصة طوكيو، فقد أغلق المؤشر نيكي تداولاته اليوم على ارتفاع ليصل إلى مستوى 65416 نقطة، وصعد المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا ليسجل 3896 نقطة.
وفي النفط ومعادن حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي إلى $2.42 ليبلغ 106 دولارات و24 سنتا للبرميل وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى $1.16 لتبلغ $64.25 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 سنتا لتبلغ $91.30. وفي أسواق العملات فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 354 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 410 فلوس، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 385 فلسا، واستقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن حيث استقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 4328 دولارا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم 4352 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى مستوى 68 دولارا و36 سنتا للأوقية، وصعد البلاتين إلى 1761 دولارا، وزاد البلاديوم إلى مستوى 1226 دولارا. اقتصاد عالمي. اتفق وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو على إطلاق محادثات استكشافية تمهيدا للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات التجارية المتاحة. وأوضح بيان مشترك اليوم أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين تركيا وكندا، بما يعكس تطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: أزاهير العرب.
1: أرق بيت قالته العرب. تتفاضل الأبيات في موازين النقاد، ويبقى للرقة مكانة تخترق نياط القلوب. هي مجالس الخلفاء التي كانت تموج بالبيان، حيث يبحث عن أعذب ما نطقت به القرائح في مكامن الوجد والشجن. يروي ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء: اجتمع عند عبد الملك بن مروان أشراف من الناس والشعراء، فسألهم عن أرق بيت قالته العرب، فاجتمعوا على بيت امرئ القيس: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وقال أيضا في حكمة السعي ورجاء القبول: والله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. وقال في معنى بلوغ المراد: من آل ليلى وأين ليلى، وخير ما رمت ما ينال. فاستحالت هذه الأبيات معايير للرقة والحكمة، بقيت تتداول في مجالس الأدب عبر العصور.
0: أزاهير العرب.

0: دقة التصريف بين الغرور والغرور. تتجلى لطائف القرآن الكريم في حركة تفرق بين الذات والمصدر، ليستبين للمتدبر ما يخدع النفس وحياته. وفي كتاب الله وآيات سورة الحديد يفرق بين الغرور بفتح الغين، وهو اسم للفاعل الذي يمكر بالإنسان سواء كان شيطانا أو مالا أو جاها، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وغركم بالله الغرور. أما الغرور بضم الغين فهو المصدر الذي يعني فعل الخداع والزيف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ذلك المتاع الزائل الذي لا حقيقة له. هكذا يفصل البيان القرآني بين الخادع وأثر خداعه، ليظل اللفظ حاكما على حقائق الأمور ومآلات الصدور.
1: أزاهير العرب،
0: قصة مثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. في عالم الطير رموز لأحوال البشر، حيث نقف اليوم مع مثل يختصر حكاية القوة بعد الضعف والعزة بعد المهانة. إن البغاث بأرضنا يستنسر، مثل عربي أصيل. والبغاث ضرب من الطير، طائر صغير لونه لون الغبار، بطيء الطيران، طويل العنق، وجمعه بغثان. أما يستنسر فمعناه أنه صار كالنسر جسارة وقوة في صيده بعد أن كان من ضعاف الطير. يضرب هذا المثل للضعيف حين يستقوي، وللذليل يعز بعد ذل فيغدو كالنسر جبروتا ومنعه. حينها يقال: إن البغاث بأرضنا يستنسر.

0: قلب يترفع عن الأهواء. تنطق هذه الأبيات بفلسفة الذات السامية التي جعلت من الحب دستوراً ومن الصفاء منهجاً، حيث يصور الشاعر قلبه في طهره كالمزن الذي لا يعرف الدنس، وفي عطائه كالربيع الذي ينثر شذاه على الجميع دون تفريق، متعالياً بحبه عن دنس الأحقاد وصغائر النفوس. فيقول الشاعر في هذا السياق: قلبي هو المزن لا حقد يلوثه، وهو الربيع بأزهار وأندائي، بذلته للورى طرا فمن هله عذب سخي لأحبابي وأعدائي، وعشت للحب أغليه وأكرمه فوق الصغائر من حقد وأهوائي.
1: أزهير العرب.
0: أقوال في الحذر من الطمع. يقول الحسن البصري: صلاح الدين الورع وفساده الطمع. قال عمرو بن عبيد في المؤمن ثلاث خلال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحا كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. اجتمع الفضيل وسفيان وابن كريمة اليربوعي فتواصوا، فافترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. قال الوراق: لو قيل للطمع من أبوك لقال: الشك في المقدور. ولو قيل ما حرفتك لقال: اكتساب الذل. ولو قيل ما غايتك لقال: الحرمان.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت.

0: قبل البحر 5 سنوات دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2 سنين.
1: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصياتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
3: حمد عيسى جاسم يرجي، ولد حمد عيسى جاسم لرجيب عام 1924 في الحي القبلي، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو كاتب وملحن ومخرج للعديد من المسرحيات. بدأ علاقته بالمسرح في عام 1939 عندما قام بدور رئيسي في مسرحية إسلام عمر التي قدمت في ساحة مدرسة المباركية. عاصر بداية الحركة المسرحية التي انطلقت من ساحة المدرسة المباركية والأحمدية. عين مديراً لإدارة النشاط المدرسي في دائرة المعارف عام 1950، ثم عين مديراً لمدرسة الصباح عام 1951، وتولى منصب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1962، وعين سفيراً لدى جمهورية مصر العربية عام 1966، ثم سفيراً في المملكة المغربية عام 1976، وتولى منصب وزير الإسكان عام 1979، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981. هو عضو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، له العديد من المقطوعات الموسيقية، كذلك كتب وأخرج العديد من المسرحيات الكويتية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والدروع من داخل وخارج الكويت. وتوفي حمد عيسى جاسم لرجيب سنة 1998.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: الوعود تقال نهارا، لكنها لا تثبت صدقها إلا قبل الفجر، حين ينام الناس يستيقظ الضمير وحده يسأل صاحبه: أتفي أم تختبئ خلف العذر؟
1: كان معا رجلا من أهل المروءة، وكان سلمة امرأة فقدت زوجها وبقي لها طفل مريض، قصدت معا في مساء مضطرب وطلبت منه أن يرافقها إلى الطبيب في قرية بعيدة مع طلوع الفجر.

0: معا، لا أملك من يدلني على الطريق. طفلي يشتد عليه المرض والطبيب لا يقبل الانتظار.
1: سأكون عند بابك قبل الفجر.
0: أتعدني؟
1: أعدك، أعدك. ومن جعل وعده خفيفا جعل نفسه أخف عند الناس.

0: عاد معن إلى بيته، ثم جاءه في الليل خبر أربك قلبه. قافلة تجارية تنتظره في الصباح، وإن غاب عنها خسر مالا كثيرا.
1: جلس بين نارين، مال ينتظره وعهد يطلبه. كان بإمكانه أن يقول:
0: الظروف أقوى مني.
1: وما أكثر من يجعلون الظروف ستارا رقيقا لخيانة واضحة.

0: لو ذهبت مع سلمى ضاع الربح، ولو ذهبت إلى القافلة ضاع وجهي أمام وعدي.
1: أتعدني؟
0: نعم نعم وعدتك، والربح إذا ضاع عاد، أما الثقة إذا ضاعت فقلما تعود.

0: قبل الفجر كان معاً عند باب سلمى. لم يوقظها بالصوت العالي، بل طرق الباب طرقاً خفيفاً كأنه يخشى أن يجرح تعبها. جئت حقاً؟
1: بل جاء وعدي قبلي وأنا تبعته.
0: خشيت أن تغلبك تجارتك.
1: ما التجارة أن كسبت مالاً وخسرت كلمتي؟

0: مضيا في الطريق. كان البرد قاسيا والطفل يئن في حضن أمه. معا يمشي وكأنه يحمل في صدره ميزانا، كفة المال وكفة العهد. عندها نظرت إلى معا لا كمن ينظر إلى رجل ساعدها، بل كمن ينظر إلى عهد صار إنسانا يمشي. أنقذت ولدي يا معا.
1: بل أنقذه الله، ثم كلمة لم أشأ أن أخونها.
0: لن أنسى هذا.
1: لا تحفظيه لي وحدي، علمي ولدك إذا كبر أن الرجل لا يقاس بما يملك، بل بما يفي به.
0: ذلك الصباح خسر معا ربحا من المال، لكنه ربح ما لا تشتريه القوافل، ثقة لا تباع ودعاء لا يقدر بثمن.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا من سبق وعده فجر مصلحته.

0: فقد في قلبه شمس المروءة.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. مصدر باكستاني يقول إن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية. مشروع قرار أمريكي أوروبي غربي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد سعيه لبناء دولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدويلات. حركة حماس تعلن إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة. وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا وفرنسا والنرويج يعلنون اتخاذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

0: ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية، والكرملين يقول إن الاتحاد الأوروبي يركز على استمرار الحرب أكثر من تركيزه على محادثات السلام في أوكرانيا. وفي ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أوضح وأكثر شمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. سيداتي وسادتي، إن شاء الله عند الساعة 8 مساء سنوافيكم بجولة مفصلة للأخبار، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بودكاست خطوة، بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء، نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم، ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.
3: ثلاث دقائق بعد الساعة 6، نقترب من 4 دقائق بعد الساعة 6 هي ساعتنا في بودكاست خطوة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في لقاء جديد وحلقة جديدة من هذا البرنامج عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أمسي عليكم بالخير وعلى زميلتي هبة، مساء الخير.
4: مساء النور زميلي نواف، وأكيد أمسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجهم وبرنامجنا بودكاست. أكيد يعني في هذه الحلقة إن شاء الله رح نستمتع مع ضيفنا الكريم اللي منورنا داخل الاستديو عن يعني،
3: وراح ناخذ أيضا بجولة حديثنا أكيد. راح نقول حق المستمعين شنو هذا الموضوع، شنو أهميته وتوقيته، لكن خلونا أيضا بالزملاء نرحب فيهم اللي مسون عليكم بالخير، بداية من الإعداد يوسف بودريد وعبد الله الميموني.
4: وهذه تحيات من التقديم نواف النومس ومحدثتكم هبة المريشد.
3: وتحية أيضا من الهندسة الإذاعية، بل التنسيق المتابعة قبل الهندسة الإذاعية، عيد القحطاني والهندسة الإذاعية من ناصر لعنزي.
4: وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء سعد البوصة.
3: انطلاقتنا بدأت مستمعينا من الآن وحتى 7 مساء، حوار ودردشة، ولموضوع يحتاج الكثير في مثل هذا التوقيت. راح نعرف عن الموضوع، لكن خلونا نقول أن مخرجنا عبد الله العبيد يمسي عليكم بالخير ويحييكم ويقول أهلا وسهلا بكل من انضم معنا في هذه الساعة.

0: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وأكيد في البداية تكلمنا أنا مع زميلي نواف إن إن شاء الله اليوم موضوعنا وايد مهم، خاصة حق الطلبة وأولياء الأمور تحديداً.
2: صح.
1: وإحنا نتمنى لهم كل توفيق ونجاح.
2: اللهم آمين. الثاني عشر وما أدراك ما الثاني عشر، مرحلة مهمة من الحياة وانتقاله، وأول أجزم بأنها أول خطوة انتقالية للإنسان دراسيا وعلميا، وينتقل إلى حياة ثانية لا تشبهها أبدا. لذلك حديثنا هيبة مع ضيفنا الكريم اللي راح نعرف عنها بعد شوي عن الثاني عشر، عن المطلوب من الأباء، المطلوب من الطلبة نفسهم والطالبات، شو يسوون بهالفترة، شنو أهم الخطوات، خاصة أن ضيفنا يعني عنده خبرة في هذا المجال يتحدث فيها من ناحية النفسية، ناحية التربوية، ناحية الدراسية. أنا وياك دردشنا وقبل الهوى وقلنا أن تذكر رابعة ثانوي كان اسمها، وبعد صار ثاني عشر وجماعة المقررات، واحد من الزملاء المقررات ما قايل اسمه عشان ما يقولون أنت شايب. فهذه مرحلة مهمة جدا، لذلك خلينا نرحب ضيفنا.
1: أكيد نرحب بضيفنا المعلمة التربوية الأستاذ

0: عبد اللطيف العبيدلي. يا اهلا ومرحبا فيك في بودكاست خطوه.
1: هلا فيك استاذه هبه، واهلا فيك استاذ نواف على هذه الاستضافه الجميله.
2: حياك الله استاذ عبد اللطيف، سعيدين بوجودك معنا في هذا اللقاء. مثل ما قلنا انا وهبه ان راح ندردش عن هذا الموضوع وحول هذا الموضوع، لذلك البدايه عند هبه شو تقولين حق او اهم سؤال بالنسبه لك، يعني بما ان تذكرين تلك الايام يعني القديمه.
0: اي والله صراحه انا اتذكر هذه الايام كانت صعبه واجواء كلها فيها توتر وقلق، بس الحمد لله عدت الحمد لله على خير ونجحنا ودخلنا الجامعه. ويعني
2: ايش قلتي؟ توتر وقلق. عشان كذي أول سؤال عندنا حق ضيفنا عن التوتر، الحالة النفسية أكيد. والاستعداد الذهني للمرحلة الثانوية. بداية أستاذ عبد اللطيف، شو تقول حق الطلبة قبل لا نبلش بمحاورنا؟
1: أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين. أول شيء نحن نتمنى لهم التوفيق أول شيء والنجاح في هذه المرحلة القادمة. أدري أنها مرحلة صعبة وفيها توتر وفيها قلق وفيها ضغط نفسي كبير جدا، وكلنا احنا طبعا عشنا هذا التوتر وهذا القلق، ولكن احنا نتمنى لكم التوفيق وتسمعون بودكاست خطوة من بداية الحلقة الحين إلى نهايتها. راح نعطيكم تكنيكات بسيطة وجميلة جدا راح تخفف عنكم وطأة القلق هذه اللي انتم تعانون منها الحالية.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. في البداية طلبة المرحلة الثانوية اللي هي مرحلة 12 مع قرب انطلاق فترة الاختبارات النهائية.
1: نعم، هي من ناحية علمية ومن ناحية نفسية هم الآن يعيشون في مرحلة احنا نسميها القلق والترقب، يترقبون شيء يعني خلاص راح يحصل اللي هو الاختبارات، وهذا الترقب ممزوج في القلق، ولكن يختلف من شخص إلى آخر، ومن حدة تختلف من حدة من شخص إلى آخر، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني في بعض الطلاب أو أولياء أمور يقول أنا أشوف ولدي في حالة يعني مثل ما تكلمنا إحنا قبل الهوى عن موضوع الأكل،
2: تصرفات غريبة
1: ولا نوم أو إنه يحسنا كله دايخ أو متعب، نقول هذا شيء طبيعي جدا انه هو حين في حاله انه خلاص قاعد يعني يترقب شيء راح يحصل فعلي وقاعد يستعد له يمكن من بدايه السنه او من بدايه الدراسه، ويدري انه خلاص في نهايه السنه هذه فيها اختبارات، فهذا شيء طبيعي انه يصير فيه عنده شعور من القلق. ولكن دورنا احنا كمعلمين وكآباء وك يعني في وزاره التربيه والتعليم ان احنا نعطيهم بعض التكنيكات وبعض النصائح المهمه عشان تخفف عليهم وطأة هذا القلق.
2: قلت شيء يعني هذا ملحوظة لدى الجميع ولدي أنا أيضا مع ولدي يوسف، الله يوفق ويوفق جميع أبناء المستمعين وأبنائكم. يعني سالفة النوم تلخبط النوم. نعم. خاصة أن الليل الحين قصير مو بالصيف، يعني حب النوم بزيادة، حب الأكل بزيادة.
1: نعم.
2: فأنا قلت أنا كتصرف شخصي قلت أنا لا خله دام كذي خله، ما راح أقول له لا ليش تنام ولا حط لك وقت ولا كذا، فخليته. تضح أنه لا، إذا خليته لا يزداد عنده الشيء أو يزيد عنده الرغبة في النوم ويحط توقيت غريب للدراسة. طيب هذا أول شيء ودي أنك تتكلم عنه للمستمعين اللي عندهم أبناء أو حتى اللي يسمعونه من الطلبة والطالبات.
1: نعم، هذه طبعا من الأخطاء الشائعة اللي دائما احنا نشوفها أمامنا، وهذا طبعا نقول عنها أخطاء، يعني ما نقول هذا شيء صحيح ان الطالب مثلا خاصه قبل الاختبارات انه ياكل مثلا سكريات ولا يعني نوم زايد. هذا كله من الامور الشائعه وهذه خطا كبير جدا بالنسبه للطلبه. احنا عندنا طبعا في اخطاء شائعه كثيره، منها المذاكره العشوائيه، يعني المذاكره العشوائيه بدون يعني وضع خطه واضحه خاصه في فتره الاختبارات. يعني انا انصح الطلبه ان يكون عندك جدول مرسوم وعندك خطة واضحة تمشي عليها، أما المذاكرة العشوائية هي راح قاعد تسبب لها هذا القلق وهذا التوتر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سهر المفرط وقلة النوم، طبعا هذا أكيد راح يأثر على التركيز، على التركيز ويأثر على الذاكرة نفسها. فالسهر الكثير وقلة النوم أو أنه يكون العكس مثلا، هذا كلها أمور تؤدي إلى قلة التركيز والانتباه. أيضا الاعتماد على الحفظ دون الفهم. في بعض الطلاب يعني بعض المواد الدراسية تحتاج إلى فهم قبل الحفظ، وهذا أمر مهم جدا. هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، يقول أنا بس بحفظ بدون ما أفهم، وهذا أمر كبير جدا، أمر يعني في خطأ كبير يعني يقعون فيه كثير من الطلاب، لدرجة إذا دش قاعة الاختبار فجأة يقول أنا كنت حافظ المعلومة. أيوة. بس نسيت.
2: صح.
1: أقول أنت ما حفظت،
2: أنت ما فهمت
1: أنت حفظت وما فهمت النقطة اللي أنت قاعد تحفظها. يعني ما يصير أنت تحفظ الكلام ولا المنهج الموجود في المنهج، الكلام موجود في المنهج وبعدها أنت ما تفهم هذا الكلام اللي أنت قاعد تحفظه. ما يصير. فأكيد أنت شيء طبيعي أنك لما تروح لجنة الاختبار

0: اختبار راح تتلاشى عندك هذه المعلومات كلها.
1: أتذكر أحد المدرسين لما يعني قال أنا ما أبي أحد يحفظ يسمع لي، يعني لا تحفظ لي معنى مثلا نقول تعريفات، فأنت تحفظ التعريف يعني عن ظهر قلب أو كما يقال كلمة كلمة وتجي تكتبها كما هي، اكتب لي شنو فهمت اكتب، فهي تحصل على الدرجة. احنا ما كنا عارفين، لا انا عبالي خلاص احافظ يعني اسمع حال حال الايات القرآنية ما اخطئ فيها.
0: ايوه هذا للاسف يعني هذا من الاخطاء الشائعة اللي احنا نشوفها خاصة مع ابنائنا، اللي احنا نشوفها خاصة مع ابنائنا الطلبة في هذا الموضوع، يقول انا حفظت، يقول انت ما حفظت، انت ما فهمت، انت حفظت. يعني الفهم انت ما قاعد تفهم النقطة هذه، انت بس انت قاعد حافظها وقاعد تكتبها بس، انت هل فهمت النقطة هذه؟ يقولك لا انا ما مفاهمها، بس انا مجرد الحفظ. ايضا يعني في من الاخطاء الشائعه وانا يعني ودي اتكلم عنها اللي هي تاجيل الدراسه حتى اللحظه الاخيره. يعني الطلاب
1: حد
0: يقول لك انا خلاص عندي وقت طويل قبل الاختبار، انا اقدر العب ولا انام او اكل او اطلع ويا ربعي او اني اتمشى او اني اغير، انا بالليل وقت الدراسه مثلا. في بعضهم احنا مرت علينا يعني الامور هذه
1: من كثر الثقه،
0: من كثر الثقه يقولك لا ما دروس سهله وبسيطه او ماده سهله وبسيطه، فانا ما اركز. يعني هو قاعد يقص على نفسه يقول انا ما اركز الا في الليل، انا طول الصبح انا طول النهار انا نايم وكذا. فهذه مشكله ايضا يعاني منها الطلاب
1: اللي هي تقسيم الوقت.
0: ايه ما عندهم اللي هي تقسيم الوقت، بعضهم ما عنده موضوع تقسيم الوقت، راح نتكلم عنه ان شاء الله بعد يعني بعد شوي ان شاء الله على موضوع تقسيم الوقت. وايضا في نقطه يمكن محوريه في هذا الموضوع
1: اللي
0: هي الاجهزه الالكترونيه. يعني ترى فعلا الاجهزه الالكترونيه تاثر جدا خاصه على التركيز وتأثر على مستويات الطلبة.
1: بمعنى؟
0: يعني بما معنى أن الطالب خاصة وقت الاختبارات أو وقت الدراسة دائما تليفونه وياه، أنا كل يقرأ له كلمة كلمتين بطل تليفونه، شاف الواتساب مثلا ولا شاف
1: يشغل عن
0: يشغل. وخاصة أنا قاعد أتكلم حين حتى عن نفسي، إحنا كأكبر يعني وكمعلمين مرات لو أمسك التليفون ما أحس بنفسي لا أنا واصل 20 دقيقة نص ساعة وأنا ماسك التليفون بدون أي انتباه في هذا الموضوع. فموضوع الأجهزة الإلكترونية يعني التليفونات وغيرها
2: خاصة مشتتات.
0: إيه مشتتات. وأفضل طريقة إنه يحطه صامت أو وضعية الطيران ويخليه بعيد عنه، يكون بعيد مثلا هو قاعد في مكانه يحطه على طرف الغرفة ولا أي مكان بعيد عنه، علشان شنو يوم يشوفه بعيد ما بيروح يقوم يقوم نفسه وياخذه، لا يحاول إنه شنو يبتعد عنه قد ما يقدر.
2: حلو.
0: وهذه النقطة المحورية أنا أتمنى يعني كل الطلاب يعني ينتبهوا لها جيد. يعني
1: هذا أكثر شيء يشغل يشغلنا إحنا كبار قبل
0: يشغلنا إحنا قبل ما هم يشغلوا.
2: أي والله هذا بالنسبة حق الدراسة أستاذ عبد اللطيف، لكن مسألة البريك وايد مهمة. في بعض الطلبة ما يأخذون بريك، والله أنا علشان أبي أستفيد كثر ما أقدر الوقت اللي متبقي لي مثلا عشان أدرس. إحنا ودنا نتكلم عن أهمية يعني الاستراحة والبريك اللي ما بين يعني فصل إلى فصل ثاني من المادة العلمية.
0: طبعا موضوع البريك أو اللي إحنا نقول الوقت المستقطع يعني هذا أمر مهم جدا. طبعا تقسيمة الدراسة يعني إحنا العقل البشري ما يستوعب أكثر يعني من 20 دقيقة انتباه، يعني بعد العشرين دقيقة هاي طبعا دراسات يعني موثوقة أن 20 دقيقة خلاص بعدها العقل الإنسان أو تركيز الإنسان يقل. يعني الحين أنا مثلا لو يعني بسمع مثلا شخص يتكلم في موضوع معين مدة 20 دقيقة أنا منتبه انتباه كامل ومجهز الكلام اللي بسمعه، بعد ال20 دقيقة سبحان الله الانتباه يبدأ يقل وفي مشتتات. فإحنا عندنا موضوع تقسيم الوقت هذا أمر مهم، يعني أنها تحط لك فترات راحة. ما أقول لك أدرس كلها، عندك وقت والوقت إن شاء الله يكون يعني فيه بركة ويكون الوقت وسيع لك، فلازم يكون عندك فترات راحة. يعني تقدر تدرس المادة المعينة مثلا مدة ساعة نص ساعة خلاص تركزت عليه، أخذ لك خل عقلك وخل دماغك وخل جسدك يرتاح، تأخذ وضعية الراحة، تشرب لك مشروبك المفضل، قهوتك، أي شيء، ولكن تبعد شوي عن الدراسة فترة معينة من ربع ساعة إلى 20 دقيقة حلوة وقت مستقطع هذا، وترجع مرة ثانية تكمل دراسك، هذا الأفضل. أما إذا كانت كلها مرة واحدة لا، راح تشوف إنه راح يكون في معلومات راح تحفظها بكل سهولة أول بداية، وبعدين راح تشوف إنه موضوع عليك صعب وراح يكون عليك إرهاق ويمكن يجي لك نوع من أنواع الصداع، فتشتت، دوخة، فالموضوع اللي أنا أدرس كل المعلومات وقت واحد وقت واحد من الصبح والله أقعد ليل أدرس، لا هذا أمر يعني إحنا ما ننصح فيه.
1: أنت تفضل إن 20 دقيقة يقسمها.
0: يقسمها.
1: مثلاً الحين الساعة فيها 25 نقول.
0: نعم.
1: 20 دقيقة يدرس ويأخذ بريك مثلاً إيش كتر 20
0: ثانية. نقول إحنا من بداية الدراسة يقول لي نص ساعة مثلاً. إذا طيب. قدر يكمل لساعة ما عندنا أي مشكلة، ولكن إحنا قصنا على البريك هذا الفترة الراحة البريك. 20 دقيقة هذه.
1: البريك 20 دقيقة.
0: إيه نعم.
1: وليس الدراسة.
0: لا دراسة عادي يعني عندك وقت مفتوح من عندك من بداية إلى نص ساعة إلى ساعة بالكثير أو ساعة ونص على حسب قدرة الطالب. يعني.
1: أنا أقصد عشان يركز. إيه قلت لي من ساعة نقطة مهمة.
0: نعم.
1: إن في دراسات تأكد إن الإنسان مدة 20 دقيقة.
0: صحيح.
1: بعد 20 يمكن يصير تركيز عنده أقل أو يصير أنت مشتت.
0: نعم صحيح.
1: فأنا أقصد الآن عندي ساعة مخصص من 7 إلى 8. من 7 بالضبط إلى 27 دقيقة هذه أدرس فيها بتركيز.
0: نعم.
1: بعد 27 أخذ بريك مثلا؟
0: تقدر ياخذ بريك. احنا شنو نقول احنا في عندنا نسبة وتناسب يعني في بعض الطلاب عنده القدرة انه والله يقعد ساعة كاملة متواصلة انه يدرس
1: في
0: يكون منتبه يكون منتبه جدا في المادة الدراسية، خاصة يعني انا مثلا من تخصصي علم النفس فمواد مادة علم النفس انا كنت استانس اذا انا بطلت الكتاب وقريته يعني استمتع فيها يعني يوم كنت في الثالثة ثانوي فكنت اخذ الموضوع انه من الصبح عادي اني اقعد اقرا المعلومات الموجوده مده ساعه ساعتين ثلاث وانا مركز في كامل التركيز لان انا حاب هذه الماده العلميه الموجوده. اما المواد الثانيه مثل الرياضيات وغيرها تحتاج الى تركيز اكثر وحسابات وغيرها لا انا هنا افضل انه يكون عندنا فترات راحه. بس الكلام ايضا عشان ننبه على يعني ابنائنا الطلاب واولياء الامور انه اذا الطالب حب هذه الماده وانه يستمتع على هذه الماده ما نخليه عاد فتره طويله جدا من النهار انه يقعد يذاكرها فتره طويله وبيخلصها بيوم واحد او يخلصها مده ساعه ساعتين، لا احنا نقول عندنا فترات راحه بريكات فواصل بين فتره وفتره هو يقسمها راح نتكلم عنها ان شاء الله انت شلون راح تخطط لجدول تمشي عليه باذن
1: ممتاز. الله. ابي ايضا نصيحتك وتوجيهك للطلبه والطالبات في ان استعمال المادة للمذاكرة، بعضهم يلجأ للأجهزة الإلكترونية مثلا
0: نعم.
1: والآخر لا زال يفضل الورق يعني المذكرات اللي يشتريها أو صحيح. المذكرات اللي يحصل عليها الملخصات
0: نعم.
1: بعدين اكتشف فجأة أن لا ترى يعني من خلال تواصل جروبات وغيره ترى الأستاذ فلان منزل فيديو كذا أو فلان ترى فاتح لايف على تيك توك أو صحيح. غيره. طيب هذا ما يعتبر تشتت مثلا؟
0: نعم هذا يصير تشتت إذا كان قبل الاختبار يعني ها راح نتكلم عنها إن شاء الله موضوع التشتت اللي شنو الخطوات اللي راح تسويها أنت قبل الاختبار عشان تبعد عنك هذا القلق وهذا التوتر. التشتت احنا من البداية قلنا ان لازم يكون عندنا جدول واضح جدول زمني واضح قبل الاختبارات وخاصة الفترة هذه قبل الاختبارات فترة جميلة جدا ان كل طالب ولي أمر يقعد مع ولده ويرسمون هذا الجدول الزمني تقسيم المواد ما تكون المواد عشوائية والله في اليوم أنا أدرس 3 مواد 4 مواد وأدخلهم على بعض لا يكون في تقسيم مواد الساعة الفلانية للساعة الفلانية عندك بريك وعندك كذا يعني فالتخطيط الجدول هذا مهم جدا عشان ما يكون عندك مشتتات. الأمر الآخر تذكرت أستاذ نواف على موضوع المذكرات وموضوع وسائل التواصل أنا أقدر أستفيد منها من ناحية المعلومات إنه والله في اختبارات موجودة سابقة أيضا موجودة على الإنترنت في اختبارات تدريبية إحنا ندرب نفسنا
1: كنماذج يعني
0: كنماذج اختبارات إني أنا أدرب نفسي كطالب على حل هذه النماذج إن كأني أنا في قاعة الاختبار وهذه راح تفيدك جدا جدا في شوية القضاء على القلق أو تقليل من حدة القلق والتوتر اللي عندك.
1: ممتاز.
0: النماذج الموجودة أيضا على يعني صفحات الانترنت وفي وزارة التربية وغيرها في نماذج اختبارات سابقة تقدر ترجع لها وتقعد تحلها بينك وبين نفسك راح تشوف أنه في فرق كبير لكن أنت في قاعة الاختبار قاعد تحل هذا أمر مهم حلو.
2: نعم جميل جدا. ذكرت شغلة وايد مهمة إن الطالب يكون متوتر وعنده قلق يعني فترة الدراسة وإنه هو خلاص قرب حق فترة الاختبارات شلون ممكن إحنا نتعامل معه بطريقة إيجابية اللي ممكن تساعده في تحسين الأداء وأيضا في الدراسة.
0: نعم مثل ما إحنا ذكرنا طبعا هذا الأمر راح يرجع للطالب نفسه وأيضا للبيئة اللي هما أولياء الأمور موجودين. أول شيء لازم يكون عندك مكان هادي جدا للدراسة يعني ما تقعد أنت في مكان مثلا في مشتتات مثل ما احنا ذكرنا تلفزيون أجهزة مثلا الألعاب الإلكترونية يلعبونها أو موجودة في أطفال أو غيره، أنت هني ما راح تركز مع دراستك. فالبيئة الموجود فيها أنت كطالب لازم تختارها في عناية، حتى ولي الأمر يخصص له مكان، مكتب معين، غرفة صغيرة مثلا يدرس فيها هذا الطالب عشان يبعد عن المشتتات ويكون تركيزه كله على الدراسة. وثاني شيء كأولياء أمور، هذه نصيحة لهم، أنهم يزرعون قيمة اللي هي ثقة في النفس، أن في خاصة قبل الاختبارات في بعض يعني أولياء أمور مثلا ابعد عن المقارنة،
1: لا يعني تقارن بغير،
0: لا تقارن بغير. يعني بعض الطلاب يعني يوصل مرحلة أن مثلا والدينه يقارنونه بفلان من عائلتهم، أو سير نفس فلان، وهي دائما نسمعها دارجة احنا نسمعها، سير نفس فلان، شوف شلون تميز ودرس ونجح وتفوق، أبيك سير نفسه. لا لا، هذه المقارنة،
2: سير أحسن منه،
0: سير أحسن منه. لا لا، احنا نبيك، ما نبي المقارنة،
1: الصورة المثالية
0: ولا لا تعطي الصورة المثالية. بالعكس، أنت كولي أمر أنك لازم تجلس مع ابنك الطالب اللي عنده حين اختبارات، ترسمون ويا بعض خطة، تعطونه ثقة في النفس أو تعززون موضوع الثقة في النفس اللي طالب أنت قدها وتقدر، ترى الأمور سهالات وبسيطة. ترى هني الطالب خاصة في هذه اللحظة يحتاج إلى دعم نفسي كبير جدا بالبيئة المحيطة له.
1: وخل نذكر يعني هبة أيضا أستاذ عبد اللطيف، أن ترى الإنسان قدرات وتفاوت هذه القدرات. يعني إذا ولدي مثلا بهذه القدرة وولد أخوي غير وولد جيراننا غير، ما يصير إذا ولد عمه مثلا متفوق 99 و95 أبي ولدي نفسه. يعني هي مسألة مو شبه، واقبل بقدرته، عقليته، إمكانيته. هذه راح ندردش فيها أكثر لكن بعد الفاصل، لنطلع فاصل المستمعين ومن ثم نواصل معكم في بودكاست خطوة.

0: لما نمنح الفكرة وقتها تتحول من رأي عابر إلى وعي مستمر. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفنا اليوم المعلم التربوي الأستاذ عبدالله عبد اللطيف العبيدلي. حياك الله معنا مرة ثانية في برنامج بودكاست خطوة.
2: الله يحييك أستاذ.
3: حياك الله أستاذ عبد اللطيف. وقبل الفاصل أنا ذكرت مسألة القدرات ومسألة إنه يعني شو المطلوب من الوالدين لأبنائهم، وأيضا العكس، أن مسألة أنا جدا فخور أن ولدي يحصل على النتائج اللي هي قد تكون يعني مفاجئة مثلا، يعني النسب العالية جدا هذا أمر الكل يطمح له. صحيح. لكن مسألة أني أقيده بهذه النسبة، وأن أقيده والله مثلا بالجامعة مو تطبيقي، أو أقيده بشيء معين وبعدين ما يحصل على هذا الشيء، يصير عنده الإحباط ويصير عنده كذا. صحيح. أنا سمعت يعني وجهة نظر أيضا متخصص في مجال، زميل لك في هذا المجال، قال استوعبوا أن ترى المسألة قدرات والمسألة عقليات. صحيح. فوارق بين ناس وناس، ترى اللي نسبة أقل مو معناته أنه أقل ذكاء.
2: نعم. صحيح.
3: قلة النسبة أو زيادتها لا تعني أبدا لك.
2: هي طبعا موضوع هذا يعني بلا تفصيل شوي. موضوع القدرات طبعا مختلفة من شخص إلى آخر، يعني مستحيل أنا مثلا أقارن ولدي مثلا في شخص متميز، لأن أنا عارف قدرات ابني شنو محدوديته يعني. ولكن شنو اللي يحتاج من الأبناء تجاه الأباء؟ شنو الحاجة؟ هي الدعم. أنا أدعمه، أنا أدري أن ولدي هذه قدراته وهذا مستواه، أنا أدعمه بقد ما أقدر، اللي أنا أقدر أسويه تجاه ابني ليتميز أو أنه يروح إلى الهدف اللي هو مخطط له. فالدعم، موضوع الدعم، الدعم النفسي في أي نوع من أنواع الدعم اللي يحتاجها الابن، إحنا ندعمه. خلاص أنا أدري أن هذا ولدي هذه قدراته، وقدراته يمكن أشوفها أنا محدودة بالنسبة لي قدرات غيره، ولكن أنا شنو واجبي أنا كولي أمر؟ أنا ما قاعد أقارن فيه، ما أقول شوف فلان أحسن منك، هذا يأثر جدا سلبيا على الـ الـ الـ الابن أو على البنت أو على الأبناء بوجه عام قاعد أتكلم. فهذا يأثر سلبيا جدا على نفسيته، يعني حتى يمكن يوصل إلى مرحلة ترى الاكتئاب، يوصل مرحلة العزلة. صح. الاجتماعية، يمكن يقعد خلاص أنا ما بيتعرف على أحد، لأن نظرة الوالدين كانت له أن ترى فلان أحسن منك، فيمكن يوصل لمرحلة أن أنا أعزل نفسي، يوصل مرحلة اكتئاب قلق، يعني في أمور كثيرة نفسية يمكن يدخل فيها بسبب هذه الكلمة أو هذه المقارنة. فإحنا دائما نقول المقارنات هذه ممنوعة، يعني خاصة من اتجاه الأباء إلى الأبناء
3: طبعا في كل المراحل، مو بس ثاني عشر يعني، مو التركيز على ثاني عشر، هو المسألة المقارنة ممنوعة.
2: هذا كلام عام، إحنا قاعد نتكلم في وجه عام حتى بالطفل الصغير.
3: صح.
2: يوم تتقارن في غيره يمكن عادي يكله حقد، وتزرع فيه الحقد والكره للطفل الآخر، يمكن يكرهه، يمكن طول عمره يكرهه.
3: صح.
2: حتى يوم يكبر يقول أنا من زمان أنا كنت ما أحبك
3: غيران
2: مني، وأبوك كان كذا يفضلني على كذا. فهذه مشكلة كبيرة جدا. ولكن احنا يعني قاعد نتكلم على موضوع الاختبارات وغيره، واحنا قاعد نتطرق الى هذا الموضوع، وهذا لانه موضوع مهم جدا خاصة لابنائنا الطلبة. يعني المقارنة هذه ممنوعة، كل ما عليك ولي امر انك انت تقعد مع ابنائك وتدعمهم نفسيا، تدعم قدراتهم، شنو اللي يحتاجونه، كل ما انت تقدر تسويه سوى لابنائك. ابعد عن المقارنات، ابعد عن التشكيك في قدراته، ايضا هذا امر مهم، اني انا اشكك في قدراته، اقول مثلا في بعض يعني يتكلمون يقول لا انا اعرف انك انت مثلا فاشل، هذا اتهام موجه صريح.
3: هذا زين اذا قال كلمه فاشل بطريقه ثانيه،
2: بس يمكن فاشل وتي بعدها كلام ثاني ولا غيره، ولكن كلمه فاشل هذه، انت فاشل، عادي يمكن تستقر في ذهن هذا الطالب ويقول انا فاشل، انا ابوي قال عني فاشل، فليش ادرس، ليش انجح، عادي أنا إذا تخرجت أروح أي مكان أشتغل فيه وخلاص، وأنا أمن نفسي وأمور طيبة وما لي خلق أدرس وكذا. فهذه الكلمة سبحان الله، كلمة فاشل أو كلمة مقارنات أو غيرها، هذه كلها لها تبعات سلبية، ممكن ما يحس فيها ولي أمر أو البداية، بعدين راح يحس فيها يوم يشوف تغيرات على ابنه. يعني هذا أمر مهم.
1: نعم جميل جدا. أستاذ عبد اللطيف، احنا ودنا نتكلم عن المذاكرة. تعتقد ان المذاكرة الجماعية يعني في ناس تحب تذاكر بطريقة جماعية مع اصدقائهم مثلا، مقارنة بالمذاكرة الفردية اللي كل واحد يدرس بروحه مثلا.
2: صح.
1: احنا نبي نتكلم يعني هل المذاكرة الجماعية افضل من المذاكرة الفردية والعكس صحيح هم او لها يعني فعالية اكثر مثلا؟
2: نعم احنا نقدر نقسمها، عندنا شيء اسمه مذاكرة فردية انه يكون الطالب بروحه انه قاعد ويدرس، وعندنا مذاكرة جماعية مع افراد من أصدقاء مثلا في مكان معين يمكن يدرسون. ولكن احنا ودنا شوي ندش في تفاصيل لان هذا الموضوع دائما يسالوننا فيه خاصه اولياء امور في موضوع المذاكره الفرديه ومذاكره جماعيه. يعني فانا قلت يعني قسمتها، قلت ان المذاكره الفرديه شنو تتميز عن المذاكره الجماعيه؟ تتميز بالفهم العميق والتركيز. يعني الطالب يوم يقعد بروحه ويمسك كتابه راح يكون فيه تركيز اعلى من المذاكره الجماعيه ويكون فيه فهم عميق اكثر. اما المذاكره الجماعيه انا احبذها وانصح فيها اذا كانت في مراجعات، يعني هو خلاص درس الماده الدراسيه واموره طيبه، عاد المذاكره الجماعيه اذا بيروح الى مجموعه من الشباب انهم يدرسون قبل الاختبار نقول احنا ما عندنا مشكله، لانك انت خلاص خلصت اللي عليك وفهمت الدروس اللي عندك وفهمتها فهم عميق ومركز فيها عدل، تروح هناك كمراجعه. وايضا هني لازم انت تختار المجموعه اللي انت تراجع
3: المجموعه الصح.
2: ايوه
3: مو مو مو ربع
2: مو ربع سوالف وتعال ودش المشتتات، لا يكون الهدف موجود ان انت تختارون مكان تدرسون تراجعون فيه كمراجعه. ان بالعكس يمكن في امور انت مو فاهمها او انك انت فاهمها غلط، يمكن تشوف واحد من ربعك انه يصححها لك يقولك لا ترى مو موضوع كذا موضوع كذا. فاحنا في هذه التفصيله البسيطه اللي راح تفرق، واحنا نقسم بين المذاكره الفرديه والجماعيه، وقلنا المذاكره الجماعيه كمراجعات انا اقول لك اياها بصراحه جميله جدا انك انت تراجع تثبت المعلومه.
1: تصدق استاذ انا اعرف واحده من البنات ما تعرف تدرس الا لما تحط شخص ما قدامها وتدرس بصوت عالي وتشرح له
3: كان هي قاعد تدرس يعني.
1: بالضبط هني يلا يعني توصل المعلومه وتحفظ المعلومه صح وخلص، يعني تعتبر ان هي ترى دارسه.
2: تبينها من ناحيه نفسيه؟
1: إيه؟
2: من ناحيه نفسيه انا طبعا طبقتها وانا ما كنت ادري، يعني كنت وقتها بالثانويه فكان عندنا ماده الجغرافيا صعبه جدا، كانت يعني كتاب كبير جدا او احنا اتذكر يعني، فكنت اخذ الكتاب علشان ترسخ المعلومات، انا كلها انا مواد ادبيه فكلها حفظ ونقاط يعني. ف طبعا هذا لا اراديا مني، قمت مسكت كتاب كنت اتمشى واقرا بصوت عالي. فانا شنو قاعد اسوي هني؟ ترى كنت ما ادري عن المعلومه هذه الا بعدين يوم تخصصت في علم النفس وغيره، انا حركت حواسي
3: كلها. إن حركه صحيحه
2: انا استعملت حواسي كلها. انا الحركه الصوت سمعت الصوت سمعت اذني وسمعتني انا يوم علي صوتي اسمع وايضا النظر والحركه هذه كل حواسي انا كلها شغلتها في موضوع الدراسة، فسبحان الله كان تركز يعني ترتكز المعلومة بشكل كبير جدا. وفعلا الدراسة الحديثة أن الإنسان إذا بيدرس يحرك الحواس هذه، السمع النظر الحركة كتابة مثلا أو أنك أنت تشوف شخص مثل ما تقول يحطون تحط لها شخص دمية ولا شيء كأنه هي قاعد تشرح لها، هذا أمر مهم. يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا، أنا الحين كمعلم صار لي أكثر يعني 11 سنة في التربية،
3: ما شاء الله.
2: فيوم اوقف الحين مناهج اللي عندنا طبعا شرحتها كم مره انا وايد يعني كذا اشرحها،
3: فالحين شوف حافظها
2: يعني حافظها يعني اجيك اياها بالصفحه. ليش؟ لاني يعني خلاص صار عندي ممارسه.
3: صح.
2: وانا قاعد الماده العلميه او البدايه يوم تغيير مناهج اكيد راح ادرسها وراجعها وبعدها راح اقدم. تقديمي الاول راح يكون غير عن تقديمي الثاني والثالث والرابع، يعني خلاص ارتكزت في ذاكرتي الحين. يعني في اي معلومه من الكتاب شوف انا على طول اجيب لك اياها بالصفحه، بعد اقول لك هذا الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث. ليش؟ انا خلاص قاعد اسمع نفسي وانا قاعد اراجع مع الطلبه، خاصه قاعد اشرح لهم، احنا قاعد نتكلم عن الموضوع اللي انا قاعد اشرح حق الشخص
3: قدامي،
2: فخلاص ارتكزت المعلومه ويعني مستحيل انك تنساها حتى يوم تكبر. وهذا لا المعلومه في راسك.
3: صح.
2: ما راح تنساها لانك انت شغلت حواسك كامله وقعدت تراجع عليها، هذا امر مهم.
3: انا ودي اضيف شغله كتجربه وك يعني كوني دربت في اكثر من مره في تدريب مجال تقديم برامج يعني. واللقاء والتعليق الصوتي في مساله مهمه حلوه يرتكز هذا التمرين يصير بالحواس مثل ما تفضلت وما تنسى بالذاكره، اللي هو اذا قدرت انك تحط اللوحه البيضاء هذه اللي فيها اقلام، ما قدرت اي شيء تقدر تحطه قدامك تشرح عليه وكانك فعلا انت معلم. هذا الكلام طبعا للطلبه.
2: نعم صحيح.
3: ان انت وانت قاعد تقول الماده وانت قاعد تكتبها قاعد تاكد، تاكيد رقم واحد، تاكيد رقم اثنين، التاكيد الثالث اللي هو الصوت العالي.
2: نعم.
3: فسبحان الله يصير عندك ملكه حفظ طريقة شرح والفهم يصير عالي جدا. يعني أنت مو جاي تسمع تكتب نفس الكلمة نفسها تنسخها نسخ من عقلك للورقة مثل ما قلنا في بداية الحلقة، أنت لا تكتب اللي فهمته من هذه المعلومة.
2: نعم صحيح،
3: كنا عندك تعليق.
2: وأيضا احنا نقدر، هو صحيح الكلام جدا، أنا أطبقها هذه في حياتي الاجتماعية. يعني أنا أحب أقرأ الكتب والتاريخ وكذا، فإذا عجبتني قصة فش أسوي؟ أروح الديوانية على طول أقولها،
3: أسولفها
2: ما أني توني قاريها، فسبحان الله تثبت هذه القصة في دماغي خلاص، ما أنساها إلا يمكن أنسى بعض التفاصيل إذا رجعت قريتها مرة ثانية أو أتذكرها من أول جديد مرة ثانية. فهذه موضوع التثبيت الحفظ هذا أمر مهم، مثل ما ذكرنا في لوحة أو غيرها تقدر أنت تطبق عليها، مثل ما
3: قال صالح هبة
2: يعني رفيجتها كانت تحطها دمية مثلا ولعبة معينة طالعها، فكان هي معلمة تشرح لها. هذا أمر جميل جدا خاصة في تثبيت الحفظ.
1: نعم جميل. في مثلا وسيلة ثانية ممكن نساعد فيها الطلبة أن هم يحفظون بطريقة أسهل وأسرع، يعني غير النقاط اللي احنا ذكرناها؟
2: غير النقاط اللي احنا تكلمنا على موضوع التقسيم الدراسة، هذه مهمة، وتكلمنا أيضا على اللي هي خلق بيئة مناسبة خاصة داخل البيت أو مكان مناسب لك أنك تدرس. الأمر الثالث يعني في بعض المعلومات الصعبة يمكن الطالب أنه إذا ما فهمها وصعب أنه يحفظها يقدر أنه مثلا يستعين في صديق معين نقدر يتصل عليه أو والده أو والدته أو أخوه الكبير أو أخته أيا كان، يقدر يستعين فيهم خاصة في المعلومات هذه اللي هو يستصعب حفظها وكذا، يقول شو رأيكم في الموضوع الفلاني أنا أحفظها بس مو عارف، يعني يطلب المساعدة.
3: هلو.
2: فترى موضوع طلب المساعدة أني أنا تساعدوني في هذه الفهم النقطة يمكن ترتكز أكثر من هو قاعد يدرسها، لأن هو قام وراح وتكلم فيها وسأل فيها وسفسر فيها ومركز جدا على الإجابة اللي بيعطونا إياها، ولكن أهم شيء أن يكونوا هم عارفين الإجابة وأن عارفين.
3: قبل نروح الأذان في معلومة ودي أضيفها، سالفة أن أكل أكثر شيء تزيد، يعني ودي أكل وأنا قاعد ذاكر، ترى لما تأكل الذاكر على معدة خالية أفضل من ما تأكل وبعدين تذاكر.
1: طبعا
3: اي راح يصير مثلا، ما ادري انا حسيت المعلومه، ابي تعليقك لكن بعد الاذان
2: ان شاء الله نتكلم عنها.
3: الاذان صلاه المغرب مستمعين، هو يفصلنا عن الحوار الشيق مع الاستاذ والمعلم التربوي عبد اللطيف العبيدلي، ومن بعد الاذان بما يتبقى من عمر حلقه اليوم سوف نتحدث معه ايضا بما تبقى من محاور.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلة واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر. بودكاست خطوة.
3: نعم أكيد، رجعنا لكم مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفنا اليوم المعلمة التربوية الأستاذ عبد اللطيف العبيدلي. يا هلا ومرحبا فيك.
4: هلا فيك أستاذة.
3: وإحنا وصلنا للدقائق الأخيرة لبرنامج بودكاست خطوة، نبي منك رسالة ونصايح توجهها حق يعني كافة المستمعين من الأولياء الأمور وأيضا الطلبة.
4: نعم، أول شيء يعني إحنا ودنا نتكلم على تعزيز الدافعية وثقة في النفس. يعني قاعد نتكلم احنا عن موضوع الاختبارات وشون تجهيزات قبل الاختبارات، ولكن في موضوع ايضا مهم جدا يعني نتكلم عن ذات الطالب نفسه، شون احنا نزرع فيه نعزز الثقة في النفس عنده. عندنا نقاط يعني مهمة جدا. اول شيء لازم يكون عندنا احنا تقسيم الاهداف الكبيرة، نقسمها الى اهداف صغيرة. يعني شلون؟ يعني احنا كل طالب الان اكيد عنده هدف معين، راسمه خطه، يمكن حاط له مستقبليه نبي يوصل الى، مثلا انا بصير مهندس ولا دكتور ولا طيار ايا كان. فهذا الهدف الاساسي، هدف الكبير. ولكن انا قبل ما اوصل لهذا الهدف الكبير شنو راح يكون عندي خطوات امشي عليها
5: توصل لي للهدف.
4: تبدا الخطوه الاولى للعلم من انتهاء الاختبارات الثانويه العامه وتطلع النتائج.
5: ايوه،
4: هذا مهم جدا. اذا انت راسم هدف معين وهدف كبير ودك توصل له، أنا أقول لك الحين هذه الفترة، فترة الدراسة وفترة الاختبارات، ركز عليها عدل، ترى هي كلها أيام بسيطة جدا.
5: صح.
4: وراح تعدي وراح تكون من الذكرى.
5: صح.
4: تكون من الذكريات، راح تقول يا ليت أني درست. في بعضهم راح يقول كذي، في بعضهم يقول الحمد لله أني أنا استغليت هذه الأيام، صدق كانت أيام صعبة بس الحمد لله أن الله وفقني ووصلت لها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني احنا نقدر مثل ما ذكرنا قبل شوي، انا ما اقارن نفسي بشخص اخر. انا ابعد عن المقارنات. يعني في بعض الطلبه وبعض الناس قاعد يتكلم بوجه عام انه يمكن يقارن نفسه بفلان، يقول هذا انسان ما شاء الله عليه يعني متميز وعبقري وكذا وكذا، ويقارن نفسه يقول انا مستحيل اوصل الى مستوى هذا الشخص. طبعا هذه من الامور الدارجه خاصه بين الطلاب. شوف طالب مثل ما شاء الله متميز شاطر يقول انا ما اقدر اوصل لهذا المستوى،
5: خاصه اللي قاعد قدامه لابس نظاره.
4: اي
5: هذا الصوره النمطيه
4: بس الصفوف اللي قاعد
5: يضحك كيفه قمر عليه.
4: فالمقارنه هذه انا يعني اتمنى انها تمنعون هذه المقارنه، وخاصه ولا تجيب بالك ان تقارن نفسك بشخص اخر، سواء انت كطالب كمعلم ايا كان. يعني لا تقارن نفسك، هذه قول هذه قدرات، يعني نقول هذه قدرات او ظروف ساعدت هذا الشخص انه يوصل لهذا. والثاني شيء توفيق من رب العالمين، يعني هذا اول شيء المفروض نقولها، توفيق من رب العالمين، الله وفق هذا الشخص في هذا، انه يكون عنده مثلا ملكه الحفظ وغيره. في هذه ملكات، هذه مثل ما تقول احنا قدرات احنا نتكلم عنها. فالمقارنه ممنوعه، لا تقارن نفسك باي شخص اخر. ايضا احنا يعني رساله ايضا نوصلها، احنا لازم يعني نوجه رساله الى اولياء الامور، نقول يعني لازم يكون هناك دعم من الأسرة للمتعلمين لأبنائكم الطلاب، لازم يكون هذا الدعم موجود. ترى للعلم إذا يا الولي الأمر الطالب وقعد مع ولده وقال له ها مجهز حق الاختبارات، أدرينها مرحلة صعبة، ترى كلمتين أنت تقدر تكسر حاجز القلق اللي عنده وتقلل من حاجز القلق والخوف. صح. والتوتر. كلمات بسيطة جدا.
6: الدعم النفسي.
4: الدعم النفسي. دعم أنا كأسرة أن الطالب أو الطالبة يوم الحين في وضع تشوفه وضع حرج أو وضع صعب يعني راح تحدد المسار أو تحدد مستقبلها في هذه الفترة البسيطة جدا. فلازم أن يكون في دور من الأسرة. أنا لازم أدعمهم لو بكلمة واحدة. كلمتين.
3: أكيد.
4: أقعد وياهم أقول ها جاهز ترى أدري أنه موضوع صعب بس أنت قدها. كلمتين هذه يمكن تكسر الحاجز الخوف القلق ولا يمكن يعطيه دافعية كبيرة أن يقول لا والله لا أسويها وأشد حيلي وتميز وإلى آخره.
6: أنا يعني ودي أسأل عن سالفة أن أبدأ بمن يعني الامتحان الأول والامتحان الأخير. في ناس له كل واحد له طريقة. في طريقة معينة أستاذ عبد اللطيف تفضلها
4: مثلا الامتحان الأول
6: المواد يعني مثلا لما تصير مادة يوم السبت يوم الأحد السبت ما أطلع ما في يوم الأحد مثلا مادة مثلا رياضيات ففي ناس يقولك لا أنا قاعد أمشي على جدول ما راح أغير الجدول. في ناس يقولك لا أنت لازم تغير مسألة الجدول وتبدأ حق يوم الأحد من اليوم
3: تنسيق الجدول للدراسة.
4: لا هذا التنسيق إحنا مثل ما ذكرنا أنه ترى التنسيق قلنا أمر مهم أن أنت تخطط. الجداول تنشر قبل الاختبارات فترة أنت على الجداول عندك. أنا طبعا نصيحتي للطلاب أقول لهم ركز على المواد الصعبة قسمها
6: خلص من المواد الصعبة
4: مو شرط انك تخلص يعني الجدول هذا مثلا انا اليوم بدرس رياضيات فصل معين اركز عليه ثاني يوم راح ادرس مادة ثانية مثلا علوم او غيره من المواد فانا قاعد اقسم وخاصة اخذها من الصعوبة يعني انا يوم اخلص خاصة هاي شيء نفسي يعني طالب يوم يشوف انه انا والله انتهيت من فصل جدا صعب كان في مادة الرياضيات انا خلاص انا اشتست 90% من الصعوبه هذه فانا عندي دافعيه وقابليه ان المواد الباجي ترى كلها سهله جدا ما تي بالنسبه لي. في بعض الطلاب لا والله انا احب ماده الرياضيات بس انا اخاف من ماده مثلا الكيمياء ولا الفيزياء نفس الطريقه انت قدم الماده الصعبه شويه قسمها التقسيم مهم مثل ما ذكرنا لا تخليها دفعه واحده تقسيمها على مراحل على ايام ما عندك اي مشكله الى ما تخلص هذه الماده تشوف ان الماده جدا سهله وبسيطه.
6: حتى المخرج عنده تقسيمه في الوقت يعني الوقت باقي لنا دقيقه بدقيقه ولا
3: خلاص
6: خلص شيل الورقه صار الحين مشرف الاختبار فاحنا سعدنا جدا بوجودك معنا استاذ عبد اللطيف العبيدلي المعلم التربوي بهذا الحوار وايضا النصائح اللي قدمتها وعسى الله يوفق ان شاء الله الابناء والبنات وايضا يعين اولياء الامور اللي يعني هم نفس المساله نفسيا يعني ممكن يكون عندهم بعض
3: التوتر والقلق حالهم حال العيال
6: بالضبط. احنا وصلنا للختام شكرا استاذ عبد اللطيف الشكر ايضا للمستمعين الكرام اللي اكرمونا في متابعتهم نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم بحوار وموضوع جديد
3: باذن الله تعالى. هذه تحيات عبد الله الميموني ويوسف بودريد ونواف النومس وهبه المريشد عيد القحطاني ناصر العنزي وسعد البوس وهذه تحيات المخرج عبد الله العبيد ومع السلامه
6: الى اللقاء.
7: هنا الكويت عروس الخليج موئل العزة أرض الصداقة والسلام هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين راسخ بالوجدان هو فينا كحبل الوتين أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء
8: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي
9: يا بلادي يا كويت يا بلادي
7: كويتنا أرضنا عرضنا أن نبقى لها أوفياء أن نذود عنها بكل غال ونفيس كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق

0: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أصالة الماضي
2: إذاعة الكويت تحييكم
1: ورؤية المستقبل.
3: خطاب إعلامي استهدف.

مساء الخير يا كويت. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التقديم عبدالله العمار وإسراء العسكر. وهذه تحيات ريم المطيري من التنسيق والمتابعة. أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي. وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء. ننطلق وإياكم مستمعينا وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع تغطياتنا لهذا اليوم. انطلقت أمس الاثنين في متحف الكويت الوطني فعاليات النسخة الثالثة من معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الذي تنظمه الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، ويقام المعرض برعاية وحضور شرف الجمعية الشيخة هالة بدر المحمد الصباح بمشاركة الهواة ممن يعرضون مجموعات نادرة من العملات الورقية والمعدنية الكويتية والعالمية. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الشيخة هالة بدر المحمد الصباح عضو شرف الجمعية، حيث قالت:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعرض الثالث اللي أنا أتواجد فيه، وصراحة كل معرض ألقى فيه أشياء جديدة، وكل معرض يزيد شغفي في الأشياء اللي أحب أتعلم عليها. العملات شيء جدا مهم في تاريخ وطنك، أنا أحب التاريخ، فتلقين كل عملة لها تاريخ. إذا كانت عملة أجنبية أو عملة يعني مثلا إحنا علاقتنا مع بريطانيا جدا قديمة، فراح تشوفين عملات بريطانية من الهند، مسكوكة من الهند، شلون كانوا يتعاملون فيها، شلون وصلت للكويت.

العملة لها تاريخ، فحلو انك تعرفين التاريخ وتعرفين العملة شنو قدرها. يعني مثلا انا سأل دكتور عادل عن العملة هذيك الدينار، ميح ما فيها شيء، قلت له هذه ايش كثر تنباع؟

0: بعدين عندنا مشاركين يدد ومشاركين عندهم أشياء جديدة. أحلى شيء في العملة أنه لها علاقة بالتاريخ، وهذا شغفي يعني.
1: الأستاذ محمد بن رضا الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أدلى بالتصريح التالي:
2: استضيف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض الثالث لهواة العملات المعدنية والورقية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات بمشاركة عضو شرفي للجمعية الشيخ هالة بدر محمد أحمد الصباح. يشارك فينا اليوم أكثر من 8 هواة جامعية العملات المعدنية والورقية. طبعا هذا المعرض يقام في متحف الكويت الوطني، وإحنا إن شاء الله مستمرين إلى تقريبا شهر إن شاء الله من تاريخ اليوم، وهذه فرصة لدعوة الجمهور الكريم لحضور هذه الفعالية.
1: الدكتور حسن أشكلاني أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الآثار في جامعة الكويت كان له هذا التصريح:
3: طبعا اليوم أنا مشارك مع أخواني في جمعية هواة الطوابع والعملات الكويتية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في معرض دولي الثالث مع العملات الورقية والنقدية، وهذا تقريبا ثالث سنة نسوي هذا المعرض، نخلي أعضاء الجمعية يشاركون في مقتنياتهم في كنوزهم. إحنا طول السنة نجمع ويصرفون فلوس طبعاً، ويحبون أشياء معينة، الورقي الحديث، الورقي القديم، المعدني طبعاً في أنواع، يعني روماني أو قبل الإسلام أو إسلامي أموي عباسي أو إصدارات خاصة. فاليوم هي فرصة أن يعني نكشف كل هذه الكنوز أمام أعضاء الجمعية، يصير في هذا التحاور والتشاور العلمي الجميل في الهواية هذه، وكذلك لإطلاع أخواننا وبناتنا وشبابنا، خصوصا مع موسم الصيف الأنشطة الحمد لله ردت، ففرصة أن أيضا يطلعون الأخوان والخوات على هذه الكنوز، لأن العملات بالنسبة لنا هي ليست فقط عملة، هي عبارة عن عمل فني، لوحة فنية جمالية فيها رمزيات جميلة وكتابات وخطوط، هي عبارة عن قصة سياسية اجتماعية اقتصادية، فهي عبارة عن خلينا نقول كأنها سجل يروي قصة الماضين. ففرصة أن نعرض بعض هذه النوادر أمام الحضور، وخصوصا احنا يعني هم مشاركين جهاز أيضا حديث إشعاع نووي يعطينا التركيبة الكيميائية للعملات، فنقدر نعرف القطع المزيفة والقطع الحقيقية أو الحقيقية، ولكن نسبة النحاس أو نسبة الذهب عيار 24 والعيار 22، وهذه المعايير إذا اختلفت في العصور القديمة تعكس الرخاء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. حسن جاسم أشكناني، أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا جامعة الكويت.
1: الأستاذ عيسى دشتي أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات أدلى بالتصريح التالي:
4: عيسى يحيى عبد الرسول دشتي أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. اليوم بحمد الله افتتحنا معرض العملات الورقية والمعدنية الثالث برعاية وحضور سعادة الشيخة هالة بدر محمد الأحمد الجابر الصباح عضو شرف الجمعية، وبحضور رئيس الجمعية الدكتور عادل عبد الرزاق والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف سيد محمد بن رضا. شارك في هذا المعرض 10 أعضاء من أعضاء الجمعية بمقتنياتهم الخاصة من العملات الذهب والفضة والعملات الورقية لدولة الكويت ومختلف دول العالم. وطبعا احنا في كل معرض نجدد الاعضاء اللي يشاركون وايضا نجدد المعروضات، ففي الثلاث معارض اللي تشوفونه دائما مختلف. هالمعرض تميز بوايد قطع نادره من الذهب، قطع تاريخيه للامبراطوريه الهنديه البريطانيه، دوله الاسلاميه، العملات الورقيه الكويتيه اللي فيها الاخطاء. طبعا انا اشكر متحف الكويت الوطني على تعاونه وخاصة في قطاع الآثار والمتاحف السيد محمد بن رضا اللي سهل لنا الأمور كلها للمرة الثالثة في إقامة المعرض.
5: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية مكتبة الكويت الوطنية أقامت رابطة الشباب الكويتي مساء أمس ورشة بمكتبة عزيز البسام بمنطقة اليرموك، الورشة تحت عنوان صناعة الورد الليلي. الورشة من تقديم أمن العبد الله عضو رابطة الشباب الكويتي، وميكروفون برنامج مساء الخير توقف هناك وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الوهاب.

0: النجدي عضو رابطة الشباب الكويتي حيث قال:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الوهاب نجدي عضو رابطة شباب الكويتي ومسؤول العلاقات العامة في الرابطة. طبعا احنا في رابطة شباب الكويتي مثل ما عودناكم نقدم أنشطة أسبوعية كل يوم اثنين، وطبعا احنا أنشطتنا متنوعة في جميع المجالات، ورش في مجال التنمية البشرية والتوست ماستر والورش الفنية وغيرها من المحاضرات المتعلقة في علم النفس والاجتماع والتربية وسائر المجالات المختلفة اللي احنا ممكن نشوف ان هي تفيد المجتمع والشباب وان هي تطور من مهاراتهم ومن حصيلة معرفية. واليوم احنا عندنا مع المبدعة والفنانة آمنة العبدالله في تقديم ورشة من هو الفنون اللي تعتبر حديثة على الساحة.
2: من مواقع الفعاليات الى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أحبتنا، نبقى مع تغطياتنا في برنامج مساء الخير يا كويت، حيث أقامت رابطة الأدباء الكويتيين جلسة حوارية لمنتدى المبدعين، وكانت بعنوان طرق بناء وتركيب الجملة الشعرية في القصيدة الموزونة الحديثة. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الدكتورة رسمية العنزي وهي رئيسة منتدى المبدعين في رابطة الأدباء، دعونا نستمع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة رسمية العنزي، رئيس منتدى المبدعين في رابطة الأدباء الكويتيين. طبعا أقام المنتدى أمسية ثقافية مميزة استضفنا فيها الشاعر جعفر حجاوي ضمن جلسة حملت عنوان طرق بناء وتركيب الجملة الشعرية في القصيدة الموزونة الحديثة. شهدت الأمسية حوار ثري، تناولنا فيه العديد من القضايا الأدبية والشعرية المهمة وأمثلة، أيضا تطرق النقاش أيضا إلى تكوين الجملة الشعرية كما في العنوان طرق بنائها، كيفية صياغتها بأسلوب يوازن بين الجمال اللغوي وعمق المعنى. تناولت الجلسة أيضا موضوع الرمزية في الشعر الحديث، مدى فعاليتها في إيصال الفكرة والإحساس إلى القارئ. شهدت أيضا الأمسية كذلك عرض لمشاركات أعضاء منتدى المبدعين وتم مناقشتها، حيث شارك كل من الشعراء جعفر حجاوي والشاعر عبدالله العنزي والشاعر سالم رميضي في إبداء آرائهم وملاحظاتهم، وكانت الملاحظات والآراء جدا مفيدة، أسهمت في تطوير النصوص وإثراء تجارب المشاركين، مما أضفى على الجلسة طابع تفاعلي وثقافي.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ونبقى مع التغطيات برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة. أطلقت نماء الخيرية مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع، وذلك بهدف تمكين الشباب واكتشاف قدراتهم وتوجيههم نحو مستقبل أكاديمي ومهني أكثر وضوحا. تسهم هذه المبادرة مستمعين الكرام في إعداد جيل واع وقادر على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي والتنمية المستدامة. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع السيد عبد المحسن المخيال مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهو أيضا ممثل الدكتورة أمثال الحويلة وزير الشؤون، دعونا نستمع.
5: بحمد الله اليوم حضرنا لحفل تدشين مركز نماء التطوعي وأيضا مبادرة البوصلة، وهذا دليل على تميز جمعية الإصلاح في عملها التطوعي من حيث التقنيات المستخدمة ومن حيث دعم الفرق التطوعية، وهذا اللي تدعو له الوزارة وتدعو جميع الجمعيات الخيرية والمبادرات للتعاون مع الفرق التطوعية وزيادة العمل وتوطين العمل الخيري أيضا.
3: ومن نفس المناسبة سيد سعد العتيبي الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية قال التالي:
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نسعد حقيقة بإطلاق مركز نماء للتطوع، هذا المركز اللي يقدم الخدمة الاجتماعية بشكل مباشر لدى المجتمع الكويتي ويستقطب الفرق التطوعية والمتطوعين داخل الكويت، يعزز فيهم قدراتهم ويفتح لهم مساحة للمشاركة المجتمعية لخدمة هذا الوطن الكبير. بلا شك اليوم المتطوعين بشكل عام عندهم حب للعطاء والعمل وخدمة المجتمع، لكن أحيانا يكون عندهم إشكالية في مسألة توفر الأماكن أو الدعم اللوجستي أو أماكن يقدرون يجتمعون فيها. فمن خلال نماء الخيرية تم إطلاق مركز نماء للتطوع، هذا المركز الذي يستهدف تهيئة الأجواء المناسبة للمتطوعين والفرق التطوعية.
3: وفي نفس التغطية، السيد حمد العلي الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي كان له هذا التصريح.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى الله الذي بنعمة تتم الصالحات. يعني اليوم احنا جدا سعيدين ان اليوم امام افتتاح مشروعين، ليس فقط المركز اليوم، حتى كذلك عندنا مشروع تدشين مشروع المنصة، منصة البوصلة. انا ودي اتكلم فيها بعدين اتكلم عن المركز. طبعا مشروع البوصلة هذا مشروع مهم جدا انجزناه، هي منصة يدخل من خلالها الطلبة يحطون ميولهم وأفكارهم، وبعد ذلك المنصة تبدأ مثل من خلال الذكاء الصناعي وهذه تكتشف لهم الأماكن الممكن من خلالها يتوجهون لها. فهذه المنصة تعطيهم مساحة كبيرة حتى يستطيعون من خلالها يعني يعددون ما يريدون أن يتجهون فيه بالمستقبل. أما بالنسبة لمركز نماء التطوع، اليوم إحنا مع سياسة الدولة ويعني بتوصيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها توصي دائما بإشغال الشباب والشابات بالمجتمع ونأخذ الدور التطوعي أكثر داخل المجتمع، وهذا لنعيد أساس الماضي أجدادنا. يعني الكويت جبلت على العمل التطوعي وعمل العمل الخيري لمساعدة الناس. فاليوم إحنا في مركز نماء التطوعي، هذا المركز يعتبر من المراكز الرائدة، يمكن شفتوه من خلال التصوير والإعداد. الإخوان أكثر من سنتين يعدون في هذا المركز، بدأوا يعني فرق تطوعية بسيطة، الآن ما شاء الله عندنا فرق تطوعية تصل إلى 54 فريق تطوعي داخل النماء، وكذلك في ترتيب مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتسهيلات لفتح المنصة لنا بزيادة أعداد المتطوعين. واليوم إحنا ندعو الجمهور كله وندعو أولياء الأمور كذلك، اليوم ثلاثة يقدرون يعملون فريق تطوعي. فكرة هي فكرة حتى تعمل شيء تخدم في هذا البلد اللي أعطانا الكثير. فأنا أوصي الشباب، أوصي بناتي، أوصي أولادي، اليوم فرصة لكم، في اليوم حاضنة تحتضنكم، لديها مشاريع، وإذا أنتم عندكم مشاريع إحنا كذلك نقدر على قولتهم نتبنى هذه المشاريع. فبإذن الله تعالى كن قدمنا شيء لهذا البلد الحبيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
3: ونبقى في نفس تغطيتنا هذه المرة مع الشيخ سهيلة سالم الحمود الصباح رئيس فريق أصدقاء المعاقين التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث كان لها هذا التصريح.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة جدا اليوم بوجود أبناء ذوي الإعاقة مشاركين في تدشين مركز نماء للأعمال التطوعية. أيضا عيالنا ما شاء الله لهم دور كبير في هذا المجال والمجال التطوعي، وشفتوا إنتاجهم وإبداعاتهم، بالعكس أتمنى إن شاء الله يصير على مستوى جميع المحافظات إن شاء الله.
3: ونبقى في نفس التغطية، السيد سامي الرميان رئيس منحة التصوير الإنساني أدلى بهذا التصريح.
9: معكم سامي الرميان، أنا رئيس منحة التصوير الإنساني. في منحة التصوير الإنساني الحقيقة حرصنا أن احنا ننطلق من الكويت كونها بلد الإنسانية لتوثيق العمل الإنساني وتقديم التصوير الفوتوغرافي في خدمة الإنسان. فإحنا سنوياً نختار موضوع واحد إنساني، ندعو المصورين حول العالم لتوثيق هذا الموضوع وتقديمه للناس من أجل التوعية. والحقيقة خلال سنوات عملي كمصور فوتوغرافي حرصت أن أنا أوثق الناس اللي قاعد تشتغل في هذا العمل الإنساني سواء داخل الكويت خارج الكويت وخاصة المتطوعين. لذلك صار عندي مجموعة أرشيفية ضخمة من الصور للمتطوعين خلال السنوات الماضية. فالحقيقة بدعوة كريمة من نماء الخيرية بمناسبة افتتاح مركز نماء للتطوع دعوني أني أقيم هذا المعرض عندهم اليوم هني. فاللي تشوفونه هو معرض اسمه وجوه العطاء. فكرته باختصار أن احنا خلال السنوات الماضية وثقت العديد من الناس اللي اشتغلوا في الميدان في خدمة الناس، منهم أطباء، منهم معلمين، منهم متقاعدين، منهم طلبة، منهم رجال، نساء، صغار، كبار. كل هؤلاء الحقيقة عطوا جزء من وقتهم لخدمة الناس المحتاجة، وهؤلاء المتطوعين الحقيقة يستحقون منا أن احنا نوثقهم، نقدم تجربتهم للناس ونحتفي فيهم حتى الناس. يعني هذا العطاء في الكويت والناس اللي تعطي على الأقل تلقى يعني تقدير لجهدها، جهد تقدير لعطائها. وأيضا الشباب أيضا يحذو حذوهم في التطوع لخدمة الناس.
3: وفي آخر تغطيتنا هذه نبقى مع تصريح السيد عبد العزيز الكندري نائب رئيس التنفيذي لنماء الخيرية، ودعونا نستمع.
10: عبد العزيز أحمد الكندري نائب رئيس تنفيذي نماء الخيرية. العمل الإنساني ودولة الكويت يعني يمشون في خطين متوازيين، وكون العمل الإنساني ديرة الإنسانية الكويت سميت بهذا التسمية فيت فكرة يعني توثيق العمل الإنساني، واليوم الصورة هي إيقاف للزمن، فدائما نسمع وين شغلنا، وين شغل الكويت، يعني وين المبادرات اللي تقدمها، فيت فكرة يعني التصوير وإنشاء هذه المعارض. هذه المعارض تبرز دور الكويت الحضاري وما تقدمه يعني للآخرين من خلال الصورة الفوتوغرافية، والمعرض يحتوي على العديد من المشاريع المصورة، سواء مشاريع شبابية، مشاريع تطوعية، أو توثيق خط الحياة الفترة المهمة العصيبة واللي الحمد لله يعني تعديناها، هي مرحلة كورونا. فكثير من الصفوف الأمامية تم تصويرهم وتوثيقهم وصورهم موجودة الآن. ونماء الخيرية هي الراعي الأساسي لمنحة التصوير الإنساني، هذه المنحة اللي تطلقها كل يعني فترة، والآن في صدد إن شاء الله إطلاق منحة المياه اللي حتكون إن شاء الله متأكد حتكون هناك صور كثيرة تخدم العمل الإنساني.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ونبقى في هذه التغطيات وننتقل معكم إلى تغطية أخرى، حيث اختتمت وزيرة الدولة للتنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج فعاليات اليوم العالمي لسلامة الغذاء التي أقيمت في مجمع العاصمة مول بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء وترسيخ الممارسات الغذائية السليمة. أكدت الفلي أن سلامة الغذاء تمثل ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة وتحقيق الاستدامة، مشيدة بجهود الجهات المشاركة في نشر الثقافة الغذائية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع. زميلتنا ليلى الجريدي كانت موجودة في هذا الافتتاح وأجرت لنا لقاء مع وزيرة الدولة للتنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفلي، دعونا نستمع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم متواجدين في مقر البوث الخاص بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء. هذا اليوم مهم جدا ويؤكد الشعار المتداول لمدة سنوات، وهو أن سلامة الغذاء مسألتهم الجميع. الدولة أنشأت الهيئة العامة للغذاء والتغذية كجهة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية التي ترد إلى دولة الكويت وتلك التي تصنع، تأكد من سلامتها من خلال الفحص المخبري وكذلك مطابقتها المواصفات الغذائية، ولكن هذا ليس بكافي. اليوم المستهلك الواعي عليه مسؤولية كبيرة في اختيار الغذاء من المصادر الموثوقة المرخصة من قبل هيئة الغذاء، وكذلك اختيار المادة الغذائية المناسبة لصحته لوضعه لسنه من خلال قراءة بطاقة البيانات الموجودة على عبوة المواد الغذائية. والهيئة موجودة سواء من خلال المنافذ المختلفة أو مراكزها المختلفة، ومن خلال مواقع التواصل والموقع الإلكتروني للهيئة للرد على أي استفسارات تتعلق بأي نوع من أنواع النمط الغذاء اللي يحتاجه، لأن اليوم الوقاية والتوعية التغذوية جزء أساسي من مهام الهيئة العامة للغذاء والتغذية. الهيئة موجودة اليوم لتنظيم أعمال تداول المادة الغذائية، فإحنا اليوم موجودين لمساعدة أصحاب التراخيص الصحية الصحيحة، ولكن بنفس الوقت لن تتوانى الهيئة في اتخاذ الإجراءات التي تردع من يهدد سلامة المستهلك ويمارس أنشطة غير مرخصة من قبل الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3: وفي نفس المناسبة كانت للدكتورة وفاء الصباح عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية هذه الكلمة.
12: دكتورة وفاء الصباح عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، رحب فيكم
11: أتمنى أن الكل يحرص على

0: على وضع الإطار القانوني السليم لأي منشأة غذائية حاب يدخل في استثمار في مشروع. الهيئة العامة للغذاء والتغذية نظمت بلوائحها كل ما يتعلق في المنشآت الغذائية بدءا من إنشائها وتراخيصها نهاية بعاملينها بنظامها. كل ما يتعلق بهذه المنشأة الغذائية منظم وفق لقوانين الهيئة ولوائحها الرقابية. أتمنى من أي يعني شخص يرغب في نجاح مؤسسته أو منشأته الغذائية أن يحرص على الالتزام بقوانين الهيئة ولوائحها بما يضمن سلامة منشأته وإجراءاته وسلامة المواطن المتعامل مع هذه المنشأة. بالنهاية كلنا نحرص على الصحة العامة، بالنهاية احنا كلنا نحرص على تقديم الغذاء السليم، وهذا دور الهيئة وبمساعدة العاملين ومساعدة إن شاء الله المواطنين. طبعا ما في شك الهيئة العامة بقوانينها ولوائحها نظمت كافة العقوبات على المتجاوزين اللي يعني ما يلتزم بقوانين لوائح الهيئة. في هناك طبعا مخالفات ومخالفات جسيمة بحسب كل طبيعة كل مخالفة. نرجو من كل متعاملين مع الهيئة أن يؤطرون معاملاتهم حتى لا تقع هذه المخالفات عليهم، لأن حقيقة هي مخالفات جسيمة في بعض الأحيان.
1: وفي آخر تغطيتنا نبقى مع تصريح الدكتورة شروق بودي عضو مجلس إدارة متفرغ في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، دعونا نستمع.
2: دكتورة شروق عبد اللطيف بودي عضو مجلس إدارة متفرغ في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، طبعا يشرفنا اليوم وجودكم في الفعالية اللي نظمتها هيئة الغذاء بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء. هذه أحد الفعاليات اللي تستغلها هيئة الغذاء كدور توعوي لتوعية المجتمع كافة بكافة شرائحها بمفاهيم سلامة الغذاء ودورها في صحة الفرد والمجتمع، وأيضاً كيفية الاختيار الصحيح لأنواع الغذاء اللي تفيده صحياً وتفيده لتحسين نمط الحياة من خلال مرجعية ثابتة اللي هي الدليل الإرشادي الكويتي الأول للغذاء اللي أصدرته الهيئة.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: مستمعينا الكرام، في ظل التطور المستمر لأساليب ترويج وتعاطي المخدرات برزت تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، من بينها انتشار مواد مخدرة ومؤثرات عقلية يتم تداولها بطرق مبتكرة يصعب اكتشافها، ومنها ما يعرف بأوراق الآيفور التي أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف خلال الفترة الأخيرة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا العقيد محمد مناور مساعد مدير إدارة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. أهلا وسهلا فيك عقيد محمد.
5: أهلا وسهلا فيكم، بداية أمسي عليكم بالخير على مستمعين إذاعة الكويت، وأهلا وسهلا فيكم.
4: حياك الله عقيد محمد، وبداية ما المقصود بأوراق الآيفور ولماذا تعد من أخطر الوسائل الحديثة المستخدمة في ترويج وتعاطي المخدرات؟
5: طبعا المخدر كما انتشر يعني إعلاميا تحت مسمى الآيفور هو مادة الكيميكال المخدرة أو الكيتو كما تعرف عالميا، أو مخدر السبايس. هو مادة يعني قديمة جديدة، إنما هو اللي طرأ عليها كنوع من التمويه استحاول استخدام المادة السائلة الفعالة وتشبيعها في أوراق الآيفور أو أين كان حجم هذه الأوراق، وبعد ذلك على أساس أنه يتم ترويجها وتقديمها للتعاطي كنوع من التمويه وكنوع من محاولة يعني إذابة المخاوف حول المواد المخدرة عندما تقدم بورقة كأنه يكسر الحاجز النفسي لدى مستخدمها ومتعاطيها. إنما هي بالفعل مادة فتاكة جدا، كافية الجرعات الأولى منها قد تؤدي للوفاة المفاجئة لدى مستخدمها ومتعاطيها، بالإضافة إلى هي مادة عالية الإدمانية أيضا، كافية جرعة واحدة أو مرة أو مرتين لتحول الشخص إلى مدمن لهذه المادة. السؤال الآن لماذا نشطت هذه المادة الآن؟ حقيقة هو في ظل الخناق اللي قاعد تعيشه اليوم أو الحرب اللي قاعد نقوم فيها في مواجهة هذه الآفة على مستوى دولة الكويت وتضييق الخناق أدى ودفع المروجين إلى محاولة استحداث أو ابتكار وسائل كنوع من التمويه أو الاحتيال لتمرير هذه الشحنات. لكن لله الحمد يعني يغضت الأجهزة الأمنية على رأسهم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يعني تمكننا من رصد هذه المواد قبل انتشارها أو قبل ترويجها بين متعاطيها.
4: نعم عقيد محمد، يعني هي عبارة عن ورقة A4، هل يتم حرقها يعني شو يتم تعاطيها يعني وهي ورقة؟
5: نعم هي الورقة نفسها بحد ذاتها تكون في أي ورقة أي وسيط كان يقابل أن يتشبع بهذه المادة، وبعد ما يتم تشبيعها بهذه المادة السائلة المخدرة يمكن أن تقطع إلى أجزاء صغيرة ويتم تدخينها أو خلطها مع السب أو مع أي وسائل التدخين الأخرى مختلفة.
4: نعم كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد هذه الظاهرة وأبرز المؤشرات اللي اكشفت لكم عن انتشارها؟
5: يعني احنا منذ نشأة الإدارة واحنا نعمل على بناء منظومة من شبكة المعلومات والمصادر السرية اللي تمكننا من معرفة ما يطرأ على هذه المشكلة او هذه الآفة. اليقظة اللي يتمتعون فيها رجال الداخلية والله الحمد تمكننا من خلالها من ضبط كمية كانت معدة للترويج، وقبل ترويجها اساسا تم ضبط هذه الشحنة. فإحنا تتداخل العوامل المختلفة من قوة شبكة المعلومات إلى المراقبة المستمرة لرغابات السوابق اللي دلتنا إلى نشاط من هذا النوع في محاولة ترويج هذه المادة.
4: نعم عقيد محمد، الأضرار الصحية والنفسية التي قد تنتج عن تعاطي هذه المواد خاصة بين فئة الشباب والمراهقين؟
5: ما في شك أن أضرار هذا المخدر تحديدا من أخطر المواد اللي ممكن تتمر على مستخدم أو متعاطي المواد المخدرة. من أهم الأخطار اللي تواجهها هو الموت المفاجئ، وهذه المادة مرتبطة ارتباط وثيق بحالات الوفاة من الجرعات الأولى إذا متعاطيها.
4: نعم.
5: بالإضافة إلى أن ممكن تسبب الإدمان بشكل عالي، الإصابة بالأمراض النفسية، الهلاوس السمعية والبصرية، قد تؤدي إلى نزعات عدوانية داخل محيط المتعاطي نفسه، إصابة بالدهان، ومختلف قديد من الأمراض اللي ممكن يواجهها مستخدم هذه المادة.
4: نعم يمكن البعض ما يدرنا حتى بعض الأمراض النفسية مثل الشيزوفرينيا، ثنائي القطب. نعم. أيضا بسبب تعاطي المخدرات.
5: ما في شك هناك ارتباط وثيق جدا بين هذه الأمراض وبين استخدام المتكرر للمواد المخدرة.
4: نعم عقيد محمد، يعني هل تختلف أوراق A4 عن المخدرات التقليدية؟ يعني إحنا يعني تفضل.
5: طريق A4 هو أسلوب أو شكل أو إصدار يعني أو تمويه لمادة أساسا موجودة هي الكيميكال أو K2 وهي معروفة عالميا وتم رصدها. لكن احنا نقول لك الآن في ظل الظروف اللي قاعد تعيشها الدولة اليوم في محاربتنا لهذه الآفة وصلنا اليوم، وهذا يعني أحب أبشر فيها أخوانا اليوم احنا نعيش في أدنى مستوى لحجم هذه المشكلة.
4: نعم.
5: والدليل اليوم ينشطون أو يحاولون يستخدمون أو يبتكرون أساليب كنوع من التمويه، لكن رجالنا بإذن الله لهم بالمرصاد.
4: نعم ما أبرز الجهود والإجراءات اللي اتخذتها وزارة الداخلية للتصدي لهذه المواد ومنع دخولها أو تداولها داخل البلاد عقيد محمد؟
5: حقيقة الكثير من الإجراءات اللي قامت فيها وزارة الداخلية احنا ممكن نقسمها إلى تدابير وقائية. كانت هناك حملات توعوية ضخمة على مستوى الدولة موجهة لجميع شرائح المجتمع من الشباب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع كافة، الهدف منها تسليط الضوء على خطورة هذه الآفة، على حجم المشكلة اللي قاعد يواجهها المتعاطي، على الأضرار اللي قد تلحق في نتيجة تعاطي لهذه المواد المخدرة. هذا على مستوى الإجراءات الوقائية. وكان هناك أيضا حزمة من التدابير الأمنية المباشرة من خلال إطلاق عمليات ميدانية موسعة للدولة، تفكيك شبكات التجار والترويج لهذه المواد. وتزامن كل هذا مع صدور القانون الأخير لمكافحة المخدرات.
4: نعم.
5: كذلك على مستوى العلاجي يتم هناك في مركز علاج إدمان التابع لوزارة الصحة كنوع من حل أو جزء من حل المشكلة من خلال إيداع المتعاطين ومدمني هذه المواد المخدرة في مراكز علاج حتى يتحصلوا على التعافي أو التشافي من الإدمان.
4: نعم عقيد محمد، إلى أي مدى ساهم التطور التقني والتعاون الدولي في كشف شبكات تهريب وترويج المخدرات المستحدثة؟
5: حقيقة التعاون الدولي هو حجر أساس وزاوية في أي عملية لمواجهة هذه الآفة. ولله الحمد يعني دولة الكويت ممثلة في جهاز مكافحة المخدرات، لدينا اتصالات وخطوط ساخنة على مدار الساعة مع

0: براءنا في دول الخليج خاصة، وهناك تعاون أيضا على المستوى الدولي والعربي لمحاصرة هذه المشكلة، وهناك تبادل المعلومات من الجانبين، سواء تمرير المعلومة من الكويت إلى الخارج أو من الخارج إلى الكويت.
1: نعم عقيد محمد، ما العقوبات القانونية المفعلة التي تنتظر مروجي ومهربي المواد المخدرة وفق القانون الكويتي؟
0: نعم، وفق التعديلات الأخيرة أو القانون الجديد اللي صدر في مكافحة المخدرات، يواجه كل من يقوم بجلب أو تهريب أو إتجار أو ترويج هذه المواد المخدرة بعقوبات تصل إلى الإعدام وبغرامات تصل إلى مبالغ مليونية.
1: نعم،
0: هذا فيما يتعلق في موضوع الإتجار.
1: نعم، يمكن نبي نتكلم على الجانب الآخر عقيد محمد، وهو كيف يمكن للأسرة والمدرسة اكتشاف العلامات المبكرة التي قد تشير إلى وقوع أحد الأبناء في دائرة التعاطي؟
0: احنا دائما نعول كثيرا على دور الأسرة في محاصرة هذه المشكلة، والأسرة لها دور جدا كبير في حياة الشاب أو الشابة، ولا شك أن الشرارة الأولى والعلامات الأولى ليكتشفها الأسرة قبل الأجهزة الأمنية، كونها هي القريبة من هذا الشاب أو الشابة، ولا شك أن هناك علامات ممكن تساعد الأسرة على اكتشاف حالات التعاطي وإدمان المواد المخدرة، منها علامات ظاهرية على شكل المتعاطي مثل شحوب الوجه أو نقص الوزن بشكل مفرط، أو العلامات الحروق على الأيادي والأصابع، احمرار العين أو بروز بؤبؤ العين الخارج، هذه كلها علامات شكلية قد نلاحظها على المتعاطي. كذلك هناك علامات سلوكية، ممكن نلاحظ تغير الحالة المزاجية بشكل مستمر بين العصبية وبين عدم الإحساس أو عدم المبالاة بالمحيط اللي حواليه، تغير عادات النوم، السهر لساعات طويلة، وأنا ما أقول يعني سهر ساعات بس فقط، إنما تمتد إلى أيام، والعكس صحيح كذلك، النوم لساعات طويلة تمتد إلى أيام. الحالة العدوانية اللي تسيطر على الشاب أو الشابة داخل المنزل، حالات الشك، الهلاوس والتخيلات اللي قد يرويها المحيطة إنه يشاهد أو يعني خيالات أو يسمع أصوات غير موجودة هي في الحقيقة، هذه كلها قد تكون من أعراض تعاطي مواد مخدرة. ولا شك أن هناك علامات أيضا دقيقة أكثر، هو وجود المادة المخدرة بحد ذاتها أو وجود الأدوات التي تستخدم في التعاطي.
1: نعم عقيد محمد، يمكن دائما حب نختم لقائنا برسائل توعية، يمكن مؤخرا من خلال السوشيال ميديا بعض المحامين يعطيهم الصحة والعافية ينشرون بعض القصص والأمور، فهناك مادة مخدرة يمكن من خلال شرب مثلا عصير أو شيء تسلب الشخص الإرادة، فأيضا هناك رسالة بأن ننبه عيالنا أن ما يشربون أو يأخذون من أحد أي شيء، يعني خصوصا إحنا ما نعرف شنو ممكن يكونون أو ما إلى ماذا سيصلون. بودي من حضرتك الرسائل التوعوية التي تحرص وزارة الداخلية لإيصالها للشباب لحمايتهم من الوقوع في فخ المخدرات، تفضل.
0: نعم، أنا بداية عندي رسالتين حاب أوجهها. رسالة موجهة للشباب أن هذه المواد المخدرة ما صنعت ولا صممت إلا أن تحول الشخص مستخدمها إلى متعاطي ومدمن وبشكل كبير، ليصبح مصدر دخل لهذه الشبكات أو تهريب أو مروجي المواد المخدرة. الأمر الآخر أن هذه المواد المخدرة وكثير منها للأسف مخلوطة في كثير من المواد عالية السمية، لدرجة أنها ممكن تكون الجرعة الأولى هي الجرعة القاتلة، وهذا حصل فعلا. الأمر الآخر، هناك تأثير على المدى البعيد لمستخدم هذه المواد المخدرة. احنا ما نخاف بس من التأثير اللحظي، احنا هناك تأثير على المستوى البعيد، كثير من هذه المواد تستهدف خلايا المخ بشكل مباشر وتدمرها، حتى بعد الشخص للأسف انه بعد التعافي والعلاج لا زال يعاني من اثار تعاطي المواد المخدرة. الرسالة الاخرى احب اوجهها للأسرة، الأسرة هي من تدق ناقوس الخطر داخل المنزل عند اكتشاف هذه العلامات، يعني نحب نوجههم ونأكد لهم بحرصهم على التواصل مع أبنائهم، بحرصهم على أن يلاحظون ما يطرأ على التغيرات على أبنائهم. الأمر الآخر والمهم أن لابد أن يلجؤون لجهاز مكافحة المخدرات لطلب المساعدة. اليوم القانون كفل حماية للأسرة، بمعنى أن الأسرة اللي تبلغ عن وجود تعاطي داخلها، أول شيء تحمي الابن من العقوبة القانونية.
1: نعم.
0: 2، لا تكشف هوية المبلغ. 3، الهدف من كل هذا هو أخذ هذا الشاب أو الشابة وإيداعها في مركز علاج الإدمان وفق قانون المخدرات الجديد دون أي مساءلة، دون أي عقوبة تنطبق عليه. على العكس، لو تم ضبطه بالخارج يعني في أحد الدوريات استوقفته أو بحملات تفتيش، لقد يواجه عقوبات تصل فيها الحبس 5 سنوات. إنما إذا الأسرة تدخلت وبلغت أو ما نسميه شكوى الإدمان، هني

0: تشكل حماية على هذا الابن من أي عقوبة أو أي مساءلة، ويكون الإجراءات كلها موجهة للعلاج فقط.
1: نعم، وأكيد توعية أبنائنا وتحذيرهم من رفقاء السوء. وكل الشكر لك العقيد محمد مناور، مساعد مدير إدارة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عساكم على القوة.
0: شكرا لك.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: على الهواء مباشرة مستمرون معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت، ودعونا نبقى الآن مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. وجه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الثلاثاء بالتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية في المناقصات ومتابعة جميع العقود الخاصة بالوزارة وفق أعلى معايير المساءلة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي. وكشفت الوزارة في بيان صحفي عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت بقرار وزاري للنظر فيما أثير من ملاحظات ومخالفات مرتبطة بإجراءات إحدى المناقصات الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومستلزمات متخصصة للمدارس، وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لكافة المستندات والإجراءات ذات الصلة. وأوضحت أن اللجنة ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية، وشكلت وفق أسس تضمن الحيادة والاستقلالية والموضوعية في أداء مهامها، إذ تولت دراسة جميع الإجراءات المتبعة والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات العامة. وذكرت أن نتائج التحقيق أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالإجراءات التي اتخذها بعض المتخصصين وأعضاء الفريق الفني المعني بالمناقصة التابعة لقطاع الشؤون التعليمية، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق الأطر المعتمدة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى مع أخبارنا المحلية، حيث أطلقت نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع، وذلك اليوم الثلاثاء برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء رأس المال البشري وتمكين الشباب من صناعة مستقبلهم. وقال ممثل راعية الحفل مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبد المحسن المخيال في كلمته خلال حفل الإطلاق، قال إن مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع يجسدان نموذجا متميزا للمبادرات التنموية التي تواكب رؤية دولة الكويت في الاستثمار الإنسان وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع. وأوضح المخيال أن وزارة الشؤون تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات النوعية التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة وبناء القدرات، مضيفا أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، وأن دعمهم بالمعرفة والمهارات والتوجيه السليم يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل الكويت.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد،

0: تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: لازلنا معكم ومع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد اليوم الثلاثاء مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكراد لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف 9 يونيو كل عام، قال إن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية، مبينا أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات. وأوضح أن الوحدة تعمل باستمرار على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت مركزا ماليا وتجاريا موثوقا.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا
15: وهناك.
16: صباح
2: أخبار جهيد. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
17: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

أحبتنا، في حب الكويت تتسابق الكلمات، لكنها تبقى أقل من أن تصف مكانتها في القلوب. فالكويت هي الوطن الذي منح أبناءه الطمأنينة واحتضن أحلامهم، وكان على الدوام بيتا دافئا يجمع الجميع تحت راية واحدة وقلب واحد، راية الكويت. يا كويت، يا حكاية فخر لا تنتهي، يا وطنا يسكن الأرواح قبل القلوب، ستبقين دائما عنوانا للأمن والسلام، ستبقين وطنا للأمل والطموح، ووجهة للمحبة التي لا يغيرها زمان ولا مكان. اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه. أحبتنا، وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. كنا معكم منذ 7 مساء، غدا يتجدد اللقاء إن شاء الله في نفس التوقيت من 7 وحتى 8 على الهواء مباشرة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، وسعد البوص يحييكم من التنفيذ على الهواء. نتمنى لكم مساء جميلا هادئا، ونتمنى أن تبقى بيوتكم مليئة بالسكينة والاطمئنان من وطن الاطمئنان. شكرا على طيب المتابعة، يقولها لكم مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله، في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الثلاثاء، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها أمير مختار.

وفي أبرز عناوين جولة هذا المساء: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. مصدر باكستاني يقول إن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي يمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. قتلى بهجمات روسية على منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا. والكرملين يتهم الاتحاد الأوروبي بالتركيز على استمرار الحرب أكثر من التركيز على محادثات السلام. وفي ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن بالغ تهانيه بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، وبالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من معالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مجددا معاليه إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الجوية الكويتية واستهدافها مؤخرا للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية كما أصيب فيه آخرون، معتبرا معاليه هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترويعا للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكدا على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجيا سموه رعاه الله له الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما عبر سموه حفظه الله خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لمعالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة،
على وقوف جمهورية الهند إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل

لما تتخذه من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها، متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية ولشعب جمهورية الهند الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. في المنامة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم لبديوي اليوم انعقاد اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100

0: الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. وأضاف البداوي أن مباحثات المجلس الوزاري لمجلس التعاون ستركز على العديد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة 46 بعد بالمنامة في ديسمبر 2025. إلى جديد التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. وأعرب ترامب في تصريحات صحفية عن أمله في إبرام صفقة رائعة مع إيران يتجاوز الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتا إلى أن ملامح هذا الاتفاق قد تتضح خلال أيام. التفاصيل في رسالة مراسلنا عباس متولي.
1: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم مجددا عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق نهائي مع إيران خلال يومين أو ثلاثة، مضيفا أن هذه النتيجة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وستؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور. لكنه أوضح للصحفيين بجلاء العواقب السلبية للعودة إلى القتال الشامل وما قد يعنيه ذلك للاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وقال الرئيس إذا قمنا بالقصف فلن يتبقى لديهم شيء على الإطلاق ولن يكون المضيق مفتوحا لعدة أشهر. وقال ترامب في تصريحه صباح اليوم إن الولايات المتحدة وإيران في المراحل النهائية للتفاوض على اتفاق جيد للغاية لن يسمح بأي حال من الأحوال بوجود أسلحة نووية. وألمح ترامب مجددا أن المحادثات بلغت مراحلها الحاسمة الأخيرة، وذلك رغم تصاعد وتيرة العنف مؤخرا، غير أن الحوار الذي استمر 16 دقيقة مع الصحفيين شهد أيضا طرح ترامب لجداول زمنية أخرى، إذ وعد في مرحلة ما بأن وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل سيصمد عقب هجمات صاروخية جديدة وقعت هذا الأسبوع. وكرر قوله نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق جيد وقوي وفعال للغاية، مضيفا أن اقتصادهم يعاني بشدة. وقال مسؤول أمريكي إن ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الأحد التريث في شن هجوم انتقامي على إيران. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز الليلة الماضية، مؤكدا أنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم. دبلوماسيا، كشف مصدر باكستاني اليوم أن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. وقال المصدر إن بلاده تجري اتصالات مع كل الأطراف للتوصل إلى تفاهم هذا الأسبوع. حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل التصعيد في الشرق الأوسط. وأضاف رايت خلال مشاركته في مؤتمر للمجلس الأطلسي أن استعادة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق عدة أشهر بعد انتهاء الحرب. وفيما يتعلق بمخزون إيران لليورانيوم، طالب مشروع قرار أوروبي أمريكي اليوم إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة موادها ومنشآتها النووية. وذكر مشروع القرار أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات، معربا عن القلق إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام. كما دعا القرار إيران إلى السماح بإجراء عمليات التفتيش اللازمة للتحقق من هذه المواد، مؤكدا أن اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد. إلى لبنان، حيث قتل 9 أشخاص في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف

0: وقفت مناطق عدة في جنوب لبنان، فيما وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها. وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي يمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. التفاصيل مع مراسلتنا سحر بشارة.
1: يشهد الجنوب تصعيدا عسكريا متواصلا لاسيما في مدينة صور، حيث وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا بالإخلاء لسكان المدينة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأحياء المحيطة، وشمل الانذار مناطق جديدة ما تسبب بموجة نزوح كبيرة. بالتوازي، شن الطيران الحربي حزاما ناريا على منطقة المساكن الشعبية، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط 8 قتلى و32 جريحا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ الثاني من مارس إلى 3666 قتيلا و11321 جريحا. أما في قضاء النبطي فقد سقط 4 قتلى في غارات استهدفت بلدات عتشيت وحبوش وكفر رمان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 48 ضابطا وجنديا في المعارك في الجنوب خلال الأيام الخمسة الماضية، ومقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في شهر مارس. إلى ذلك، حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قرر أن أي صاروخ أو مسيرة تطلق من الأراضي اللبنانية على المستوطنات الشمالية ستقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية، وأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الجنوب. على الصعيد السياسي، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي، كما عرض مسار المفاوضات مع وفد نيابي من البرلمان الفرنسي والأوروبي، حيث شدد الرئيس عون على الثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض للوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في منطقة الشرق الأوسط، ودعا غوتيريش إلى وقف جميع الهجمات فورا، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار. في بكين، دعت الصين اليوم مختلف الأطراف في الشرق الأوسط إلى ممارسة الهدوء والتحلي بضبط النفس والتوقف عن أي إجراءات عدائية من شأنها تأجيج الصراع، وذلك من أجل التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار بالمنطقة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان ضرورة أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات جادة لتهدئة الأوضاع وأن تلتزم بحل النزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت. في القاهرة، قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النون اليوم أن هناك تقدما ملموسا في المباحثات الجارية منذ 4 أيام بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف النون أن النقاشات لا تزال مستمرة حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نواصل سيداتي وسادتي تقديم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم من إذاعة دولة الكويت. فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أعلن وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اليوم اتخاذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وفي السياق ذاته قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضالعة بشكل مباشر في هجمات نفذها مستوطنون أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. التفاصيل في هذا التقرير.
2: في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اتخاذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ردا على ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان صادر نشره موقع الحكومة البريطانية أن وزيرة الخارجية إيفيد كوبر ستعلن أمام البرلمان عن فرض عقوبات منسقة مع شركاء دوليين تستهدف أفراد وكيانات متورطة في تمويل وتسهيل عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب الدفع نحو تنفيذ عاجل لخطة السلام المكونة من 20 بندا. ومن المتوقع أن تؤكد كوبر في بيانها أمام البرلمان أنها تعمل مع الشركاء الدوليين لمعاقبة من يدعمون أو يرعون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وما يرافقه من عنف غير قانوني يشكل تهديدا جوهريا لحل الدولتين وللسلام والأمن على المدى الطويل للفلسطينيين. ودعت وزيرة الخارجية البريطاني حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح جميع المعابر ورفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى جميع المحتاجين، كما أعلنت اعتزامها المشاركة في اجتماع مجموعة المانحين الفلسطينيين في باريس خلال يوليو المقبل في إطار جهود دولية منسقة لدعم الاستقرار. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن بلاده بالتعاون مع شركائها فرضت عقوبات جديدة على مسؤولين متهمين بتصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية، وأضاف أن باريس منعت دخول وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش وأربعة من قادة منظمات استيطانية، إضافة إلى 21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وفي سياق متصل قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضالعة بحسب ما ورد في تقريرها في هجمات نفذها مستوطنون أسفرت عن استشهاد وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن سلطات الاحتلال وفقا للتقرير وفرت دعما ماليا وعسكريا ساهم في تمكين المستوطنين من تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين خلال بعض تلك الأحداث.
1: وفي رام الله حذرت السلطة الفلسطينية اليوم من انهيار قطاع الخدمات الصحية جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما احتجاز الإيرادات الجمركية التي تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، مطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المرضى الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا وفق ما أفادت به السلطات المحلية. في المقابل أعلن مسؤولون روس أن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر تشونهار، أحد أهم الجسور التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الأوكراني الخاضع للسيطرة الروسية، وذلك لليلة الثانية على التوالي. أما في موسكو فقال الكرملين أن روسيا ترحب بلقاء المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أي وقت، مؤكدا استمرار قنوات التواصل مع واشنطن رغم تعليق مسار الوساطة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن واشنطن لم تطلع موسكو حتى الآن على نتائج محادثاتها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي مكالمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في بروكسل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتقديم الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك. وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يركز على القطاعات ذات التأثير الأكبر، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية ما تزال صارمة وتواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للجهود العسكرية الروسية. في المقابل قال الكرملين أن الاتحاد الأوروبي يبدو بعيدا كل البعد عن الاستعداد للاطلاع بدور الوسيط في أي عملية سلام بشأن أوكرانيا، متهما إياه بالتركيز على استمرار الحرب. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن من غير المنطقي بل ومن الخطأ على الأرجح بدء أي جهود للوساطة بفرض شروط مسبقة على روسيا. في تالين أعرب رؤساء حكومات 8 دول من إسكندنافيا ودول البلطيق اليوم عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد. ودعا المشاركون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأستونية بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بيان مشترك إلى بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير، مؤكدين ضرورة إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن. في شبه الجزيرة الكورية أكد رئيس الصيني شي جين بينغ اليوم خلال لقائه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ أن زيارته أرست مسارا أوضح لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. أيضا إلى هذا التقرير،
2: خلال لقاء جمعهما في العاصمة بيونغ يانغ تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمواصلة ما وصفاه بالصداقة العريقة بين البلدين ونقلها من جيل إلى جيل. وكالة الأنباء الصينية شينخوا قالت إن الزعيمين أكدا أن سنوات التعاون بين الصين وكوريا الشمالية خلال 50 القرن الماضي تمثل ذكرى تاريخية خالدة يتقاسمهما الجانبان. ووصل الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ وسط مراسم استقبال رسمية حافلة في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، وجاءت الزيارة بعد أسابيع من استضافة بكين لقمتين منفصلتين لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد شي في تصريحاته أن بلاده لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى استعداد بكين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والزراعة والتكنولوجيا إضافة إلى مجالات البناء والعلوم والرعاية الصحية، كما دعا إلى توسيع التبادل بين البلدين في مجالات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والتعاون العسكري، فضلا عن تشجيع السياحة والتنقل بين الجانبين. من جانبه قال كيم جونغ أون إن بلاده ستواصل اعتبار علاقتها مع الصين أولوية استراتيجية قصوى، مشيدا باختيار بكين لبيونغ يانغ كأول وجهة خارجية للرئيس الصيني هذا العام. وقبل يوم واحد من الزيارة أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن برنامج الأسلحة النووي لبلادها غير قابل للتفاوض إطلاقا، ولم يتضمن بيان وكالة شينخوا عن اللقاء أي إشارة إلى هدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وهو الهدف الذي دأبت الصين على تأكيده علنا خلال السنوات الماضية.
1: وفي جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن جهود تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا لاحتواء تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تحسنا، لكنها لا تزال دون المستوى المستهدف. وقال مسؤول في المنظمة للصحفيين إنها تمكنت من الوصول إلى 62% من المخالطين، في حين تستهدف الوصول إلى أكثر من 90%. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، نناقش فيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تتسارع التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه باكستان عن جهود مكثفة لدفع المفاوضات نحو التفاهم خلال الأسبوع الجاري، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مرجحا التوصل إليه خلال أيام قليلة، مع تشديده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا تحت أي ظرف. حول هذه التطورات ينضم إلينا من لندن أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ يونس الحويج. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: عندما يتحدث الرئيس ترامب عن اتفاق قد يوقع خلال يومين أو ثلاثة، هل يستند ذلك إلى تقدم حقيقي في المفاوضات أم إلى تقدير سياسي متفائل؟
3: هو حقيقة أن العملية التفاولية والوضع التفاولي هو أكثر نضوجا في هذه المرحلة، يبدو أن فعلا هذه المرحلة التي يعني الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وخاصة بعد الضربات الأخيرة المتنادية ما بين إيران والكيان، يبدو أن هناك نوع من التوافق إلى حد ما في بعض النقاط وليس في النقاط الجوهرية، ولكن طبيعي الآن عملية التفاول هي السائدة برغم أن التفاول حذر. يعني كما تعرف أن الرئيس ترامب يغير في مواقفه الكثير، يعني عندما يصرح اليوم بشكل بعد يومين أو ثلاثة بشكل آخر، ولكن هذه وسيلة من وسائل الضغط، لأنه يعني الرئيس ترامب في طبيعته كمفاوض هو دائما بعقلية التاجر، يعني دائما يتحصل على ما يريد في فترة وجيزة، ولكن الآن هذه المباحثات الأخيرة أخذت كثير من الوقت وأخذت كثير من التريث، ونتيجة يعني وجود الأطراف الأخرى الفاعلة مثل وزير الخارجية ونائب الرئيس قاموا بدور كبير في هذه المسألة، وبالتالي الرئيس ترامب الآن تراجع بشكل

0: معين عن طريقة إنجاز صفقات بطريقة سريعة جدا.
1: لكن أستاذ
0: التفاؤل هو السائد.
1: نعم. لا، في وسط هذا التفاؤل يعني ما الذي يدفع واشنطن إلى الحديث عن المراحل النهائية رغم أن الملفات الخلافية الأساسية لم تحسم بشكل معلن؟
0: نعم، هو يبدو أن الإطار العام، لأن هناك يبدو أن هناك اتفاق حول الإطار العام وهو وقف إطلاق النار بالكامل، إنهاء الحرب، ولكن المراحل الأخرى التي هي ستكون محور هذا النقاش وهذا التطور هو القضية النووية بشكل كبير جدا، عملية الوصول المجمدة، عملية كذلك يعني الوسائل العسكرية الأخرى والقدرات العسكرية، الوضع في المنطقة، الوضع في في في في في جنوب لبنان. فهذه كلها من القضايا التي تحتاج إلى وقت في أو تدقيق في بعض الإشكالية، ولكن يبدو هو يتكلم عن قضية الإطار العام أو الإطار المبدئي، إما سيكون هناك في نوع من التوافق حول هذه النقاط، لأن كثير فعلا من النقاط العالقة مثل مضي هرمز يبدو الآن أكثر يعني حدة من ما كان عليه. يبدو أن الضربات الأخيرة التي ضربات المتبادلة بين كييف وبين إيران سرع في هذه العملية أكثر بكثير، لأن كل الأطراف يعني استطاعت يعني تضغط بشكل آخر على الولايات المتحدة الأمريكية واستجابت لنداء الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الاستجابة تدل على أن هناك الكثير من التنازلات في بعض النقاط البسيطة. ولكن المسألة الأساسية كما نعرف يعني، وهذا التصريح المعلن للجانب الإيراني، هو لا يريد أن يمتلك سلاح نووي، ولكن لا يريد التنازل بالكامل على عملية التخصيب وعلى تسليم اليورانيوم المخصب. هاتين النقطتين طبعاً من النقاط المهمة في الجانب البرنامج النووي، وخاصة بعد الآن دخول منظمة الطاقة الدولية والضغط على إيران بأن تكون تفتح يعني المفاعلات النووية والقدرات النووية للمراقبة من جديد، وكذلك تريد أن تعرف ماذا حصل ما يقارب 600 جرام من اليورانيوم المخصب، هل هو لازال مدفون في المفاعلات التي ضربت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو هي موجودة في مكان آخر. فهذه قضية طبيعية عالقة، وهي قضية يعني تساعد بشكل كبير على حلحلة الأمور المستقبلية، بالرغم أن الإيرانيون الآن يقولون دائما ويصرحون دائما بأننا نحن لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي، فقد تكون هذا جانب مما يريده الرئيس ترامب، لأنه دائما يصرح بأنه إيران لن تملك السلاح النووي، وهذا يبدو أن في تقارب في هذا الموقف من هذا الجانب.
1: طيب، اللافت في الموضوع أستاذ يونس، يعني أيضا على هامش الأصول المجمدة والوسائل العسكرية وبرنامج التسلح ولبنان، كيف يمكن فهم الربط الأمريكي بين الاتفاق النووي وإعادة فتح مضيق هرمز؟ هل أصبح المضيق جزءا من معادلة التسوية لا مجرد ملف ملاحي؟
0: لا، هو بالطبيعي يعني هو في السابقة يعني في بدايته هو استغل كمسألة ملاحية ومسألة ضغط، يعني في الأوثر لو تتبعنا الموقف من البداية، الإيراني يرى بأنه سيطر أن استطاع أن يضغط على الولايات المتحدة وأن يضغط على المجتمع الدولي باعتبار إقفال هذا المضيق يشكل إشكالية على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد الدولي، ولكن الحصار الأمريكي على المواني النفطية الإيرانية وعدم قدرتها على تصدير النفط، هذا أصبح يعني هناك ضعف، يعني أصبح هناك نوع من الاشتراك في هذه المسألة في مسألة الضغط، ولكن هي بالطبيعي أنه الآن أصبح جزء من الملف العام، لأن فتح المضيق يعني جزئيا أو على مراحل، في المقابل قد يكون هناك نوع من يعني الرفع الحصار على بعض الأصول المجمدة وليس كلها، لأن الإيران الآن أصبحت يعني تفرض في رسوم جمركية من أجل تعويض عدم قدرتها على الوصول إلى هذه الأرصدة وعلى هذه الموارد المالية، وبالتالي الاقتصاد كما تعرف الاقتصاد الإيراني يعاني الكثير بعد توقف الكثير من امدادات النفط أو تصدير النفط للخارج، لأنه هذا المورد الوحيد الذي تعتمد عليه إيران اقتصاديا، فبالتالي نعم أصبح جزء من المعادلة، أصبح من المعادلة مثل الوضع في لبنان. فالآن يعني وضع المسارات هذه كلها في بوتقة واحدة أصبحت هي الإطار العام للحل أو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ولكن طبيعة التفاصيل ستكون في مرحلة أخرى، وهكذا يبدو لي أن هذا هو السبب الوحيد من أجل التفاؤل، لأن في السابق حتى الإطار العام لم يتم الاتفاق عليه، ولكن يبدو اللمسات الأخيرة هي تدل على الإطار العام وليس على الاتفاق النهائي.
1: من لندن أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ يونس الحويج، شكرا جزيلا لك.

0: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال سبل تعزيز العلاقات والتعاون المتميزة بين البلدين في شتى المجالات وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية التي وقعت بالأحرف الأولى في سبتمبر 2023، إضافة إلى بحث مستجدات اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية. أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم أهمية أمن الطاقة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. ذكر بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية أن الشيخ نواف الصباح والوزير رايت أكدا تعزيز شراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة في قطاع الطاقة والدور الحيوي الذي تطلع به المؤسسة في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان أمن الإمدادات. وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم الاستقرار الاقتصادي الدولي. وقال الشيخ نواف سعود الصباح إن العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تمثل دعامة رئيسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. في الكويت أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 104 نقاط ليبلغ مستوى 8714 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 111 نقطة، في حين صعد مؤشر السوق الرئيسي حوالي 91 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 477 مليون و500 ألف سهم تمت عبر 26692 صفقة نقدية بقيمة 118 مليون دينار. وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 28 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 27، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 25، مينا الحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 7:30 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 15 دقيقة بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: وفي نهاية جولتنا إلى حضرتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. مصدر باكستاني يقول إن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي يمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. قتلى بهجمات روسية على منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، والكرملين يتهم الاتحاد الأوروبي بالتركيز على استمرار الحرب أكثر من التركيز على محادثات السلام. وفي ختام زيارته إلى كوريا الشمالية، الرئيس الصيني يؤكد أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، وقد سعد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وصحبني أيضا في إخراجها الزميل أمير مختار. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: الساعة الآن 8:46 هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نستهل معكم مع أعزائي المستمعين في أبرز العناوين. الجلهمة الكويت وجهة للبطولات القارية ونسخر كل الإمكانات لإنجاح الاستضافات. برغان يتعادل بصعوبة مع العرب القطري في آسيوية اليد. منتخب ألعاب القوى يصل إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والشباب. المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة السنغال بمشاركة العقيدي. وديات المونديال إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية. رسميا البرازيل تعلن تطورا إيجابيا بحالة نيمار دا سيلفا قبل المونديال. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة إن دولة الكويت وجهة حاضنة للبطولات الرياضية القارية، مؤكدا الحرص على إنجاح الاستضافات بما يليق باسم البلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجلهمة عقب مباراة فريق نادي الكويت الكويتي ونظيره الخليج السعودي. وأضاف الوزير الجلهمة أن دولة الكويت وجهة حاضنة للفعاليات الرياضية الكبرى وأن الشباب والرياضة تسخر كل الإمكانات للإسهام في إنجاحهما بما يسهم في رفع اسم البلاد عاليا وهو الهدف الأسمى. وأشاد بتطور لعبة كرة اليد محليا وخليجيا وبمستواها المتميز، مشيرا إلى أن الإثارة في البطولة الآسيوية للأندية ستكون أقوى مع الوصول للأدوار المقبلة. وتوجه الوزير الجلهمة بالشكر للمنظمين والقائمين على استضافة البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية مصر 2026، ممثلين في نادي الكويت وبرغان، منوها بعملهم الدؤوب الذي انعكس على الحضور الجماهيري المميز، خصوصا أنه أتى ببطاقات شبابية تفتخر بها دولة الكويت. والتقى أيضا وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة مع الحكمتين الدوليتين لكرة اليد معالي العنزي ودلال النسيم بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر دياب، وذلك على هامش منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال التي يستضيفها نادي الكويت حاليا، حيث أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الحكمتان خلال مسيرتهما التحكيمية، مثنيا على أدائهما الراقي في إدارة المباريات محليا ودوليا. وأكد الجلهمة أن مشاركة العنصر النسائي الكويتي في إدارة مباريات لعبة كرة اليد بهذا المستوى المشرف في محافل الدولية يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الكويتية عموما ولعبة كرة اليد خصوصا، ويبرز حضورها الإيجابي على الساحات العالمية.

ومن جهة أخرى تعادل فريق برقان مع منافسي العربي القطري ب 25 هدفا لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء على صالة اليد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأول للبطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد المقامة حاليا في ضيافة نادي الكويت حتى 17 من يونيو الجاري. بذلك المستوى بذلك تساوى برقان والخليج السعودي برصيد 5 نقاط، وتراجع فريق الكويت الكويتي إلى المركز الثالث ب4 نقاط، فيما ارتقى العربي القطري للمركز الرابع بفارق الأهداف عن مواطنه الدحيل الخامس، ولكل منهما نقطتين، وظل النجم البحريني السادس والشارقة الإماراتي السابع والأخير بدون نقاط. قررت إدارة نادي خيطان عدم التجديد مع جميع محترفي كرة القدم الأجانب في الفريق الأول والبحث عن خماس جديد في الموسم المقبل. وتبحث إدارة خيطان عن عدد من المحترفين الجدد لاستكمال منافسات دوري زين للدرجة الأولى الذي ستستكمل بداية من 25 من يوليو القادم حتى 20 من أغسطس المقبلين، دون الاستعجال في حسم هوية المحترفين الخمسة، إذ من الممكن خوض المباريات الثمان المتبقية بلاعبين 2 أو 3. غادر وفد منتخب الكويت لألعاب القوى للشباب متوجها إلى القاهرة لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 20 من الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين التي تستضيفها العاصمة المصرية خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري. ومن المقرر أن يعقد اجتماع تنسيقي للجنة المنظمة يوم الخميس المقبل لمراجعة آخر المستجدات والوقوف على جاهزية نهائية قبل استقبال الوفود وانطلاق المنافسات رسمياً.

ومن أخبارنا الخليجية والعربية، اختتم المنتخب السعودي تحضيراته الميدانية في معسكره بمدينة أوستن استعدادا لمواجهة منتخب السنغال وديا فجر الأربعاء المقبل ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026. وشهدت التدريبات مشاركة حارس المرمى نواف العقيدي بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة، ما يعزز جاهزيته الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة في انتظار القرار النهائي للجهاز الفني بشان مشاركته أساسياً.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدرب جمال السلامي استدعاء اللاعب محمد أبو غوش للانضمام إلى قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرض إبراهيم صبرا لإصابة ستبعده عن البطولة. ويأتي هذا القرار بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرا بالتواء في الكاحل الأيسر، الأمر الذي حال دون استمراره مع المنتخب في البطولات العالمية.

وإلى الأخبار العالمية. تغلبت إسبانيا على بيرو بثلاث أهداف مقابل هدف في آخر مبارياتها الودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، مما أتاح لآلاف المشجعين في بوليبا فرصة لمشاهدة أحد المرشحين للفوز باللقب قبل أيام من انطلاق البطولة، وعلمنا أن البطولة تنطلق يوم الخميس المقبل. استعاد المنتخب الفرنسي توازنه قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مونديال 2026 الذي ينطلق الخميس المقبل بفوزه على ضيفه الأيرلندي الشمالي بثلاث أهداف مقابل هدف بفضل ثلاثية لميكايل أوليسي في لقاء ودي استعدادا للنهائيات. في ظهوره الأخير على الأراضي الفرنسية كمدرب وقائد لمنتخب بلاده إلى اللقب العالمي عام 2018 في روسيا وإلى الوصافة عام 2022 في قطر، بدأ ديشامب اللقاء بتشكيلة مثالية التي من المفترض أن يستهل بها مشوار المونديالي بعد 8 أيام أمام السنغال على ملعب ميت لايف في نيويورك. بعدما ودعت جمهورها الأربعاء الماضي بخسارة مفاجئة أمام الجزائر، استعادت هولندا توازنها بفوز شاق في نيويورك هدفين مقابل هدف في مباراتها التحضيرية الأخيرة لمونديال 2026 لكرة القدم. وتبدأ هولندا مشوارها في النهائيات بمواجهة اليابان في 14 من الشهر الحالي ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس، فيما تستهل أوزبكستان مغامرتها الأولى في النهائيات ضد كولومبيا في 17 منه ضمن المجموعة 11 التي تضم أيضا البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. استبعد مدافع أرسنال الإنجليزي يورين تيمبر من تشكيلة هولندا لمونديال 2026 عن إقامته في أمريكا الشمالية، واستبدل به اللاعب لوستاريل خيرترورا بسبب إصابة في أعلى الفخذ وفق ما أعلنه منتخب الطواحين في حسابه على منصة إكس. وكان المنتخب الهولندي يعاني أصلا من غيابات عدة أبرزها تشافي سيمونز وماتياس ديليخت وستيفان دي فري. أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن الحالة الصحية للنجم نيمار دا سيلفا لاعب منتخب السامبا ونادي سانتوس، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم. وكشف البيان أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب وتحديدا فحص الرنين المغناطيسي أظهر تطورا إيجابيا ملحوظا في برنامجه العلاجي، مشيرا إلى أن نيمار يواصل حاليا تنفيذ خطة التعافي والإعداد البدني التي وضعتها اللجنة الطبية للمنتخب وفقا للمعايير المقررة. ومن جانبه قال المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي قد صرح عقب مباراة الودية أمام مصر بأن وضع نيمار واضح ومبشر، مؤكدا أنه يخضع لبرنامج تأهيلي فريد بشكل ممتاز، وعلى أن يبدأ التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل حال استقرت الفحوصات.

وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية جولتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. الجلاهمة الكويت وجهة للبطولة القارية ونسخر كل الإمكانات لإنجاح الاستضافة. برغان يتعادل بصعوبة مع العرب القطري في أسيوية اليد. منتخب ألعاب القوى يصل إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والشباب. المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة السنغال بمشاركة العقيدي. وديات المونديال، إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية. رسميا البرازيل تعلن تطورا إيجابيا بحالة نيمار دا سيلفا قبل المونديال.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد.
1: إذاعة دولة الكويت واجهة الثقافة الكويتية.
2: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج محمد السلطان. في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز الشفافية المالية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، أقرت الدولة انضمامها إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة ببيبس ملايا. ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود دولية تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين للحد من الممارسات الضريبية التي تسمح بتحويل الأرباح إلى ولايات منخفضة أو معفى من الضرائب. معا إلى هذا التقرير.
4: أقرت الكويت انضمامها إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بيبس MLI، وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية والحد من الممارسات التي تؤدي إلى نقل الأرباح خارج الدول التي تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية الفعلية. وتعد الاتفاقية إحدى الأدوات الدولية الرئيسية المنبثقة عن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين لمعالجة الثغرات الموجودة في النظام الضريبي الدولي، والتي استفادت منها بعض الشركات متعددة الجنسيات في تقليل أعبائها الضريبية عبر نقل الأرباح إلى ولايات منخفضة الضرائب دون وجود نشاط اقتصادي حقيقي فيها. وتتميز الاتفاقية بكونها توفر آلية جماعية لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية القائمة بين الدول الأطراف بصورة متزامنة، ما يغني عن الدخول في مفاوضات منفصلة لتعديل كل اتفاقية على حدة، ويسهم في تسريع تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية ومكافحة التجنب الضريبي. وتتضمن الاتفاقية مجموعة واسعة من الأحكام والإجراءات التي تستهدف تعزيز نزاهة النظام الضريبي الدولي، من بينها معالجة الكيانات والأدوات الهجينة التي قد تستغل لتحقيق مزايا ضريبية مزدوجة، ومنع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، ووضع قواعد أكثر وضوحا بشأن مفهوم المنشأة الدائمة، إضافة إلى تطوير آليات تسوية المنازعات الضريبية بين الدول وتوفير خيارات للتحكيم في بعض الحالات. كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان فرض الضرائب في الدولة التي تولد فيها الأنشطة الاقتصادية الحقيقية والقيمة المضافة، بما يرسخ مبدأ العدالة الضريبية ويحد من فرص التهرب أو التجنب الضريبي عبر الهياكل القانونية المعقدة العابرة للحدود. ويرى مختصون أن انضمام الكويت إلى هذه الاتفاقية يعكس التزامها بالمعايير الدولية الحديثة في المجال الضريبي والمالي، ويعزز من موثوقية بيئتها التنظيمية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، كما يدعم جهود الدولة في تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ومتطلبات التكامل مع الاقتصاد الدولي. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنظومة الضريبية العالمية تحولات متسارعة نحو مزيد من الشفافية والتنسيق بين الدول، الأمر الذي يجعل من الاتفاقية إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الممارسات التي تؤثر على عدالة وكفاءة الأنظمة الضريبية حول العالم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور صادق البسام الأكاديمي والمحلل الاقتصادي. دكتور صادق، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: الله يحييكم، مشكور على الاستضافة.
0: حياك الله. دكتور صادق، في البداية نود أن أتحدث معك خاصة للمستمع، ما هي اتفاقية بيبس MLI وكيف يمكن الآن تبسيطها للمستمع غير المتخصص في الجانب الاقتصادي أو حتى في هذه الاتفاقية؟
1: الحقيقة هي اتفاقية دولية، مثل ما تفضلت قبل شوي بالتقرير أن اللي وضعها هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة 20. يعني تعرف أنت في الماضي كانت الشركات تتهرب ضريبيا من خلال تحويل إيراداتها ومصروفاتها من دولة إلى دولة، تكون الدولة اللي فيها الإيرادات الحقيقية تتضرر من تحويل هذه الأموال، لأن الضريبة ستتحول من هذه الدولة إلى دولة أخرى. وبذلك فهذه الاتفاقية حدت من أن الضريبة يجب أن المستحقة يجب أن تدفع في الدولة التي تحقق فيها النشاط الاقتصادي الحقيقي والأرباح الفعلية، وليس في دول أخرى تكون الضريبة فيها منخفضة أو منعدمة.
0: نعم، بالنسبة أيضا لمصطلح تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إذا نريد أن نتحدث بشكل تفصيلي أكثر، ما المقصود بهذا المصطلح؟
1: هو يعني الشركات تحقق أرباح في دولة معينة ثم تنقل هذه الأرباح محاسبيا إلى دولة أخرى ذات ضرائب منخفضة أو معدومة، حتى يعني في بعض الدول عشان تجذب الاستثمار تلغي نظام الضريبة فيها ولا تحط ضريبة علشان تخلي الناس تحط ودائعها فيها وتحط استثماراتها فيها. فكثير من الشركات تستغل هذه الدول فتحول هذه الأرباح من دولة مفروض أنها تدفع فيها الضريبة إلى دولة أخرى ما فيها ضريبة، فهذا يتآكل الوعاء الضريبي في الدولة المستحقة للضريبة لأن النشاط الفعلي والحقيقي حصل فيها، فتتآكل الإيرادات الضريبية اللي مفروض تفرض عليها الضريبة اللي هي 15%، نسبة 15% الحالية في هذه الدولة، تصبح الإيرادات موجودة فيها أقل من حقيقتها، فالوعاء الضريبي يتآكل ويصبح أقل، فالشركات تدفع لهذه الدولة ضريبة أقل مما يجب أن تدفعه.
0: نعم، إذا أيضا نريد أن نتحدث عن المشكلة التي دفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا ومجموعة 20 إلى إطلاق مثل هذا المشروع، في وجهة نظرك ما هي المشكلة الرئيسية؟
1: أنا أعتقد أن حكومات العالم خسرت كثير من المليارات وتخسر كانت في الماضي سنويا بسبب استغلال الشركات للفجوات القانونية بين الأنظمة الضريبية، مثل ما قلت لك دولة ضريبتها مثلا 15% ودولة ضريبتها 1%، فهذه الخسائر أصبحت تشكل عبء على الحكومات هذه وعلى قدرتها على الإنفاق على اقتصادها وعلى استثماراتها، فبدأت تشعر بأن هناك من يتلاعب بهذا النظام الضريبي الغير محكوم، فدخلوا في هذا الموضوع بأن اتفقوا على أساس أن يكون

0: بعض هذه الشركات متعددة الجنسيات التي كانت تستفيد من الثغرات الضريبية السابقة قبل ظهور هذه الاتفاقية؟
1: طبعا لأن شوف الأنظمة المحاسبية في العالم أنظمة مثل ما تقول فضفاضة، يعني تسمح للشركات أن تستخدم أكثر من طريقة في أكثر من وقت وفي أكثر من مجال. ففي بعض الشركات مش قامت تسوي، قامت تنشئ شركات تابعة لها في دول أو في ولايات منخفضة الضريبة، وتحول لها هذه يعني حقوق الملكية الفكرية مالتها والرسوم والخدمات والإدارية إلى شركاتها التابعة في هذه الدول، وبذلك تستبعد معظم الإيرادات اللي تحققت في الدول اللي فعلا مستحقة للضريبة إلى هذه الدول اللي ما فيها ضريبة. فطبعا نعم، هذا اللي خلى بعض الشركات تستفيد من الثغرات هذه.
0: نعم، البعض أيضا يتساءل عن عدة نقاط دكتور صادق، عن الفرق ما بين التهرب الضريبي وما بين أيضا التجنب الضريبي والتخطيط الضريبي المشروع في وجهة نظرك.
1: نعم، شوف التهرب الضريبي هو أنك تخالف القانون، تخفي دخل أو أرباح معينة أو تضخم المصروفات، وبهالحالة هذه فأنت تعمل تهرب ضريبي لأنك تظهر مصروفات أكثر من حقيقتها أو تظهر دخل وأرباح أقل من حقيقتها، فأنت تتهرب وتضرب بالقانون عرض الحائط. التجنب الضريبي أنك في هناك ثغرات في القوانين الضريبية في الدول هذه، دول العالم يعني، تخليك تتمكن أنك تدخل فيها من هذه الثغرات لتقليل الضريبة بدون ما تخالف القانون، لأن القانون يسمح لك بأنك تستغل هذه الثغرات. في بعض الشركات تستغل هذه الثغرات وبهالحالة ما تخالف القانون. التخطيط الضريبي اللي هو المشروع المقبول هو أنك تنظم أعمالك وحساباتك بطريقة تحت أطر قانونية واضحة وتحقق وتدفع الضريبة المشروعة المطلوبة منك.
0: نعم، بالنسبة للكويت بشكل خاص دكتور صادق، هل هناك ضريبة على أرباح الشركات بالأصل؟ يعني إن وجدت ما هي تلك الشركات؟ هل هي المحلية أم الشركات الأجنبية؟
1: في الكويت لا توجد ضريبة دخل على الشركات الكويتية اللي يملكها الأفراد والمواطنين يعني والأفراد الآخرين، أو الشركات الكويتية اللي تملكها أو تملك فيها الحكومة إذا كانت شركات محلية.
0: نعم،
1: الشركات الأجنبية تخضع لضريبة الدخل على أرباحها ناتجة عن النشاط داخل الكويت اللي هي 15%، هذه النسبة 15%. طبعا في هناك ضرائب محلية على الشركات المساهمة بالكويت، فقط على الشركات المساهمة سواء اللي في البورصة أو الشركات المساهمة العامة والمقفلة. يعني في عندك مثلا 1% مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تدفعها الشركات المساهمة المقفلة والعامة. عندك ضريبة دعم العمالة الوطنية 2.5% تدفعها الشركات الكويتية المساهمة التي تعمل في البورصة مصافي أرباحها السنوية.
0: نعم،
1: وأيضا ضريبة بعض مثلا الزكاة، الزكاة عندنا نسبتها 1%، أيضا تدفعها الشركات المساهمة التي تعمل في البورصة من صافي أرباحها 1%. هذه الضرائب الموجودة في الكويت حاليا.
0: لا شك دكتور صادق، يعني البعض يتساءل خاصة في ظل هذه التداعيات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، خاصة في ظل هذه الظروف الجيوسياسية، ما أهمية انضمام اليوم الكويت لهذه الاتفاقية خاصة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: طبعا يعني الكويت كانت كدولة مراقبة، الآن أصبحت مشاركة في القرار. فطبعا عشان يعني توحد المعايير الضريبية سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، بعد إنما الحين العالم كله أصبح الشركات اللي هي المالتي ناشنال اللي هي متعددة الجنسيات تدفع 15%، هذه نسبة أصبحت على كل الشركات الآن سواء داخل الكويت أو خارج الكويت اللي هي الشركات الغير كويتية. فالكويت تسعى لمواكبة هذه التحولات لكي تكون دولة يعني مشاركة في القرار ومشاركة في جميع ما تتطلبه يعني الأمور الدولية التي تنظم أعمال الضريبة.
0: نعم، يعني تحدثت أيضا منذ قليل أن دولة الكويت شاركت في هذا القرار أو في هذه الاتفاقية، ولكن
1: نعم.
0: يعني هل يعد

0: هذا الانضمام الآن التزاما دوليا أم خيار اقتصادي استراتيجي؟
1: شوف هما الاثنين معنا.
0: نعم.
1: يعني هو شيء هذا يعني هو عبارة عن يعني يعزز التوافق مع المعايير الدولية. هناك معايير دولية يجب أن نلتزم فيها لكي نكون دولة مشاركة ودولة ذات حوكمة ودولة ذات يعني نوع من التقارب العالمي، أو في نفس الوقت يعني يخدم المصالح الاقتصادية للكويت على المدى الطويل، لأن في المستقبل راح تجينا استثمارات ونبي الشركات اللي تجي تعمل في هذه في الكويت تدفع ما عليها من ضرائب، لأن إذا ما دخلنا في هذا الموضوع وخلينا الشركات تتلاعب بالنظم الضريبية المتوفرة أو الموجودة، فالكويت راح تخسر في المدى الطويل. فهما الاثنين، التزام دولي وخيار استراتيجي.
0: نعم. أيضا تحدثنا في بداية هذا اللقاء دكتور صادق عن الاتفاقية وعن الأهداف وعن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. بالنسبة للمكاسب التي يمكن أن تحققها دولة الكويت من هذا الانضمام إلى هذه الاتفاقية، كيف تقرأ أهمية انعكاساتها على دولة الكويت تحديدا؟
1: شوف الكويت في بانضمامها لهذه الاتفاقية وشيء تعزز السمعة الدولية للدولة. دولة الكويت سمعتها الدولية راح تتعزز بأنها دولة مشاركة وأنها دولة مستعدة للعمل من ضمن الشرعية الدولية والدول العالم، وأنها تستطيع أن يعني تمارس دورها كدولة مستقلة، دولة قادرة ودولة يعني قادرة على هذا.
0: هل هذا يدل على شفافية الدولة التي تشارك في هذه الاتفاقية؟
1: بالضبط. يعني أيضا يعني في إحنا قاعد نحاول أن نجذب الاستثمارات الأجنبية.
0: نعم.
1: الاستثمارات ذات المستوى المؤسسي وليس الاستثمارات الشاذة مثلا أو الغير متعارف عليها. نبي استثمارات يعني ذات أساس مؤسسي يمكن أن يخدم الدولة. أيضا حماية الإيرادات المستقبلية، الكويت راح يكون لها إيرادات مستقبلية نتيجة المشاريع اللي راح تطرحها وراح تجي الشركات تشتغل فيها. يعني إحنا نبي نحمي إيراداتنا المستقبلية والإيرادات راح تأتي من الضريبة. أيضا العلاقات الاقتصادية مع الشركات الدوليين هذه مهمة الحقيقة، إن إحنا ننمي هذه العلاقات ونعززها بحيث إنها تصبح علاقات متكافئة مع الشركاء الدوليين.
0: نعم ممتاز. هذا يعني من الممكن أن يعزز وجود المستثمر الأجنبي في المستقبل بسبب الشفافية وبسبب دولة الكويت مشاركتها في هذه الاتفاقية.
1: لا شك.
0: نعم دكتور صادق، أيضا البعض يتساءل عن الانضمام بشكل عام خاصة لمكانة دولة الكويت ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، هل هذا أيضا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي سواء كان في تعزيز الشفافية وحتى أيضا في الحوكمة والتحول الرقمي؟
1: مثل ما تفضلت يجعل فعلا هذا الشيء يجعل الكويت جزء من المنظومة الدولية الحديثة اللي حاليا احنا نتكلم عنها، سواء للشفافية والحوكمة المالية، وايضا يعني اصبح هذا الـ الـ الـ الـ يعني الاتفاق اصبح معيار يعني يجعل المستثمرين العالميين يعني يهتمون فيه اكثر، لان اصبحت الكويت دولة شفافية ودولة حوكمة، يعني هناك ثقة من المستثمر الأجنبي في الاستثمار داخل دولة الكويت.
0: نعم هذا بالنسبة لثقة المستثمر الأجنبي في داخل دولة الكويت، ولكن
1: نعم.
0: إلى أي مدى أيضا يتوافق هذا القرار بشكل عام مع توجهات أيضا دولة الكويت نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية؟ كما تعلم كل دولة لها توجهاتها الاقتصادية
1: صحيح.
0: التي تصب لصالحها بشكل خاص.
1: صحيح. هو الحقيقة أنا أعتقد أن اللي قاعد يصير الآن في موضوع هذه الاتفاقية يتوافق بشكل مباشر مع رؤية الكويت لسنة 2035.
0: نعم.
1: اللي هو تنويع الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الاستدامة المالية، ونقل الكويت إلى مركز مالي تجاري خدمي. هذه كلها مهمة الحقيقة، لأن طالما أنك أنت راح تطرح مشاريع ضخمة في المستقبل أنت تحتاج إلى أن تكون الشركات واضحة ويعني شفافة وذات حوكمة بأنها تدفع لك الضريبة المستحقة لدولة الكويت، بدل ما كانت تروح تودي معظم إيراداتها ومصروفاتها إلى دول أخرى وتدفع أقل.
0: نعم بالنسبة لانضمام دولة الكويت بشكل عام، هل سيترتب عليها أي التزامات جديدة خاصة على الشركات العاملة سواء داخل البلاد أجنبية وحتى أيضا محلية؟
1: والله بالنسبة على أثر على البيئة الأعمال، أنا أعتقد في المدى القصير قد ترتفع متطلبات الالتزام بهذا النظام بهذا القانون، لكن في المدى الطويل أعتقد يعزز جودة البيئة الاستثمارية والتنافسية لدولة الكويت.
0: نعم، بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في دولة الكويت، هل ستتأثر أو أن الأنشطة لديها سوف تتأثر بشكل حالي أو مستقبلي؟
1: والله يشوف يعني الشركات الأجنبية بالعكس تبحث عن دول ذات مصداقية وذات شفافية وذات يعني حوكمة، لأن الآن أصبح العالم يبتعد عن الابتزاز المالي ويبتعد عن مثل ما تقول الرشوات، ويبتعد عن يعني أصبحت الدول الآن تهتم بأن تكون الدولة التي تستثمر فيها والتي تعمل فيها ذات شفافية وذات حوكمة. فأنا أعتقد أن هذه الدول راح تكون أكثر يعني جرأة بأنها تأتي للكويت وتعمل في الكويت بدون خوف وبدون أي مشاكل.
0: نعم، الانضمام إلى هذه الاتفاقية بشكل عام لأي دولة من الممكن أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، ولكن الالتزام فيها كيف يمكن معرفة الالتزام فيها سواء من هذه الاتفاقية أو حتى أيضا بمراقبتها عن طريق داخل دولة الكويت أو خارج دولة الكويت بمعايير معينة في هذه الاتفاقية؟
1: من مصلحة الدول الحقيقة أنها تهتم بتطبيق الاتفاقية كما جاءت، لأن هناك من سيراقب هذه الدول ومن سيراقب هذه الشركات العالمية، وسيكون هناك نوع من التطبيق لجميع المبادئ والمعايير المحاسبية والضريبية على هذه الشركات وعلى الدول، لكي يعني يتأكدون من أن ما يتم الاتفاق عليه يطبق. فأنا أعتقد أن في هناك جوانب كثيرة راح يتم الاهتمام فيها من قبل لجان داخل منظمة المنظمة ولجنة الخير العشرين في موضوع تطبيق هذه الاتفاقية.
0: نعم، دائما لكل اتفاقية يوجد لها تداعيات إيجابية سلبية على كل دولة حسب توجه الدولة التي تلتزم في هذه الاتفاقية، ولكن ما أثر هذه الاتفاقية تحديدا على بيئة الأعمال وأيضا التنافسية الاقتصادية تحديدا في دولة الكويت؟
1: مثل ما قلت لك، بالنسبة للمدى القصير قد ترتفع متطلبات الالتزام بالاتفاقية، لكن في المدى الطويل أعتقد راح يعزز جودة يعني البيئة الاستثمارية والتنافسية.
0: نعم، إذا بنتكلم عن المقصود بمنع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، كيف نقرأها من هذا الجانب تحديدا؟
1: طبعا لأن الاتفاقيات الضريبية بين الدول، يعني تعرف أنت في هناك مثل ما يقول تجنب ضريبي بين الدول، بعض الدول تتفق مع دول أخرى فيكون تجنب ضريبي، إنما يعني في بعض مثلا النقاط في العقود مثلا قد تعطى إعفاءات. فطبعا هذه يعني الاتفاقية الجديدة راح تخلي جميع الإعفاءات هذه اللي بين الدول ملغية، بحيث انها تبقي على ان يكون في هناك الشركات تقوم باتباع هذه الاتفاقية والدول تقوم باتباع هذه الاتفاقية دون تخفيض الضريبة لأسباب يعني علاقات بين الدول. فهذه راح تحكم هذه الأمور.
0: لا شك دكتور صادق، يعني البعض يتساءل بوضع معايير هذه الاتفاقية بشكل عام، من الذي كان مثلا يضطر لوضع مثل هذه الاتفاقية؟ الأهداف من هل هي الحد مثلا من الأموال الغير معروف أصل هذه الأموال في الاقتصاد سواء في كل دولة؟ البعض يتساءل عن التنافسية، عن وجود هذه الأموال من غير وجه حق، أو حتى أيضا في التهرب الضريبي بشكل عام بكل دولة أيضا لها حد معين.
1: نعم، يعني هو الـ الـ الـ مثل ما تقول التهرب الضريبي، هذا من طبيعة الشركات، يعني يحاولون انهم يقللون الضريبة باقل مبلغ باكبر مبلغ ممكن، لان تعرف ادارات الشركات تحصل على مثل ما يسمونها البونصات هذه من ملاك الشركات، فكلما وفروا لهم أرباح وزادت الأرباح في هذه الشركات كلما زادت البونصات حق مدراء الشركات. ولذلك دائما يحاولون أنهم يتهربون أو يعني يتجنبون الضريبة، خلينا نقول يتجنبون الضريبة بحيث أنهم يستخدمون اللوب هولز الموجودة أو الثغرات الموجودة في القوانين. هذه الاتفاقية ستخلق هذه اللوب هولز بشكل كامل بحيث أن تصبح كل الدول ملتزمة بفقرات هذه الاتفاقية وقراراتها ومعاييرها.
0: نعم، هذه الاتفاقية هل من الممكن أن تكون نقطة انطلاق في الأيام القادمة نحو نظام ضريبي دولي أكثر تنسيقا خلال السنوات المقبلة بإذن الله؟
1: لا شك، وهذا اللي الهدف من الاتفاقية، أن تكون أن العالم كله يتجه لنظام ضريبي أكثر تنسيق بين الدول هذه، لأن مزيد من التنسيق الضريبي وتبادل المعلومات، لأن الدول راح تتبادل المعلومات أو توحد قواعد الالتزام بين الدول، فتبادل المعلومات هذا راح تخلي الشركات تخلي الدول أنها تتأكد من أن هذه الاتفاقية قاعد تطبق بشكل صحيح وبشكل سليم. يعني ما تصبح الدول يعني الشركات داخل هذه الدول تتلاعب، يعني لأن تصبح الدول تعرف أين الاستثمار الحقيقي حصل وأين الربح الحقيقي حصل وأين يجب أن تدفع الضريبة.
0: نعم.
1: فلن تستطيع الشركات أن تتلاعب بعد الآن.
0: لا شك دكتور بسام، يعني تحدثنا في بداية اللقاء عن مكاسب دولة الكويت تحديدا من الانضمام إلى هذه الاتفاقية، هل ستكون هذه المكاسب فقط مرتبطة بتحسين السمعة والالتزام بالمعايير الدولية، أم أيضا أن هناك فوائد اقتصادية استثمارية ملموسة يمكن قياسها سواء في الوقت الحالي أو حتى أيضا خلال السنوات المقبلة؟
1: هو شوف، الاقتصاد العالمي الآن ما عاد يقاس فقط بحجم احتياطيات النفطية اللي عند كل دولة أو الانفاق الحكومي لكل دولة أو الصناديق السيادية لكل دولة، لا، أصبحت الآن الضريبة جدا جزء مهم من اقتصاديات هذه الدول، وأصبحت الدول التي لا تحصل على ضريبتها بالكامل تعاني من مشاكل في الانفاق العام وفي الوضع الاقتصادي لهذه الدولة. لذلك يعني يؤدي الالتزام والشفافية والحوكبة والالتزام بالمعايير الدولية جزء مهم من من من من من من التعامل بين الدول. فالانضمام الكويت لهذه الاتفاقية يعني أنا بالنسبة لي أعتقد وبالنسبة لكثيرين يمثل رسالة مهمة للأسواق العالمية، مفادها أن الكويت تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر اندماجا مع المنظومة المالية الدولية. أيضا أنا أعتقد أن يعني قدرة الكويت على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل، لأن أصبحت الآن الشركات مثل ما قلت لك تثق بالاقتصاد الكويتي وأصبحت تثق بالنظام الضريبي الكويتي، فما عندها مانع أنها تجي وتحط استثماراتها في دولة الكويت. أيضا المنافسة المتزايدة بين سواء دول الخليج أو الدول الإقليمية أو الدول العالمية على جذب الاستثمارات أيضا مهم، لأنك أنت لما تكون يعني ملتزم باتفاقيات دولية كثير من الشركات راح تأتي وتعمل عندك بنوايا صحيحة.
0: نعم يعني لا شك دكتور صادق، أنا أعتذر عن المقاطعة، ولكن البعض يتساءل خاصة في الآونة الأخيرة في ظل هذه التداعيات الاقتصادية المتسارعة والتي تتغير بين حين وآخر، هل تتطلب هذه الاتفاقية الآن تعديلات تشريعية أو حتى قانونية داخلية خلال المرحلة الحالية أو حتى أيضا المرحلة المقبلة حسب التداعيات الأخيرة الاقتصادية؟
1: لا شك، لأن أي اتفاقية دولية أو حتى محلية لا يجب أن يتم النظر لها بعد مرور فترة من يعني تطبيقها، وكل شيء يحتاج إلى تعديل. الحياة ديناميكية، الحياة يعني سريعة، ففي ظل الحوكمة وفي ظل الرقمية الآن وفي ظل AI اللي هو الذكاء الاصطناعي، لا شك أن كثير من الشركات راح تبحث عن وسائل أن كيف تخرق هذه الاتفاقية وتخرق المعايير مع هذه الاتفاقية. لذلك سيتم الرقابة على تطبيق هذه الاتفاقية، أتوقع يعني كل 5 سنوات يمكن يتم إعادة النظر فيها وتعديل أي ثغرات حصلت أو اكتشفت، لأن أي شيء في الدنيا لا شك بأنه يعني ما في شيء مثالي إلا الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد لا شك. نشكرك اليوم على وجودك معنا الدكتور صادق البسام الأكاديمي والمحلل الاقتصادي في برنامج رؤى وطنية. نتمنى في الأيام القادمة أن نلتقيك، نكون أيضا في إنجازات جديدة اقتصادية تصب لوطننا الحبيب بإذن الله تعالى.
1: حياكم الله ومشكورين.
0: شكرا. إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن الإخراج محمد السلطان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون فقرة القصائد الوطنية، ويشاركني اليوم الشاعر محمد الخزيمي الشمري بهذه القصيدة الوطنية.
2: سلام الله على دار الصباحي، بلاد الخير وطيور الفلاحي، بلاد أهل الفعول إخوان مريم، هل التاريخ والمجد الكفاحي. ألا يا دار، يا دار الكرامة، يا دار التقنية والانفتاحي، رعت الله بضف الشيخ مشعل عديم الوصف خفاق الجناحي. سدي دراي حلال الصعايب، سعابت من صلاح يا صلاحي، أمير الدار جعل الخير فاله، بحكمه بارج للعز لاحي. ولي العهد نظراته بعيدة، حكيم ما يناحيه المناحي، صباح الخالد اللي كل همه يعيش الشعب كله بارتياحي. عسى الله يا من تربى البرايا وجعلت من نجاح ليا نجاحي، تغذى حبة الشعب الكويتي وعاش بخير وامن وانشراحي.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين، وهذه مشاركة من الشاعر حمد بن جودان بهذه القصيدة الوطنية.
2: يا حامل البيرق اخذ موقعه زين فوق الجبال الشاهقات المنيفة، رزه على روس القمم والميادين حتى يخف من السحابة رفيفة. هذا على مدار الشيوخ السلاطين أخوان مريم والنفوس الشريفة، حكامها بالعقل والعدل واللين وحكامها الأطار ستر العفيفة. في ظلهم كل العباد متساوين، ما يقسمون أهل البلد بالنصيفة، على الصباح اللي من سنين وسنين حامينها لو يرفع الخصم سيفه، دون الكويت بكل ظرف متحامين على مدار الوقت برده وصيفه. تاريخ يشرف وحكم وقوانين ومجد كتبها الوقت قبل الصحيفة، وحنا لهم حصن بوجه المعادين، ودون الوطن بره وجوه وسيفه.

0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في فقرة الأرشيف لهذه الليلة نستمع إلى الشاعر مرشد البذار رحمه الله بهذه القصيدة الوطنية.
2: حنا فداي البلد، الدار تشرح علينا وقت اللوازم نبين. أبشر تبسعد يا دارنا يا الحبيبة غصبا على الزاعلين. كوبان يا من قعد ما شاف فعل النشامة لطامة العايلين. لعيون ضاف القعد انطوحن العذارة بالصوت يا الطيبين. ناطل وعر والسند نظهر بوجه المعادي لينه يصفح يمين. هالحين ولا بعد محد انتهقوى وطنا في ماضيات السنين. حريبنا لو جرد من عقب خوض المعارك راحوا وهم فاشلين.

0: ركن البادية.
1: ولازلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، وهذه مشاركة من الشاعر غازي مناور العتيبي.
2: أنا نويت أترك جميع الطواريت وحج بيت الله وكبر ولبي، علي ذنب كبر بنات وطويت، ولا نميس دام الإله ربي يغفر ذنوبي لو ذنوبي غواليت، وأنا العفو كل والمشري هبي، والحج فرصة هي النشام المطاليت، والأمر واضح مع الله التغبي، خامس ركن مفروض على المخاليت، إلا المسلم القادر إذا كان حبي، ومن يترك القادر فلا لتوافيك، يفتح عليها من الوقايد مهبي، هبولها قدام لا ينشف الريت، وقدام من نار علاك متشبي، الموت ما يعطى البن آدم مواثيق، يا ومرها الله على العبد الطبي، يا الله يا فارج عن المسلم الضيت، وسعنا في القبر ساعة كبي، لطبقوا قبري من اللي بنت طبيت، وهايل علي الرمل من كان أحبي، وكشف الغطى عما تكن الصناديد، والمعارس الضوام يصبي، وجوني ملائكة الحساب العمليك، يلا عساني للسوال استلبي، وافهم واجاوب واخذ الحق وفيك، وارفع كتابي في يميني مغبي، وضع الصراط ودق قلم ارتدقيك، يلا ثبتنا مع اهلان طبي، واجعلنا يوم القيامه معاتيك، يا خالق عجل التنبي، هذا كلام ما يبلح تصديق، ولا يلحق من راعي السب سبي، وموثقه عن راعي انك توثيق، الم فيه عن الغلط مستتبي.
0: ركن البادية.
1: وأيضا هذه مشاركة من الشاعر فيصل سعود العنزي.
3: يا قلبي اللي تبعتك لا تضيعني، والدرب من ياصره باخر مشاويره، ما بين جرح عصى وجرح يطاوعني، ينسى وسوقن الدم وفضها سيرة، أكذب من الغيظ أو جاعن تطبعني، لين صار الألم يعلها خيرة، ما أدري عجبتني حياة ما تروعني، ولا بعد روعتي بالحلم تفسيره، حلمت في مترف درب يسمعني، في صوتها الناي يعزف لي مزاميرة، في مطلع الصبح في نظره طالعني، كنت أحسب الشمس طلت في تعابيرة، تمتم من الشعر وبيات تصارعني، عجزت في فهمها وفزيت في حيرة، أثر العقل في مناظر الروح يقنعني، أن الهجر يبتدي لحان تفكيره، يا قلبي خذني معك ولا ترجعني، ما دام لي مترف حلو معها غيرة.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة، فقد اخترت من ديوان شاعر من شعراء الكويت المعروفين، وهو الشاعر زيد ابن عبد الله الحرب رحمه الله، شاعر وله الكثير من القصائد في شتى مواضيع الشعر النبطي، له ديوان جمعه وأعده ابنة الشاعر الشاعرة غنيمة زيد الحرب. واخترت من ديوان الشاعر زيد ابن عبد الله الحرب هذه القصيدة، وهي من باب الغزل. يقول الشاعر زيد الحرب رحمه الله: يا زين وادعني ترى عنك باروح، ودعت الله يا ممشت فؤادي، أنت عديل القلب والنفس والروح، أيضا وحيث أنك عليهم تزادي، ألعي على لاماك وصيح ونوح، ودموع عيني سيلا كل وادي، وجاوب الورقة على عالي الدوح، ومحارب النومي وشربي وزادي، كني صويب بين عاديه مطروح، ولظنتي يبرى صويب الأعادي، لا نيب لا حيل ولا نيب مذبوح، بين الرجاء والياس يا ناس غادي، يا بن سعد قلبي أنا يطيش ويفوح، في وسط جدر ركبوها الهوادي، يا عاذلي أعرض من قولتك أوح، صم الأذاني ما اسمعك لو تنادي، والله مالي بجملة الناس مصلوح، مهمني حضرانهم والبوادي، مهمني يكود من يسلب الروح سلبة عويد الصاج، بيد استادي لكن برق الصيف من مبسم يلوح، أحرق ضميري والصعا للبلاد أنا انذكرته زاد جرحي به جروح وفزلوني في لذيذ الرقادي أضحك مع العربان والقلب مجروح شربي كدر وعيشتي بالنكادي ومدله النفسي في غب تلموح تلعب بي الأمواج طفقوا ركادي أنا أشهد أن الحب راعيه مفضوح له سوات الفيل أنحى وبادي أنا نحيل الحال والعظم ملحوح وعرضت نفسي عليل النفادي أنا أحسب أن الحب ينجال ويروح وأثره مخيم في ضماير فؤادي. الشاعر زيد بن عبد الله الحرب رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: ركن البادية.
1: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، نستمع إلى الشاعر محمود العجمي بهذه القصيدة.
2: على مواثيق الحقوق القديمة، وعلى موازين الحكم قبل الأمثال، سلامة من بعض الأشياء غنيمة، والنفس عزتها تخليك رجال، والكلمة اللي في المجالس عقيمة، طفها ولا تعطيل هاي الشليبال، واحذر مقارع مهتوين النميمة اللي مراجلهم من القيل والقال، طيبك مع ربعك فروضه قيمة، وطيبك مع الأجناب لربوعك ظلال، تكسب به السمعة فضايل وشيمة، ويقال كلمة نعم لفلان من آل، وإن كان تبغى لك مكانه وقيمه، اصمت لما شفت الحكاة هازله طال، لا تبتلش فأهل الهروج الغشيمة، ما كل ما يطرى على البال ينقال، وأهل النوايا الطيبات السليمة اجعلهم في مجلسك دوم منزال، وأهل التجارب والعقول الفهيمة حاول تجالسهم لو الفود مثقال، وإن ضقت من علم نردونه سقيمة لا تختلف، غير شرب أشرب فنجال الموت مقبل، والمنايا وخيمة، والعز ملبوسني ورث مع المال. اسمع ترى بعض المواقف يتيمة، تبقى مدايحها على راسك عقال، واسمع مدام العين لشدا دريمه، العم له حق وحقين للخال، احفظ بني عمك بنفس كريمة عن كلمة خجلة وعن سرق الأفعال، ربعك لما بانت عليك الظليمة أرواحهم دونك من الجال للجال، في صفهم كفك ترد الوسيمة وترفع لك البيضة على روس الأقذال، وبدونهم لو كنت قرم صتيمة تصبر على ضيم الليالي ولو طال، وارفع مقامك عردي الشكيمة، الحاجة أهون من توداد الأنذال، والأسعدي تتقال حكمة عظيمة، الفول بريالين والخبز بريال.
0: ركن البادية.
1: وأيضا هذه مشاركة من الشاعر سيف الخليفان.
3: وينك حبيبي قطعت اليوم جياتك، مشتاق صافح حنين داخل يدينك، محتاج لمراسل عيونك ونظرات، الله يرضى عليك ارحم محبينك، منك تحمل حبيبي كل زلاتك، يفداك عمري وحياتي من أجل عينك، لا ياخذك عني التفكير في ذاتك، ولا يفرق عذول بيني وبينك، شفت وعرفت القمر نوره بوجناتك، ولغبت غاب القمر ويا عناوينك، حتى ضوى الشمس لمحة من شفاياتك، ويغار ورد الجناين من رياحينك، شوقتني فيك قرب به بعاداتك، تنسل ذيب الغلا والود شارينك، ارتاح لضجة الدنيا بضحكاتك، ويدي بدينك وعيني تحتضن عينك.

أعزائي المستمعين في فقرة قصائد مختارة، أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده، وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة تكلمت عن شاعر من شعراء الكويت وهو الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله، وعديت له كذا قصيدة من قصائده الوطنية. واليوم أعزائي المستمعين اخترت من ديوانه هذه القصيدة. يقول الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله: البارحة عيت عيوني تهملج يوم العرب هجاع يقل نومي من العشاء لين أول الفجر ينبج وتغيب من مقدم ضواها نجومي، أمست تعالي للضماير توهج واصبحت أشرف في طويل رجومي، وأعول كما تعول من الهجن مخلج جودية قامت تحن وتعومي، شافت ولدها يوم يذبح ويهدج ومن دونها وقف غلام بشومي، تقاطعوه الكل منهم ضرب فج وخلوا لها جلده ونثر الدمومي، وقامت على تال البلايل تدهج من حر ما تونس تطيح وتقومي، على عشير دونها الجال حجج وعيم قارب نجعهم لا يدومي، دونه سراب الجو والأقصى تمروج غير النبي النايفة والحزومي، لجيت قلبان عليهم تهرج ما هو بهذاك اليوم عندي بيومي، أنا اللي قابل جبينه تبلج تبلج النشمي بوجه معزومي، عشر وبشر بالحجج ويتخرج ألا ولا عاشر هدوس الرخومي، ولقط عمره في حياته تسمج مثل الأصيل اللي جموح عزومي، وإن كان عقبي زين الأطباع ما سج النفه تشومي. الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله.

0: أعزائي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم حميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة سعود الردعان الهاجري، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي. وبإذن الله تعالى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: هنا الكويت، الساعة الآن 10 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولا يستبعد التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز ويتوعد بالرد. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام أباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. مقتل عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، فيما يتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية لاستمرار الحرب بدلا من الدفع نحو محادثات السلام. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 7:30 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 12 والدقيقة 14 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة في مطار الكويت 28، الوفرة 25، جال اللياح والنواصيب 27 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت 43، الوفرة وجال اللياح 44، وفي النواصيب 41 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4 والدقيقة 48 بمشيئة الله تعالى. نهاية موجزنا، إلى اللقاء في الساعة 11 مساء بإذن الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن، شكواي للي افتهم شكواي، ولامست ألحانه المشاعر، عدوك اللي حسنه الفتاة، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة نتكلم فيها، واليوم حلقتنا مميزة، عندنا سؤال الحلقة وأيضا عندنا مشاركات، ممكن أن مستمعينا يشاركونا أيضا على أرقام هواتفنا، ناخذ يعني آراءكم مشاركاتكم على أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251. وسؤال حلقتنا اليوم يقول: ليش صرنا مستعيلين بكل شيء مثل الأكل، الردود، العلاقات، النجاح؟ أيضا هل السرعة أثرت على جودة حياتنا ولا لا؟ أيضا عندنا هل فعلا الجيل الحالي أقل صبرا من الجيل القديم ولا لا؟ تابعونا طبعا. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، تقبلوا تحيات فريق العمل عمل ليالي الإذاعة. نطلع عليكم مثل ما قالت زميلتي شاهة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 11 على الهواء مباشرة، ونتواصل معاكم وأيضا ناهيكم عن مواضيعنا المتنوعة وضيوفنا سواء بالاستديو أو عبر الهاتف، كذلك أخبارنا المحلية وأخبارنا الفنية وأخبار المؤسسات والوزارات والهيئات في الدولة أول بأول ببرنامجكم، نبلغكم شنو الجديد، شنو البرامج الجديدة اللي نزلت على سهل، آخر الإجراءات اللي تمت في بعض الوزارات، آخر الاستحداثات اللي تمت فصل الصيف، شنو عندنا من أنشطة من الجهات المعنية الصيفية الخاصة لأبنائنا وبناتنا. فحياكم الله في برنامجكم، مثل ما قالت زميلتي شاهة مواضيعنا اليوم اللي راح تناقش فيها، حياكم الله، تعالي بقول لي وتعالي قولي تحت شيء، أنت ليش مستعجلة؟ أنت ليش تبي الشيء بسرعة يخلص؟ ليش تبي تنجز حياتك بشكل سريع؟ أبي اليوم الشهادة، أبي أتوظف أحسن وظيفة، أبي أخلص شغلي بأسرع وقت. إيش يلحقك هيبة؟ إيش لاحقك؟ شنو وراك؟ شنو كله مستعجل؟ طالع بسرعة من البيت، داش البيت بسرعة، تبي الأكل بسرعة، تبي التليفون النت بسرعة. ليش؟ الحياة صارت يومية للأسف عند البعض، وصارت حياتنا في السنوات الأخيرة بهذا الشكل. تسأل البعض يا شاهد تقول له يا محمد إحنا 2018 أمس، 2018 صار لها كم؟ صار لها 8 سنوات. تخيلي 8 سنوات، 2018 أمس. قالك والله بعد كورونا تغيرت الحياة.
0: خل 2018 2022.
1: يلا شكرا.
0: أنا تفاجأت 2022.
1: يلا سلام.
0: إحنا في سنة 2026 حالياً، يعني لا يعني صدق صار عصر السرعة.
1: ليش؟ إيش حق نسمع منكم على أرقام هواتفنا 22-413-251 و22-413-250. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم.

0: بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهب اسكندر.
1: وتقبلوا تحيات فريق الإعداد المميز حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وصاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: وأيضا يحييكم سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
1: ويقول لكم حياكم الله معانا على الهواء، وحيا الله ضيوفنا اللي منوريننا بالاستديو، وحيا الله ضيوفنا اللي من داخل الكويت برا الكويت عن طريق اتصال هاتفي، ومواضيعنا اللي يحرص عليها دائما تكون متنوعة ومختلفة ونبلغكم أول بأول فيها. هذه تحيات مخرجنا قائد هذا المركب مشعل العميره.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: اليوم وسؤال ليش صرنا مستعجلين بكل شيء، يعني في أمور كثيرة وليش صار الكل يبي كل شيء بسرعة. أيضا هل فعلا الجيل الحالي أقل صبرا من الجيل القديم ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 2241-3250 و2241-3251. طبعا فقرتنا الثانية عن أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا أخبار فنية راح نتكلم عن آخر الأخبار الفنية سواء بالمسرح أو السينما أو طبعا دور العرض والأغاني والألبومات. وأيضا فقرتنا الثالثة هي فقرة ضيف الليلة، واليوم ضيفنا طبعا عبر الهاتف راح نتكلم معاه عن مركز جابر الثقافي.
1: بالتأكيد قواهم الله، هذه أخبارنا إن شاء الله راح نقولها بعد شوي، لكن بعد ما نتكلم في موضوعنا اللي حكينا عنه في البداية شاهة، فعلا اليوم أصبح الناس للأسف الأغلب مستعجل بكل شيء، ناهيك عن أيضا الجيل الحالي. هل إحنا لما كنا بسنهم يعني ما إحنا كبار حيل، لكن هل فعلا تتذكرين كنا مستعجلين حيل في حياتنا؟ كل شيء نبي بسرعة،
0: ما ظنتي؟ لا،
1: كنا نبي اليوم يطول،
0: صح،
1: يعني أول يوم سريع، وإحنا كنا عندنا صبر أكثر، ننتظر أكثر، ما كان في الحين الطلبات السريعة، أي شيء نطلبه على طول الأبليكيشن، وليش تأخرت؟
0: ما كان عندنا توصيل،
1: ما كان فيه، صحيح،
0: توصيل طلبات ما كان فيه،
1: كنا ننتظر ننتظر، يعني إذا اليوم والله نبي نروح مطعم، لا والله اليوم ترى جايبين مطعم للبيت واصل ننتظر، واليوم كله البيت كله يسولف بهالسالفة وننتظر. إذا السوق مثلا اليوم الفلاني نبي نروح له نتجهز قبلها، والله نبي نروح يوم الخميس، نبي نروح يوم كان دوامات اعتقد يوم الإجازة كانت خميس وجمعة، عدل؟ فكنا ننتظر الأسبوع، أسبوع طويل. الحين ما شاء الله،
0: لا مو خميس يعني وجمعة، جمعة وسبت،
1: ها؟ لا كان خميس وجمعة قبل،
0: خميس وجمعة اي صح،
1: السبت كان دوامات، الحين
0: صح،
1: الحين جمعة وسبت إجازة،
0: صح.
1: فهل تغير الوضع ولا هو نفس الوضع واحنا حاسين انه سريع؟ ما أدري الصراحة. بالنسبة للناس شنو تقول على أرقامنا 224-3251 و224-3250؟ هذا هو موضوعنا شاء
0: الله. أكيد طبعا، لكن عندنا السؤال ليش صرنا مستعجلين بكل شيء. يعني أنا بسألك راشد، ليش تستعجل لما تروح تبصم البصمة؟ ليش مستعجل عليها؟
1: غاضي يطوف الوقت وينخصم. يبي يعني تعال بدري شوي، يعني تعال بدري، احنا نتكلم مو مسألة البصمة، هذا عملك تمام،
0: أكيد.
1: لكن خلينا نتكلم في حياتنا اليوم. اليوم حتى الانتظار بحد ذاته الناس للأسف الأغلب يعني ما له خلق ينتظر، ما يبي ينتظر، يبي شيء بسرعة. ليش؟ لسبب، يمكن الناس تعودت اليوم نتيجة الحياة السريعة، اليوم انت العالم بإيدك عن طريق هذا الهاتف وتشوف الأشياء بشكل سريع، واحد. اثنين، الأخبار مختصرة، تبي المختصر المفيد، ما تبي شيء طويل. يعني قبل الناس مثلا ناخذ طريق مثلا الغناوي، تسمع الأغنية شاه 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، لا مستمتع مع الكلمات والكوبلي ينعاد أكثر من مرة. اليوم تبي سريع، تبي الأغنية تخلص بسرعة، تبي تسمع شيء سريع، يمكن يكون الأغنية تكون من 2 3 وينتهي الموضوع. طيب الموضوع الثاني، يمكن الناس اليوم البعض أصبح أنه ما يتحمل تحميل الصفحة. تخيل الإنترنت تحميل الصفحة ما يبي يحملها، ليش صار لودينج؟ ليش قاعد يطول؟ طيب انتظر، لا ما في مجال. عندنا اتصال، خلنا ناخذ هذا الاتصال حول هذا الموضوع.
0: اكيد اكيد، معنا ابو مريم.
1: حياك الله ابو مريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا مرحبا.
2: هلا بك اكثر، اول شيء امسي عليك بالخير ومسي على اخواني المستمعين وطاقم البرنامج كل من بسمه، ويعطيكم الصحه والعافيه وعافاكم على القوه.
1: الله يقويك ويعافيك، حياك الله يا ابو مريم. يا ابو مريم، لا. انت مستعجل في حياتك ولا قاعد تشوف الوضع طبيعي؟
2: لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، لا ان شاء الله.
1: طيب عيالنا وبناتنا مريم واخواتها واخوانها
2: الله يحفظك. والله شوف شوي، هو مو بس الكل مستعجل حاليا، بالشارع تلقى طاير، بالمسك الدور يخطر الدور، ياكل بسرعه بسرعه. شوف خلنا اعطيك شغله يمكن مختلفه عن اللي انت، مع احترامي، قلت كلام حلو. طيب شوف، احنا تعودنا على الوجبات السريعه، فصار عندنا كل شيء سريع.
1: نعم،
2: قبل اول ما تأتي العيال كنا من المدرسه، احنا قبل وين نروح؟ نركض سيدي للمطبخ لما شنو طبخه، نكشف الجدر، يبي لك 10 دقائق ربع ساعه لما نكشف الغداء كلنا مع بعض.
1: الله الله يا ابو مريم، وين خذيتنا يا ابو مريم، وين خذيتنا؟
2: لا اخوي، الو السيكل وقف، مثال. فيبون الشغل سرعة بسرعة، ما في صبر. حتى بالحكي حتى بالكلام.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة اليوم راح نغير شوي، راح نتكلم عن موضوع حلقتنا.

0: سلام تبي تفهمه ما يرد عليك او ما ياخذ بشهورك. انت وين شغلك متاخر انت
1: يا معود؟ زين ما يرد عليك ما ياخذ بشهورك يقاطعك ما يخليك تكمل الفكره ما تكمل سالفه السالفه
0: الله يوريك. فهني شوف في شغلتين احنا طبعا كل شيء له دور.
1: نعم.
0: التربيه كان وزاره التربيه قبل كان اذا ذكرك كان ياخذ لنا مخيمات كشفيه
1: الكشافه
0: زين كشافه نقعد 10 ايام 15 يوم عندنا احنا مال شو هم يزورونا ما نروح للبيت شغل عسكري. زين الشغله الثانيه التجنيد.
1: نعم.
0: الشغله الثالثه كانت وسائل الاعلام مع احترامات وسائل الاعلام مو قصر وزاره الاعلام لكن كان ايام قبل
1: نعم
0: برامج للصبر للتدعي الى بعض الدكاتره بعض الفلاسفه بعض الكذا يدعون للشيء هذا. ايضا كان نشاطات بالمدرسه كانت مثلا عندك الحرفيين المعرف ايش المعرف
1: ابو مريم عشان الاتصالات ايضا والشباب والاخوات اللي ينتظرون يتكلمونا. بس ابو مريم قول لي شو اللي خلانا اليوم قلب الكيان هذا خلانا سريعين في كل شيء شو تشوف من تحليلك من وجهه نظرك الشخصيه؟
0: عباره الاجهزه الذكيه الاجهزه الحديثه علمت كل شيء في شيء بسرعه اي مكان طق طق الزر يعني بسرعه فتعودت بسرعه ما عودت نفسي. وايضا طبعا لا الامور الحين عسى الله يحفظ الجميع ما عندهم كل غدره ايضا حتى لا الامور صاروا مثل عيالنا او مثل العيال. انا اختلف عن يعني بعض الحيال مو بنحلك بنفسي لا رب لك الحمد موجود الشيء هذا السرعه لكن الصبر هم يراد بعض الامور.
1: نعم.
0: يعني الصبر الله سبحانه وتعالى اصبروا علمنا الصبر طريقه الصبر طريقه كذا فإن عنده ام وابو يصبر عليه.
1: عسى الله يحفظك يا ابو مريم مشكور مشكور ما قصرت شكرا ابو مريم
0: يبي لك حلقتين على
1: السالفه هاي مو حلقه حلقه. ابشر ان شاء الله الحلقات الجايه كلها نطرح موضوع ناخذ صلاتكم يا ابو مريم حياك الله.
2: ليالي الاذاعه برنامج ليالي الاذاعه نستضيف فيه الطاقات الشبابيه المتنوعه ونقدم اهم المواضيع الاجتماعيه والقانونيه والثقافيه والفنيه.
3: طبعا معنا اتصال مع حجي سعد مساك الله بالخير.
4: يا الله يمسيك بالخير انت واخوك راشد. طال عمرك الانسان يشغل الشيطان يبي كل شيء بسرعه.
3: عدل.
4: فالانسان في شاعر يقول الصبر زين.
1: نعم.
4: وفي مقضاة سنتين فيها الجميل وتاخذ الحق بابي.
1: الله.
4: يا راشد
1: اي والله حياك الله يا حجي سعد وبرك السعاد
4: مرحبا فيك
1: كيف حالك طيب؟
4: انسان الله خلق الانسان عجول الا اذا كان عنده ايمان في قلبه.
1: نعم.
4: الانسان ترى كل البشر مو واحد فيك واحد فاير دمه تكلم عليه كلام كثير.
1: نعم.
4: انت بترد عليه نفس الكلام شبيت النار بينك وبينه.
1: حجي سعد خلنا نسأل قبل الجماعة يعني كانوا مستعجلين في حياتهم خلنا نتكلم عن جيلك ويعني نتكلم عن فترة السبعينات الثمانينات الأمور هل كانت الحياة فعلا الناس مستعجلة كل شيء؟
4: أنا من جيل قديم أنا ترى مو صغير
1: لك طولة العمر إن شاء الله بطاعة الرحمن
4: فالإنسان الله سبحانه يحط تفكيره قدامه قبل ينطق
1: صحيح
4: بس ما تفضحي. هلو
1: هلو معاك
4: راشد.
1: نعم.
4: فضحي رجل مقدم الزمان جميل.
1: نعم.
4: رجل جميل وكان يمشي بالصحراء هو صديقه.
1: نعم.
4: فشاف بعينه زرافة في فيضة واحدة تعرف الزرافة؟
1: أعرف الزرافة هي شو
4: فقال فتت الروح الزرافة قاعد يفكر فيها.
1: إيه.
4: قال صاحبه اللي وياه يا فضحي شو اللي بتلف نظرك الزرافه؟ قال لي قال اتمنى قال اتمنى ان يكون رقبتي مثل رقبة
1: الزرافه.
4: قال يا الله العجب.
1: نعم.
4: الحين الله معطيك هالجمال ونتمنى ان رقبتك مثل الزرافه. قال لي قال ليش السبب؟ قال عشان الكلمه الشينه أرجع قبل تطلع من حلقي.
1: الله شو الحكمة وين طلعت من طول رقبة الزرافة خذ الحكمة. بارك الله فيك حجي سعد مشكور
4: قبل حد يسمعها.
1: نعم نعم مشكور مشكور حجي سعد مشكور وإن شاء الله تكون معنا دوم في البرنامج.

0: شاء الله من اتصالاتك.
1: الله ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك.
2: طبعا راشد تبارك الرحمن، فعلا حتى لو تلاحظ جيل الطيبين او مثلا زمن اول امهاتنا وابهاتنا، احنا تلاحظ انه يعني حتى طريقه كلامهم تلاقي كلمه كلامهم بهداوه، يتحجون بركاده. يعني مثلا الجيل الحالي حتى مستعيل حتى بالكلام، يمكن ساعات يخربط بالكلام بسبه يعني الاستعيال. احنا معانا بعد اتصال.
0: اتصال من اليمن السعيد، عسى الله يحفظهم ان شاء الله، حياه الله ويا هلا ومرحبا في بلد الكويت.
3: شلونك اخوي راشد؟
0: يا مرحبا، حياك الله، يا هلا، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله. وشلون اقتل وشاه؟
2: حياك الله، الحمد لله بخير.
3: والله احنا نشوفه من الجيل اصحاب الركاده زي ما يقولون احنا.
0: ايه جيل الركاده، الركاده زينه.
3: اي والله احنا كنا ننتظر الرسائل عبر البريد، من نرسلها عبر البريد، لكن الوقت الحالي الجيل هذا لا، يبغى على طول، يبغى كل شيء بسرعه.
0: والحين البريد تدري شنو البريد؟ وين يعرفون البريد الحين؟ لو توريه مكتوب وعليه طابع ما يعرفون.
3: ايوه والله كنا نرسل الرسائل في التسعينات هذا
0: راح الاتصال من اليمن، ان شاء الله يتواصل معانا ويسمعنا ويرد يتصل مره ثانيه. حياه الله. ها مخرجنا في اتصالات، ننتقل على مواضيعنا. يلا انتقل على مواضيعنا. شاهد
4: ليالي الإذاعة، بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، يعني من بعد الاتصالات استمتعنا مع مستمعينا تبارك الرحمن. يعني راشد تلاحظ يعني حتى مستمعينا من جميع دول العالم، يعني من اليمن وايضا من
1: باستقلال، حياه الله مع الباكر ويانا ان شاء الله باستقلال، موضوع ثاني ان شاء الله يسمعنا
0: يعني انقطع الخط بيننا وبينه. فيعني شوف تبارك الرحمن، يعني إذاعة دولة الكويت يعني فعلا برامجها جميلة، وتلاقي جميع دول العالم قاعدين يسمعونها، وعلى فكرة حتى على الموجة الطويلة 540 AM توصل لأمريكا. فيعني دول العالم كلها تسمع البرنامج العام. طبعا احنا راح ننتقل إلى فقرتنا الأولى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، وهي فقرة أخبار الديرة. وأول خبر معانا عن البيئة، تواصل جهودها في مراقبة جودة المياه البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية.
1: أكدت أعزائي المستمعين الهيئة العامة للبيئة مواصلة جهودها في مراقبة جودة المياه البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية، وأيضا تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الشواطئ والموارد البحرية. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أستاذة شيخة الإبراهيم لكونا بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 8 يونيو من كل عام يجسد أهمية المحافظة على البيئة البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للتوازن البيئي والتنمية المستدامة.
0: وأضافت أن احتفالية هذا العام تأتي تحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق، مشيرة إلى اهتمام دولة الكويت البالغ بحماية البيئة البحرية في الخليج العربي نظرا لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية ووطنية.

0: وخبرنا الثاني عن الجمارك تعزز جاهزية المفتشين.
1: في إطار جهود الإدارة العامة للجمارك الله يعطيهم العافية، يعني يهدفون إلى تطوير الكفاءات البشرية ورفع المستوى الجاهزية الميدانية، تواصل الجمارك مستمعينا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف المفتشين الجمركيين في مجالات النظم الأمنية وتقنيات المسح الإشعاعي، إلى جانب تنمية مهارات تحليل الصورة ورفع كفاءة التعامل مع الأجهزة الأمنية المساندة للتفتيش الجمركي.
0: ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الإدارة لتطبيق أحدث التقنيات.

0: والأساليب الحديثة في التعليمات والإجراءات الجمركية، بما يساهم في تعزيز قدرات المفتشين على اكتشاف المواد الممنوعة والتعامل مع أساليب التهريب المتطورة بكفاءة ودقة عالية. كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الأداء الميداني وتعزيز سرعة ودقة الاستكشاف، بما يدعم المنظومة الأمنية ويساهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة المنافذ الجمركية.
1: بالتأكيد شاهة، يعني المفتشين قواهم الله هم خط الدفاع الأول في المنافذ الحدودية، سواء برية أو بحرية أو جوية، قواهم الله يعطيهم العافية، ويكتشفون أشياء غريبة عجيبة مخالفة للقانون. فلذلك هذه التدريبات اللي تأتي للمفتش وتطويره شكرا للدولة والقائمين عليها والمسؤولين بتحفيز أبنائهم وتدريب أبنائهم على كفاءة عالية جدا.
0: أكيد طبعا راشد، لأن في أمور كثيرة ساعات مثلا واحد يجهلها أو الطوفة أو فالدورات هذه التدريبية يعني مثل يسمونها تنشيطية، تطور من الموظف، تعلمه، توعيه في أمور كثيرة، يعني مع تطور طبعا
1: يتطور التهريب،
0: يتطور
1: لكن احنا لهم بالمرصاد.
0: صح. فيعني الحمد لله تبارك الرحمن، جهود يشكرون عليها ويعطيهم ألف عافية.
2: ليالي الإذاعة،
3: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
0: نذكركم مستمعينا بسؤال حلقتنا اليوم، هل فعلا الجيل الحالي أقل صبرا من الجيل الأول؟ على أرقام هواتفنا 224-1-350 و224-1-251 نستقبل آراءكم ومشاركاتكم على أرقامنا. طبعا راشد، احنا ما تناقشنا بهذا السؤال، أنا ما سألتك ولا أنت سألتني،
1: اللي هو
0: هل الجيل الحالي أقل صبرا باعتقادك؟
1: والله نشوف أم محمد شنو تقول. محمد حياك الله. ها مو ويانا مو محمد؟ يلا بعد شوية ناخذ مو محمد. الجيل الحالي البعض قاعد يشوف الأغلب منهم مستعجل بكل شيء، طبيعة الحياة شاه اليوم تعود على هذه الأجهزة، يبي كل شيء بسرعة. النت لو يتأخر شوي عليه ثواني، شو في تأخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما صار لك 10 ثواني لا في تأخير النت، لا اتصل 10، بسم الله يا أخوي وسع صدري، مستعجل ليش؟ الأكل ما خلص، لا خلنا نطلب مطعم، خلاص تعود الشيء سريع، المعلومة توصله سريعة، الفيديو يصله بشكل سريع ومختصر، المعلومة بشكل سريع ومختصرة. فلذلك يمكن هذه الأجهزة، أعتقد وأغلب الدراسات، يعني بعض التقارير أشارت، يعني من خلال اطلاع شخصي، أن بعض التقارير أشارت أن هذه الأسباب هي اللي أدت الناس إلى عدم الصبر على أي شيء، يبي كل شيء، يبي الطيارة
0: كن فيكون، كل شيء كن فيكون.
1: الطيارة ليش تأخرت؟ بوصل بسرعة.
0: صح. إنزين أنا بترك الجيل الحالي، أنا بسألك أنت، أنت يا راشد هل أنت مستعجل ولا لا؟ قول الصج.
1: والله الصج أنا صبور وانتظر وانتظر الشيء لين يسوي على روان، يعني سواء في دراستك، في وظيفتك، حقك ورزقك تبي تأخذه، ولكن بالخطوات السليمة. أصبر، مع الصبر مفتاح الفرج بالتأكيد.
0: يعني نظام أنطر الطبخة تنطبخ على نار هادية؟
1: ما في شيء صار بسرعة، الدنيا انبنت بست ليالي، يعني ما في شيء بسرعة في الحياة. حقك راح تأخذه، رزقك راح يوصل لي عندك، ولكن بخطواتك الأساسية والرئيسية والمدروسة. أم محمد شنو تقول يا شاهة؟
0: حياك الله معنا أم محمد.
4: الله يحييك حبيبتي شاهة، مساء الخير.
0: مساءك ورد.
4: مساءكم مثل إن شاء الله وأحلى
0: إن شاء الله وياك. لكن إحنا بنعرف هل فعلا الجيل الحالي أقل صبرا من الجيل القديم ولا لا؟
4: والله للأمانة إيه وايد وايد أقل صبرا، أقل مو صبرا بس نفادا، صبرا كله.
0: شلون؟
4: بالمرة ترى أتمنى عليهم لو تلاحظين، ترى أيامنا إحنا ما نقول جيل الحين أبو 6-7 سنين 10 سنين، لا ترى الله يحفظهم، قولي من حروة عشان ما نظلم، من 25 سنة تقريبا وإحنا نازلين. يعني هالعمر هذا أحس إنه على فكرة يمكن هو فيها شيء إيجابي، أنا أشوف لها الأمانة فيه يعني ناحية إيجابية وفيها ناحية سلبية. خلنا نذكر الإيجابي أول، أو السبب الإيجابي. اسم الله اسم الله عيالها الأيام وبناتها أيام، أحس اسم الله استيعابهم صار جدا سريع، ويحبوا يختصرون كل شيء، حتى لو مثلا إحنا لأوليال أمور إينا نكلمهم أو شيء، يما ترى فهمنا، لا تريدين ترى فهمنا، والله مرة واحدة وخلاص. استيعابهم ما شاء الله، ممكن هم اسم الله عليهم الفهم عندهم والاستيعاب تبقى عمرهم.
0: صح.
4: أحس إن هذا الشيء قاعد أقيسه على، يعني مو بس

0: ناس مقربة لا كمجال يعني كتربوية قاعد أحس إن هالشيء ما شاء الله سبقه وعمرهم بمراحل ما شاء الله صح. لدرجة أنا حتى حزات والله يعني الأهل سواء ودولية أمور أو شيء أقول لهم ترى فيهم أشياء عيالنا بناتنا فيهم أشياء حلوة وإيجابية خذوها من عندهم تعلموا منهم إحنا لابد ما نتعلم ليش أول شيء ما نكسر فيهم شيء ثاني ترى في أشياء إحنا بوقتنا الحين عثروها هم أحدث من عندنا فيها أحدث وأحس استيعابهم وايد ما شاء
1: أسرع.
0: الله
1: أسرع لأن هم جيل هم يسمونهم جيل الآيباد يعني مثل ما تفضلتي أم محمد ذكرتي أن من 25 سنة وتحت هم يعني تقريبا الغالبية مواليد الألفينات
0: فعلا فعلا صح كلام سبحان الله نقول هذه هي شغلة الشغلة السلبية أن مو دايم استيعابهم بالشغلة اللي ترينها وتقصدينها يكون صح
1: صح
0: يعني ممكن هو استعيل وشري بس يا ماما أنا يعني أو يا حبيبي أو يا حبيبتي ترى أنا ما كنت قادة هالشيء مع الستوري يعني مفروض أنك تفهمني إذا ما فهمتوني قول يعني قولي لي مرة ثانية شنو اللي هاري شنو تقصدينه لا يبون كل شيء سرعة مو بس بالاستيعاب أنا أقول والله حتى طريقتهم معاملتهم فعلا أنت ما ذكرت وصداقاتهم أحيانا أنا الله يحفظه عندي ولدي العود حزات يقول مثلا أيام الحضانة مثلا قبل 20 سنة أو روضة يقول يما في معاي ربعي لين الحين وفي بعضهم يعني تعرفت عليه 3-4 سنوات الحين مو موجود من غير شر يعني مو موجود كصديق أو ففعلا ترى في أشياء بمات ما عاد تفرق معاهم يعني أوكي شو لي يعني إحنا أول صديق يعني صديق صديق أو صديقة صديقة لا هم عادي يعني
2: يعطيك العافيه ام محمد يعني تذكرين قبل الحكاوى يعني القصص والحكايات قبل ها الحكي إيه قبل كانت إيه الحجيه الجده او الجد لما يقولون إيه سالفه إيه نقعد ننصت ونسمع إيه اليوم ما تقول سالفه لا ايش صار اخر شيء يا اخوي خلينا نكمل
0: احنا قلنا
1: الخلاصه
0: 10 السالفه هم 20,000 سؤال ليش ترى احنا اول ناس ما قالت شاها ترى احنا ما كان في يشغلنا ما كان في يشغل بالنا ولا ايبادات ولا تليفونات ولا دنيا ولا المولات ولا ما في كنا بس نتريا هالحزة اللي نقعد فيها نتسامر نتباصر نسولف نسمع هذا لأن ما كان في شيء يشغلنا يعني غير بابايات صراحة التلفزيون
2: عساك على القوة نعم
0: هذا هو
2: عساك على القوة يا أم محمد مشكورة ما قصرتي شكرا لك
0: حياك الله خير.

0: ليالي الإذاعة.
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
2: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ونحب نذكركم بأرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251. ناطرين مشاركاتكم. معنا اتصال مع خلود. مساك الله بالخير يا خلود.
3: مساء النور.
2: حياك الله.
3: هذا حبيبتي، أنا بروحي كلامي سريع، وانتو سألكم اليوم عن السرعة.
2: عن الاستعجال طبعا. احنا ودنا نعرف هل فعلا الجيل الحالي أقل صبرا من الجيل القديم؟
3: أنا أحس لأن كل شيء صار بسرعة، والتكنولوجيا وحتى الفيديوهات ما نتحمل تطول.
2: صح، تدورين الفيديو لبو ثواني عدل.
3: إيه لا، وإذا طول أطوف شوي ورد شوي أطوف، يعني أخلص الاختصار.
4: خلود مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير.
4: يعطيك العافية. إحنا كجيل يعني عاصرنا هذا الزمن، الزمن اللي اللي اللي فيه ننتظر وعندنا صبر وننتظر الغداء والعشاء والطلعة. هل تشوفين اليوم، احنا ما نتهم الجيل الحالي، لكن هل احنا تاثرنا معاهم نبي الشيء بسرعه بعد؟
3: اي خلاص صرنا نمشي بسرعه بسرعه عشان نلحق عليهم. يعني احس انه ما في وقت ان انا ما اطول، يعني ما لازم بسرعه بسرعه، ما اقدر اطول لان عندي واجبات وعندي هني وهني وهني وهني، فبخلص والحق. بنفس الوقت احنا من كثر ما التكنولوجيا سريعه صرنا نتاثر فيها. انا هذا وجهه نظري. احس هي التكنولوجيا خربت علينا.
2: صح، وبنفس الوقت ما تبي شيء يطوفك.
3: اي، وقبل ما كان كذي، ترى قبل كان فاضي يومنا.
2: صح،
3: عشان كذي كان الوقت بطيء، عشان كذي احنا كنا شوي شوي ما عندنا شيء راحت بال طولة بال.
4: زين، ذمتك شو تشوفين اي احلى ايام؟ ايامنا قبل لما كانت مطوله وتطول وناخذها على الهداوه وبالراحه والشيء يوصلنا ونفرح فيه، ولا اليوم السريع سريع؟
3: طبعا قبل ما ادري شيء سريع، ترى ما له طعم. يعني الحين انا بسم الله عليهم، اليوم عيد ميلاد ولدي عمره 8، تفاجأت يا ربي. انا ما حسيت وانت بخير، ما حسيت بالسنين، سبحان الله شلون تمشي.
4: كبروك ها؟
3: اي والله كبروك. ترى جيلكم انا ثمانينات.
4: يا صغيره.
3: فاحنا ان شاء الله يعني ندعي ان شاء الله ترد الايام الحلوه ونتمتع بوقتنا، وان شاء الله الله يعطينا الصحه والعافيه بهالوقت.
4: يعافيك، قواك الله يا خلود، مشكور على التواصل. شكرا لك.
0: ليالي الاذاعه،
1: برنامج ليالي الإذاعة، نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة، ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى ضيف الليلة، لكن ضيفنا اليوم عبر الهاتف راح نتكلم عن طبعا الأنشطة في دار الأوبرا، بنتكلم عنها أكثر مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة. في طبعا خبر معنا اللي هو بروفا رقم 1، راح نتكلم عن الفعاليات الكثيرة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ بدر الزواوي، مسؤول العلاقات العامة في مركز جابر الأحمد الثقافي. مساك الله بالخير.
1: يا هلا مرحبا شاها، شلونكم؟ شو اخباركم؟
2: حياك الله، احنا بخير وسلامة، وعساكم دوم وبخير وصحة وسلامة، وقواكم الله على المجهود الطيب اللي قاعد تقومون فيه.
1: عسى الله يحفظك، ما قصرت، جزاك الله خير.
0: حياك الله. في البداية أستاذ بدر، يعني إحنا قاعدين نلاحظ في الآونة الأخيرة تبارك الرحمن، يعني مركز جابر قاعد تصير فيه وايد فعاليات وأنشطة، وتحديدا للشباب أو حتى طبعا الكبار، يعني قاعدين يتحيون حفلاتهم. إحنا بنعرف بالانطلاقة مدرسة الموسيقى هالشهر، طبعا كلمنا عن أكثر من يعني أكثر شيء يعني واجهتوه في هذه الفكرة.
1: والله للأمانة أشهد مسي عليكم مع السادة المستمعين جميعا، وفضل إحنا لما سوينا مدرسة الموسيقى ما شاء الله الإقبال عليها جدا جميل وحلو، وفي ناس عندها موهبة بس ما تبي تدخل بمجال الموسيقى، فشو يسوون؟ يثقلون موهبتهم عن طريق الدورات هذه، عن طريق مدرسة الموسيقى، من ناحية إذا كان عزف، إذا كان قناء، إذا كان الأمور هذه. فالإقبال لا إله الله تصير على هذه الأمور. إحنا لأن ما شاء الله بالكويت يعني شبابنا تميز بالمواهب، المواهب على قولت ما شاء الله عندنا فوق ما تصورون، يعني
0: متعددين المواهب. وأكبر دليل أستاذ بدر، يعني أكثر شعب يطلع ترند بكل شيء الشعب الكويتي.
1: فعلا، يعني مثلا ما شاء الله احنا يومين سوينا افتتاح النافورة عندنا صوب المطاعم، الكل وايد شباب يوننا وشركات بأفكار حلوة وغريبة وجديدة، وكلها شغلات شركات كويتية، فهذا الشيء يعني الأمانة يثلج الصدر. واحنا في مركز شيخ جابر الأحمد الثقافي دائما نكون حريصين الدعم الأول يصير للمنتج الوطني، فما يكون حق الشيء إذا كانت شركة كويتية أو كانوا أي شيء وطني، إحنا نكون داعمين له بشكل رئيسي. يعني
2: عساكم على القوة أستاذ بدر، لكن معقولة وصلتوا المرحلة ما شاء الله عليكم بدون بروفة؟ بدون بروفة الحفل هذا صدق من غير بروفة ولا الاسم كذي تشدون الناس؟
1: لا والله هو صدق بدون بروفة، لأن ما شاء الله الأسماء على قولتهم ما يقولون ما يحتاجون يسوون البروفات،
2: عدل
0: جايين جاهزين.
1: اي والله، يعني ما شاء الله عندك الفنان سلمان العماري والفنان منصور المهندي ما شاء الله، وفرقة الماس، يعني كل من غنيين عن التعريف، ما حد يكون بعاز إلى البروفة.
0: صح صح. لكن هل دار الأوبرا تتجه اليوم أكثر إلى دعم المواهب المحلية وصناعة تجيل جديد من الفنانين والموسيقيين؟
1: والله الخبر الحلو اللي أقدر أقول لكم إياه الأمانة، إحنا العام سوينا شغلة بالصيف، إحنا نحاول بالصيف نشغل ما شاء الله شبابنا، تدرون ساعات الصيف اللي طلبة الجامعة يكون عنده صيفي، وفي ناس ما لها خلق تسافر، وفي ناس جلي، فنسوي شيء يدعمهم. فمن ضمن هالشغلات فكرنا نسوي مع الأستاذ عبد الله عبد الرسول الأمانة دورة نعلمهم التمثيل، اللي عنده حاب التمثيل، الغناء على المسرح، مدرسة الفنون الأدائية، إنه شغل على المسرح. الممتع في الموضوع أنه ما شاء الله الطلبة هذيلة اللي دخلوا معانا الدورة للأمانة هنقول تقريبا 90% منهم ما بعد الدورة شاركوا معانا في عمل وطني اللي هو عمل نسيج من إنتاج وزارة الإعلام. الطلبة اللي تدربوا عندنا شاركوا في العمل معانا، صاروا ممثلين على المسرح عندنا.
0: عدل،
1: يعني هذا الشيء وايد كان يعني للأمانة فخر، كان يعني حزتها، وأنا أشوف على المسرح أشوف الممثلون حسيت نفسي يعني أنا يعني هالشعور شلون المخرج الأستاذ عبد الله عبد الرسول أوجه له تحية طبعًا. فيعني شلون هو الشعور اللي دربهم وتعب معاهم، فكان شيء جدًا ممتع. لذلك إحنا طورنا الفكرة شوي هنقول، وطلعنا لنا هالسنة بشغلة جديدة يعني نفس اللي هي البروفة رقم واحد.
2: إيه بروفة رقم واحد، يعني حتى بروفاتكم مرقمة، يعني عندكم بروفة رقم واحد وبدون بروفة وبروفة رقم اثنين، ما شاء الله عليكم يعني. ومن موضوع إلى موضوع، موسيقى، مسرح، أنشطة شبابية، يعني فاتحين المجال للكل.
1: طبعا لأن احنا المركز عندنا مركز ثقافي،
2: يا سلام،
1: الفن جزء من الثقافة،
2: صحيح.
1: وما شاء الله وما أظن أكو اثنين يختلفون، احنا الشعب الكويتي يا الله شعب دوير بالموسيقى وبالفن،
0: صح.
1: وأكون صريح معاكم، لو منو ما يكون مطرب، لو يعني أغلبية المطربين، ما أكلمك الكويتين، العرب لميون عندنا أو مطربين في بعضهم أجانب، والله للأمانة أجانب يقولون أن إيه إحنا لما نغني إينا تخوف من، يعني يدرون أن إيهم تخوف من الشعب الكويتي، أن الجمهور الكويتي عفوا، أن الجمهور يعني ما شاء الله تدرون يدقون على اللبس، على الكلام، على الأغاني، على الأمور هذه،
0: على الأداء،
1: فوايد يكون عندهم تخوف من هذه الناحية.
0: صح، إحنا وايد سمعنا من مطربين كبار يقولون دائما إحنا نخاف من الجمهور الكويتي تحديدا، يعني عادي يغنون بأي دولة لكن الجمهور الكويتي يخوف. ليش؟ لأن فعلا مثل ما ذكرت حضرتك ذويق سميع، يعني يدقق على تفاصيل التفاصيل.
1: طبعا عشان كذي احنا الحين لما فكرنا مع الازمه الموجوده والامور هذه، فكرنا نحاول شويه نشغل الناس بشغله تكون منها فايده لهم، وحاولنا نسوي شيء ومبلغ رمزي جدا الكل يقدر يشارك فيها، وما شاء الله طبعا الإقبال يعني خلال الست ساعات الأولى مش أرقام مذهلة صرف عليها.
2: هذا شيء طيب، بالعكس معناته أن مجهودكم ما راح بلاش، مجهودكم مبين عند الناس والناس قاعدة تتسابق، كل واحد حاب يحضر. لكن قبل ياخذنا الوقت أستاذ بدر، غن أيضا توضح للمستمع الكريم عن الحفل الموسيقي اللي راح ينطلق إن شاء الله في نهاية يونيو، تقريبا ما شاء الله 70 موسيقي بقيادة الدكتور خالد نوري، المسي عليه بالخير.
1: هي ليلة غنائية وطنية تميزت باسم وطني، يعني الحلو فيها راح يصير فيها الأغاني الوطنية الحلوة يعني ما شاء الله. والأمانة بعد عشان ما مبيعاتها لا إله الله بسرعة صارت، يعني لأن ما شاء الله إحنا أي شيء يعني أي حفل يصير عندنا وطني، شيء يعني قصدي في أغاني وطنية، في شغلات، في روح الماضي، هذه ما شاء الله يعني بالساعة الأولى عادي تنترس القاعة.
2: قواكم الله، يعني شيء طيب وشيء جميل وشيء محفز الأمانة حتى للفرق المشاركة والإخوان اللي لو تنادي السنة الجاية ها تقول عندي أنا حفل، يقولك أنا أول الناس أصلا، خلي بالجدول موجود، والناس اللي قاعدة تشجع بحضورهم وتفاعلهم شيء جدا طيب ولا غريب عليهم ولا عليكم. لكن ايضا نبي مفاجاه، شنو محضرين مفاجاه حق الناس خصوصيه ليالي الاذاعه؟
1: اي والله عاد شوف قبل كل شيء ما شاء الله، بعدين انا في شغله حلوه شفتها بالشباب اللي هو، وهذا هم داش بحلقتكم اليوم انا قاعد اسمعها ما شاء الله، اللي هو العجاله، يعني شلون عندنا ما شاء الله المشتركين بسرعه يتعلمون. والحلو بالموضوع مثلا والله الساعة 6 الدورة، من الخمسة مو متواجدين، يعني ليش؟ لأن هذه
2: متحمسين
1: يعني هذه الأمور أنت داشة بحب، يعني أنت اللي حاب وأنت اللي تبيها، مو مفروضة عليك،
0: صح.
1: فكرة
0: إيه؟ لأن مثل هواية، دائما الهواية أستاذ بدر يعني أنت تروح لها بحب، لكن إذا كان مثلا عمل وأنت مو حابة دائما تروح متأخر وتغيب ويعني تحصل أمور كثيرة، لكن إذا كانت هواية أنت رايح بشغف.
1: طبعا ما شاء الله. وبعدين يعني أنا بس قبل أن أختم أحب أوجه شكري لجميع طاقم البرنامج العام ما شاء الله، والإذاعة ووزارة الإعلام كلهم، يعني الأمانة أنتوا صوت الكويت برا، والله العظيم يعني شكر الواحد يعيد يشكركم يا وزارة الإعلام،
2: شهادة نعتز فيها، شهادة نعتز فيها.
1: إيه والله،
2: وإحنا نكمل بعضنا بعض أستاذ بدر بالتأكيد.
1: أكيد أكيد أكيد. والأمانة يعني ما شاء الله بعد أنا بلغت أقول حق المعدة آلاء قلت له ما شاء الله عليكم الأسماء الشباب كلكم يعني شيء مفرح والله الواحد يشوف هذا الشيء. بس إحنا قاعد نحاول كثر ما نقدر بإذن الله نقدم اللي يحبونه الجمهور والشيء اللي يبونه ويركضون عليه من ناحية الحفلات سواء كانت حفلات موسيقية حفلات مسرحية العروض هذه يعني.
2: نعم.
1: وقاعد نستقطب عروض عالمية أيضا.
2: لكن أستاذ بدر نبي ننوه يعني قبل الختام، الناس يعني بعضهم للأسف متضايق خصوصا من بعض الأكاونتات اللي قاعد تستغل هذه الأمور وهذه الأنشطة، ويعني تحاول تدلس على الناس بأن احنا أكاونت رسمي وحجز عن طريقنا. شنو حاب تقولهم وتوصلهم من فكرة؟
1: والله تبي الصراحة أقول حق الناس كلامك عدل بالماضي. اليوم يعني أنا بالفعل خلاص وضحت أنت الموضوع جدا واضح يا جماعة، يبين عندك إذا كان الأكاونت إذا كان أكاونت وهمي أو أكاونت حقيقي الحساب. لذلك أنا دائما أقولهم يا جماعة إحنا عندنا الأبليكيشن مالنا الخاص فينا في المركز الحجز فقط عن طريقه،
2: مركز جابر الثقافي،
1: إيه مركز شيخ جابر لحمد
2: الشيخ جابر لحمد الثقافي. نعم.
1: هذا تحجز عن طريقه فقط. يعني إحنا حتى نفس المعاناة صار عندنا مع حديقة الشهيد، حفلات بالشهيد تنزل يعني عادي يحطوا لك مطربين ميتين، المطرب ميت شو وفي ناس تحجز. المشكلة في ناس تحجز هالحفلات.
0: صح. تدري ليش؟ تدري ليش أستاذ بدر أضيف على كلامك؟ بعض الأحيان يقولك مثلا أنا ما لقيت التذكرة الفلانية باليوم الفلاني بالحزة الفلانية، فشنو أسوي؟ بعض الأكاونتات شنو تصير؟ تصير إن على بالنا هي شارية مثلا 10 تذاكر وخاشتهم، فشنو أروح أخذ من هذا مثلا هو شاري من أول ويبي يبيع التذكرة، فعلى بالهم إن الكل كذي يعني ماخذ يعني شاري التذاكر والتذاكر صجية، آخر شيء يتفاجئون بالنصب والاحتيال
1: ويجونا المركز. بس ما نقدر نسوي لكم شيء يا جماعة، هذا لا هو حسابنا ولا هو كذي، وإحنا ننوه ونحط يا جماعة ترى البيع عن طريق الابليكيشن الشهيد كذلك، بس تدرون الواحد على قولتهم.
2: نعم، اليوم الناس تقدر تعرف الحقيقة من الشيء المزيف. لكن خلنا نتفق على نقطة أستاذ بدر بأن هذه الجهود الشبابية وهذه الجهود الإدارية والجهود المالية المبذولة والجمهور اللي قاعد يحضر كلنا نعمل على قدم وساق لسبب، خلينا نكون واقعيين، السبب هذا المركز الذي يحمل هذا الاسم الكبير في قلوبنا رحمة الله عليه أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. هذا الاسم بحد ذاته يعطينا يعني، وإحنا إن شاء الله قد الحمل أبنائهم وعيالهم وبناتهم أن نبرز بأجمل صورة. عساكم على القوة
1: إن شاء الله. إذاكم الله خير. وبس قبل الله أنا أختم هم أحب أقول لك على موضوع إن النتيجة صار بسرعة اليوم عندنا. إحنا في بعض المنتجين يجونا شباب صغار أول مرة بينتجون، فلما يجيك أول شيء متى تعطون موافقة، متى الحفلة، متى كذي، متى متى، يعني يعني اليوم اليوم والله اليوم بالاجتماع مع واحد المنتجين أقول له قلت له ترى صلى النبي العجل من الشيطان يبقى انطر لحظة خل شوف في لجنة توافق على الحفلة. احنا لان الحفلات عندنا يتم اختيارها عن طريق لجنة، مو اي واحد المنتجين يقول عم بسوي الحفلة، لا في لجنة تشوف من جميع المقاييس وشون على الارباح وشون ما شاء الله عليهم
2: كل شيء بسرعة
1: يعني كل شيء صار بسرعة والله.
2: جواكم الله
1: كل اللي جواكم الله ومشكورين وسامحونا على الإطالة.
0: حياك الله وكل الشكر لك الأستاذ بدر زواوي مسؤول العلاقات العامة في مركز جابر الأحمد الثقافي، شكرا جزيلا لك.
1: غالي غالي لو يبعد مهما مهما يطول الصبر

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله. لكن قبل لا نختم بابتسامتك مشعل، متعود على ابتسامتك مشعل القحطاني. ايوه ابتسامتك. نشوفكم على خير ان شاء الله، في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 11 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز ويتوعد بالرد. الولايات المتحدة تؤكد منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا تستبعد التوصل إلى تفاهم قريب مع طهران. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام آباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. مقتل عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، فيما يتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية لاستمرار الحرب بدلا من الدفع نحو محادثات السلام. والرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

هنا أثر، حيث نقف كل مرة أمام فكرة تبدو عابرة، فإذا هي أعمق من ظاهرها وأبعد من حدودها وأشد اتصالاً بحياة الإنسان مما نظن. حلقتنا اليوم تقف عند سؤال يمس ملامح العصر ويدخل إلى بيوتنا وشوارعنا ومكاتبنا وأجهزتنا وحتى إلى صمتنا. ما أثر المدن الحديثة في العلاقات الإنسانية؟ لقد صنع الإنسان المدينة لكي يأمن ويسكن ويتبادل المنافع ويبني مع غيره معنى مشترك للحياة، غير أن المدينة الحديثة لم تعد مجرد بيوت متجاورة ولا أسواق عامرة ولا طرق تجمع الخطى، بل صارت عالماً متشابكاً من السرعة والضوضاء والعمل والزحام والعزلة المقنعة بالوصل الدائم. في المدينة الحديثة نرى الآلاف وقد لا نعرف واحداً، نسكن قرب الجيران وقد لا نعرف أسماءهم، نتصل بالعالم كله بضغطة زر وقد نفقد القدرة على جلسة مع أقرب الناس إلينا، وهنا تظهر المفارقة الكبرى. مدينة تقرب المسافات وقد تبعد القلوب، تفتح الأبواب وقد تغلق الأرواح، تكثر اللقاءات وقد تفتقر المعنى. ليست القضية أن ندين المدينة الحديثة، فهي مظهر من مظاهر تقدم الإنسان وشاهد على قدرته في البناء والتنظيم والابتكار، ولكن القضية أن نسأل: هل ظل الإنسان في قلب المدينة أم صار عابراً بين جدرانها؟ هل جعلتنا المدينة أكثر تعاوناً أم أكثر انفصالاً؟ وهل يستطيع الإنسان أن يستعيد دفء العلاقة وهو يعيش في زمن السرعة والإسمنت والشاشات؟ في هذه الحلقة نحاول أن نقرأ أثر المدن الحديثة على العلاقات الإنسانية، لا بوصفه موضوعاً عمرانياً فحسب، بل بوصفه قصة الإنسان، حيث يبحث عن القرب وسط الاتساع، وعن الأنس وسط الزحام، وعن المعنى وسط عالم لا يتوقف عن الحركة.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: أثر المدينة الحديثة في صياغة العلاقة الإنسانية. حين نتأمل المدينة الحديثة لا يكفي أن ننظر إلى أبراجها الشاهقة وطرقها المتداخلة وأسواقها المضيئة ومرافقها المتطورة، فخلف هذه الصورة البراقة تكمن حكاية الأعمق، حكاية الإنسان وهو يعيد تعريف قربه من الآخرين. فالمدينة ليست مكاناً نسكنه فقط، بل هي نظام يسكننا وإيقاع يتسلل إلى عاداتنا وطريقة في النظر إلى الزمن والناس والعمل والأسرة والجوار والصداقة. كان الإنسان في المجتمعات الأقل اتساعاً يعرف وجه من يصافح ويحفظ حكاية من يجاوره ويتبادل مع الناس معرفة لا تقف عند حدود المصلحة. كانت العلاقة تنشأ من المجاورة وتكبر بالتكرار وتتقوى بالحاجة المتبادلة وتتحول مع الأيام إلى ذاكرة جماعية تحفظ لكل إنسان مكانه وصورته وأثره. أما في المدينة الحديثة فقد تغير شكل اللقاء، صار اللقاء أسرع والعلاقة أكثر احتمالاً للانقطاع، والمعرفة أقرب إلى السطح من العمق، والحضور أقرب إلى العبور من الإقامة. وما يزيد هذه القضية دقة أن المدينة الحديثة لا تصنع العزلة بصورة واحدة واضحة، بل تنتجها أحياناً وسط أشكال كثيرة من الاتصال. فالإنسان اليوم قد يمتلك مئات الأرقام في هاتفه وعشرات المعارف في عمله وحضوراً دائماً في العالم الرقمي، ولكنه عند الحاجة إلى إصغاء صادق أو جلسة لا تحكمها السرعة قد يكتشف أن كثرة الوصل لا تعني دائماً عمق العلاقة. هنا يظهر أثر المدينة في النفس والسلوك، فالإيقاع السريع يقلل فرص التأمل، والزحام يضعف الإحساس بالفرد، وتراكم الالتزامات يجعل العلاقة الإنسانية أحياناً مؤجلة إلى وقت لا يأتي. ومع ذلك فإن المدينة لا تحمل أثراً سلبياً خالصاً، فهي أيضاً تفتح أبواباً للاختلاف وتوسع دائرة المعارف وتجمع أناساً من خلفيات متعددة وتمنح الإنسان فرصاً جديدة للعمل والتعلم والمشاركة. لكن السؤال الحاسم يبقى قائماً، هل نستطيع أن نحافظ على جوهر العلاقة الإنسانية داخل هذه المدينة المتسارعة؟ هل نستطيع أن نجعل العمران في خدمة الإنسان، لا أن نجعل الإنسان مجرد رقم في طريق مزدحم أو جار لا يعرف أو عابر لا يترك أثر؟

المدينة الحديثة وتحول مفهوم الجوار. كان الجوار في حياة الإنسان القديم معنى أوسع من مجرد السكن المتقاربة، كان علاقة يصنعها القرب وتحرسها المعرفة وتثبتها الحاجة المتبادلة. كان الجار يعرف جاره لا من باب الفضول بل من باب الألفة والأمان، يعرف مواعيد خروجه وعودته ويسأل عن غيابه ويشاركه أفراحه ويقف معه عند شدته. كانت الأزقة الضيقة والساحات الصغيرة والأبواب المتقاربة تصنع مساحة إنسانية تسمح للعلاقة أن تنمو بهدوء، كما تنمو الشجرة على مهل في أرض تعرفها وتعرف ماءها. أما في المدينة الحديثة فقد تغير معنى الجوار تغيرا كبيرا. صار الإنسان قد يسكن في برج يضم عشرات الأسر ويصعد معهم في المصعد نفسه ويمر بهم في الممرات نفسها، ثم لا يعرف منهم إلا ملامح عابرة أو تحية سريعة أو صمتا متبادلا يكاد يكون هو اللغة الوحيدة بينهم. لقد قربت المدينة الجدران، ولكنها في أحيان كثيرة باعدت القلوب، جعلت المساكن متلاصقة ولكن النفوس منفصلة، وجعلت الجوار مكانا لا علاقة وعنوانا لا ذاكرة. وهنا تبرز المفارقة المؤلمة، كلما ازدادت كثافة السكان في المدينة ازدادت أحيانا مسافة الإنسان عن أخيه الإنسان، فالزحام لا يصنع بالضرورة قربا، وكثرة الوجوه لا تعني كثرة العلاقات، والاجتماع في المكان لا يكفي ليصنع اجتماعا في الوجدان. قد يعيش الإنسان بين الآلاف ويشعر أنه وحيد، وقد يسمع أصوات المدينة كلها ثم يفتقد صوتا واحدا يسأله بصدق كيف حالك؟ ليست المدينة الحديثة مسؤولة وحدها عن ضعف الجوار، فالإنسان أيضا أعاد ترتيب أولوياته وانشغل بالعمل وتراكم المهام وملاحقة الزمن، حتى صارت العلاقة مع الجار تبدو له عبئا إضافيا لا مجال له في جدول مزدحم. ولكن خسارة الجوار ليست خسارة بسيطة، إنها خسارة واحد من أقدم أشكال الأمان الاجتماعي. فالجوار حين يضعف تضعف معه فكرة المراقبة الأخلاقية والمساندة التلقائية والشعور بأن الحي ليس مكانا نمر به بل بيت كبير ننتمي إليه. ومن هنا فإن إعادة الروح إلى الجوار في المدينة الحديثة ليست حنينا إلى الماضي فقط، بل هي حاجة إنسانية لحماية المجتمع من البرود والعزلة والجفاء.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: السرعة وضيق الزمن في العلاقات الإنسانية. للمدينة الحديثة إيقاع خاص، إيقاع لا يسمح للإنسان كثيراً أن يتوقف أو يتأمل أو يصغي إلى نفسه وإلى الآخرين. كل شيء في المدينة يجري، السيارات تجري والمواعيد تجري والأعمال تتراكم والأخبار تتدافع والرسائل لا تنقطع، والإنسان بين هذا كله يحاول أن يلحق بزمن يسبقه دائماً. وحين تصير الحياة سباقاً مستمراً، تتحول العلاقة الإنسانية من مساحة حضور إلى موعد مؤجل، ومن حديث دافئ إلى رسالة قصيرة، ومن لقاء يستحق الوقت إلى عبارة عابرة تقال على عجل. إن السرعة لا تسرق الوقت فقط، بل تسرق نوعية الحضور. فقد يجلس الإنسان مع أسرته وجسده بينهم، ولكن ذهنه معلق بالعمل أو الهاتف أو بموعد قادم أو بقلق لا يهدأ. وقد يلتقي صديقا عزيزا ثم يتحدث إليه وهو يراقب الساعة، كأن الحياة لم تعد تمنحه حق اللقاء الكامل. وهنا تضعف العلاقات، لا لأن المحبة اختفت، بل لأن الوقت الهادئ الذي تحتاجه المحبة لكي تتنفس صار نادرا جدا. ومن أخطر آثار هذه السرعة أنها تعود الإنسان على الاختصار في كل شيء، يختصر الحديث ويختصر السؤال.

ويختصر الاعتذار ويختصر حتى الفرح والحزن. والعلاقة الإنسانية لا تنمو بالاختصار وحده، إنها تحتاج إلى تفاصيل وإلى إصغاء وإلى تأني وإلى تكرار لطيف يثبت للآخر أنه مرئي ومسموع ومهم. فالكلمة التي تقال على مهل قد تفعل في النفس ما لا تفعله عشرات الرسائل السريعة، والجلسة الهادئة قد تصلح ما أفسدته أيام طويلة من البعد والانشغال. ومع ذلك فإن السرعة ليست قدراً لا يقاوم. يستطيع الإنسان أن يخلق داخل المدينة مساحات صغيرة من البطء الجميل، وقتاً لأسرته لا يقطعه الهاتف، وزيارة لقريب لا تؤجل بغير ضرورة، ومكالمة لصديق لا تبدأ بالمصلحة ولا تنتهي بها، ومشي في الحي يستعيد به شعور المكان والناس. فالمشكلة ليست في أن تكون الحياة سريعة، بل في أن نسمح لهذه السرعة أن تدير قلوبنا. وحين يستعيد الإنسان سلطته على زمنه، يستعيد جزءاً كبيراً من قدرته على المحبة والوفاء والسؤال والحضور الصادق.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: التقنية بين توسيع الوصل وإضعاف الحضور. لم تعد المدينة الحديثة مبنية من حجر وإسمنت وزجاج فقط، بل صارت مبنية أيضاً من شبكات غير مرئية تربط الناس بعضهم ببعض، وتجعل الخبر يصل في لحظة، والصورة تنتقل في ثانية، والصوت يعبر المسافات كأن الأرض كلها غرفة واحدة. هذه التقنية منحت الإنسان قدرة هائلة على التواصل، فالغائب صار قريباً والمسافر صار حاضراً، والعلاقة التي كانت تهددها المسافات صارت قادرة على البقاء بفضل رسالة أو مكالمة مرئية أو صورة تعيد شيئاً من دفء اللقاء. ولكن التقنية كما تفتح أبواب الوصل قد تفتح أيضاً أبواباً خفية للانفصال، فالإنسان قد ينشغل بمن هم بعيدون عنه ويغفل عمن يجلسون إلى جواره، قد يحسن صناعة صورته في العالم الرقمي ويهمل صناعة حضوره في بيته، قد كلمات طويلة ويبخل على أهله بسؤال قصير. وهنا لا تكون التقنية عيباً في ذاتها، بل يكون الخلل في طريقة استخدامها وفي تحولها من وسيلة تخدم العلاقة إلى عالم بديل ينافس العلاقة ويسرق منها حضورها. إن الحضور الإنساني لا يقوم على الوصل التقني وحده، فثمة فرق بين أن تكون متصلاً وأن تكون حاضراً. الاتصال قد يكون رسالة ترسل في ثانية، أما الحضور فهو إصغاء وانتباه وتفاعل وقدرة على أن تمنح الآخر شعوراً بأنه ليس واحداً من بين مئات الإشعارات، بل إنسان له مكان خاص في قلبك ووقتك. وحين تصبح العلاقة معلقة على الشاشة دائماً تفقد بعض ملامحها الإنسانية، نظرة العين، نبرة الصوت، وسكون الجلسة، وتلك التفاصيل الصغيرة التي لا تنقلها الكلمات المكتوبة بسهولة. ومع ذلك لا يصح أن نجعل التقنية عدواً للعلاقات، فقد تكون جسراً جميلاً إذا أحسننا استخدامها، وقد تقرب بين الأحبة وتحفظ صلات الرحم وتعين على المواساة وتجعل المدينة أكثر قدرة على التعاون والتواصل. إن الأمر يحتاج إلى وعي أخلاقي يعيد وضع التقنية في مكانها الصحيح، أن تكون خادمة للإنسان لا سيدة عليه، وأن تكون ممراً إلى اللقاء لا بديلاً عنه، وأن تكون وسيلة لتعميق المحبة لا مساحة تخفي الفراغ والعزلة والانقطاع.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: المدينة وتغير ملامح الأسرة. تبدأ العلاقات الإنسانية من البيت، فالبيت هو المدرسة الأولى للمحبة والصبر والحوار والتسامح والعطاء. وكلما كان البيت دافئاً قادراً على صناعة الألفة، كان الإنسان أقدر على بناء علاقات سوية. ولكن المدينة الحديثة أعادت تشكيل البيت والأسرة بصورة عميقة، فلم يعد البيت دائماً مكان الاجتماع الطويل، ولم تعد المائدة تجمع أفراد الأسرة كما كانت تفعل في أزمنة سابقة، ولم يعد الوقت المشترك متاحاً بسهولة بين أعمال متداخلة ومدارس وطرق مزدحمة وأجهزة تجذب كل فرد إلى عالمه الخاص. في المدينة الحديثة قد تجتمع الأسرة تحت سقف واحد، ولكن كل فرد منها يعيش في دائرة منفصلة، هذا مع عمله، وذاك مع دراسته، وثالث مع شاشته، ورابع مع قلقه. وحين يضعف الحوار داخل البيت تبدأ العلاقة الأسرية في فقد بعض دفئها، لا لأن المحبة غائبة، بل لأنها لا تجد مساحتها الكافية للتعبير. فالمحبة التي لا تقال ولا تترجم في حضور واهتمام قد تبقى في القلب، ولكنها لا تصل إلى من يحتاجها. والأسرة في المدينة الحديثة تواجه تحدياً مركباً، فهي تريد أن تواكب متطلبات العصر، وفي الوقت نفسه تريد أن تحافظ على قيمها ودفئها وتماسكها. تريد أن تعلم أبنائها النجاح والتنافس والاعتماد على النفس، ولكنها تحتاج أيضاً إلى أن تعلمهم الرحمة والوفاء واللطف وفن الإصغاء وقيمة الجلوس مع الأهل من غير ملل ولا هروب. هذه القيم لا تنقل بالمواعظ وحدها، بل تنقل بالممارسة اليومية وبالنماذج الحية، وبأن يرى الطفل أن البيت ليس فندقاً للنوم والطعام، بل وطن صغير تجتمع فيه الأرواح قبل الأجساد. وليس الحل في الهروب من المدينة ولا في رفض الحياة الحديثة، بل في إعادة ترتيب الأولويات داخل الأسرة. فساعة واحدة من الحوار الصادق قد تحمي البيت من برود طويل، ووجبة مشتركة قد تعيد إلى الأبناء شعورهم بالانتماء، وقراراً بإبعاد الهواتف في وقت محدد قد يفتح باباً لحديث كان مغلقاً. إن المدينة قد تضغط على الأسرة، ولكنها لا تستطيع أن تهزمها إذا وعت الأسرة أن قوتها لا تكمن في الجدران، بل في الحضور والرحمة والقدرة على أن يجد كل فرد فيها من يسمعه ويفهمه.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: العمل في المدينة وأثره في العلاقات. يحظر العمل في المدينة الحديثة لا بوصفه وسيلة للرزق فقط، بل بوصفه نظاماً كاملاً يعيد تنظيم اليوم ويوزع الطاقة ويحدد مساحات اللقاء والبعد، ويرسم في كثير من الأحيان شكل العلاقة بين الإنسان وأسرته وأصدقائه وجيرانه. فالمدينة الحديثة تدفع الإنسان إلى العمل الطويل والمنافسة المستمرة والسعي المتواصل إلى التطور والإنجاز، حتى يكاد الوقت الشخصي يتحول إلى بقية صغيرة من اليوم لا تكفي لحديث عائلي مسترسل، ولا لزيارة قريب، ولا لجلسة صديق، ولا حتى لسكون داخلي يعيد إلى الإنسان توازنه. في هذا السياق تصبح العلاقات الإنسانية مهددة بأن تتحول إلى هوامش بعد أن كانت في قلب الحياة. فالأب الذي يعود مرهقاً قد لا يجد طاقة للإصغاء، والأم التي تلاحق مسؤولياتها قد لا تجد وقتاً للحوار الهادئ، والأبناء الذين ينشؤون في بيت متعب قد يتعلمون أن الانشغال هو اللغة الأكثر شيوعاً بين الكبار. وهنا لا يكون العمل مجرد جهد خارج البيت، بل قوة تدخل إلى البيت وتضغط على أفراده وتسرق منهم بعض القدرة على التواصل والصبر واللطف. ولا يقف أثر العمل عند الأسرة فقط، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات داخل بيئة العمل ذاتها. فالمكاتب والمؤسسات والشركات والمرافق العامة صارت مساحات يقضي فيها الإنسان جزءاً كبيراً من عمره، وقد تكون هذه المساحات مدارس للتعاون والاحترام والتكامل، وقد تتحول إذا غلبت عليها القسوة والمنافسة المرضية إلى مواقع للضغط والتوتر والانفصال. فحين ينظر إلى الإنسان داخل العمل بوصفه رقماً في الإنجاز أو أداة في الإنتاج، تضعف العلاقة الإنسانية ويضيق مجال الرحمة والتقدير. ولكن العمل في المدينة الحديثة قد يكون أيضاً فرصة عظيمة لبناء علاقات ناجحة إذا حضرت فيها قيم الإنصاف والاحترام والتعاون وتقدير الجهد الإنساني. فزميل العمل قد يصبح صديقاً، والفريق قد يصبح أسرة مهنية، والمؤسسة قد تصبح مكاناً يتعلم فيه الإنسان كيف ينجز مع غيره لا على حساب غيره. إن القضية ليست في العمل نفسه، بل في أن نعيد وضعه في مكانه الصحيح، أن يكون وسيلة لكرامة الإنسان لا سبباً لاستنزافه، وأن يمنحه القدرة على العطاء لا أن يسلبه القدرة على المحبة، وأن يبقى جزءاً من الحياة لا أن يبتلع الحياة كلها.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الفوارق الاجتماعية ومسافة الطبقات في المدينة. تكشف المدينة الحديثة عن وجوه متعددة للحياة، ففي شارع واحد قد نرى الفخامة والبساطة، وفي حي واحد قد تجتمع ملامح الرفاه وملامح التعب، وفي مسافة قصيرة قد تقف أبراج لامعة إلى جوار بيوت متواضعة أو عمال يسعون في صمت لتستمر حركة المدينة. هذه الصور لا تتعلق بالعمران وحده، بل تتعلق بطبيعة العلاقات الإنسانية. فالفوارق الاجتماعية إذا اتسعت صنعت مسافات نفسية بين الناس، وجعلت بعضهم ينظر إلى بعض من خلف حواجز غير مرئية، وحواجز من الدخل والمكانة والمهنة والمظهر ونمط الحياة. في المدينة الحديثة قد يعتاد الإنسان أن يصنف الآخرين قبل أن يعرفهم، وأن يحكم عليهم من ثيابهم أو مساكنهم أو أعمالهم أو طريقة كلامهم. وحين تتسلل هذه النظرة إلى العلاقات الإنسانية يضعف معنى الإنسان ويتقدم معنى المكانة، فلا يعود السؤال من هذا الإنسان، بل ماذا يملك وأين يسكن وما وظيفته وكم يبدو ناجحا في صورة المدينة المعاصرة. هذه الأسئلة إذا سادت لا تبني علاقات أبدا، بل تبني مسافات ولا تفتح القلوب، بل تغلقها داخل معايير قاسية وباردة. إن خطورة الفوارق الاجتماعية لا تكمن في وجودها وحده، فالمجتمعات كلها تعرف تفاوتا في القدرات والأعمال والموارد، ولكن الخطورة تكمن في أن تتحول هذه الفوارق إلى جدران أخلاقية تحرم الإنسان من أن يرى أخاه الإنسان. فالعامل والموظف والطبيب والمعلم والتاجر والسائق والطالب كلهم يصنعون معا نسيج المدينة، ولا تستقيم الحياة إذا حضر بعضهم في الصورة وغاب بعضهم عن التقدير. لذلك فإن المدينة الإنسانية الحقة هي التي تدرك أن القيمة لا تقاس بالمظهر، وأن الكرامة لا تشترى بالمال، وأن العلاقة بين الناس يجب أن تسبقها نظرة الاحترام. حين يتعلم الإنسان أن يسلم على من يخدمه، وأن يشكر من يتعب نفسه لراحته، وأن يرى في كل مهنة جهدا وفي كل إنسان قصة، تبدأ المدينة في استعادة روحها. فالعلاقات الإنسانية لا تزدهر في ظل الاستعلاء ولا تنمو في مناخ الإزدراء، بل تحتاج إلى عدالة في النظر ولطف في التعامل وإيمان عميق بأن المدينة لا تبنى بالحجر وحده، بل تبنى بالاحترام المتبادل بين من يسكنونها ويخدمونها ويحلمون فيها.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الفضاءات العامة ودورها في صناعة الألفة. لا تكتمل المدينة الحديثة بالأبنية والطرق والمرافق فقط، بل تكتمل بالفضاءات التي تسمح للناس أن يلتقوا من غير ضغط، وأن يتجاوروا من غير مصلحة مباشرة، وأن يشعروا أنهم جزء من حياة عامة تتسع للجميع. فالحديقة والساحة والممشى والمكتبة والمركز الثقافي والمقهى الهادئ، كلها ليست أماكن للراحة فحسب، بل هي مساحات تصنع الألفة وتخفف قسوة العزلة، وتعيد إلى الوجوه فرصة أن تتعارف وتألف وتتبادل التحية والنظرة والكلمة. حين تفتقر المدينة إلى هذه الفضاءات، يصبح حضور الإنسان فيها محصوراً بين البيت والعمل والطريق، وتتحول الحياة إلى انتقال متكرر لا يترك في النفس أثراً كافياً من الجمال والسكينة. أما حين تملك المدينة فضاءات عامة حية، فإنها تمنح سكانها مجالاً لكي يرى بعضهم بعضاً خارج إطار العمل والمصلحة والضرورة. في الحديقة يلتقي الطفل بطفل لا يعرفه، وتبدأ لغة اللعب قبل الأسماء. وفي الممشى يمر الكبير والصغير، ويتشارك الناس إيقاعاً واحداً من الحركة والهواء. وفي المجال الثقافي يجد الإنسان فرصة لأن يلتقي من يشاركهم الاهتمام، لا من تفرضه عليهم الظروف فقط. الفضاء العام لا يصنع العلاقة آلياً، ولكنه يمنحها شرطها الأول، فرصة اللقاء. فالعلاقات لا تنشأ من الفراغ، والألفة لا تولد في مكان مغلق على أفراده، بل تحتاج إلى مساحات يتجاور فيها الناس بأمان، ويشعرون أن المدينة لا تدفعهم دائماً إلى السرعة والاستهلاك، بل تدعوهم أحياناً إلى الجلوس والمشاهدة والحوار والاستمتاع بحضور الآخرين. ومن هنا تصير هذه الحديقة أكثر من مساحة خضراء، ويصير الرصيف أكثر من طريق للمرور، وتصير الساحة أكثر من فراغ بين المباني. إنها تصير أماكن لصناعة الذاكرة الاجتماعية. والمدينة التي تهمل فضاءاتها العامة قد تدفع سكانها إلى الانعزال أو إلى الانحصار في مراكز الاستهلاك، حيث لا يقاس الحضور بقيمة الإنسان بل بقدرته على الشراء. أما المدينة التي تجعل فضاءاتها متاحة آمنة جميلة وقابلة للاستخدام، فهي ترسل رسالة ضمنية إلى سكانها: أنتم لستم عابرين فقط، بل شركاء في هذا المكان. وحين يشعر الإنسان بالشراكة يزداد حرصه ويتعمق انتماؤه، وتصبح العلاقة بينه وبين الآخرين أقل بروداً وأكثر قابلية للثقة والاحترام.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: المدينة وثقافة الاستهلاك وأثرها في القلوب. تحمل المدينة الحديثة في وجهها الظاهر بريقاً لا ينكر، أضواء ومراكز تجارية وإعلانات وواجهات زجاجية وسلع تغري العين وصور تلاحق الإنسان في كل مكان، كأن الحياة لا تكتمل إلا بالمزيد من الامتلاك والمزيد من الظهور. ومع هذا البريق تتسلل ثقافة الاستهلاك إلى العلاقات الإنسانية فتعيد تشكيلها بطرق خفية، إذ يصبح الإنسان أكثر انشغالاً بما يملكه ويظهر منه، وتصير الصورة أقوى من الجوهر، والمظهر أعلى صوتاً من الخلق، والمقارنة أسرع حضوراً من الرضا. وحين تدخل ثقافة الاستهلاك إلى العلاقات تتعرض المحبة للاختبار، فقد يقاس الناس بمظاهرهم، وتقاس المناسبات بكثرة ما ينفق فيها، ويقاس النجاح بما يراه الآخرون لا بما يستقر في الضمير من طمأنينة ومعنى. وهنا تتحول العلاقات من مساحات للتراحم والصدق إلى مساحات للمقارنة والمباهة. يخاف الإنسان أن يبدو أقل من غيره، ويتعب في صناعة صورة ترضي العين، ربما على حساب قلب يريد الراحة والبساطة والصدق. وأثر الاستهلاك لا يقف عند المظاهر، بل يمتد إلى توقعات الناس من بعضهم. فالعلاقة التي كانت تكفيها كلمة طيبة وزيارة صادقة قد تثقلها اليوم متطلبات مادية لا تنتهي، والمناسبات التي كانت تجمع القلوب قد تتحول إلى عبء يرهق أصحابها، والصداقة التي كانت تبنى على المؤازرة قد تتأثر بالمقارنة بين المراتب والمظاهر وأساليب الحياة. ومتى دخلت المقارنة الجافة إلى العلاقة نقصت بركتها وضاقت رحمتها وتحولت من مكان للأمان إلى مكان للقلق. ولكن الإنسان يستطيع أن يحمي قلبه من هذا الانجراف إذا تذكر أن قيمة العلاقة لا تقاس بالفخامة، وأن أجمل اللقاءات قد تكون في أبسطها، وأن أعمق الهدايا قد تكون كلمة تقال في وقتها، أو وقوفاً صادقاً عند الشدة، أو وقتاً يمنح من غير من. فالمدينة قد تغرينا بالبريق، ولكن الروح لا تشبع بالبريق وحده. الروح تحتاج إلى صدق وسكينة ومحبة لا تباع ولا تشترى. والعلاقة الإنسانية التي تبقى هي التي تتجاوز المظاهر إلى الجوهر، وترى الإنسان قبل ما يملك، وتحبه لما في قلبه لا لما في يديه.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الاغتراب النفسي في قلب المدينة. قد يعيش الإنسان في مدينة يعرف طرقها ويحفظ أسماء شوارعها، ويمر كل يوم بمبانيها وأسواقها ومحطاتها، ثم يشعر في داخله أنه غريب عنها. هذه الغربة ليست غربة المكان فقط، بل غربة المعنى، أن يكون الإنسان حاضراً في الجسد وغائباً في الشعور، أن يملك عنواناً واضحاً ولكنه لا يملك إحساساً عميقاً بالانتماء، أن يشارك الآخرين المكان نفسه ولكنه لا يشعر أن بينه وبينهم رباطاً يطمئنه ويثبته. وهذا هو الاغتراب النفسي الذي تنتجه المدينة الحديثة أحياناً حين تكبر في الحجم وتصغر في الحميمية. إن الإنسان لا يحتاج إلى المكان لكي ينام ويعمل فقط، بل يحتاج إليه لكي يشعر أن له جذوراً، والجذور لا تصنعها الجدران وحدها، بل تصنعها الذكريات والعلاقات والأصوات المألوفة والأماكن التي تحمل للقلب قصة. في المدينة الحديثة قد ينتقل الإنسان كثيراً ويغير بيته وعمله وحيه ودائرة معارفه، فتضعف قدرته على بناء ذاكرة مستقرة، وحين تضعف الذاكرة المكانية يضعف معها أحياناً إحساسه بأنه ينتمي إلى جماعة وتاريخ ومكان. والاغتراب النفسي لا يظهر دائماً في صورة حزن واضح، بل قد يختفي خلف النجاح والانشغال وكثرة الخروج وامتلاء اليوم بالمهام. قد يبدو الإنسان مندمجاً في الحياة وهو في داخله يسأل: أين مكاني الحقيقي؟ من يعرفني كما أنا؟ ما الذي يربطني بهذه المدينة غير الضرورة والعمل والعادة؟ هذه الأسئلة إذا بقيت بلا جواب تضعف العلاقة بين الإنسان ومحيطه وتجعله أقل حرصاً على المشاركة وأسرع إلى الانسحاب وأشد حاجة إلى من يعيد إليه شعوره بالمعنى. ولكي تواجه المدينة هذا الاغتراب لا يكفي أن تكثر من مبانيها وخدماتها، بل ينبغي أن تكثر من فرص الانتماء. يحتاج الإنسان إلى أن يجد في حيه ملامح تدل على نفسه، وفي مجتمعه أصواتا تعرفه، وفي علاقاته من يحفظ له مكانا، كما يحتاج هو أن لا

0: ينتظر من المدينة أن تمنحه المعنى جاهزاً، بل أن تشارك في صناعته بالسؤال والعطاء والحضور وخدمة الآخرين وربط نفسه بمكان وأناس وقيم. فحين يصير الإنسان فاعلاً لا عابراً ومشاركاً لا متفرجاً، تخف غربته وتستعيد المدينة صوتها الإنساني، وتتحول من مجرد مكان كبير إلى بيت واسع للذاكرة والعلاقات والأثر.
1: أثر.
2: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر الأثر ليس شيئا نراه، بل ما يغير فينا شيئا دون أن نشعر.
1: المدينة الحديثة والدفء الإنساني. ليست المدينة الحديثة قدراً بارداً لا يمكن تغييره، ولا هي مكان صلب يفرض على الإنسان أن يفقد روحه وعلاقاته وحميميته. فالمدينة مهما اتسعت وارتفعت وتعقدت تبقى صنيعة الإنسان، وما صنعه الإنسان يستطيع أن يعيد توجيهه إذا امتلك الوعي والإرادة والشعور بالمسؤولية. ومن هنا تظهر أهمية هذا السؤال: كيف يمكن أن نسكن المدينة من غير أن نفقد قدرتنا على الأنس؟ كيف نجعل الشارع مكاناً للعبور وللذاكرة معاً؟ وكيف نجعل البيت أكثر من جدران، والعمل أكثر من وظيفة، والجوار أكثر من عنوان متجاور؟ إن استعادة الدفء الإنساني تبدأ من تغيير صغير في طريقة النظر. فحين يرى الإنسان الآخرين لا بوصفهم وجوهاً عابرة، بل بوصفهم قصصاً كاملة تتغير لغة التعامل، وحين يدرك أن كل من يمر به يحمل تعباً وأملاً وخوفاً ورغبة في التقدير، يصبح أكثر رقة في كلامه وألطف في حكمه، وأقدر على أن يفتح للعلاقة باباً صغيراً من الاحترام. وقد يبدأ هذا كله من تحية صادقة، أو سؤال عن جار، أو شكر لعامل، أو إصغاء لقريب طال صمته، أو وقت نقتطعه من زحام اليوم لمن نحب. ولا تتوقف استعادة الدفء عند سلوك الفرد، بل تحتاج أيضاً إلى ثقافة عامة تعيد للعلاقة مكانتها. فالمدارس والإعلام والمؤسسات والمراكز الثقافية والمساجد والأندية كلها تستطيع أن تسهم في صناعة مدينة أكثر إنسانية، حين يتعلم الناس قيمة الحوار وأدب الاختلاف وفضيلة المبادرة ومعنى المشاركة، وأهمية أن يشعر كل فرد أنه ليس معزولاً ولا منسياً. فالمدينة لا تصلح بالتخطيط العمراني وحده، بل تصلح أيضاً بالتخطيط الأخلاقي والثقافي الذي يجعل الإنسان محورها والهدف والغاية. إن أجمل ما يمكن أن نستعيده في المدينة الحديثة هو ذلك الشعور البسيط بأننا نعيش معاً، لا بجوار بعضنا فقط. نعيش معاً حين نحترم الطريق ونحفظ المرافق، ونراعي الضعيف ونفسح للكبير، ونسأل عن الغائب، ونحمل هم المكان كما نحمل هم البيت. وحين يتحول هذا الشعور إلى عادة اجتماعية، تبدأ المدينة في التغير من الداخل، فلا تكون مجرد شوارع منظمة ولا أبراج عالية ولا أسواق مضيئة، بل تصير مكاناً تسكنه الروح وتحضر فيه الرحمة، ويجد فيه الإنسان نفسه موصولاً بالناس والمكان والمعنى.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: نحو مدينة أكثر إنسانية. حين نتحدث عن مدينة أكثر إنسانية، فإننا لا نتحدث عن حلم شعري منفصل عن الواقع، بل عن حاجة عميقة تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة. فالمدينة التي تنجح في بنائها المادي وتفشل في حماية العلاقات الإنسانية تظل مدينة ناقصة مهما بلغت من التنظيم والجمال والتقنية، والمدينة التي تقرب المسافات بالجسور والطرق ثم لا تقرب القلوب بالثقة والألفة والعدالة تنتج حياة مرهقة يتحرك فيها الإنسان كثيراً، ولكنه لا يشعر دائماً أنه يتقدم نحو معنى أعمق. المدينة الإنسانية هي التي تفكر في الإنسان قبل المبنى، وفي العلاقة قبل المظهر، وفي الراحة النفسية قبل السرعة المجردة. هي التي تسأل: هل يستطيع الطفل أن يلعب بأمان؟ هل يستطيع الكبير أن يمشي بكرامة؟ هل يجد الشاب مكاناً يعبر فيه عن طاقته؟ هل تجد الأسرة فضاءً يجمعها؟ هل يستطيع الجار أن يعرف جاره؟ هل تساعد الشوارع والساحات والمرافق على اللقاء؟ أم تدفع الناس إلى العبور السريع والانفصال الصامت؟ هذه الأسئلة ليست تفاصيل ثانوية، بل هي قلب المدينة وضميرها. ولكي تكون المدينة أكثر إنسانية، فإنها تحتاج إلى رؤية تجمع بين العمران والقيم. فالتخطيط لا ينبغي أن ينظر إلى الناس كأعداد تتحرك في الطرق، بل كأرواح تحتاج إلى الأمان والجمال والألفة وفرص التعارف. والخدمات لا ينبغي أن تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على صون الكرامة. والمؤسسات لا ينبغي أن تعمل لتسيير الحياة فقط، بل لتحسينها وجعلها أقل قسوة وأكثر عدلاً وأقرب إلى روح الإنسان. وما يصدق على المؤسسات يصدق على الأفراد أيضاً. فلا مدينة إنسانية من غير إنسان يؤمن بمسؤوليته تجاه الآخرين. قد يبدأ الأمر من ترك الأذى، ثم يرتقي إلى صناعة الخير من عدم إزعاج الجار إلى السؤال عنه، من استخدام المرفق العام إلى المحافظة عليه، من مجرد العيش في المدينة إلى المشاركة في تحسينها. وحين يشعر كل إنسان أن له دوراً صغر أو كبر، تتحول المدينة إلى مشروع مشترك لا إلى مكان نستهلكه ونمضي. وهنا تبدأ العلاقات الإنسانية في استعادة قوتها، لأنها تنمو في أرض تحترم الإنسان وتذكره بأنه ليس وحده، وأن أثره في المكان لا يقل أهمية عن أثر المكان فيه.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: آثر الإنسان في المدينة وآثر المدينة فيه. في نهاية هذه الرحلة مع المدينة الحديثة والعلاقات الإنسانية، نصل إلى حقيقة بسيطة في لفظها، عميقة في معناها. المدينة لا تصنع الإنسان وحدها، والإنسان لا يصنع المدينة وحده، بل بينهما تأثير متبادل، يأخذ كل واحد من الآخر ويرد إليه شيئاً من روحه. فالمدينة التي تحاصر الإنسان بالسرعة والعزلة والمقارنة قد تجعله أقل صبراً وأضعف حضوراً وأكثر قلقاً، والمدينة التي تفتح له مساحات اللقاء والأمان والجمال قد تجعله أكثر قدرة على الثقة والمشاركة والعطاء. ولكن الإنسان في الوقت نفسه يستطيع أن يغمر المدينة بأثره، فالكلمة الطيبة أثر، والجار الذي يسأل عن جاره أثر، والأسرة التي تحافظ على حوارها أثر، والصديق الذي لا تأكله المسافات أثر، والموظف الذي يعامل الناس باحترام أثر، والمواطن الذي يحفظ مكانه ويصون أثره. ليس الأثر دائماً مشروعاً ضخماً أو إنجازاً ظاهراً، قد يكون الأثر لطفاً صغيراً يغير يوم إنسان، أو حضوراً صادقاً يمنع قلباً من الإنكسار، أو مبادرة تجعل الحي أقرب إلى البيت الكبير. ومن هنا فإن أثر المدينة الحديثة على العلاقات الإنسانية ليس حكماً واحداً نطلقه ثم نمضي، فهي قد تباعد وقد تقرب، قد تشتت وقد تجمع، قد تضعف الروابط وقد تخلق روابط جديدة. والفرق بين هذا وذاك يكمن في الوعي والثقافة والتخطيط، وقبل ذلك كله في قلب الإنسان. فالمدينة تكشف ما فينا بقدر ما تشكلنا، إذا دخلناها بقلب مغلق زادتنا انغلاقا، وإذا عشناها بروح مبادرة فتحت لنا أبوابا للعلاقة والمعرفة والاحترام. وربما كان الدرس الأهم أن الإنسان لا يحتاج إلى أن ينتظر مدينة مثالية لكي يكون أكثر إنسانية، يستطيع أن يبدأ من نفسه، من بيته، من جاره، من عمله ومن شارعه، من طريقة نظره إلى من يختلف عنه. حين يفعل ذلك لا يتغير هو وحده، بل يتغير المكان من حوله ولو بقدر صغير. فالمدينة الحديثة على كل ما فيها من ضجيج وسرعة وتعقيد تبقى قابلة لأن تستعيد روحها إذا سكنها إنسان لا يكتفي بالعبور، بل يترك أثراً من رحمة ووعي ومحبة وعلاقة تعيد إلى الحجر نبضة، وإلى الزحام أنسة، وإلى الحياة معناها. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج أثر، بعد أن تأملنا معاً أثر المدينة الحديثة على العلاقات الإنسانية، ذلك الأثر الذي لا يظهر دائماً في الحجر والشارع والجسر والبرج، بل يظهر في القلب وفي طريقة السؤال وفي دفء اللقاء وفي قدرة الإنسان على أن يرى الإنسان وسط الزحام. كان هذا هو أثر المدينة الحديثة على العلاقات الإنسانية، أثر يدعونا لا إلى الخوف من المدينة، بل إلى إعادة إنسانيتنا إليها حتى لا نعيش فيها عابرين، بل ساكنين بالوعي والرحمة والمحبة.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز ويتوعد بالرد. الولايات المتحدة تؤكد منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا تستبعد التوصل إلى تفاهم قريب مع طهران. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام أباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة سور جنوب لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. مقتل عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، فيما يتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية لاستمرار الحرب بدلا من الدفع نحو محادثات السلام. والرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح أمس بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر يوم أمس من معالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. مجددا معاليه إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الجوية الكويتية واستهدافها مؤخرا للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية كما أصيب فيه آخرون، معتبرا معاليه هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وترويعا للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكدا على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجيا سموه رعاه الله له الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
كما عبر سموه حفظه الله خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لمعالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة على وقوف جمهورية الهند إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها، متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية ولشعب جمهورية الهند الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. إلى المنامة، وفيها أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي انعقاد اجتماع المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون بالبحرين اليوم برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج. الأمين العام قال في تصريح له لدى وصوله إلى المنامة للمشاركة في الاجتماعات الوزارية المرتقبة، قال إنه سيتم عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آنند. كما أضاف البديوي أيضا أن مباحثات المجلس الوزاري لمجلس التعاون ستركز على العديد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عن القمة 46 بالمنامة في شهر ديسمبر من العام 2025. ونتحول إلى الجديد في التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية إيران عن إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، متوعدا بالرد على الهجوم. ترامب قال إن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية نجيا ولم يصبا بأذى بعدما تمكنت البحرية الأمريكية من إنقاذهما، كما أكد أن الولايات المتحدة سترد حتما على ما وصفه بالاعتداء من دون أن يحدد طبيعة الرد أو توقيته. في سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران بات غير واضح عقب حادثة إسقاط المروحية، مشيرة إلى أن قنوات التواصل التي أسهمت في خفض التصعيد خلال الأيام الماضية تواجه اختبارا جديدا في ظل ترقب لما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستستمر أم أن التوتر المتصاعد سيدفع الطرفين بعيدا عن مسار التفاهم. إلى واشنطن، وفيها أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم إدارته على منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية مع طهران خلال الأيام المقبلة. ترامب أعرب في تصريحات صحفية عن أمله في إبرام صفقة رائعة مع إيران تتجاوز الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتا إلى أن ملامح هذا الاتفاق قد تتضح خلال أيام. دبلوماسيا، كشف مصدر باكستاني أن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. قال المصدر إن بلاده تجري اتصالات مع كل الأطراف للتوصل إلى تفاهم هذا الأسبوع. وحول حرية الملاحة في مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل التصعيد في الشرق الأوسط. رايت أضاف خلال مشاركته في مؤتمر للمجلس الأطلسي أن استعادة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق عدة أشهر بعد انتهاء الحرب. وفيما يتعلق بمخزون إيران لليورانيوم، طلب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة موادها ومنشآتها النووية. مشروع القرار ذكر أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات، معربا عن القلق إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام. كما دعا القرار إيران إلى السماح بإجراء عمليات التفتيش اللازمة للتحقق من هذه المواد، مؤكدا أن اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد.
إلى لبنان، وفيها قتل 9 أشخاص في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، فيما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها. وفي ذات السياق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي يمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. في نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في منطقة الشرق الأوسط. غوتيريش دعا إلى وقف جميع الهجمات فورا، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.

أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات جادة لتهدئة الأوضاع وأن تلتزم بحل النزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت. في القاهرة أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع ودعم جهود التفادي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية، كما شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السلوفيني توني كايزر على أهمية تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. في الوقت ذاته أعلن المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو إحراز تقدم ملموس في المباحثات الجارية منذ 4 أيام بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدا استمرار النقاشات حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق ما يتم التوافق عليه. وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اتخاذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. في ذات السياق قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضالعة بشكل مباشر في هجمات نفذها مستوطنون أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. إلى رام الله أيضا، وفيها حذرت السلطة الفلسطينية من انهيار قطاع الخدمات الصحية جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما احتجاز الإيرادات الجمركية التي تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، ومطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المرضى الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص الأدوية ونقص المعدات الطبية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا وفق ما أفادت به السلطات المحلية. في المقابل أعلن مسؤولون روس أن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر تشانهار أحد أهم الجسور التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الأوكراني الخاضع للسيطرة الروسية، وذلك لليلة الثانية على التوالي. وإلى موسكو، وفيها قال الكرملين إن روسيا ترحب بلقاء المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أي وقت، مؤكدا استمرار قنوات التواصل مع واشنطن رغم تعليق مسار الوساطة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية. كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن واشنطن لم تطلع موسكو حتى الآن على نتائج محادثاتها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي مكالمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي بروكسل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتقضية 20 من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك. كما أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يركز على القطاعات ذات التأثير الأكبر، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية ما تزال صارمة وتواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للجهود العسكرية الروسية. في المقابل الكرملين قال إن الاتحاد الأوروبي يبدو بعيدا كل البعد عن الاستعداد للاطلاع بدور الوسيط في أي عملية سلام بشأن أوكرانيا، متهما إياه بالتركيز على استمرار الحرب. كما أضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن من غير المنطقي بل ومن الخطأ أيضا على الأرجح بدء أي جهود للوساطة بفرض شروط مسبقة على روسيا. في تالين أعرب رؤساء حكومات 8 دول من إسكندنافيا ودول البلطيق عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال

أطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي. ودعا المشاركون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإستونية بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بيان مشترك إلى بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير، مؤكدين ضرورة إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن. وفي شبه الجزيرة الكورية، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، أكد أن زيارته أرست مسارا أوضح لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. إلى جنيف، وفيها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جهود تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا لاحتواء تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تحسنا، لكنها لا تزال دون المستوى المستهدف. وقال مسؤول في المنظمة للصحفيين إنها تمكنت من الوصول إلى 62% من المخالطين، في حين تستهدف الوصول إلى أكثر من 90%. في نهاية هذه النشرة مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز ويتوعد بالرد. الولايات المتحدة تؤكد منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا تستبعد التوصل إلى تفاهم قريب مع طهران. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام أباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. عدة دول غربية تتخذ إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية ما وصفته بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. مقتل عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، فيما يتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية لاستمرار الحرب بدلا من الدفع نحو محادثات السلام. وكان أيضا في هذه النشرة الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:20 تقريبا فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد من إذاعة دولة الكويت، وهذه حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم: تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، هل تقترب المفاوضات من اتفاق أم من مواجهة عسكرية؟ متابعة إخبارية. تواصل الانتهاكات في غزة وتصاعد الضغوط الدولية على الاستيطان، قضايا استراتيجية. السودان بين هدنة الحرب وأمل السياسة، هل تفتح المبادرة الدولية باب السلام؟ تحليلات استراتيجية. وقتلى بهجمات روسية على خاركيف وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم، آراء سياسية. والبداية بمتابعات إخبارية. تتسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتهديد واشنطن بالرد على الهجمات الإيرانية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المفاوضات واحتمالات التصعيد في المنطقة. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. أهلا بك دكتور عادل.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
0: صباح النور دكتور عادل. سنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما قراءتك لهذه التصريحات دكتور؟
1: يعني في اعتقادي ترامب إلى الآن يريد إبقاء ضبط للحالة اللا حرب اللا سلم. يعني صحيح تصريحات فانس قبل قليل هي أشبه بالمسكنات، ربما يكون الأسبوع القادم أو بعد شهر الحديث عن وصول إلى إشهار مذكرة تفاهم. أنا أعتقد من المبكر لأن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول ليس لديها نوايا لاتفاق، لأن إيران غير مستعدة لتقديم تنازلات نقول ملموسة أو جذرية، بحكم أن إيران لا تريد أن تكون تقدم استسلام سياسي غير مباشر. هو يريد انتصار عبر البوابة الدبلوماسية، تحقيق 100%. لكن أعتقد الليلة بعد الرد الأمريكي قبل قليل على سقوط المروحية الأمريكية وقصف إيران من جديد، سيكون هناك ردة فعل لأمن المنطقة. وأمس نجح في ضبط إيران وإسرائيل بموضوع،
0: يعني لا تعتقد دكتور عادل أنه ستكون هناك فرص لنجاح هذه الجهود الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: من المبكر، لأن ثلاثية الأبعاد النووي أو الباليستي أو إيران وعلاقتها مع شبالها في المنطقة، الميليشيات، ليس هو نقول النقاط الخلاف الحقيقية. الرجل قفز آل الليل، يتحدث عن النفط الإيراني، نعم، عن نصف نفط إيران، ولا ننسى الممرات البحرية مضيق هرمز. يعني تحدث بتوصيف سياسي، أمريكا لديها مصالح عليا أمريكية إن تحققت ربما يذهبون إلى شيء من هذا نقول المذكرة إشارة الاتفاق. لكن أن يكون على مراحل، وأنت تعلمي العقلية الإيرانية مماطلة في الوقت والتطبيق، وتراهن ربما على انتهاء إدارة ترامب. إذن الفيروس الإيراني أنا في اعتقادي إذا كان الذهاب إلى اتفاق مسلوق على حساب أمن المنطقة، ستعاود إيران الاستقواء من جديد. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني لديها شروط تراها إيران تعجيزية، لكن هي واقعية. لماذا؟ لأن حسم الأمر بدءا من أوروبا وأمريكا وأمن المنطقة لا يحتمل المفاوضات 25 عام قديمة على موضوع النووي. إذن إيران التي تدعي أن ليس على الطاولة الموضوع النووي، إذن على ماذا يتفاوضون منذ العام الماضي؟ اليورانيوم لا ينقل إلى الخارج، نسبة التخصيب، الرجل واضح ترامب لا يحتاج تحليل سياسي، يقول لا أريد دولة نووية، أريد إيران تنسجم في المنطقة في ضمن شروط. إذن أنا في اعتقادي العقلية الإيرانية إلى الآن تحاول الهرولة إلى بوابة دبلوماسية، لكن على طريقتها دون تقديم تنازلات. يعني بمعنى نحن أمام إبقاء الحالة على اللا حرب اللا سلم، وهذا واقعيا دعك من الأمور الفردية حادث هنا.
0: طيب عفوا دكتور عادل، عفوا للمقاطعة، ولكن من وجهة نظرك يعني ما أبرز نقاط الخلاف التي ما زالت تعرقل هذا التوصل لاتفاق بين الجانبين، بالإضافة طبعا لموضوع تخصيب اليورانيوم؟
1: أنا قناعاتي الشخصية، هذه مفاوضات إعلامية، كل ما يتسرب الإعلام يعني الحقيقة في الغرف المغلقة. أنا أرجح أن أمريكا تريد يعني شرعا الوجود بمضيق هرمز، إن كان شراكة مع إيران أو غيرها. هنا قواعد لعبة الممرات تغيرت، والصين تعلم ذلك. أيضا أنا أعتقد أن إيران غير مستعدة لتقديم أمام الرأي العام الإيراني بالدرجة الأولى، وعقيدتها إلى تنازلات ملموسة أمام أمنها القومي إلى آخره. إذن نحن دخلنا في مكانك سر، لذلك موضوع المراوغة، أو أنا أقول في الحقيقة ترامب يتلاعب في إيران. كانت إيران تتلاعب الجميع بالوقت والمماطل وعقلية استجادة والمفاوضات، هذه كلها انتهت لضعها خلفنا اليوم. اذهب يا إيران إلى المفاوضات ورفع السقف تذهب، اذهب إلى التصعيد. لكن ما
0: طيب ماذا عن الدور الباكستاني دكتور؟ يعني ما أهمية الدور الباكستاني إذن في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
1: أنا في اعتقادي هناك ثقة أمريكية وثقة من أمن المنطقة، يعني دول المنطقة بالوسيط الباكستاني. يعني بعد زيارة وزير الداخلية وحمل رسالة إلى المرشد، كنا نتوقع يعني الوصول إلى نقطة أكبر، لكن حدث ما حدث ما بين إسرائيل وإيران ربما عرقلة، لكن الليلة ربما ينعكس على المفاوضات. ونقول كلما اقترب الجانبين إلى ساعات وإعلان المسودة يحدث شيئا ما. لكن الأهم
0: أن تقصد دكتور بالنسبة لحادث استهداف المروحية الأمريكية في مضيق هرمز؟
1: الآن قبل دقائق هناك قصف أمريكي داخل إيران، وإيران ستذهب إلى، دائما مشكلة إيران لا تذهب إلى الهدف عسكري، تذهب إلى أهداف مدنية في منطقة الخليج. هنا يعطي علامات استفهام، يعني إيران لا تذهب إلى نقول البحر والوجود الأمريكي، تذهب إلى تعقد المشهد. هذا يعطي قلق لأمن المنطقة، وأيضا نقول المنطقة بشكل عام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأهم من هذا وذاك، هل نحن بالفعل نتجه إلى تصعيد عسكري أم نقول حل موضوع إيران؟ أنا في اعتقادي يعني هذا الصيف أو نقول خلال انشغال العالم بكأس العالم ربما يكون هنالك غفلة، لأن إيران واضح أنا من خلال قراءات المفاوضات منذ العام الماضي أنها لا تنتهي إلا بنقول الخيار العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لذلك. لكن الرجل ترامب يميل إلى الحل الدبلوماسي، واضح أن هناك برنامج أمريكي يجب بشكل أو بآخر أن ينتهي نقول النظام الإيراني. كيف ذلك؟
0: يعني تعتقد دكتور عادل، عفوا للمقاطعة، لكن يعني باعتقادك أن فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية الأخيرة والضرب الأخيرة على إيران، يعتبر ذلك رسالة ضغط تفاوضية نوعا ما، أم أنه مؤشر على المزيد من التصعيد؟
1: لا نريد أن ننفخ في الموضوع، فعل ورد فعل. يعني ما حصل انفجارات في قشم وسيريليك في محافظة هرمزان المنطقة الجنوبية للبلاد قبل قليل، سيؤدي إلى رد إيراني. يعني تبقى شوفي هناك بؤر مفتوحة بعيدا عن إسرائيل ونقول إيران، هناك بؤر مفتوحة تريد إيران فرض معاهدة أمن المنطقة مقابل نقول وقف إطلاق النار الذي هو متوقف، لكن أوراق تفاوضية هي ذهبت حين بادرت الضاحية بموضوع أن أي قصف للضاحية يكون قصف إيراني إلى إسرائيل. أنا أعتقد هذه أوراق محروقة بدءا من مساومة على أمن المنطقة، أمن الخليج إلى إسرائيل، ولم تحصل على هذه نقول الورقة الرابحة. إذن ذهبت إلى هرمز وأصبح حصار إيران. يعني ورقة هرمز لم تعد ورقة ضغط حقيقية إيرانية، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أصابت عصب اقتصاد إيران لا تحتمل لفترة طويلة موضوع الحصار البحري.
0: طيب عفوا دكتور عادل، يعني ما انعكاسات هذا التصعيد في مضيق هرمز على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بالإضافة لما تفضلت بالحديث عنه الآن؟
1: شوفي هناك هدفين، هدف خنق اقتصاد إيران، ودائما في الحروب الدول تنهار داخليا من الاقتصاد، ربما تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على كسب الوقت، تميع الوقت للوصول إلى هدف داخل إيران، وتمضى مساومات دولية بموضوع قواعد اللعبة تتغير في الممرات، أن لا تبقى إيران تتحكم مستقبلا بموضوع هرمز أو لاحقا باب المندب. إذن المشكلة الرئيسية هي الممرات البحرية والثروات. أمريكا هذه هدفين رئيسيين، أما ما تبقى هي تفاصيل. تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران لن تقدم على موضوع تنازلات في موضوع اليورانيوم أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات في المنطقة. الآن هي تستخدم حزب الله وغيره كأوراق، لكن هل نجحت إيران؟ أنا من وجهة نظري الداخل الإيراني يعي أن ربما هنالك تعتيم إعلامي، قد يكون هناك رواتب للموظفين أو الجيش الإيراني أو الاقتصاد يخترق تدريجيا. هي أشبه بموت سريري فقط يرفع الأكسجين عن النظام الإيراني. لذلك أنا أعتقد حالة اللا حرب اللا سلم هي مستمرة، لكن من حادث الليلة ورد الفعل الإيراني المتوقع، لكن ستبقى الأمور في دائرة السيطرة الولايات المتحدة الماستر. والدليل لم تسمح لإسرائيل أو إيران التمادي على الخط الأمريكي، ونجحت إدارة ترامب بوقف الهجمات المتبادلة بين إيران وموضوع إسرائيل، وأيضا الضغط المنطقة، دول المنطقة تدخلت كما قال ترامب. ولكن أن نذهب إلى حرب شاملة في الوقت الراهن أنا أستبعد، والدليل منذ انتهاء الهدنة المفتوحة الولايات المتحدة الأمريكية لديها غايات في نفس عقوب لساعة الصفر الأمريكي كيف شكلها، لكن أعطت فرص كثيرة للنظام الإيراني التي أصبحت عدو نفسها. إيران الليلة واليوم وغدا إذا استمرت حالة العداء لنفسها ستنهار من الداخل أكثر من الخارج بموضوع حرب عسكرية أو شاملة.
0: نعم، كل شكر لك دكتور عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.
1: شكرا سيدتي.

0: قضايا استراتيجية. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 73 ألفا منذ شهر أكتوبر من العام 2023، فيما تتواصل عمليات القصف والاعتقالات التي طالت صيادين ومسعفين. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت بريطانيا وعدد من الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية. لمناقشة تفاصيل هذه التطورات ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور، في البداية نتساءل عن قراءتك لاستمرار هذه العمليات العسكرية والمزيد من الاعتقالات أيضا في قطاع غزة، رغم كما تعلم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر من العام 2025.
1: مع الأسف الشديد، إسرائيل عندما دخلت هذا الاتفاق في أكتوبر الماضي اشترطت على الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها الحق في أن تشن بعض العمليات عندما تتوافر معلومات استخباراتية لديها عن أن وجود خطر قادم عليها، وتستغل هذه النقطة حتى في ظل عدم وجود خطر، ولكنها تزعم وجود مثل هذا الخطر، وبالتالي تستخدم هذه الطريقة في الاستمرار في الحرب ومسلسل القتل لأهل غزة.
0: نعم. طيب، إلى أي مدى باعتقادك، يعني فيما يتعلق باعتقال الصيادين والمسعفين، إلى أي مدى تؤثر هذه العمليات للاعتقال على الواقع الإنساني بشكل عام والمعيشي في قطاع غزة؟
1: هي في الواقع تزيد التفاقم. نحن نتحدث عن أنه كان هناك التزام في الاتفاقية بأنه يدخل يوميا 600 شاحنة إلى القطاع محملة بالأغذية والوقود ومستلزمات طبية. لا يدخل طوال هذه الفترة سوى أقل من 200 سيارة فقط أو شاحنة فقط إلى داخل القطاع. إذن الوضع يعني الإنساني متفاقم للغاية. الدخول أيضا على خط ضرب المسعفين، يعني حتى محاولة إنقاذ الجرحى غير متوفرة. الصيادين لم يعد هناك فرصة للعمل في غزة، لم يتبقى سوى الصيد وتحاصره أيضا إسرائيل. إذن الوضع الإنساني برمته في غاية
0: التدهور
1: داخل القطاع.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق بالاتهامات، هناك طبعا كما تعلم اتهامات متعلقة باستهداف وباعتقال الطواقم الطبية من منظور طبعا القانون الدولي الإنساني. كيف يمكن تقييم هذه الاتهامات؟
1: يعني غير مستبعد ان اسرائيل هي حتى منذ بداية الحرب في اكتوبر 23 كانت هناك تصريحات يعني مسؤولين ووزراء داخل حكومة نتنياهو يتحدثون عن انه كل الاهداف داخل غزة مشروعة بما فيها الاطفال والنساء والعجائز والمرضى. إذن لغير مستغرب ما يقومون به، هم قالوا ذلك على لسان سموتريتش وبن غفير الوزيرين المتطرفين في حكومة نتنياهو. ما يفعلونه هو تطبيق لما يقوله هذين الوزيرين المتطرفين حتى هذه اللحظة، خاصة بن غفير الذي يعني يقود وزارة الأمن القومي.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، يعني فيما يتعلق كما تعلم وكما ذكرنا قبل قليل بالعقوبات التي أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والنرويج أيضا ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية، هل تعتقد أن هذه العقوبات تحمل رسائل معينة؟
1: يعني هي امتداد للخطوات التي اتخذت منذ أعوام بإلزام إسرائيل بأن تضع على البضائع التي يتم تصديرها إلى أوروبا وتكون منتجة في المستوطنات بأن يتم عليها وضع علامة عليها تبين أنها أنتاج داخل هذه المستوطنات. أوروبا لا تتعامل مع إسرائيل سوى بالمنطق القانون الدولي، والقانون الدولي يقول أن الاستيطان جريمة حرب ولا يمكن قبوله، وبالتالي كانت هذه الخطوة منذ سنوات جيدة. الآن ترفع أوروبا من يعني ضغطها على إسرائيل بأنها تقول سنضع عقوبات على مستوطنين وعلى قادة مستوطنين وعلى من يقومون بأي عمليات ضد الفلسطينيين في الداخل سواء كانوا أفراد أو جماعات.
0: نعم. وماذا عن قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي وعدد أيضا من قادة المستوطنين؟ يعني هل يعكس ذلك برأيك تحول في الموقف الأوروبي؟
1: يعني هو علامة جيدة ولكنه ليس تحولا كافيا ل يعني ان نقول انه يضغط بشدة على اسرائيل. اسرائيل تتعامل مع موضوع العقوبات على انه في نهاية المطاف يمكن ان يكون مؤقتا، وكانت هناك محاولة ل يعني منع الاكاديميين الاسرائيليين من التواصل مع اكاديميات وجامعات في اوروبا نجحت في بعض الفترة، ولكن سرعان ما تراجع الامر وبدأت هذه الاكاديميات مرة اخرى في اقامة علاقات مع نظيرتها الإسرائيلية. إذن هي خطوة جيدة ولكنها ليست حاسمة بأي معنى.
0: نعم. طيب بالنسبة لقيام بريطانيا أيضا بتحديث إرشاداتها للشركات وتحذيرها أيضا من الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما أهمية هذه الخطوة برأيك دكتور؟
1: أعتقد أن هناك توافق كبير داخل أوروبا سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو حتى بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، هناك توافق كبير على أنه لابد من وضع ضغوط على إسرائيل لكي تنصاع إلى القانون الدولي. الخطوة هي يعني تأتي يعني كجزء من منظومة أوسع داخل أوروبا في محاولة الضغط على إسرائيل.
0: ولكن
1: كما ذكرت لحضرتك أنه المسألة غير حاسمة، يعني يمكن أن يتغير الوضع عندما يتوقف القتال، عندما تقوم إسرائيل ببعض الانسحابات مثلا من غزة يمكن أن نشهد هناك تراجع من في هذه الإجراءات لاحقا. إذن هي لكي تكون مؤثرة يجب أن تكون أكثر قوة ومدة زمنية أطول بكثير من مجرد الانتظار إجراءات معينة.
0: يعني باعتقادك دكتور أن هذه العقوبات والضغوط الدولية يمكن أن تؤثر بالفعل على سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الاستيطان وأيضا على العنف في المنطقة في الضفة الغربية؟
1: للأسف يعني ليس الآن، هناك انتخابات في إسرائيل في أكتوبر القادم، ربما إذا انتهت هذه الحكومة المتشددة وأتى ائتلاف مختلف إلى حد ما يمكن أن نتحدث عن أن هناك أمل في محاصرة الجرائم التي ارتكبها المستوطنين في إسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة وحتى أكتوبر القادم أو سبتمبر ربما تكون الانتخابات العامة في سبتمبر أو أكتوبر، إذا أتت بحكومة مختلفة ربما يكون هناك فرصة ل يعني الضغط على المستوطنين وعلى الحكومة الإسرائيلية بشكل أكبر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد شحاتة المحلل السياسي، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية دعوا إلى جانب أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية، دعوا إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة التزامها بدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر عقب مشاورات عقدتها الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 3 و5 من شهر يونيو الجاري، متابعة لمخرجات مؤتمر برلين حول السودان الذي انعكس في أبريل الماضي. حول هذه التطورات ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. في البداية نتساءل عن قراءتك للبيان الدولي الأخير الذي دعا إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان.
1: يعني بالفعل هذه المأساة في السودان، وهي من المآسي المسيئة بعض الأشياء في العالم والمستمرة منذ إبريل نيسان 2023، أنا لها أن تتوقف. هذا ليس البيان الأول، لكن فيه جدية أكثر. بيان هذه اللجنة الخماسية الدولية بعد اجتماعاتها في أثيوبيا وانضمام الجامعة الدول العربية إيجاد التنمية في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، كل هذه القوى مع القوى العربية التي تابعت الوضع وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر، والاستناد إلى بيان برلين سابقا، كل هذا من أجل الدفع بهدنة إنسانية، وقف إطلاق النار، إقامة حوار جدي، أعطاء نتائج خلال 6 أشهر وتأليف حكومة. نحن أمام خريطة طريق، أمام برنامج عمل إنقاذي للسودان يبدأ بهذه الهدنة الإنسانية.
0: نعم، اللجنة أو شددوا البيان شدد على أن لا وجود لحل عسكري لهذه الأزمة السودانية. برأيك دكتور، يعني هل هذه الأطراف المتحاربة وصلت بالفعل إلى قناعة تامة بذلك؟
1: نحن أمام طرفين متحاربين، الطرف الأساسي الحكومة السودانية الممثلة بالجيش والتي تقول أن الشرعية بيدها، وهي أخرى هي الدعم السريع والتي كانت ضمن ما يمكن أن نسميه القوى الرديفة للدولة، والتي حصل خلاف بين رجلين قويين في السودان، الجنرال البرهان الرئيس السوداني وكذلك الأمر حمدتي أي محمد دبلو الذي هو قائد قوات الدعم السريع. لذلك بالطبع لم يصدر حتى اللحظة أي جواب لا من الجيش السوداني ولا من الدعم السريع. هناك أطراف سياسية مثل تحالف الصمود، مثل تحالف القوى الديمقراطية أعلنت عن تأييدها لهذه الخطوة، لكن من الأطراف المتحاربة بشكل مباشر لم نسمع ولم يصدر أي موقف حتى الآن.
0: طيب أيضا دكتور، يعني الدعوة تضمنت هدنة إنسانية تقود لوقف دائم لإطلاق النار كما ذكرنا، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك؟
1: بالفعل حاولت الولايات المتحدة في وقت سابق إقامة طرح من هذا النوع، حاولت منصة الرياض كذلك ولم ينجح. هذه المرة كما قلت الزخم أقوى، هناك تحالف دولي كبير وإقليمي من أجل الوصول إلى ذلك. الأهم جواب الأطراف، هذا يتطلب وقف إطلاق نار، يتطلب هدنة إنسانية، يتطلب بعض التواضع من الأطراف السودانية التي يجب أن تستنتج ما كنتموه بأن الحل العسكري لن يوصل إلى نتيجة، وأنه لابد من تسوية عاقلة تضمن وحدة السودان وتمنع استمرار القتال، خاصة هناك 200,000 قتيل تقريبا، هناك ملايين المهجرين، هناك مجاعة في بعض السودان في دارفور وكردستان، لذلك الوضع أصبح ملح ووضع طوارئ. يجب البدء بهذه الهدنة الإنسانية اليوم قبل الغد.
0: هناك أيضا حديث دكتور عن حوار سوداني شامل خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، برأيك هل هناك فرص لنجاح هذا المسار؟
1: يعني هذا أمر كما قلت هو خارطة طريق، هو برنامج عمل، لكن الأهم البدء من نقطة الصفر. نقطة الصفر هي الهدنة الإنسانية، وقف إطلاق النار، وبالطبع من دون حوار لن نصل إلى التسوية السياسية المنشورة.

0: الشوط بالعقيدة. أعتقد أنه إذا كان هناك من زخم دولي وتخلي دولي عن دعم الأطراف، لأن حرب السودان وإن كانت حربا بين أطراف داخلية لكنها أيضا حرب الآخرين على أرض السودان. نحن أمام حرب على الموارد، هناك ذهب، هناك موارد غنية جدا من المعادن في السودان، وهناك أيضا النفوذ تبعا لموقع السودان الجيوسياسي المميز. لذلك نفترض أن هذا الحوار إذا تم رفع الأيدي عن السودان وإذا كان هناك عقلية عند الطرفين الأساسيين يمكن أن نصل إلى نتائج.
1: دكتور، في نقطة أخيرة لو تكرمت، فيما يتعلق بالترحيب الذي أبدته كما تعلم بعض القوى السياسية السودانية بهذا البيان، كيف يمكن النظر لهذا الموقف؟
0: يعني هذا شيء مشجع أن هناك قوة مدنية تعلن ترحيب هذا البيان، خاصة أنه من المطروح أيضا أن لا يكون هناك حكومة عسكرية، أن يكون هناك حكومة مدنية تمثيلية تعيد بعد إذن الحياة إلى الشرعية السودانية، تجري انتخابات، تجري عملية ديمقراطية. هذا سيتطلب المزيد من الوقت، لكن كما قلنا المطلوب البدء واحترام الهدنة الإنسانية أسرع وقت ممكن.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب، الكاتب والمحلل السياسي.

0: قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، في حين واصلت كييف هجماتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي التي تسيطر عليها موسكو. وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك أستاذ محمد. في البداية نتساءل عن دلالات التصعيد العسكري الأخير بين روسيا وأوكرانيا، هل يعكس ذلك فشلا جديدا للمساعي الدبلوماسية من وجهة نظرك؟
1: نعم، يمكن أن نقول أن هذه المساعي يمكن وصفها الآن بالمجمدة، ليس بالضرورة أنها فشلت بشكل كامل، لكن مساعي الوساطة الحقيقية بين البلدين تقتصر عمليا على الدور الأمريكي.
0: نعم.
1: كان هناك زخم كبير جدا منذ قمة ألاسكا، وكان الملف الأوكراني يعتبر ملفا أساسيا على طاولة الرئيس ترامب، لكن الحرب على إيران والتطورات في المنطقة أخذت الاهتمام الأمريكي بشكل كامل إلى الشرق الأوسط بعيدا عن حرب روسيا وأوكرانيا. وبطبيعة الحال هناك الكثير من الملفات المعقدة التي لا تزال عالقة، هذا ما أدى إلى أن هذه المفاوضات فقدت زخمها. في هذه الأثناء بدأت أوكرانيا تبحث عن بدائل للدعم الأمريكي، لأن هناك خلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخصوصا فيما يتعلق بطول أمد الحرب، وشهدنا ضغوطا كبيرة على أوكرانيا في الأشهر السابقة لتقديم تنازلات. أمام هذا الانسداد وعدم تحرك المفاوضات وغياب الراعي الحقيقي، بمعنى أن الراعي يجب أن يكون قادرا على التواصل مع الطرفين، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة. إذا تحدثنا عن العامين 2025 و26 لم يكن هناك وساطات جدية سوى الوساطة الأمريكية. عندما سدت هذه المفاوضات وتجمدت الآن، ويمكن القول إنها فشلت حتى هذه اللحظة، ذهب الأمر إلى التصعيد العسكري، وهذا أمر طبيعي. عندما يكون انسداد في الأفق السياسي يكون هناك تصعيد، وبالتالي هذه الحرب بين مد وجزر. لكن يبدو أنه في الأشهر القليلة الماضية بدأت أوكرانيا تحقق مكاسب ملحوظة على حساب روسيا.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق بالدعم الأوروبي، يعني خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هل تعتقد أنه أسهم في تعزيز الموقف الأوكراني ميدانيا وسياسيا، وإلى أي مدى من وجهة نظرك؟
1: نعم، بالتأكيد الأوروبيون في موقفهم كانوا أقرب إلى الموقف الأوكراني منهم إلى الموقف الأمريكي. وشهدنا كيف أنه بعد القمة الشهيرة الصاخبة التي انتهت بطريقة غريبة وغير مسبوقة بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض قبل أشهر، طبعا عمدت أوروبا إلى احتضان أوكرانيا بطريقة مختلفة، توجيه الدعم أكثر، التركيز على الدعم السياسي، رفض أن تقدم تنازلات لروسيا، لأن الأوروبيين يعرفون أنه في حال رضخت أوكرانيا لروسيا وتنازلت عن أراضي حتى ما بعد شبه جزيرة القرم، نتحدث عن المنطقة في حوض دونيتسك، عندها الشهية الروسية سوف تفتح على أراضي أوروبية أخرى. لذلك الموقف الأوروبي مختلف عن الأمريكي، وترجم ميدانيا على الأرض فيما يتعلق بالدعم. أولا على المستوى السياسي، دعم واسع وصلب وموحد وراء أوكرانيا، وراء الموقف الأوكراني بخلاف الموقف الأمريكي. على المستوى العسكري أيضا هناك دعم على مستويين، أولا المساعدات العسكرية المباشرة، زادت الكثير من الدول مساعدات، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ما جرى في المجر تغيير الحكم في المجر أثر كثيرا، لأن
0: يعني هناك توجه أوروبي لزيادة هذه المساعدات العسكرية والدفاعية.
1: نعم، 100%، لأنهم يعتبرون أنه لا حل إلا الاستمرار في الحرب حتى تتراجع روسيا عن موقفها، وموقفها هو أن تتنازل لها أوكرانيا عن مساحات واسعة وأراض. لذلك يعتقدون أن الدعم العسكري يزيد من حالة الاستنزاف بالنسبة لروسيا، وبهذه الطريقة أوكرانيا زادت من إنتاجها الحربي، المسيرات، الروبوتات، وتتلقى مساعدات منتظمة أكثر. العديد من الدول الأوروبية سرا وعلنا حاولت أن تعوض الدعم الأمريكي، وهذا ما يجري الآن. لذلك نشهد بعض التصعيد في الميدان هو انعكاس لهذا الدعم الذي تحصل عليه أوكرانيا من الأوروبيين.
0: طيب ما طبيعة الموقف الأمريكي من هذه الحرب أستاذ؟
1: الولايات المتحدة تعتقد أن طبعا تحت إدارة ترامب الموقف الأمريكي مختلف، اختلف جذريا عن إدارة بايدن. هي تعتبر أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بتسوية. طبعا الأوروبيون لديهم نفس الموقف، الجميع على قناعة أو يسلم بأن الحرب يجب أن تنتهي بتسوية. لكن التسوية التي تطرحها الولايات المتحدة تتضمن أن تقوم أوكرانيا بالتنازل عن أراضي لصالح روسيا بطريقة غير مباشرة، تطرح أن يكون هناك أراض يجمد فيها النزاع لعشر أو خمسة عشر سنة يتم التفاوض خلال كل هذه السنوات على مصيرها، أو يترك مصيرها لأهلها أن يكون هناك استفتاء، لكن عمليا تكون أراض غير تابعة لأوكرانيا. هذا الأمر لا يؤيده الأوروبيون، لأن ما جرى في شبه جزيرة القرم في 2014 لم يكفي روسيا، أخذت شبه جزيرة القرم، طبعا لم يعترف أحد بذلك، لكن ما جرى في 2022 عندما بدأت الحرب أن روسيا تريد أراضي أكثر من أوكرانيا. لذلك يعتقدون أنهم إذا تنازلوا الآن ربما تطرح في دول أخرى، في لاتفيا، في رومانيا، في مولدوفا، في الكثير من الدول هي تعتقد أنها تحت التهديد الروسي. لذلك هم يؤيدون تسوية، لكن ليس على طريقة تنازل أراضي، على طريقة مفاوضات وليس على طريقة تجميد النزاع، ويرفضون أن يكون هناك اعتراف بالاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية.
0: طيب أستاذ محمد، يعني بالنسبة للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على روسيا، ما تأثيرها بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب؟ هل تعتقد أنها نجحت هذه العقوبات في إضعاف الاقتصاد الروسي، أم أن موسكو تمكنت من التكيف مع الضغوط الاقتصادية؟
1: طبعا روسيا شأنها شأن العديد من الدول، لديها باع طويل في التعامل مع العقوبات تحديدا الأمريكية والأوروبية، وبطبيعة الحال نجحت، يمكن القول أنها حققت نجاح في بقاء الاقتصاد متماسك في ظل حجم العقوبات التي فرضت عليها. لكن العقوبات الأمريكية لا تطبق بنفس الصرامة التي تطبق فيها العقوبات الأوروبية. الجميع يعلم أن العقوبات تبقى على الورق إذا لم تنفذ، وهذا موجود في العديد من الدول بالمناسبة. والعقوبات الأقوى كما هو معروف على المستوى العالمي والاقتصادي هي العقوبات الأمريكية. هناك من يعتقد أن طريقة تطبيق العقوبات حاسمة، ربما تكون إدارة ترامب لا تطبق العقوبات الموجودة بالصرامة نفسها التي كانت تطبقها إدارة بايدن أو التي تطبقها الآن دول أوروبية. لكن هذا لا يعني أبداً أن هناك تغاضم، لأن هناك أن انهيار في الاقتصاد الروسي أو تأثير كبير. روسيا تكيفت، لديها اقتصاد حربي، الآن هي تعمل بهذه الطريقة فيما يتعلق بالتجنيد، فيما يتعلق، وهي تتلقى بالمناسبة مساعدات اقتصادية من دول كبرى على رأسها الصين.
0: يعني لم تتضرر اقتصاديا؟
1: طبعا هي استطاعت، هي بالتأكيد أنها تضرر الآن، الاقتصاد الروسي إن تحت وطأة العقوبات، لكن هذا المهم، هل دفع روسيا لأن تتراجع عن أهدافها المعلنة باحتلال أراضي من أوكرانيا؟ هذا لم يتم. لذلك العقوبات ليست الطريقة الوحيدة، بالضغط العسكري والعقوبات يعتقد الأوروبيون أنهم قادرون على دفع روسيا إلى تغيير موقفها.
0: طيب هذا يجرنا للتساؤل أستاذ محمد، يعني هل من وجهة نظرك ما زالت هناك مبادرات دولية قادرة على تقريب وجهات النظر، أم أن الحل العسكري لا يزال يطغى على المشهد بشكل عام؟
1: في هذه الأثناء لا أعتقد أبدا في هذه الفترة أن هناك احتمال بأن يكون هناك خرق في الملف الأوكراني. نحن الآن في منتصف العام الرابع منذ بداية فبراير، 22 فبراير أعتقد من العام 2022 بدأت الحرب، كثير من المبادرات سقطت على الطريق طيلة هذه المدة. الآن كان هناك المبادرة الأمريكية، أعتقد أنها سقطت أو فقدت زخمها. لا يوجد مبادرات حقيقية قادرة على تحقيق خرق، الكلمة ستبقى للميدان. ما الذي يمكن أن يغير الوضع؟ تغيير أحد الطرفين موقفهما. ما الذي يدفع الدولة، إحدى الدولتين، لكي تغير موقفها؟ هو الضغط العسكري. إذا وجدت أنها تخسر عسكريا أو أنها لا تستطيع الصمود أكثر مع حرب الاستنزاف، نحن أمام حرب استنزاف ومرحلة عض أصابع، أي من يصرخ أولا. لذلك المرجح في الأشهر والفترة القليلة المقبلة أن الضغط العسكري سيزداد من الطرفين لكي يثبت للطرف الآخر أن يده العليا في الميدان، وبالتالي يذهب بشروطه إلى التفاوض. لكن في هذه المرحلة يبدو أن الخيار العسكري والسيناريو العسكري هو المسيطر على المشهد، والمرجح أن يستمر لفترة طويلة، لأن الولايات المتحدة وضعت ثقلها وزخم كبير، وحتى أن الرئيس ترامب حدد تواريخ في بعض الأحيان، رغم ذلك لم يؤدي الجهد الدبلوماسي إلى تحقيق الهدف الأساسي بوقف هذه الحرب.
0: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. مستمعينا، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج. المخرج. محمد جمال الشطي. محمد.

أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء في برنامجكم روايات الحياة. في حلقتنا الماضية تركنا جان فالجان يركض في عتمة الليل حاملا في جعبته الفضة المسروقة وخيانة دار الأسقف. الليلة نلوي عنان الزمان والمكان لنترك غبار الجبال ونرحل إلى باريس.

باريس عام 1817، حيث الشوارع تضج بالحياة والحدائق تتفتح بزهور الربيع. واليوم نلتقي بفانتين، تلك الفتاة الريفية الشقراء التي جاءت إلى العاصمة تحمل في عينيها صفاء السماء وفي قلبها براءة لم تلوثها قسوة الدنيا. سنعيش معها قصة حب ظنتها أبدية، وسنستمع إلى نبضات قلبها وهي تخفق لفيليكس لوميس، الشاب الأرستقراطي الذي غزل لها من الكلمات شباكا من الحرير. أرهف السمع، فاليوم لن نسمع أنين السلاسل، بل سنسمع همسات الحب دون أن ندري أن خلف كل ابتسامة ربيعية يختبئ خريف يتربص بالبراءة.

0: في باريس حيث تتداخل الأحلام بالخيبات، كانت فانتين تسير كأنها كائن نسج من ضوء الفجر. كانت فتاة في 18 من عمرها، يتيمة، لم تعرف عائلة ولا مأوى ثابت، لكن الطبيعة وهبتها جمالاً يسرق الأنفاس.
1: شعر أشقر كثيف يتدلى كخيوط الذهب، وعينان زرقاوان واسعتان تعكسان دهشة طفلة لم تدرك بعد معنى الغدر، وابتسامة تظهر أسنانها البيضاء كاللؤلؤ.
0: جاءت من ريف مونتريل لتعمل بأصابعها الرقيقة في مشاغل الخياطة بباريس مقابل قروش قليلة، لكن الفقر لم يطمس بريق روحها.

0: وفي حديقة لوكسمبورغ تحت ظلال أشجار الكستناء المتفتحة التقت بفيليكس تلوميس، طالب الحقوق الأرستقراطي الغني ذي 30 عاماً الذي كان يقضي وقته في لهو العاصمة وصخبها.
1: بالنسبة لتلوميس كانت فانتين تسلية جديدة، وردة ريفية يود قطفها. أما بالنسبة لفانتين فقد كانت تلوميس هو الفارس الذي نزل من الحكايات لانتشالها من وحدتها وعنائها.
0: كانت تراه مثقفاً بليغاً يعلم كل شيء عن العالم، ولم تكن تعلم أن خلف بلاغته يختبئ قلب بارد كالحجر، يرى في مشاعر الفتيات الفقيرات مجرد نزوة عابرة تنتهي بانتهاء الصيف.

0: فيليكس، هذه الزهرته الصغيره قاومت برد الشتاء وخرجت وحدها بين الصخور، تذكرني بنفسي عندما جئت الى باريس. كنت وحيده والمدينه بدت لي مخيفه وكبيره جدا حتى التقيت بك.
1: باريس لم تكن مخيفة يا فانتين، بل كانت فقط تنتظر قدومك لكي تكتمل ألوانها. الزهور لا تنبت في الصخور إلا إذا مرت بها نسمة رقيقة، وأنت هذه النسمة التي غيرت حياتي وجعلتني أترك طيش العاصمة لأجلس هنا أتأمل هذا الشعر الذهبي الذي يغار منه ضوء الشمس.
0: كلماتك عذبة جدا يا فيليكس، عذبة لدرجة تجعلني أخاف.
1: فانتين، أرجوك لا تخافي.
0: في مشغل الخياطة تقول لي الفتيات الأكبر سنا أن رجال باريس يغزلون من الكلام شباكا ليصطادوا قلوب الفتيات الريفيات ثم يتركونهن في مهب الريح.
1: آه يا فانتين، كيف لقلبي أن ينسى الملاك الذي أعاده للحياة؟ أنا لست كبقية الرجال، وحبي لك ليس نزوة. انظري، تعالي إلى هنا، اقتربي، انظري في عيني، ألا ترين صدقي؟ أنا هنا معك اليوم وغدا وإلى الأبد. سأبني لك بيتا صغيرا وسنعيش معا بعيدا عن ضوضاء المشاغل وفقر الريف.
0: أنا أثق بك يا فيليكس، أثق بك أكثر من نفسي.
1: دعينا لا نفكر في الغد، الربيع في أوله والليل في باريس ينتظرنا لنقضيه في الغناء والبهجة. هيا تعالي معي لنترك الحديقة ونذهب إلى النهر، فالماء يعكس جمال وجهك بشكل أفضل.

0: عاشت فانتين في تلك الأشهر حالة من السحر الخامس، حالة جعلتها تنفصل عن واقعها المرير كخياطة فقيرة. كانت لوميس يأخذها مع أصدقائه ورفيقاتهم إلى نزهات طويلة في ضواحي باريس، حيث الحقول الخضراء والمطاعم الصغيرة المطلة على نهر السين.
1: كانت فانتين تفيض رقة وعطاء، لم تكن تطلب منه ذهبا أو ثيابا فاخرة، بل كانت تكتفي بوردة يضعها في شعرها أو قصيدة يقرأها على مسامعها في ليل باريس الدافئ.
0: كان حبها له أعمى نقيا ومطلقا، حب لا يعرف التحفظ أو الشك. ولم تكن ترى النظرات المتبادلة بين تلوميس وأصدقائه الأثرياء، تلك النظرات الساخرة التي كانت ترى في إخلاصها واندفاعها العاطفي مجرد سذاجة ريفية مثيرة للشفقة.
1: وبعد قصة حب استمرت لفترة من الزمن، اجتمعت لوميس وفانتين في بيت واحد، وتوج حبهما بالزواج سراً.

0: الجو بدأ يتغير في باريس يا فانتين. أوراق الشجر بدأت تسقط، والمدينة ستصبح كئيبة قريبا مع قدوم المطر والضباب.
1: الجو لا يهم طالما أننا معا. فيليكس، أريد أن أخبرك بشيء، شيء غير عادي، شيء سيجعل ربيعنا هذا يمتد إلى الأبد.
0: شيء غير عادي، ما الأمر يا فانتين؟
1: فيليكس، أنا أحمل في داخلي ثمرة حبنا الكبير.

0: عائلة حقيقية الآن.
1: أنت حامل؟
0: جل
1: طفل. يا إلهي يا فانتين، هذا أمر معقد جدا. نحن لا نزال شبابا، وأنا لم أنهي دراستي بعد. هذا ليس وقتا مناسبا للمسؤوليات يا فان. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
0: فيليكس، انظر إلي، هذا طفلنا. أنت قلت لي إنك تحبني وإنك ستظل معي للأبد. الطفل سيجمعنا،
1: لكن
0: وسأعمل أنا ليلا ونهارا في الخياطة لكي لا نحتاج شيئا.
1: اسمعي.
0: لا تخف يا حبيبي، لا تخف. حبي لك ولطفلنا يعطيني قوة لهدم الجبال. أرجوك قل لي إنك سعيد. أرجوك قل لي شيئا يطرد الخوف من قلبي. أرجوك.
1: فانتين، نعم بالطبع. أنا فقط تفاجأت. لا تبكي، البكاء لا يحل شيئا. أنا يجب أن أذهب الآن، أصدقائي ينتظرونني في الجامعة ولدينا أمور يجب أن أرتبها. اهدأي وارتاح الليلة، وسنتحدث في هذا الأمر غدا.
0: لا تتركني الليلة وأنا في هذا الحال. فيليكس، أحتاج أن أسمع أنك تحبني. فيليكس.

0: خرج فيليكس تلوميس من الغرفة، ولم تكن خطواته متجهة نحو الجامعة بل نحو نهاية الحكاية التي نسجها بخبثة. ترك فانتين وحيدة مع جنينها، صراعها وخوفها المتصاعد مع قطرات المطر التي بدأت تغسل شوارع باريس.
1: جلست فانتين أمام نافذتها الصغيرة تمسك بطنها وتنظر إلى الشارع المظلم، متمسكة بآخر حبال الأمل الكاذب. كانت تقنع نفسها بأن خوفه طبيعي وبأنه سيعود غدا يحمل وردا واعتذارا.
0: لم تكن تعلم البائسة أن الخريف قد حل على روحها قبل أوراق الشجرة، وأن ربيع باريس الساحر قد انتهى للأبد.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، حيث تفتتت أحلام فانتين تحت وطأة الحقيقة، وبدأت مأساة الأمومة البريئة في عاصمة الغد.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في روايات الحياة، وفي الحلقة القادمة نعود لجان فالجان. نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالصدق والنور، وبعيدة عن غدر القلوب الوعرة. طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالخريف قد بدأ. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم.

حسين الحداد، حسين الحداد وهي السعيد، وهي السعيد أنفال، أنفال لعنزي، لعنزي روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت
3: من قلب الكويت. إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
9: هنا الكويت.
10: هنا الكويت.
11: هنا الكويت.
12: هنا الكويت.
13: هنا الكويت.
3: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
14: نافذة على التاريخ.
15: ألوان من الفنون.
16: من هنا
17: وهناك.
18: صباح
3: النجوم. أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
19: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
3: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشق ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع، أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، من الآن حتى تمام 3 صباحا بحسب التوقيت المحلي لدولة الكويت. لكن في بداية المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم مساعد السوارج. فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وكبرى التحايا لكم مستمعين، ودعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، أصبحت القضايا البيئية اليوم من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى العالم، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وجودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية. ولم يعد الحديث عن البيئة مقتصرا على التلوث أو المحافظة على الطبيعة فحسب، بل امتد ليشمل أيضا مفاهيم أوسع ترتبط بالأمن البيئي وقدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المستقبلية. ومع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والأفراد للحفاظ على الموارد وضمان بيئة آمنة وكذلك مستدامة للأجيال القادمة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم وهو معنا على الطرف الآخر من الهاتف، وهو الدكتور علي خريبط، خبير بيئي ومدير عام مركز الاستشارات البيئية. حياك الله دكتور علي، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة هذه، وإن شاء الله تكون الحلقة هذه مفيدة حق المستمعين
0: بإذن الله. في البداية دكتور علي، هل بالإمكان تقديم نبذة عن نفسك وعن اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة؟ كيف ولماذا تأسست، ومن هم أعضاء مجلس الإدارة، وما هو الدور الذي قام به قبل وأثناء أزمة الحرب؟
1: بكل يعني تواضع، أنا بديت العمل البيئي بعد تخرجي من جامعة الكويت من كلية العلوم تخصص علم الحيوان، وهو تخصص يضم العلوم الحياتية المهمة. في العلوم الحياتية في عندنا علم الحيوان، علم النبات، علم الميكروبات، وأيضا علوم الكيمياء والجيولوجيا. هذه تقريبا من العلوم الأساسية المهمة. وبعدها مباشرة اشتغلت في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبعدين أرسلت أكمل الماجستير والدكتوراه، واشتغلت في المعهد من تقريبا 1983 إلى 1991. بعدها انضميت إلى كلية العلوم الصحية في التعليم التطبيقي، وصرت رئيس قسم، وأيضا مساعد العميد للشؤون الطلابية ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية. عندي خبرة تقريبا حوالي يعني 40 سنة في المواضيع البيئية والشؤون البيئية والإدارة البيئية، وأيضا اشتغلت في كارثة حرق الآبار النفط الكويتية اللي سببها النظام العراقي الغاشم في غزو الكويت 1990 لتحريرها في 91. 6 أشهر مع زملائي اشتغلنا في الآبار المشتعلة، وأيضا قابلنا كبار المسؤولين في الكويت في تلك الفترة لطرح يعني بعض المواضيع المتعلقة في كيفية الإطفاء وسرعة إطفاء هذه الآبار اللي أضرت مو بس بيئة الكويت لكن بيئة الخليج وأيضا بيئة العالم كله.
0: نعم، بالنسبة إلى اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، كيف ولماذا تأسس، ومن هم أعضاء مجلس الإدارة، وما هو الدور الذي قام به قبل وأثناء أزمة الحرب؟
1: اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة هو اتحاد يضم كل المؤسسات والشركات المسجلة في الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت. والاتحاد هذا تأسس بقرار من معالي النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، وأيضا بموافقة من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة. فهو اتحاد رسمي معترف فيه من قبل الحكومة، وتم نشر إشهاره في جريدة كويت اليوم. وظيفة الاتحاد بشكل أساسي هو يندرج تحت خطين. الخط الأول اللي هو الدفاع عن مصالح هذه المؤسسات والشركات العاملة في مجال الاستشارات والخدمات البيئية. واحدة من الأشياء اللي الشركات اللي تسويها المسجلة في الهيئة العامة للبيئة أنها تكون اليد اليمنى للهيئة العامة للبيئة في كل المشاريع في التنموية في دولة الكويت، سواء في القطاع النفطي، القطاع الصناعي، القطاع الاستثماري أو التجاري. أي مشروع يبون يسوون هذه الجهات لازم يسوون له دراسة تقييم مردود بيئي واجتماعي. فالدراسة هذه تبين شو تأثيرات هذا المشروع من بدايته إلى نهايته، يعني مثلا كل المراحل العمرية حق المشروع. مثلا من التخطيط حقه إلى بنائه إلى تشغيله إلى صيانته إلى انتهاء العمر الافتراضي له. أنت تبي تسوي مطار، تبي تسوي ميناء، تبي تسوي منطقة سكنية، تبي تسوي منطقة صناعية، مستشفيات إلى آخره، هذه كلها القطاع النفطي، تبي تسوي مصافي، هذه كلها الشوارع السريعة، هذه كلها مشاريع تأثر على جودة الحياة وتأثر على جودة الهواء وأيضا تأثر على البيئات اللي موجودة. فبالتالي شيء طبيعي إنه يصير تقييم فني لهذه الدراسات، وهذا التقييم تسويه هذه المؤسسات والشركات المسجلة في الهيئة العامة للبيئة، وتعطي هذه الدراسات للهيئة العامة للبيئة لتقييم هذا المشروع وبيان إذا كان هذا المشروع ممكن تنفيذه وتطبيقه بأقل الضرر على البيئة وعلى صحة الناس. هذا فيما يتعلق في الجزء الأول من عمل الاتحاد اللي هو مساعدة الهيئة العامة للبيئة ومساعدة هذا القطاع المهم في مساعدة الهيئة العامة للبيئة في عمل الدراسات البيئية.
0: نعم.
1: الجانب الثاني من عمل الاتحاد اللي هو عمل يتعلق في اللي هو خدمة الوطن والمسؤولية الاجتماعية. مثلا احنا طرحنا مبادرة اللي هي المدن المستدامة في كثير من الدول في مجلس التعاون مثل المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات، دبي، عندهم مدن مستدامة. وسعينا احنا في الفترة الماضية ان احنا يصير في تواصل بيننا كاتحاد وبين كل محافظين دولة الكويت، والحمد لله تم استقبالنا بطريقة جدا ممتازة، تقبلوا فكرة ان نطرح مثل هذا المشروع اللي هو مهم حق دولة الكويت. فعندنا جانب ثاني وايد مهم اللي هو تقديم خدمات مجانية لوطننا العزيز، وجزء من الرد الجميل لهذا الدور اللي لعبته الدولة ولعبه المجتمع وكل الخدمات اللي قدموها لنا من بداية احنا ما كنا طلبة إلى ما اشتغلنا في الجهات الحكومية والحين اشتغلنا في القطاع الخاص.
0: عساكم على القوة.
1: الله يسلمك وحييك.
0: نعم.
1: بالنسبة حق مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة اللي هو أنا دكتور علي محمد خريبط، ونائب الرئيس الأخ أحمد مقهوي، وأيضا عندنا أمين السر الدكتور مهدي غلوم، وأيضا أمين الصندوق الدكتور محمد الصايق، وعندنا الزميلة العزيزة الدكتورة سميرة السيد عمر اللي كانت في فترة سابقة مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي من الخبرات اللي يعني لها دور وايد كبير في البحث العلمي وأيضا في موضوع التعويضات اللي صارت حق الكويت لصالح الكويت من بعد الضرر اللي صار من قبل الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
0: نعم. أيضا الدكتور علي، بما أنك تحدثت عن المدن المستدامة في دول الخليج ودول الجوار، ما هي التنمية المستدامة وأهدافها، وشنو المقصود بمفهوم الأمن البيئي من ضمن هذا الإطار؟
1: نعم، التنمية المستدامة يعني خلينا نقول مثلا لو حطينا خط فاصل اللي هو سنة 1987، قبلها تقريبا كان كل الباحثين كل الناس اللي اشتغلوا في مجال التنمية يتكلمون على التنمية، ما كانوا يتكلمون على شيء اسمه التنمية المستدامة، ولا يعني كانوا يطبقون شيء اسمه التنمية المستدامة. المصطلح هذا طلع سنة 1900 يعني بقوة وبتوثيق عن طريق تقرير طلع من الأمم المتحدة اللي هو اسمه تقرير مستقبلنا المشترك أو Our Common Future. وتقرير هذا طلعته لجنة تم اختيارها من الأمم المتحدة وبرئاسة رئيسة وزراء النرويج السابقة ورئيسة منظمة الصحة العالمية جرو بروتلاند، واللي ساعدها كثير من المختصين من دول عربية من دول إسلامية من دول العالم المتقدم من كثير من دول العالم، أكثر من 70 خبير شاركوا في عمل هذا التقرير. التقرير هذا ذكر شيء اسمه التنمية المستدامة، وقال إن التنمية المستدامة بمفهومها البسيط هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأجيال الحاضرة والقادمة، وإن إحنا ما نأثر على المصادر الرئيسية ولا على الأنظمة البيئية اللي موجودة لتقدم خدمات مجانية. يعني مثل المطر هذا شيء طبيعي لكن يخدم البشرية، يخدم الأرض، يخدم الزراعة، الهواء اللي إحنا نتنفسه هذه خدمة مجانية تقدمها الأرض لنا. فكل المصادر الطبيعية اللي موجودة يجب المحافظة عليها لاستمرارية الحياة، مو بس حقنا الأجيال الحاضرة لكن أيضا حق الأجيال القادمة. فهذا تفسير بسيط حق فكر التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة تتركز على 3 محاور رئيسية: البيئة والاقتصاد والأمور الاجتماعية. وقالوا أن موضوع الاقتصاد والبيئة لازم يصيرون في مسارين متوازيين، لا الاقتصاد يطغي على البيئة ولا البيئة تطغي على الاقتصاد. بمعنى ما يصير أنا في دولة أني أحافظ كل شيء على البيئة بحيث أني ما يصير عندي أي نشاط اقتصادي، وفي نفس الوقت ما بيصير عندي نشاط اقتصادي مسيطر لكن يأثر على البيئة ويأثر على جودة يعني الحياة وجودة أيضا اللي هو الهواء اللي احنا نتنفسه إلى جانب المصادر البيئية الأخرى. فلازم يصير في مسارين متوازيين. هذا بشكل عام هي فكرة التنمية المستدامة.
0: نعم، لكن شنو نقصد أيضا للتوضيح أكثر بمفهوم الأمن البيئي من ضمن هذا الإطار؟
1: الأمن البيئي طبعا احنا بنضمن أنه يعني مثلا بالحروب مثل ما صار عندنا في الغزو العراقي الغاشم، طبعا في كل الحروب في هناك اتفاقيات يعني دولية، من اتفاقيات جنيف، اتفاقيات، إعلانات، مثل ما صار في إعلان قمة ريو سنة 1992 في مدينة ريو دي جانيرو، وهو مؤتمر تم عقده من قبل الأمم المتحدة، وكان في واحدة من الأمور المهمة أن عدم استخدام البيئة في الحروب. يعني ما يصير أنه في أي حرب أنه مثل ما صار عندنا في فترة الغزو العراقي الغاشم تم تدبير أكثر وتفجير أكثر من 700 بير نفطي، مثل في اتفاقيات جنيف تنظم أنه ما يصير الاعتداء على مصادر المياه، على المستشفيات، على الأماكن التعليمية. هذه كلها تعتبر يعني أشياء محرمة في الحروب، ولكن للأسف الشديد أن الحروب اللي صارت بالماضي وأيضا حاليا في ضرر كبير قاعد يصير على يعني المكونات الرئيسية اللي هي لها دور مهم حق الإنسان أنه يعيش حتى لو في فترة الحروب. يعني من حق الإنسان أنه يعيش في أمان. إذا كان في حرب يصير حرب بين يعني ضرب المواقع العسكرية، بس ما يصير أنه ضرب يعني الأماكن المدنية أو الأماكن اللي هو يستفيد منها الإنسان ويقدر هو يستمر في حياته بشكل طبيعي.
0: وجهة نظرك الدكتور علي، ليش أصبح اليوم الأمن البيئي اليوم جزء من الأمن واستقرار المجتمع؟ ذكرت لنا شق من عنده، ولكن حتى نحقق هذه الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة،
1: إن أنا خلنا أعطيك مثال. الحرب الدائرة الحين بالمنطقة هذه، العالم يعني خلينا نقول خلال يمكن 20 سنة الماضية أو أكثر كان يتكلم بشكل قوي، وتصير هناك مؤتمرات عالمية إن يتكلمون على قضية التغير المناخي، وكان يركزون في قضية التغير المناخي على الغازات اللي تسبب هذه الظاهرة اللي ممكن قاعد تزيد حدتها بسبب نشاطات الإنسان، وجزء من هذه النشاطات هي الحروب. لكن نشوف ان العالم ساكت على شنو قاعد يصير بشكل مو قاعد ياخذ قرار فعال لوقف هذه الحرب وتأثيراتها على المنطقة وعلى بيئة هذه المنطقة، في حين ان في المؤتمرات كلها يتكلمون على ان نقلل احنا الانبعاثات الكربونية اللي ممكن تأثر على وتزيد من حدة تغير المناخي.

0: أعطيك مثال بسيط، مثلا في 14 يوم من الحرب يطلع أكثر من 5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذه تعادل تقريبا انبعاثات 85 دولة من دول العالم اللي عندها انخفاضات قليلة من ثاني أكسيد الكربون، وهي تعادل خلال 14 يوم تقريبا انبعاثات دولة الكويت من ثاني أكسيد الكربون. فهي طبعا كل الانبعاثات اللي قاعد يصير ونتائجها أكيد راح تأثر على تغير المناخي وتأثر على الأنظمة البيئية، وبالتالي هي يعني فيها تأثير على الأمن البيئي، لأن الأمن البيئي له علاقة في أمن الإنسان وأمن أن تكون حياته أفضل وتكون جودة الحياة أفضل حقه.
1: نعم، يعني ذكرت لنا التغير المناخي يعني يعتبر من أبرز التحديات البيئية التي قد تواجه العالم في الوقت الحالي، وأيضا تؤثر المشاكل البيئية على حياة الإنسان وصحته بشكل مباشر. وهل كل تلوث ممكن أن يؤثر على صحة الإنسان؟ وهل استنزاف هذه الموارد الطبيعية أصبح يشكل خطر حقيقي حتى على الأجيال القادمة؟
0: شوف، أحيانا مثلا تشوف في الإعلام يعني تصدر أحيانا يعني بعض التصاريح من بعض الإخوان قد يكون يعني بدون قصد، لكن ما عندهم المعلومة الكافية أو الخبرة الكافية يعني إبداء المعلومة وإعطاء المعلومة بشكل صحيح. يعني مثلا مو كل دخان أنا أشوفه هذا ممكن يأثر علي، مو كل تلوث يصير عندي من عادم السيارة أو من المصانع ممكن يأثر علي أو يأثر على البيئة، لأن النظام البيئي الطبيعي الله سبحانه وتعالى خلق عندنا يعني أشياء طبيعية تساعدنا على تخفيف حدة التلوث. لأن التلوث مو بس صناعي، في تلوث طبيعي، يعني ما يصير عندك أنت انفجار لي وانبعاثات من البراكين. البراكين هذه حركة طبيعية ما لها علاقة في نشاطات الإنسان، طلع ملوثات وايد كثيرة، فكان التلوث الطبيعي هذا موجود، وحال إلى الآن هذا موجود إلى جانب التلوث اللي هو يخلق الإنسان. ولكن في هناك نظم بيئية تساعد على تخفيف حدة هذه الملوثات. شنو اللي عندنا هذا الطبيعي؟ عندنا أشعة الشمس، عندنا الرياح سرعتها واتجاهها. فإحنا عندنا أي ملوث يطلع من مصدره أول شيء يصير فيه أنه هو يختلط مع مكونات الهواء اللي موجودة. ثاني شيء من يختلط تقل حدته. ثاني شيء عندنا الرياح، الرياح تخففه أكثر وتنقله من مكان إلى مكان ثاني بعيد، وكل ما تنتقل المسافة بالهواء مثلا تقل حدة الملوثات البيئية. وكل ملوث بعد ما يدخل الهواء وينتقل يتحول إلى ملوثات ثانية وتقل حدته. فبالتالي هو مو كل ملوث احنا نشوفه الناس يشوفونه يقول اوه هذا راح يضرني، لا، لأن حتى الملوثات يوم تطلع مو كل واحد يتأثر فيها بنفس المستوى. مثلا إذا في عندي تلوث في الهواء ممكن اللي يتأثرون فيهم الناس اللي احنا نسميهم ريسك جروب، اللي هم الجماعات اللي عندهم مخاطر عالية، مثل كبير السن، المرأة الحامل، الطفل الصغير، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، هذيلا يعني يكونون جدا حساسين حق التلوث. ولكن إذا كان هو قريب المصدر، لكن إذا أنت قاعد في بيتك وبيتك أنت يعني محكم الإغلاق وعندك مثلا يعني بعض الفلاتر اللي موجودة حاليا تباع في يعني بشكل كبير في كل المعارض في الكويت وخارج الكويت اللي تنقي الهواء داخل الأماكن المغلقة في البيت أو في الصالات، هذه أيضا تخفف من حدة الملوثات. فبالتالي احنا قاعد نستخدم التكنولوجيا ونستخدم أيضا الطبيعة تعطينا قوتها في التعامل مع الملوثات. لكن مثل ما قلت مو كل ملوث احنا نشوفه معناه هو راح يوصل لي وراح يأثر علي، لأن حتى الجسم عنده ميكانيزم أو ميكانيكية خاصة فيك في كيفية التخلص أو التعامل مع الملوثات. مثلا لو في أنا تعرضت لإشعاع بمستوى خفيف، يعني احنا الماء اللي نشربه طبيعيا، الأكل اللي ناكله، الخضروات اللي ناكلها طبيعيا، هي من الطبيعة من الأرض يكون فيها مواد يعني مشعة بنسبة خفيفة جدا، وهذا الإشعاع موجود في الكرة الأرضية، وبالتالي من الكرة الأرضية ينتقل حق النبات ومن النبات ينتقل لنا إحنا. ولكن جسم الإنسان تكرم من الإدرار من البول يطلعها كلها، فبالتالي جسم الإنسان خلق أيضا إنه يتعامل مع الملوثات اللي ممكن هو يأخذها من الأكل من الهواء يقدر يتعامل معها.
1: نعم. إذن دكتور علي، شلون يمكن للمؤسسات والشركات البيئية أنها تساهم في تعزيز الوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها الأمن البيئي؟
0: طبعا مثل ما قلت أنا في البداية، إحنا يعني كمؤسسات وشركات استشارية بيئية ونقدم خدمات واستشارات بيئية، إحنا اليد اليمنى للهيئة العامة للبيئة، وكل الدراسات اللي احنا نسويها كل المعلومات الفنية فيها تروح حق الهيئة العامة للبيئة. الهيئة العامة للبيئة المختصين اللي عندهم يراجعون هذه الدراسات ويتأكدون ان تم عملها بطريقة صحيحة مثل ما هم يعني حاطين شروط لعمل مثل هذه الدراسات، وان هي مطابقة لهذه الشروط، وبالتالي اذا كانت الدراسة صحيحة يعني النتائج صحيحة توافق الهيئة العامة للبيئة على مثل هذه الدراسات، ويتم تنفيذ المشروع، ويتم أيضا مراقبة هذا المشروع عن طريق المكتب الاستشاري بحيث يضمن أن هذا المشروع مو قاعد يزيد الملوثات فيه ولا يزيد عن اللي هي تم ذكرها في الدراسة، وأن في هناك خطة إدارة بيئية للتعامل مع التأثيرات المصاحبة لهذا المشروع. وبالتالي كل المؤسسات والشركات البيئية المسجلة للهيئة العامة للبيئة واللي هم أعضاء في أيضا الاتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة لهم دور وايد كبير في تحقيق الأمن البيئي، في تحقيق أنه ما في مشروع يصير في دولة الكويت إلا يتم تحديد ملوثاته، معرفة هذه الملوثات وتقييمها ووضع توصيات للحد من تأثيرها.
1: نعم، يعني ما شاء الله جهود جبارة وساهمت فيها من خلال المؤسسات والشركات البيئية في تعزيز الوعي في تحقيق هذه الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة. لكن اليوم احنا كأفراد، ما هو الدور اللي خاص فينا في حماية البيئة من خلال الممارسات اليومية البسيطة، أو حتى ممكن تكون هناك يعني بعض السلوكيات اليومية التي تضر بالبيئة دون أن ينتبه لها الناس؟
0: أول شيء أحب أقول إن إحنا يعني كشعب كويتي إحنا وأيضا حتى الحكومة الكويتية عندنا اهتمام كبير في البيئة. أنا دائما أقول الشيء هذا، عندنا اهتمام بالبيئة قبل كثير من الدول، مو بس في منطقتنا، حتى في الشرق الأوسط. إحنا كان عندنا إدارة حماية البيئة في وزارة الصحة سنة 1976، كان عندنا مجلس حماية البيئة سنة 1980. فتلك الفترة اللي في كثير من الدول ما كان يعرفون أي شيء عن البيئة، كان إحنا عندنا جذور متجذرة في دولة الكويت في الاهتمام في البيئة وفي صحة الناس. طبعا هذا الشيء يعني انتقل ايضا الى من الحكومه الى اللي هي الجمعيات النفع العام، جمعيات غير حكوميه، ثم جمعيه حمايه البيئه الكويتيه، وبعدين تم تاسيس يعني الهيئه العامه للبيئه، وتم تاسيس الاتحاد. هذه كلها الامور اللي قاعد تصير لها جذور تاريخيه، يعني مو شيء مستحدث عندنا في دوله الكويت. و اي شيء مهم مع هذا الشيء اللي هو المسؤوليه. مسؤولية دائما أنا أقول هي مو مسؤولية بس الدولة ولا مسؤولية هي الاتحادات أو الجمعيات أيضا، لأن جزء من يعني أهداف التنمية المستدامة اللي مفروض دول العالم تطبقها اللي هي 17 هدف لسنة 2030، في هدف وايد مهم هو رقم 17 اللي هو يتكلم عن الشراكة البارتنرشيب، بمعنى أن الكل يشترك مع بعضه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي فيها تحقيق الأمور الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة. وبالتالي هناك مسؤولية على الفرد، إن ما أقول أنا لا هذا شغل الهيئة العامة للبيئة، لا هذا شغل بلدية الكويت، لا هذا شغل الهيئة العامة للزراعة، لا لا، لازم يكون عند الفرد المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الوطنية في المحافظة على كل شيء في وطنه، من أجهزة إلى تجهيزات إلى شوارع إلى بيئة إلى من أنا أروح أخيم إلى أنا أروح المناطق البحرية الساحلية أو الجزر. هناك مسؤولية كبيرة على الفرد إنه يقدم ويكون هو شريك مع الجهات الحكومية والغير حكومية في الحفاظ على البيئة الكويتية.
1: نعم دكتور، كيف يمكن اليوم تعزيز هذه الثقافة البيئية لدى جميع أفراد المجتمع سواء أطفال شباب كبار بالسن؟
0: أنا أعتقد أن يعني دائما الطفل الصغير هو تعلمه يعني تحط فيه تجذر فيه هذه المفاهيم هو شيء وايد مهم. تبي الإنسان لما تعلمه على كبر خلاص هو متعود على نمط معين، يعني خلاص تركيبته وطريقة تفكيره صعب أنها تتغير، ما بقول صعب بس بقول يعني المرونة فيها تكون شوية يعني صعبة. ولكن الجيل الجديد لو تبدأ فيه من الروضة تغرس فيه هذه المفاهيم، هو راح خلاص هذه المفاهيم يصير جزء من حياته.
1: جميل جدا هذا الحديث للأمان.
0: نعم، عشان كذي يمكن تشوف في شعوب كثيرة يعني مثل اليابانيين، تشوف إنه مثلا تشوف اليابانيين مصير في بطولات كرة قدم مثلا بعد ما يتخلص المباراة ينظف كل المدرجات، المدرج اللي هو قاعد فيه.
1: هذا من الرقي الخاص بالأفراد للأمانة، أنهم يهتمون ببيئتهم أيضا في أماكنهم الخاصة. لكن دكتور علي، هل التكنولوجيا الحديثة اليوم ساعدت في إيجاد حلول خاصة بالمشكلات البيئية، أو لا سمح الله زادت من المشكلة؟
0: هي طبعا التكنولوجيا سلاح ذو حدين، هي مثل السيارات. يعني كان أول ما كان أصلا بالعالم شيء اسمه سيارات، ما كان في شيء اسمه طيارات، ما كان شيء اسمه قطارات، ما كان في شيء اسمه أجهزة إلكترونية بعد ما تخلص تقطها. كان الاستهلاك وكان أيضا المخلفات اللي تطلع من الإنسان جدا جدا قليلة. ما كان كل شيء ينقط، كان في أشياء يتم إعادة استخدامها، كان في أشياء يتم استخدامها مرة ثانية، ما كان في شيء ينقط، فكل شيء كان له استخدام. فكان المخلفات جزء يعني قليل جدا جدا اللي هو يتم التخلص منه. ولكن أيضا التكنولوجيا يعني جابت لنا مثل ما جابت لنا مشاكل كثيرة، أيضا حلت لنا اللي هو يعني كثير من المشاكل. يعني مثلا عندك أنت التكنولوجيا اللي هي الإقلال من الانبعاثات اللي تطلع من المصانع، عندك أنت مثلا تكنولوجيا اللي تتعامل مع مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصناعي، سواء كان صحي أو صناعي. هذا الماء يتم معالجته وبالتالي ممكن استخدامه في استخدامات يعني أخرى زراعية أو غير زراعية. المياه الصناعية ممكن معالجتها واستخدامها في التبريد أو في يعني أمور أخرى. فبالتالي التكنولوجيا أيضا ساعدتنا في التعامل مع كثير من المشاكل اللي خلقتها يعني العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
1: نعم. أيضا دكتور، هل هناك فرص استثمارية واقتصادية مرتبطة بالقطاع البيئي حاليا؟
0: طبعا أكيد. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا تطوير الجزر لو خذيناه كاستثمار هذا راح يجيب مردود مالي وايد كبير للدولة. لو سوينا مثلا مخيمات اللي هي البيئية في بر الكويت، دال يعني الطريقة غير المستدامة اللي قاعد تصير حاليا، فيها مردود كبير حق الدولة، وأيضا طريقة التعامل مع البيئة الصحراوية والبحرية راح يكون أفضل. يعني مثلا في كثير من الدول مثل في الأردن، أيضا في دبي، عندهم مناطق صحراوية يكون فيها تخييم إيكولوجي أو بيئي. يعني يسوون لك خلينا نقول مثل خيمة أو شاليه، هو كل شيء داخله بيئي، ما يحتاج أنت تجيب سيارتك، ما يحتاج تجيب تلفزيونك، ما يحتاج تجيب ثلاجتك، لأن اللي قاعد يصير عندنا بالتخييم إن أنت قاعد تنقل كل شيء عندك بالبيت تجيبه البر. هو المفروض إن لا، أنت رايح البر عشان تعيش الحياة البسيطة، ترد إلى جذورك ولا إلى تاريخك، نفس الشيء لما تروح البحر. فبالتالي أعتقد إن في هناك فرص استثمارية وايد كبيرة، ممكن نطلع موارد مالية جدا كبيرة حق الدولة. الحين تدري يعني في كل الدول ما يعتمدون على مصدر واحد حق الدخل. عندنا تجارب جدا ناجحة في المملكة العربية السعودية، في مملكة البحرين، في الإمارات، في سلطنة عبار، عندهم مشاريع جدا سياحية كبيرة وتعطي فرص استثمارية كبيرة وفيها عائد كبير للدولة.
1: دكتور علي، بس عندي سؤال الحين من خلال الواقع اللي نعيشه، هل كيف ترون المستقبل العمل البيئي في الكويت خلال السنوات القادمة؟
0: أنا أعتقد أن يعني واحدة من نتائج الحرب الدائرة حاليا في المنطقة أن راح يكون في هناك اهتمام يعني وايد كبير في البيئة، تقييم للأضرار اللي صارت، وأيضا أعتقد أن يعني دول العالم أيضا راح تتبع أن تزيد يعني سعيها نحو الطاقات المتجددة. عشان كذي أعتقد أن احنا بالكويت ممكن أن يصير عندنا ازدياد أكثر في الاهتمام وفي تطبيقات التكنولوجيا المتعلقة في الطاقات المتجددة.
1: نعم، لكن أخيرا ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع بشأن أهمية المحافظة على البيئة، لأن هذا شيء مهم خاصة في حياتنا ككويتيين؟
0: أنا مثل يعني ما قلت مساء، أهم شيء اللي هو الإحساس بالمسؤولية. لازم الإنسان لما يروح أي مكان في الكويت سواء كان بالشارع

0: ولا يروح مول ولا قاعد يمشي على البحر ولا رايح البر ولا رايح الساحل ولا رايح أي جزيرة من الجزر. لازم هو يحس إنه ما أسوي أي شيء غلط أو يضر في هذه الأماكن، لا بالأملاك الدولة ولا أضر في البيئة اللي أنا رايح مفروض إني أستانس فيها. أعتقد إن الإحساس بالمسؤولية والوطنية هما مرتبطين مع بعضهم البعض في الحفاظ على البيئة.
1: لكن كنقطة أخيرة أيضا حتى نستثمر وجودك معنا دكتور علي حول هذا الموضوع اليوم، ما هو دور القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية وأيضا تحقيق هذه الاستدامة لسنوات قادمة خاصة للأجيال القادمة وزرع هذه الثقافة في المجتمع؟
0: هذا سؤال جدا مهم، يعني مشكور على السؤال هذا. احنا في الاتحاد طبعا مثل ما قلت في البداية، اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة هو اتحاد يضم الشركات الفنية، هذه الشركات والمؤسسات الاستشارات هذه مؤسسات فنية تهتم في الجانب العلمي الفني في الأمور المتعلقة في البيئة والحفاظ عليها وعلى صحة الناس. طبعا شيء وايد مهم ان الاتحاد يعني مثل كاتحاد نقام في عده مبادرات. في عندنا مبادره اللي هي مثل ما قلتها في البدايه مبادره المدن المستدامه اللي طرحناها على الهيئه العامه للبيئه وطرحناها على يعني معالي المحافظين ورحبوا فيها كفكره. وايضا عندنا مبادره ثانيه اللي هي مبادره الوطنيه لخفض الانبعاثات الكربونيه، وهي مبادره بالاشتراك مع شركة غلف كرايو وأيضا مع اتحاد الصناعات الكويتية. فهذه المبادرات هي وايد مهمة. عندنا حاليا أيضا مبادرة اللي هي الزراعة المستدامة في دولة الكويت، وهذه المبادرات وايد مهمة، هي تنشط كثير من القطاعات اللي موجودة في دولة الكويت وفي نفس الوقت تهتم في بيئة الكويت وفي أمنها الغذائي وفي
1: جميل.
0: أمنها البيئي.
1: مثل ما ذكرنا في بداية هذا الحوار مستمعين الكرام، أصبحت القضايا البيئية اليوم هي من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى العالم، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وجودة الحياة وأيضا استدامة الموارد الطبيعية. ولم يعد هذا الحديث عن البيئة مقتصر على التلوث أو حتى المحافظة على الطبيعة فحسب، بل امتد أكثر وأكثر حتى يشمل مفاهيم أوسع ترتبط بالأمن البيئي وقدرة المجتمعات على مواجهة هذه التحديات المستقبلية. ومع هذه المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز دوما الحاجة إلى تعزيز الوعي البيئي. لذلك استثمرنا وجود الدكتور علي خريبط خبير بيئي ومدير عام مركز الاستشارات البيئية اليوم في برنامجنا إذاعة على الهواء. وباسمكم مستمعينا نشكر تواجد اليوم ويانا في هذه المساحة الحوارية.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، أعلن الجيش الأمريكي بدء تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، مؤكدا أن العملية تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة له. الولايات المتحدة تؤكد منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا تستبعد التوصل إلى تفاهم قريب مع طهران. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام أباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. تصعيد روسي في أوكرانيا، والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. والرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء.
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أطلقت نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة، في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء رأس المال البشري وتمكين الشباب من صناعة مستقبلهم. وقال ممثل رعاية الحفل مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبد المحسن المخيال إن مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع يجسدان نموذجاً متميزاً للمبادرات التنموية التي تواكب رؤية دولة الكويت في الاستثمار بالإنسان وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع. بحثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر لرويح إن الاجتماع شهد عرضاً من قبل الجهاز لمنصة واصل الحكومية التي تهدف إلى توحيد قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور، حيث تم التعريف بآلية عمل المنصة والخدمات التي تقدمها في مجال استقبال استفسارات وملاحظات وشكاوي المواطنين والمقيمين ومتابعتها من خلال نظام موحد يضمن سرعة التعامل مع الطلبات وتحويلها إلى الجهات المختصة. دشنت إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية والنباتية بقطاع الرقابة الدوائية بالتعاون مع قطاع الصحة الرقمية في وزارة الصحة منصة إلكترونية متخصصة لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة من خارج دولة الكويت، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وذكرت وزارة الصحة أن المنصة تتيح للأفراد والشركات إنجاز جميع إجراءات التقديم والمتابعة إلكترونياً عبر منظومة متكاملة وآمنة وسهلة الاستخدام، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويختصر الوقت والجهد على المستفيدين. أصدر جهاز حماية المنافسة دراسة قطاعية متخصصة بعنوان استقصاء أسواق الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، المنافسة ووصول الموردين وأثرها على المستهلك، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دراسة الأسواق ذات الأولوية وتحليل كفاءتها التنافسية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز رفاه المستهلك. وقال الجهاز إن الدراسة تناولت سوق الجمعيات التعاونية باعتباره أحد أهم منافذ البيع في الكويت، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتأثير مباشر على المستهلكين والموردين وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الغذائي والاستهلاكي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسر

0: أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها، كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة، لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري والحرص على بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والاحترام.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: أهلا بكم مستمعين مجددا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم عبر الهواء مباشرة تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، وصلنا معكم إلى الأخبار المنوعة، لأن هناك عادات مسائية قد تغير من صحة الأمعاء للأفضل. تعد صحة الأمعاء أحد أبرز العوامل المؤثرة في صحة الجسم بشكل عام، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمناعة والهضم والصحة النفسية. وحول هذا الموضوع قدم تقرير لمجلة هيلث عادات مسائية يمكن أن تسهم في تحسين صحة الأمعاء ودعم وظائفها الحيوية. مثلا تناول العشاء وفقا لنظام المتوسطي، لأنه يساعد اتباع النظام الغذائي المتوسطي على عدم صحة الأمعاء على المدى الطويل. ويضم النظام على دعم صحة الأمعاء على المدى الطويل ويضم النظام المتوسطي الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون. وكذلك يعرف النظام الغذائي المتوسطي بفوائده الصحية بما فيها تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأمعاء. كذلك تناول الطعام قبل النوم بساعتين حتى 3 ساعات، لأنه قد يؤدي تناول الطعام قبل النوم مباشرة إلى اضطراب النوم والتأثير سلبا على صحة الأمعاء. فالوجبة التي لم تهضم بالكامل قد تسبب أعراضا مزعجة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لعسر الهضم، ورغم عدم وجود قاعدة صارمة تحدد وقت التوقف عن الأكل، فإن إنهاء آخر وجبة رئيسية قبل النوم بساعتين حتى 3 ساعات يمنح الجسم وقتا كافيا للهضم. كما أظهرت دراسات سابقة أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤثر سلبا على الأمعاء، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر المرتفع ويتناولون الطعام ليلا أكثر عرضة بمقدار 2.5% لمشكلات معوية. وكذلك هناك حل آخر، المشي بعد العشاء، لأن تتجاوز فوائد النزهة المسائية بمجرد زيادة عدد الخطوات اليومية، إذ تساعد على تحريك الطعام وتسهيل هضمه. وليس من الضروري أن تكون المشية طويلة، فهي في هذه الدراسة استمرت أكثر من 4 أسابيع، وجد البحث

حيث هنا أن المشي لمدة تتراوح ما بين 10 حتى 15 دقيقة بعد الوجبة كان أكثر فعالية من بعض الأدوية المحفزة لحركة الأمعاء في تخفيف الانتفاخ والانزعاج لدى البالغين الذين يعانون من الانتفاخ بشكل متكرر. وفي حال تعذر المشي خارج المنزل فينصح بالوقوف والتحرك داخل الغرفة. ولا ننسى كوب من شاي الأعشاب، لأنه يعد احتساء كوب من الشاي الأعشاب الخالي من الكافيين كشاي الزنجبيل أو شاي النعناع طقسا مريحا، ويمكن أيضا أن يساعد على الهضم وتخفيف الأعراض المزعجة كالغازات والانتفاخ. ولا ننسى اتباع عادة الاسترخاء، لأنه يرتبط الدماغ بالأمعاء ارتباطا وثيقا، ويؤثر التوتر على صحة الأمعاء وترتبط مستوياته المرتفعة بمشكلات مثل الغثيان وأجلكم الله الإمساك والإسهال. ولذلك ينصح بممارسة نشاط الاسترخاء في المساء لخفض التوتر ودعم صحة الأمعاء مثل التأمل، تمارين التنفس، اليوغا وكتابة اليوميات. ولا ننسى تدوين عبارات الامتنان، وأيضا علينا الحفاظ على روتين نوم منتظم، لأن النوم شيء مهم في حياتنا، ويساعد هذا الالتزام بروتين نوم منتظم على استقرار النوم، وهذا يعكس بشكل إيجابي على صحة الأمعاء. كما تشير الأبحاث إلى أن التغيرات في دورة النوم قد يؤثر على الميكروبيوم المعوي، وتشير أيضا الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في دورة النوم تحافظ على أوقات ثابتة للنوم. لابد علينا الاستيقاظ أيضا بأوقات ثابتة، لأنه يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. وحتى بضعة أيام من النوم غير المنتظم قد تؤثر في صحة الأمعاء. حفظكم الله، ونرجو دوما لكم السلامة وأخذ النصيحة والإرشاد من هذه المعلومات. إذاعة على الهواء.

ست وجبات خفيفة لكبح رغبة الجسم في تناول السكر. الرغبة في تناول السكريات أمر طبيعي وشائع جدا، وغالبا ما تكون ناتجة عن اختلال توازن الوجبات وتجاهل علامات الجوع لفترة طويلة. ويوصي باختبار واختيار وجبات خفيفة تجمع بين الحلاوة الطبيعية والبروتين والدهون والألياف لمساعدة الجسم على كبح الرغبة في تناول السكر دون التسبب في ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم وفق مجلة هيلث. التمر المحشو، لأن التمر في الأصل حلو المذاق وغني بالعناصر الغذائية ويوفر الألياف والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، وينصح أيضا بإضافة زبدة المكسرات إلى التمر من أجل خلق توازن، وإضافة البروتين والدهون لدعم استقرار السكر في الدم. ولا ننسى الفاكهة المجمدة المغطاة بالشوكولا، توفر الفاكهة المجمدة المغطاة بالشوكولا مزيجا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتشبع رغبة الجسم في تناول السكريات والحلويات. ولكن من جهة أخرى تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على إبطاء الهضم ومنع ارتفاع سكر الدم. وأيضا لا ننسى ألواح الزبادي اليوناني المجمدة، لأنها تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين ويكبح الشعور بالجوع ويحافظ على استقرار سكر الدم ويقلل من الرغبة في تناول السكريات. وأيضا المكسرات المغطاة بالشوكولا كما ذكرنا سالفا، هناك أيضا بعض المكسرات المغطاة بالشوكولا يمكن تغطية المكسرات مثل الفول السوداني أو اللوز أو الكاجو أو حتى الفستق والجوز بحشوة الشوكولا حتى نعزز الشعور بالشبع والحفاظ على مستويات طاقة مستمرة. ولا ننسى أيضا بعض الفواكه أو الخضروات المجففة مثل التين

مجفف لأنه يشبه التين المجفف الحلوى الطبيعية، لكنه غني بالعناصر الغذائية ويعد مصدرا جيدا للحديد، البوتاسيوم وكذلك الألياف. ولا تنسى شرائح التفاح مع زبدة المكسرات، لأنه يعرف التفاح بغناه بالألياف وفيتامين سي، بينما توفر زبدة المكسرات البروتين والدهون الصحية، وهي سبب اشتهاء السكر باستمرار. أما إذا ذهبنا إلى سبب اشتهاء السكر باستمرار في حال ملاحظة تزايد الرغبة في تناول السكر كل يوم، فإن ذلك قد يكون علامة على خلل في الوجبات، أخذ فترة طويلة بين وجبة وأخرى، عدم تناول ما يكفي من الطعام. ولتقليل هذه الرغبة في تناول السكريات ينصح بإضافة البروتين والكربوهيدرات وأيضا الألياف والدهون الصحية إلى معظم الوجبات، وعليك تناول وجبة الإفطار خلال 90 دقيقة من الاستيقاظ، أي بمعدل ساعة ونصف بعد الاستيقاظ. تناول الطعام بانتظام كل 3 حتى 5 ساعات. الاستجابة بشكل سريع للإشارات الخاصة بالجوع، وهذا يعطيك يعني سبب بعدم اشتهاء السكر باستمرار خلال اليوم.

كذلك مستمعينا، الغوص يؤكد في يوم المحيطات العالمي التزامه البيئي بسلسلة حملات لتنظيف السواحل. أكد فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية التزامه البيئي المتجدد بالتزامن مع يوم المحيطات العالمي بحماية سواحل البلاد من خلال تنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن تلك المبادرات والحملات تأتي مشاركة من الفريق في إحياء اليوم العالمي للمحيطات الذي صادف 8 يونيو من كل عام، في إطار جهوده المستمرة لحماية الحياة الفطرية والبحرية في البلاد. كما أوضح الفاضل أن تلك المبادرات شملت تنظيف السواحل ورفع المخلفات الضارة وإزالة شباك الصيد المهملة في مواقع بحرية استراتيجية، علاوة على رفع أسماك نافقة تزن أكثر من 5 أطنان. وذكر أن هذه التحركات الشاملة تأتي تجسيدا لدور دولة الكويت الريادي في مجالات الاستدامة البيئية وترجمة لالتزام الفريق بحماية الأنظمة الأيكولوجية البحرية من مخاطر التلوث والممارسات الخاطئة، وتحقيقا للشعار العالمي لاحتفال هذا العام مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق. وأوضح أن مجاميع الفريق استهلت نشاطها بالتعاون الفوري مع بلاغ بيئي في ساحل البدع، حيث جرى تنظيف الشاطئ كاملا من مخلفات كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة النافقة. وساهمت أيضا هذه العملية السريعة في منع انبعاث الروائح الكريهة وفي حماية مرتدي الشاطئ وإعادة التوازن البيئي للمنطقة الساحلية قبل تأثرها بالبكتيريا الناتجة عن هذا التحلل. وأضاف الفاضل أن غواصي الفريق أنجزوا مهمة دقيقة في مرفأ الفحاحيل أسفرت عن رفع وإزالة شباك صيد عالقة ومخلفات بلاستيكية ضخمة وأخشاب وحبال كبيرة مهملة كانت تشكل عائقا أمام حركة القوارب وتهديدا مباشرا للكائنات البحرية. كما أفاد بأن المواد البلاستيكية المرفوعة تعد من أخطر الملوثات بسبب عدم تحللها، وتؤدي إلى اختناق الشعاب المرجانية والأحياء المائية عند تحريكها مع التيارات المائية والرياح لداخل البحر، مبينا أن الفريق عثر مسبقا على شباك صيد مهملة في النقعة وتسبب

بسبب نفوق العديد من الطيور البحرية. كما بين الفاضل أن العمليات امتدت أكثر لتشمل جون الكويت الذي يعد حاضنة طبيعية رئيسية للأسماك والأحياء البحرية في الخليج العربي، حيث نجح الفريق بالتعاون مع إدارة محمية الجهراء التابعة للهيئة العامة للبيئة في رفع كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد من ساحل المحمية حماية لأسراب الطيور المهاجرة. وقال إن نجاحات هذا الفريق هي ثمرة لتعاون مشترك مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي أظهرت وعيا بيئيا كبيرا ومسؤولية مجتمعية رائدة، لافتا إلى أن حماية بحر الكويت منظومة متكاملة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على ثرواتنا المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

من أخبارنا المحلية، مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 على 2026. عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعه الثاني لعام 2025 على 2026 عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي رئيس مجلس الأمناء الأستاذ عبد العزيز المرزوق. وقال المعهد في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن المجلس اعتمد مشروع خطة النشاط السنوي للمعهد، كما أشاد بالإنجازات والمبادرات التي نفذها الخاصة بإدارة المعهد خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الخطة السنوية تعكس التزام المعهد بمواصلة دورة كبيت خبرة عربي رائد في دعم التنمية وبناء القدرات في الدول العربية من خلال حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة في مجالات التدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والبحوث والنشر واللقاءات التنموية والتعاون العربي والدولي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وحتى المتوسطة. وأوضح أن الخطة تواكب المتغيرات التنموية المتسارعة وتركز على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتوسيع الشركات والشراكات العربية والدولية، بما يعزز مكانة المعهد كمركز عربي متخصص في إنتاج المعرفة التنموية ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية. المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية.

استقبلت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد يانغ شين. ومن المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين الكويت والصين ومتابعة آخر المسجدات المتعلقة بها. وتناول اللقاء سير العمل في مشروع محطة كبد الشمالية للصرف الصحي إلى جانب مشروعات المدن العمالية، حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ والتقدم المحرز في هذه المشاريع الحيوية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون الكويتي الصيني في قطاع البنية التحتية والتنمية العمرانية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات

المعنية لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب رؤية الكويت المستقبلية. كما أكد الاجتماع الحرص على متابعة مختلف الملفات المشتركة والوقوف على آخر المستجدات والتحديات والعمل على تذليل العقبات بما يسهم في دفع المشاريع التنموية إلى الأمام وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين. وثمنت المشعان الشراكة الكويتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر، مشيدة بدورها في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة. كما شددت على حرص الحكومة على متابعة المشاريع الكبرى بصورة مستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية. من جانبه أعرب السفير الصيني عن حرص بلاده على مواصلة دعم مشروعات التعاون التنموي مع الكويت، مؤكدا تطلع الجانب الصيني إلى تعزيز الشراكة القائمة والدفع نحو تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتخدم المصالح المشتركة على المدى الطويل.

التطبيق خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت. أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن خدمة النقل الطلابي التي توفرها تغطي جميع مناطق الكويت بما في ذلك المناطق السكنية الحديثة ضمن جهودها لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تسهيل تنقل الطلبة والطالبات إلى مقار الدراسة والتدريب. وقالت مراقب إدارة الخدمات العامة في الهيئة المهندسة عائشة بوفرسن إن أسطول النقل في التطبيق يضم حافلات حديثة مجهزة بأعلى معايير السلامة، إضافة إلى حافلات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومزودة بأنظمة تتبع ملاحية تتيح متابعة حركتها على مدار اليوم الدراسي. كما أضافت أن الخدمة لا تقتصر على نقل الطلبة من وإلى الكليات والمعاهد، بل تشمل أيضا توفير وسائل النقل إلى مواقع التدريب الميداني في الجهات الحكومية والرحلات العلمية والأنشطة الطلابية مع تنظيم رحلات متعددة وفق مواعيد مرنة تتناسب مع الجداول الدراسية. وأشارت إلى أن الهيئة حرصت على توسيع نطاق الخدمة لتشمل المناطق السكنية الجديدة ومنها مدينة المطلع والوفرة ومدينة صباح الأحمد، وذلك بهدف توفير الخدمة لأكبر عدد من الطلبة والطالبات في مختلف أنحاء البلاد.

0: أخبارنا الرياضية.
1: انطلاق البطولة العربية لرواد التنس. انطلقت منافسات النسخة السادسة من البطولة العربية للتنس لفئة الرواد التي ينظمها الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة، وذلك على ملاعب التنس في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية شركة الخطوط الجوية الكويتية، وبمشاركة 60 لاعبا يمثلون 11 دولة عربية بينها الكويت. وعبر الأمين العام للاتحاد العربي للتنس علي المطيري عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في هذه النسخة، واصفا البطولة بالتجمع الرياضي العربي والأخوي الذي يعكس قوة ومكانة رياضة التنس على مستوى الرواد في الوطن العربي.

عربي، كما أضاف على هامش حفل سحب قرعة البطولة أن الاتحاد العربي للتنس يولي اهتماما خاصا بمسابقات الرواد لما تمثله من قيمة رياضية واجتماعية كبيرة، كما أشاد بالتنظيم المصري المتميز والاستعدادات التي سبقت انطلاق المنافسات، متوقعا أن تحقق البطولة نجاحا فنيا وتنظيميا يعزز مكانتها ضمن أجندة الاتحاد العربي للتنس. وذكر المطيري أن الاتحاد العربي أصر على استمرار النشاط وتنظيم البطولة رغم التحديات والظروف التي تحيط بالمنطقة. لاعبو الأزرق يلتحقون بتدريبات أنديتهم. ينضم لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى أنديتهم بعد عودتهم إلى البلاد من العاصمة التايلاندية بانكوك، استعدادا لخوض الجولة 18 والأخيرة من دوري زين الممتاز الخميس المقبل، وذلك لحسم الترتيب النهائي في الدوري، حيث حسمت فرق مجموعة البطولة بتواجد الكويت في المركز الأول والفحيحيل في المركز السادس، بينما تشارك هناك منافسة على المركز من الثاني إلى الرابع بين القادسية والعربي والسالمية وكاظمة الذي سيكون أقصى ما يصل إليه المركز الثالث. أما دوري تفادي الهبوط فيحتل النصر المركز السابع 16 نقطة، وبعده التضامن ثامنا أي ب 15 نقطة، وبنفس الرصيد الشباب تاسعا، والجهراء بالمركز الأخير بثماني نقاط. وخسارته في هذه الجولة من الشباب وفوز أحد منافسيه على تفادي الهبوط العنابي أو أبناء الفروانية تعني هبوطه رسميا لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، وستكون مشاركته في الجولات الثلاث بدوري تفادي الهبوط شرفية فقط.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: الحب الكبير، المسرح الغنائي الأكاديمي. في عام 1988 لم تكن مسرحية الحب الكبير مجرد عمل وطني قدم احتفالا بالعيد الوطني 27 للكويت، بل كانت مشروعا فنيا وأكاديميا يحمل هدفا أكبر وأبعد أثرا. فبين صفحات الكتيب الرسمي للعمل تظهر عبارة لافتة ومهمة: فكرة إيجاد مسرح غنائي في الكويت، وهي عبارة تختصر الرؤية التي انطلق منها صناع التجربة، وتكشف أن الهدف لم يكن إنتاج عرض احتفالي عابر، بل وضع لبنة حقيقية لمسرح غنائي كويتي متكامل. ما يلفت الانتباه أن هذه التجربة جاءت من خلال تعاون المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، وبمشاركة عشرات الطلاب والطالبات في التمثيل والغناء الفردي والكورال والأداء الحركي والعزف، وذلك تحت إشراف أكاديمي متخصص في الكتابة واللحن والتوزيع والتدريب الصوتي والأداء التعبيري. وهو ما يؤكد أن العمل كان مشروعا تعليميا وفنيا مدروسا يسعى إلى تخريج كوادر قادرة على صناعة المسرح الغنائي بمفهومه الحقيقي. المسرح الغنائي ليس مسرحية تتخللها أغانا، كما أنه ليس حفلا غنائيا يضم مشاهد تمثيلية. إنه فن يقوم على وحدة العناصر كافة، فالأغنية جزءا من السرد الدرامي، واللحن يخدم الحدث، والحركة تعبر عن المشهد، والشخصية قد تتحدث ثم تغني ثم تنتقل إلى أداء حركي دون أن ينقطع الخط الدرامي. في الحب الكبير كانت القصة واضحة ومتصلة. مجموعة من الشباب تستعد للاحتفال بالعيد الوطني، وتتفرع من هذه الفكرة قضايا تتعلق بالهوية والتراث والعلاقة بين الأباء والأبناء ودور الأم والأجداد في بناء الوطن. الأغنيات لم تكن فواصل للترفيه، بل أدوات لسرد الحكاية وتعزيز المعنى الدرامي وحتى الأداء الحركي. جاء بوصفه امتدادا للمشهد وليس فقرة مستقلة عنه. هذه هي القاعدة الأساسية للمسرح الغنائي في كل تجاربه العالمية والعربية الجادة، أن تكون الموسيقى والتمثيل والحركة جزءا من نسيج واحد لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم

0: باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: الحب شعاع سحري ينبثق من أعماق الذات الحساسة وينير جنباتها، فترى العالم موكبا سائرا في مروج خضراء، والحياة حلما جميلا بين اليقظة واليقظة. والحب الحقيقي كالأشباح، كل الناس يتحدثون عنه وقليلا منهم من رآه. الكتب مثل الدواء، لأن قراءتها بشكل صحيح قد تشفي الناس من حمقهم.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن أول من استخدم الطائرات في الأغراض العسكرية هم الإيطاليون خلال حربهم مع العثمانيين في ليبيا، وكان ذلك في عام 1911؟ وهل تعلم أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحتفل بعيد استقلالها، حيث أنها عبر تاريخها الطويل لم تستعمر، بل كانت هي المستعمرة في أغلب الأحيان؟ ومن هنا جاءت التسمية التي أطلقت عليها، الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس.

وهل تعلم أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة تقدر بحوالي 1000 ميل في الساعة؟ وهل تعلم أن الجيولوجيا هي علم دراسة طبقات الأرض؟

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. لكن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، وكنت معكم خلال هذا الوقت من الزمن أمام المذياع محدثكم مسعد السوارج، وهذه تحيات التنسيق والمتابعة فراج السهلي، أما الهندسة الإذاعية عبد الرحمن فلاح المطيري، وعادل خاجة كان معنا عبر التنفيذ على الهواء، ولكم كبرى التحايا من المخرج جاسم الفرس، وغدا يتجدد بكم للقاء، وإلى اللقاء.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ هذه الجولة بمتابعات إخبارية. تتسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتهديد واشنطن بالرد على الهجمات الإيرانية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المفاوضات واحتمالات التصعيد في المنطقة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما قراءتك لهذه التصريحات دكتور؟
1: يعني في اعتقادي ترامب إلى الآن يريد إبقاء ضبط للحالة اللا حرب اللا سلم. يعني صحيح تصريحات فانس قبل قليل